ولأجر الآخرة خير للذين آمنوا وكانوا يتقون وجاء إخوة يوسف فدخلوا

يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة،

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

قل لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمإ مسنون.

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم.

أهل الذكر فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر

وأحيط بثمره فأصبح يقلب كفيه على ما أنفق فيها وهي خاوية على عروشها ويقول يا ليتني لم أشرك بربي

وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه

أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغ

عبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا

ولدا لقد جئتم شيئا إدا يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض

وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قل رب احكم بالحق ورب

عطفه ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي

لكم فنعم المولى ونعم النصير. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

خلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما فكسونا

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد.

قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر.

0: العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله.
1: يقولها 100 مرة.
0: سبحان

0: يقولها 100 مرة.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا
1: إله يقولها 100 مرة.
0: له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
3: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
4: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
5: الشيخ النفاتي موسى.
4: علم الشريعة
6: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي فاغفر
3: لأهل العلم خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الحديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: دار الإفتاء الليبية، طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً، الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً، الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً، الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً، الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: تحيل مدارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أستقبل الأسئلة، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي. ابن خالة أمي، قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر على المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت، هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم وولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمأ؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومع خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحم الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمني منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت. تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون خير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة، يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا: ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحدة حرام عليه ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة. الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام يقصد، السلام عليكم. لماذا؟ لأنها مدعاة لأي فتنة، وهذا موجود عند حتى غير المالكية، الكراهة. لماذا؟ حتى يمنع الإسلام أي ذريعة يتذرع بها بعض الناس للدخول إلى الأمور المحرمة. وبالتالي يجب علينا أن نشيع في بيوتنا هذه الأخلاق الإسلامية التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان، أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بي بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه، ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما، ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف تجي تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو، الحموة، أرأيت الحمأة، الحمأة من هو؟ أو الحمأ القريب، قالوا الحمأ هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفوا اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها، مش ابن زوجها، هذا محرم لها، لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقواه. وبهذا أنتقل إلى الإجابة على الأسئلة عبر استقبال أسئلتكم على أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81. كذلك يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا عبر البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9 وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. نستقبل الآن إذا كان هناك مكالمات. أم إبراهيم من طرابلس. نعم يا أم إبراهيم.
2: يا شيخ السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
2: الله أجركم يا شيخنا.
1: الله يبارك فيك، تفضلوا.
2: أنا عندي سؤال هو كلف بي مش لي يعني.
1: نعم.
2: لكن هذا الشيء معي شوية شيخنا.
1: نعم.
2: هذه هي امرأة.
1: نعم.
2: طلعت زعلانة من حوش زوجها.
1: نعم.
2: من شهر شوال.
1: نعم.
2: يعني ما فيش طلاق، هو قال ما طلقت شو، هو قال هي قالت ما طلقنيش.
1: نعم.
2: ما فيش طلاق. لكن هو بيرجعها. ولدها قال ما ترجعش إلا بفاتحة جديدة.
1: وهو لم يطلقها، فيش طلاق.
2: لم يطلقها، بس في نقطة يا شيخنا.
1: نعم.
2: إن هي بينها وبين زوجها ممكن سنتين ما فيش قيام زوجية.
1: أكيد ما دام قاعدة في بيت حتى قبل ما تمشي البيت هلا.
2: سنتين قبل ما تمشي البيت.
1: نعم.
2: هلا تقريبا حسب قولها يعني.
1: المهم ما فيش طلاق.
2: ما فيش طلاق.
1: خلاص تسمعين الجواب إن شاء الله.
2: شكرا بارك الله فيك شيخ.
1: ماشي جميعا إن شاء الله. نعم. طيب سمير سليم. نعم يا سليم من مصراتة، تفضل.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سيد سليم.
3: حياك الله شيخ الأفاضل عصام، جزاك الله كل خير.
1: وإياكم أهلا وسهلا بكم، تفضل.
3: هذه ثلاثة أسئلة لو سمحت يا شيخ عصام.
1: إيه تفضل.
3: فالأول يقول قال رسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم
1: الصلاة والسلام
3: ثلاث مهلكات: واحد شحن المضاع، واثنين وهون المتاع، وإعجاب المرء بنفسه.
1: نعم.
3: السؤال الثاني: ما الفرق بين القوة والقسوة؟
1: الفرق بين القوة والقسوة.
3: نعم يا شيخ عيسر.
1: نعم.
3: السؤال الثالث: امرأة باعت ذهب القليل بابغ النصاب ولم يحول عليه الحول،
1: هو
3: الذهب جديد غيره.
1: الذهب وصل نصاب.
3: نصاب. ما درست النصاب يا شيخ عصام.
1: لم يبلغ النصاب. نعم.
3: أيه.
1: واستبدلته بذهب آخر.
3: اشتري ذهب جديد. هل تبدأ الحول من الذهب الأول أم تبدأ بداية الحول من الذهب الثاني؟
1: الذهب الآخر هذا لللبس والله لغير اللبس للمرأة. الأمرين نتكلموا على الأمرين. حاضر.
3: الأمرين.
1: إن شاء الله.
3: بارك الله فيك. بارك الله فيك. بارك الله فيك.
1: شكرا يا سيد سليم. عمر من قصر خيار، تفضل يا عمر.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
4: الخير الشيخ شيخ عصام.
1: أهلا وسهلا بك.
4: بالله سؤال لو سمحتم، وجزاكم الله خيرا
1: وربي
4: ينفع بكم علماءنا ومشايخنا.
1: الله يسلمك، تفضل.
4: رجل نسي صلاة الصبح ما صلهاش وهو إمام جمعة، فلما بكبر تكبيرة الإحرام يوم الجمعة تفكر أنه لم يصلي الصبح. أيوة، نبو حكم الشرع في ذلك يا سيدي.
1: ماشي تمام إن شاء الله، بارك الله فيك
4: عليكم
1: وإياكم جميعا إن شاء الله. طيب إذن خلينا نجيب على سؤال الأول. أخت أم إبراهيم من طرابلس قالت في زوجها يعني ماشية زعلانة البيت هلها، في اللهجات الليبية ماشية حرجانة، ماشية زعلانة لبيت هلها من زوجها، وقالت زوجها ما طلقهاش وهي من شهر شوال الماضي في بيت هلها، والآن جاي بيردها لبيت الزوجية، وقالت لم يحصل بينه وبينها أي معاشرة من حوالي سنتين. قالت الآن بوها قال لابد من عقد جديد. أقول في الجواب العقد الجديد هذا متوقف على وجود طلاق والخروج من العدة. ما دام المرأة هذه لم يطلقها زوجها فلا نحتاج لا إلى عقد جديد ولا إلى تلفظ بالرجعة، ولو بقيت حرجانة في بيت أهلها 10 سنين مش سنة ولا شهرين، حتى 10 سنين، لأن كلمة نبو عقد جديد. عقد جديد لما الرجل يطلق زوجته طلقة بائنة أو يطلقها طلقة رجعية وتخرج من العدة، أو يطلق طلقة رجعية في العدة، هانا نقوله مش يردها، لابد من التلفظ بالرجعة. أما رجل ما طلقش زوجته سواء ما فيش حتى معاشرة ولو سنين، أو كانت حرجانة في بيتها، لا خلاص هذه ترجع لها بدون أي شيء، لا يشترط لا عقد ولا يشترط حاجة، هذه لا تزال زوجته، هي لا تزال زوجة له. نعم أبو أحمد من مصراتة. نعم يا أبو أحمد.
5: السلام عليكم دكتور عصام.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا،
5: كيف حالك؟
1: الله يسلمك، بارك الله فيك.
5: ننشد على ال 2000 دولار هذين ايش صار فيها الحمد.
1: لا حاضر يا أبا أحمد.
5: شكرا شكرا.
1: وإياكم جميعا. زينب من طرابلس. نعم يا زينب.
6: أيوة السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
6: يا شيخ نبي فتوى علي، جاء أخويا يسب ويشتم في بنته يضرب فيها يقول لها ما تتزوجيش.
1: أخوك يسب في بنته ما يبيهاش تتزوج؟ باهي ولا ليش قصدي؟ شو السبب؟
6: ما يبيهاش تتزوج، يضرب فيها ويسب ويشتم، يقولها في ألفاظ شوارة قدام خوتها.
1: كويس، أنا نقصد عدم موافقته، هل لأن الزوج مش عاجبة ولا يبيها تقعد هيك في البيت وتخدمه وما تتزوج؟
6: ما يبيهاش تتزوج بكره.
1: يرفض الزواج نهائي. نعم.
6: إيه.
1: ماشي.
6: تجمع أكثر من 10 أشخاص يلز فيهم.
1: 10 خطاب. نعم.
6: إيه يلز فيهم.
1: ماشي تسمعين الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. إدريس من مصراتة. نعم يا إدريس.
7: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
7: الله يبارك فيك يا شيخ عصام، مبارك في شيوخنا وعلمانا وإذاعتنا المباركة.
1: الله يسلمك، بارك الله فيك.
7: ثبت أقدامكم وانصر أخوتنا في غزة، وثبت أقدامهم.
1: اللهم آمين.
7: وانصر غزة وانصر الأقصى المبارك.
1: آمين
7: يا رب العالمين. يا شيخ عصام والله نعم. نسلك على المباراة اللي في أمريكا، هذا البطل المصري الذي خرج ورفع علم فلسطين
1: نعم.
7: في أحد الملاعب الأمريكية وهو رافع العلم الفلسطيني، عالم القدس وعالم الأقصى.
1: نعم.
7: هذا عليه بالضرب هذا الفريق الأرجنتيني والصهاينة، وكان حكم صهيوني.
1: نعم.
7: انحاز إلى الصهيونية وانحاز إلى الكفر والشرك.
1: نعم.
7: هل واجب علينا نصرة هذا البطل المصري، هذا المدرب المصري يجب علينا نصرته؟
1: تمام يا حاج دريس، بارك الله فيك.
7: لا بارك الله فيك يا شيخ عصام، وجزاك الله خيرا إن شاء الله.
1: وإياكم يا حاج دريس، بارك الله فيك. سالم من طرابلس. نعم يا سالم، تفضل يا سالم.
8: السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام، أهلا وسهلا
8: يا شيخ. في رجعة بالكناية، في طلاق بالكناية يقع ولا
1: كيف؟ رجعة بالكناية ولا طلاق يعني بالكناية؟
8: طلاق بالكناية مفهوم، لكن في رجعة بالكناية وسؤال ماشي يعني.
1: أنت سؤالك يعني هل يعني فيه رجعة اسمها رجعة بالكناية؟
8: ايه
1: هذا اللي تسأل عليه انت.
8: ايه بعد ما رجع زوجته.
1: ايه باه
8: ماشي
1: تمام، تسمع الجواب تو نفصله فيها ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك يا سيد سالم. إيه لعلنا نختم بعبد الله من مصراتة. تفضل سيد عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله.
9: بارك الله فيك شيخ عصام، بارك الله في جميع مشايخ دار الإفتاء الليبية، طال الله عمركم جميعا في طاعته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج علينا وعلى إخواننا في فلسطين وفي السودان وعن جميع المسلمين.
1: آمين يا رب العالمين.
9: ويهلك الطغاة
1: والغاصبين. بارك الله فيك، اللهم آمين.
9: يا شيخ لو سمحت. نعم. بالله هل يجوز العمل في لم الكراتين هذه المستعملة محلات هذه وبيعها من جديد؟
1: هي الكراتين يعني يحطوا فيها أصحاب المحلات معاش محتاجينها ولا؟
9: معاش محتاجينها.
1: فهو يجمع فيها، يجمع فيها من أمام المحلات ومن مكان القمامة وغيرها.
9: أيوة. وبعدين يتم تجميعها وبيعها من جديد بالكيلو يعني. بس سؤالي شيخ لو أن فيها أسامي لله سبحانه وتعالى وأسامي الصحابة من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، هل أنت مضطر أنك تفتش الكراتين هذه وتحول اللي يعني الأسماء هذه والله غير تفتيش يعني تضمها مع بعضها هيك وخلاص تبيعها يعني.
1: تمام سيد عبد الله، حاضر حاضر تسمع تعليق بارك الله فيك.
9: جزاك الله خير الجزاء
1: وإياكم جميعا إن شاء الله. إذن خلينا نجيب على الأسئلة الآن. الأخت أم إبراهيم أجبنا على سؤالها، صار المشاع بين الناس أن المرأة اللي تقعد حرجانة في بيت هلها شهور وكده والله عام والله كذا لابد من عقد جديد، قلنا هذا غير صحيح. العقد مربوط بماذا؟ بوقوع طلاق بائن أو طلاق رجعي وخرجت المطلقة منين؟ من العدة. أما إذا لم يقع تلفظ بالطلاق، قلنا حتى لو بقيت حرجانة ولا زعلانة في بيت هلها حتى سنين طويلة ترجع لأنها زوجة، لأنها زوجة. ولهذا عندنا المرأة أحيانا يفقد زوجها ويقعد مفقود وغايب 10-20 عام وبعدين يرجع، أو يرجع لها طول لا عقد ولا حتى حاجة. نعم، نأتي إلى أسئلة الأخ سليم مصراتة. السؤال الأول يسأل عن الثلاث المهلكات. نعم، هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وهذا للأسف من أمراض القلوب، أن الإنسان يعني يكون بخيلا في الواجبات التي أمره الله بها. والهوى المتبع، شو معنى الهوى المتبع؟ أن الإنسان يتبع للأسف يتبع ماذا؟ يتبع هواه. شو معنى هواه؟ رغبته وقناعاته وميوله، والحال أنها مخالفة للشريعة. وإعجاب المرء بنفسه، هذا والله من الأمراض الخطيرة، أمراض القلوب. تجد الإنسان معجبا بنفسه واللي يديره هو الصواب وأفعاله هي الصواب، في حين أن الناس يقولون له هذا خطأ ويسأل في الشرع ويقولوا له هذا ما يجوزش. ولكن يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن هذه الأمور تهلك الإنسان، لأنه يظن نفسه على صواب وهو على خطأ، يظن نفسه من أهل الحق وهو من أهل الباطل. وما أكثر الأمثلة على هذا في المجتمع لو أردنا أن نقف عنده. السؤال الثاني قال: ما الفرق بين القوة والقسوة؟ هي هذه يسموها الفروق اللغوية، يعني أنا لا أدري بالضبط لكن ممكن يعني أفيدك. أظن أن القسوة هي القوة في غير موضعها، القوة في غير موضعها، يعني القوة، الإسلام يدعو إلى القوة: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأمرنا يعني بأن يكون الإنسان قويا. لكن القسوة، أظن القسوة هي المبالغة في القوة. توني مثلا الأب مطلوب أن يكون ذا شخصية قوية في بيته، يهابه أولاده وزوجته ويقيم لهم موازين العدل والحق في البيت، لكن لا يكون الأب قاسيا. الابن إذا أخطأ يربيه الأب بالتأنيب حتى بالضرب، لكن أو واحد ضرب ولده 100 خبطة والله ضربه ضربا مبرحا، هذا نقول ماذا؟ أقول عنه قاسي، أقول عنه قاسي. فالقسوة أظن والله أعلم هي وضع القوة في غير موضعها. ولهذا القرآن مدح القوة في موضعها، ومثلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن القسوة ذمها فقال ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. وعلى كل حال هذه يعني يتناولها فن اسمه الفروق اللغوية، هذه في الأصل معاني لغوية، مثلا زي كتاب الفروق لأبي هلال العسكري وغيره، تجد أنه يدقق في هذه المعاني اللغوية. السؤال الثالث لي سليم أيضا قال: هناك امرأة لها ذهب، باعت ذلك الذهب ولم يبلغ النصاب، باعت بالمال ثم اشترت ذهبا آخر، هل تجب الزكاة؟ أقول أصل ابتداء الذهب إذا كانت المرأة تستخدمه للزينة لا زكاة فيه، ولو كان يعني أضعاف النصاب لا زكاة فيه. الذهب المستعمل للزينة لا زكاة فيه، لكن الذهب الذي لم يستعمل للزينة، مرأة مثلا عندها ذهب وداساته لعاقبة الزمان، احنا في العامية نقول للعازة، دساتة للعازة، يعني شنو يصير ربما ظرف والله نازلة والله كذا، خلاص لما المرأة تقول الذهب هذا بندسه لبنتي أو بندسه للعازة أو بندسه بيش نحج به، لا في هذه الحالة نقول لها راجي من تاريخ نيتك هذه خلينا نمشي نشوف الذهب، كانوا يوصل النصاب واجب عليك الزكاة بعد مرور حول من هذه النية، وإذا لم يصل النصاب فلا زكاة فيه، وهكذا الحكم في استبداله. عمر عمر من قصر خيار قال رجل نسي صلاة الصبح ثم صلى بالناس إماما في الجمعة، والحال أنه لم يصلي الصبح، هل صلاته صحيحة؟ أقول إحنا عندنا يعني ترتيب الحاضرة، ترتيب الحاضرة أو عندي ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة، شنية الحاضرة؟ الجمعة اللي صلي فيها هو اللي يعني بدل عن الظهر، نعم، فترتيبها إذا كان الحاضرة والفائتة اللي قبلها ليستا مشتركتي الوقت فالترتيب واجب غير شرط، واجب غير شرط، وبالتالي هذه الصلاة صحيحة. ليش صحيحة؟ لأنه صلى بهم الجمعة أو الظهر مثلا ولم يصلي الصبح، فالترتيب ما بين الظهر والصبح يسمو فيه واجب غير شرط، واجب غير شرط، وبالتالي الصلاة صحيحة، وخاصة هو أنه ناس، الصلاة صحيحة حتى لو كان ليس ناسيا. لكن أمتى تكون الصلاة باطلة يا عمر؟ واحد مثلا يصلي بالناس العصر وهو مش مصلي الظهر، في ظهر ذلك اليوم هذين حاضرتين مشتركتي الوقت، الترتيب واجب شرط، يصلي في العصر وهو في الصلاة تذكر قال ايوه أنا مش مصلي الظهر، أنا ما ينفعش يكمل بهم الصلاة، صلاة باطلة، لأن لابد يرتب الظهر العصر مع الظهر، الظهر أولا ثم العصر. لكن دير صلى بهم العصر وكمل الصلاة وبعدين اتذكر أنه مش مصلي، لأن احنا عندنا الترتيب بين الحاضرتين مشتركتي الوقت هو واجب شرط مع التذكر، إذن صار ترتيب مشتركتي الوقت الظهر والعصر بروحهن، المغرب والعشاء بروحهن، لكن الظهر مع الصبح هذا واجب غير شرط، وبالتالي صلاة هذا الرجل صحيحة حتى ولو كان متعمدا، مع الإثم طبعا إذا كان متعمدا، أما إذا كان غير متعمد فلا شيء عليه، لا إثم وصلاته صحيحة إن شاء الله. الأخ أبو أحمد من مصراتة يسأل عليه للفين دولار، فأقول للأسف الشديد لا، إلى الآن لم يغير المركزي ولم يعدل ما طلب منه بخصوص شركات الصرافة، فالحكم في دار الإفتاء حتى تاريخ اليوم هو المنع. والناس يعني في كل مرة يأتينا سؤال، يعني مثلا إلى أمس الناس يقولوا شنو علاقة شركات الصرافة، أنا ماشي للمصرف وحجزت واخدوا الطول خصموا مني واستلمت 2000 دولار. أقول الإشكال وين؟ أنهم لم يمكنوك من الذهاب للمصرف إلا بعد دخولك لمنصة مصرف ليبيا المركزي واختيار شركة الصرافة، فنحن لا نعرف هل باعت لك شركة الصرافة أو باع لك المصرف التجاري، وهل الشركة الصرافة اشترت من المركزي أو لم تشتري، وما حكم المال الذي يشترط المركزي على شركة الصرافة تجميده حتى إتمام عملية الشراء، وما حكم النصف المية اللي هي 0.5 ياخذ فيها تاخذ فيها شركة الصرافة، شي حكم هذه كلها؟ يعني دار الإفتاء تنظر إلى أن المعاملة هي هذه الحزمة كلها تنظر إليها على أنها معاملة واحدة، عقد واحد، وبالتالي يعني الفتوى بالمنع، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي القائمين على مصرف ليبيا المركزي وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا حتى يعني يستمعوا لهذه الملحوظات ويعدلوها، وبالتالي يروا ربما بعض الناس يلوم دار الإفتاء وبعضهم حتى يقسو عليها. أقول خلونا ندوا بالعامية، للأسف المصارف اليوم أنت وخرت خطوة، لو وخرت خطوة ياخذوا منك 5 خطوات، هذا الواقع اليوم. لو أنت بتقعد تتسامح وبتقول لا والله إني بننظر للجزئية هذه بس، أني مشيت للمصرف وخصموا مني واعطوني 2000 بس، هم هذا اللي يبوه المصارف راه، وهذا اللي يبوه كل يوم يقدموا عليك أنت، لم يبقى والعياذ بالله إلا أن يباح الربا علنا في المصارف، وبالتالي يروا على المشايخ وعلى أهل العلم الوقوف بحزم أمام أي تصرف أي معاملة مصرفية فيها شبهة من شبه الربا أو من أكل أموال الناس بالباطل. هذا الأصل، لأن نحن نشوفه في قانون المصارف، قوانين المصارف ومعاملاتهم للأسف كأنك في حرب معهم. أي معاملة تسمع بها في المصارف اليوم أراه الأصل فيها المنع مش الإباحة، مع أن الأصل في معاملات الناس الإباحة. لماذا؟ لتفشي الربا، تفشي المعاملات المحرمة، التحايل على المحرمات بطرق. ولهذا بالله عليكم، مش كانت عقد المرابحة الإسلامية في الأصل اعتمدته دار الإفتاء وأباحته ووضعت له الضوابط حتى يتمكن الناس من الاستفادة من هذه المرابحة.

المحكمة المختصة، والقاضي يحول الأب هذا ما عادش يصلح للولاية. هذا أب إنسان قاسي، إنسان ظالم، إنسان يبدو عليه حتى مخايل الفسق، مدام يسب في بنته ويشتم ويقول في ألفاظ نابية ويقول في كلام قبيح، هذا لا يصلح أن يكون وليا لابنته. خلي يرفع الأمر للمحكمة، القاضي هو الذي يزوجه. لو جاها خاطب رجل يرضى خلقه ودينه، القاضي يزوجها رغما عن أنف هذا الأب الذي أثبت أنه ليس أبا بل هو إنسان ظالم. وبالتالي هذا يعني دعوة لكل بنت رفض والدها تزويجها، لكن بشرط، مش مجرد الرفض، لا، لابد من ثبوت العدل، العدل بالضاد والظلم، أن يرفع الأمر وين؟ للقضاء، يرفع الأمر للقضاء. لكن هل نقول مجرد الأب مثلا رد خاطب ولا اثنين ولا حتى ثلاثة؟ لا، ما نسميش عاضل. قالوا لابد من ظهور سبب، من ظهور العضل. شو معنى وضوحه؟ يجي إنسان صاحب دين وصاحب خلق وإنسان ولد عيلة ومحترم يقول لا مانيش مزوجة، بايش العيب اللي فيه؟ لا ما فيش عيب، هيك مانيش مزوج، باي هذه المرة الأولى أو حطينا عليك علامة استفهام أيها الأب. يجي المرة الثانية واحد آخر كويس حتى ني مانيش مزوجة، بايش السبب؟ هيك مانيش مزوجها. واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا لا لا، نقول أنت الآن يعني للأسف واضح أنك أنت تريد الإضرار بهذه البنت، فنرفع الأمر للقضاء والقاضي يتولى هو تزويج هذه البنت رغما عن أنف أبيها. فنحن نركز اليوم ما بين أب ظالم يعني يرفض تزويج بنته من خطاب ويظلمها ويضربها ويسبها ويشتمها، هذا نسموه عاضل، نرفع الأمر للقاضي والقاضي هو يتولى التزويج، والقاضي لا يتولى التزويج إلا بعد النظر في أمر الأسرة وفي وضعها من جميع الجوانب. لكن أب آخر بنته معززة مكرمة ويعني رد الخطابة لأسباب، الخاطب هذا مش عاجبة، وضع الأب مثلا المادي الآن ما يسمحش والله بكذا، هذا لا يسمى عضلا لأن الأب مجبور على الرحمة. نعم، نأتي إلى سؤال الأخ دريس من مصراتة، هو قال تكلم عليه المباراة اللي وقعت، مباراة الكرة في كأس العالم ما بين مصر والأرجنتين، وقال أن المدرب المصري رفع علم فلسطين. فنقول هو الأصل في كأس العالم يا حاج دريس يعني أحسن وأحسن أحواله بالنسبة للمشاهدة هي الإباحة، أحسن وأحسن أحواله، وإلا فالإشكالات كثيرة والشبهات كثيرة، وهو من باب تضيع الوقت لا خير فيه، والعالم راه دار فكرة كأس العالم بيش يلهي الناس عليه القيام بشؤونها بواجباتها وبالنهوض بأوطانها، ولهذا ريتونا اليوم خلانا يصهروا على خاطر الكورة ويتركوا الصلاة ويتركوا الواجبات وكل شيء، وتجد الإنسان مقصرا في بيته ومقصرا في الواجبات، ويقصف الكفار واليهود في غزة كل يوم لا تتحرك لهم شعرة، فإذا هزم فريق والله اطلع ميسي والله اطلع فلان تجد الإنسان يبكي. وبالتالي يروا كأس العالم لا خير فيه من جميع الوجوه، لكن نحن لا نحرم على الناس المشاهدة بضوابط. أما المدرب المصري لا شك أنه يحسب له هذا الأمر ويحمد له هذا الصنيع أنه ذكر بقضية غزة، حسب مارينا في الأخبار ذكر بقضية غزة ورفع علم فلسطين، فهذا يؤجر عليه إن شاء الله، ويحسب له هذا الواجب على المسلمين أن يذكروا بقضية غزة وفي قضية فلسطين في كل المحافل الدولية. ليسوا مثل كثير من حكامنا الجبناء أو الخونة الذين إذا حضر ترامب ولا حضر الكفار تجدهم يعني يتقربون إليهم ويبغون رضاهم ولا يتكلمون عن مآسي المسلمين. سالم من طرابلس قال هني نعرف اللي يقولوا له طلاق الكناية، لكن ما نعرفش نية رجعة الكناية. طلاق الكناية معناها إنسان يطلق بلفظ ليس صريحا، ليس فيه مادة طلاق. أما الرجعة بالكناية أني لا أعرف شنو المراد، لأن إحنا عندنا الرجعة، شنو الرجعة؟ هو رد المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها، ردها إلى العصمة. بايش يكون الرجعة؟ قالوا تكون باللفظ، تكون باللفظ أرجعتك، رددتك لعصمتي، أرجعتك لعصمتي، هذا لفظ. وعندي تكون الرجعة أيضا بالوطئ،

معنية الارتجاع. إنسان طلق زوجته ثم عاشرها بنية الارتجاع، هنا تقع الرجعة. لكن ما نقدرش الآن نجاوبك شنو الرجعة بالكناية، لا أعلم. يعني هل هو تلفظ بلفظ مثلا ما ليش علاقة بالرجعة وقال أنا والله أزعم والله ادعى أنه رجع أنه أرجع زوجته، فهذا لا يمكن الجواب بهكذا جوابا عاما. فيا أخ سالم يعني إما تتصل بدار الإفتاء ولا تأتي لدار الإفتاء أو تتصل بالمنظومة بحيث يفهم منك التفصيل المتعلق بالرجعة، لأن إحنا رجعة إما أن يقول الزوج رددتك لعصمتي، حتى باللغة العامية حتى بلهجتنا العامية يقول راني رديتها لعصمتي رجعتها لعصمتي، يعني هذه ألفاظ الرجعة. نعم. عبد الله من مصراتة يسأل سؤاله ذو شقين. الشق الأول قال شي حكم الإنسان اللي لقط الكراتين الكواغط والكراتين من أمام المحلات ويمشي يعيد فيهن يعني يصففوا فيهن وكده ثم يبيعونها. أقول أصحاب المحلات لما يحط الكراتين ومخلفات الأوراق وغيرها أمام المحل أو في موضع القمامة هذا يسموا فيه التخلية. التخلية هذه تبيح لغيره أن يأخذ هذا الشيء وأن يتملكه لنفسه، لا شيء عليه، لأن احنا عندنا القاعدة من خلى بين الناس وبين متاعه فهو يعني أنه تنازل عن ملكية هذا الشيء لمن يريد أن يأخذه. أنا صاحب محل مثلا بيع في مكيفات، لما نبيع في المكيف ونحول مثلا الكراتين والله غيره ونحط قدام المحل بمعنى في أنني معاش نبيهن يحطوا فيه مثلا بين الطرق والله في يحطهم في قمامة والله أحدى صناديق القمامة، خلاص يجوز لأي إنسان يجي ياخذ منها مع النشاء إشكالية. حاطهن قدام المحل هيك في وضع مثلا ربما يبيهن نستأذن منها. أما نيه مثلا عندنا ناس تو الآن يجوا لمكبات القمامة، هذا يلقط في البلاستيك، هذا يلقط في القزاز، هذا يلقط في الكواغط، هذا يلقط في كذا، ما فيهن شيء، هذا أمر جائز وما عليك شيء. وما يجيش واحد يقولك كيف تأخذ مال الغير، لا، لأنه لما حطه في القمامة والله حطه في مكان يفيد أنه يعني تركه وأنه لا يريده، هذا يعد تنازلا عن ملكية هذا الشيء لمن يريد أخذه. أما الشق الثاني من السؤال قال ربما بعض الكراتين هدية يكون مكتوب عليها اسم الله سبحانه وتعالى أو اسم نبيه صلى الله عليه وسلم. هو في الغالب لا تجد، يعني في الغالب ربما، لكن إذا كان يتوقع هو وجود لفظ الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة هذا لا يجوز له ذلك. هذا راو تكلموا عليه الفقهاء في باب الردة، إذا كان في آية قرآنية أو فيه يعني شيء من هذا لا. وبالتالي أقول مثل هذا الإنسان ينبغي له أن يفرز هذه الكراتين. نعم، لأن احنا مش مجرد لغة عربية خلاص نقول أنت لا، لكن القرآن والحديث النبوي. نعم، فهذا الأصل أنه يحتاط في هذا الباب، وهم يعرفوا أصلا يعني لما مثلا تجي في حاجة جاية من أوروبا ولا جاية من كذا هذه في الغالب لا تجد عليها اسم الله سبحانه وتعالى ولا آية ولا كذا، هذا في الغالب خلاص هذه معناش إشكالية. لكن هذه إحنا وين توجد مالا اسم الله سبحانه وتعالى والله آية ولا كذا، في الغالب تجدها في الكتب الدراسية، تجدها في كراسات الطلبة، في تجدها مثلا في الأوراق متاع المراسلات الإدارية ومؤسسات الدولة العامة والخاصة وغيرها. هذا الإنسان يعني لابد من فرزها. أما إذا كان مثلا هو خلي بنقوله إذا كان مثلا الكتب هذه بيمشي يدخلها في الفرامة، الفرامة اللي هي تبقي أجزاء قليلة جدا صغيرة جدا جدا، هذه مع النشأة مشكلة راي. مثلا جينا الكتاب وفرموه بمعنى طلعوه على هيئة قسيمات صغيرة جدا جدا، نعم هذه راي مع النشأة إشكالية. ما يجيش واحد يقول لا نقوله، لأنه لماذا؟ لأن الآية التي فيه والله الحديث ولا كذا معاش موجودة الآن. يعني الآية نفسها مثلا ناخذ قول الله تعالى وأعدوا، لما خش في الفرامة الواو قعد بروحه ومرات حتى هو انقسم والألف جيف قسيمة والعين خلاص، إذا هذه معاش ما آية. ولهذا حتى عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف الناس على المصحف الإمام يعني أحرق باقي المصاحف، لماذا؟ حفاظا على هذه
أو على كلام الله سبحانه وتعالى. خلينا بسرعة نجيب على بعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. السؤال الأول يتكلم على 2000 دولار، هذا تكلمنا عليه. السؤال الثاني يقول المرأة، نبي نستفسر على حكم التصفيح لما تكون المرأة مصفحة، هل التصفيح يؤثر على بناتها وأبنائها أو لا؟ التصفيح هو للأسف نوع من السحر كان يفعل في المجتمع ولا زال في بعض القرى التي يعني يغلب عليها الجهل. التصفيح هو نوع من السحر، تمائم وكلام وشعر تاكل المرأة وخيوط وكذا، بحيث المرأة هذه معاش يستطيع حد أن إذا تعدى عليها أن يزيل بكارتها إلا بتصفيح آخر يسموه تصفيح الفك، الأول تصفيح الربط وبعدين تصفيح الفك، وهذا حرام ومن الكبائر، ودار الإفتاء عندها في عدة فتاوى. لكن هل التصفيح يؤثر على بناتها وأبنائها؟ لا، ما يأثرش عليهم ولا لي علاقة. ولهذا المرأة المصفحة هو مدام حياتها طبيعية مع زوجها مش واجب عليها فك التصفيح إذا وجدت آثاره. والتصفيح بما يزال؟ يزال بالرقية الشرعية. المرأة البنت اللي وقع لها تصفيح وكذا خلاص هذه بالرقية الشرعية وآيات السحر حتى يزال، لكنه ليس له علاقة لا بالبنات ولا بالأبناء. بقيت بعض الأسئلة يجاب عنها في حلقة قادمة بإذن الله. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله تعالى من. حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: ما حكم لبس الإكسسوارات للمرأة والخروج بها للشارع، وهل يعتبر ذلك من الزينة الممنوعة والمشروعة؟
3: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام التامان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها الإخوة المستمعون والمستمعات. تجدد بنا اللقاء في هذا اليوم إن شاء الله في برنامج فتوى لنجيب عن فتواكم، والسؤال الذي تقدم الآن هو بخصوص ما تفعله بعض النساء من الظهور بالزينة أو الإكسسوارات التي تجعل فوق ما يسمونه المحرمة أو غيره، أو في الثياب أو نحوه. ونحن سنجيب بصورة عامة إن شاء الله على حجاب المرأة. طبعا الحجاب الشرعي الذي ألزمته الشريعة بالمرأة في خروجها أن يكون اللباس يعني محتشما، وأن يكون ساترا لعورات المرأة غير مظهر لمفاتنها. وكثيرا ما نرى الآن مما يعتقد النسوة أنه حجاب شرعي، وفي الحقيقة هو ليس من الحجاب في شيء. فالحجاب يعني يجب أن يكون ساترا لسائر البدن سوى الوجه والكفين، فهما ليس من العورة، إلا من خشيت الفتنة على نفسها أو على غيرها فإنها تسترهما. أما ما نراه الآن من لباس السراويل أو لباس الشاربة ولكن يظهر منها نصف الشعر أو ثلثه أو أكثر، أو اللباس الضيق من البلوزة ما يسمونه البلوزة وإلا غيره، أو الفانيليا فوق السروال، أو كثير من اللباس اللي يظهر مثلا شيئا من الأقدام وفيه الضيق، هذا كله ليس من الحجاب. هذا كله ليس من الحجاب. الحجاب معروف، يعني لا يخفى على أحد ما هو الحجاب الشرعي. ولكن في اللي يلبس فيها اللباس هذا من بابه، يعني خايفة من أبيها وما تقول أوني والله حتى باش تحلف والله غيره، لابسة شاربة أو لابسة وحدة واسعة أو لابسة كذا. احنا من زمان نعرف الجبة، احنا يسموها الجلباب، وإلا العباية، حتى العبايات حقيقة بعض العبايات راهو ما هو مش يعني شرعيات مخصرة وتبرز صدر وتبرز الأرداف وتبرز مفاتن الجسم، رأي هذه ما هوش حجاب شرعي، حتى ولو سميناها عباية وإلا سميناها شاربة، أو ما يسمى الوشاح الذي حقيقة يظهر كثيرا من المفاتن، لا يستر شيئا أو يستر القليل. تقى يعني عاملاتها هكذا، تبان رقبتها، يبان الجيب، يبان شيء من قفاها، يبان هذا كله يعني لا يعتبر حجاب شرعي، والله أعلم.
4: السؤال الأخير عن زي الجمعية يقول دارينها والعائلة يجمعوا في مبلغ مالي للمناسبات، يعني لو صارت لأحد من الأفراد العائلة شيء يأخذ من هذا الصندوق، يعني
5: قد نسميه صندوق التكافل. يعني الأصل فيه جواز، الله أعلم، يعني باب أن يعطى هذا من باب التصدق وليس من باب الفائدة التي تجرها علي نفسي، يعني من باب التكافل وباب الإعانة المسلم لأخيه المسلم، وأن يكون صرفها في وجوه الخير أو وجوه المشروع عفوا. يعني صرفها في وجوه في الوجوه المشروعة لمرض أو لإعانة في وفاة في تجهيز الميت دون الصرف المتعارف عليه عند العادات الليبيين يعني من الأكل والشرب اللي هو في غير وجهه الشرعي، أو لا والله مثلا نعطوه الفلوس باش يمشي بيدير حفلة موسيقى وكذا وغناء وإلى آخره، يعني يكون التكافل في الأوجه المشروعة، وأن يعطى بنية الصدقة وليس بنية العود النفع عليه.
4: نعم.
5: لأنه قد يدخل بعدين في الدينجر نفعا يعني. والله أعلم.
6: أخ محمد يقول: يا مشايخنا، أملاكنا كلها أغلبها غير صحيح، منهم من تحصل على أراضي للدولة بانتفاع سواء المستردة من طليان أو منحها القذافي بغير وجه حق لمن لا يستحق، وهناك من فرض أمرا واقعا وضم أراضي كذلك لغيره أو للدولة، وهذه الممارسات موجودة بشكل واسع، وقام بها كذلك قبائل ومجموعات بحيث اعتبروا الأراضي المجاورة لهم ملكا لهم ولم يكونوا فيها أو بجوارها إلا رعاة أو عابري سبيل، بالله عليكم صحوا الملكية قبل أن تأذنوا أو تحضوا على تقسيم الميراث، لأن الأمر خطير، فقد دمرت المراعي والغابات والمزارع والشواطئ وكل سبل الحياة في بلادنا، كذلك لو أن كل شخص يملك أرضا زراعية حق الورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، وإذا استمر الأمر كذلك فإن تجدوا ما تأكلون. يا أخ محمد، التشكيك في ملكية الناس هذا غير صواب وغير قائم، قول فيه يعني أخطاء في الملكية وفيه من استولى على أراضي للغير أو للدولة، لكن مش تقول يعني أغلبنا ملكنا غير صحيح، هذا حكم بإطلاقك مش صحيح، بالعكس وضع اليد أصلا هذا دليل على الحيازة، أنت الآن تدعي أنه غير مملوك، جيب ما يثبت بأنه غير مملوك، فالأصل اللي واضع يده وحايز الأصل أنه مالك، أنت الآن تقول مش مالك، أنت مدعي، فأنت اللي بتجيب بينة على أنه غير مالك، فيه الفساد وفيه التعدي على أراضي الناس وأراضي الدولة فيه، نعم لا ننكر هذا، لكن تقولي أغلب أملاكنا غير صحيحة وكذا، هذا كلامك غير صحيح، مش أغلب، ولا تقولي مثلا الأراضي الزراعية يحق للورثة تقسيمها حتى وإن كانوا ليسوا فلاحين، إيه نعم نعم هكذا الله عز وجل شرع لنا، يعني أنا والد وعندي أرض زراعية وعندي أبناء، نقولهم اللي بيخدم الأرض الزراعية يأخذ حصة واللي ما يخدمش ما يأخذش بعد وفاتي، هذا يعني لم يقل به شرع الله سبحانه وتعالى، يأخذ هو ببيع بيتصرف فيها أي تصرف، بيأجر من يخدمها، ما يبيش يفلحها بكل بيخليها بور، هذا ملكه هو، ما يعني الشرع لم يحجر عليه، ما قالش الشرع رأوا لما بتقسموا الأملاك ما تعطوش إلا اللي بيزارع ولا اللي بكذا، هذا كلام غير صحيح يا أخ محمد، فنرجو عدم التسرع، وأنت مفروض كان الأولى بك أن تسأل، تقول ما حكم الأراضي كذا، لكن تقول راهو تعطي في أحكام مسبقة وبعدين تريد أن توجه المشايخ لهذا الخطاب الذي تريده، رأى أملاكنا غير صحيحة وتكلموا على الناس ومعاش تقولوا لهم قسموا الميراث لين تصحوا الملك، الشيخ لما يجيه يعني تجيه عائلة ويقول له قسمنا الملك، ما يقعدش هو يقول له والله أنت ملكك صحيح ولا حرام، كان هذا ما نقسم لكش، لا كل واحد له باب، لما يجوك هم وما يخاصم فيهم حد على الملك، الأصل أنك بتقسم لهم الإرث، لكن إذا كان يعني في من ينزعهم هذاك أصلا اللي فيه خصومة لا يقسم ولا يباع ولا أي شيء لين تتم فيه الخصومة لين تقضي فيه المحكمة، اللي عنده يعني كلام في أرض ولا في كذا يتوجه إلى المحاكم، المحكمة هي صاحبة الاختصاص والفصل في هذه القضايا، لكن دار الإفتاء والمشايخ اللي في اللي مقعمزين في حياشهم يجيهم شخص يقولهم قسموا لي الميراث، يقولها والله أنا ما نعرفش أرضك هذه مملوكة ولا مش مملوكة وبرا جيب كذا وجيب، لا لا هذا مش صحيح يا أخي الكريم، في صاحبة الاختصاص المحاكم اللي عنده نزاع ولا يدعي على ورثة يمشي يقدم للمحكمة والمحكمة تقضي له أو تقضي عليه، لكن الشيخ بيقولهم هذا التقسيم الأم نصيبها هكي والزوجة هكي والابن هكي، هذا اختصاصه، لكن مع هذا يعني نوجه الناس من تعدى على أرض الدولة يعني الغابات ودارها مقسمات وبدأ يبيع فيها، أو مثلا تعدى على أملاك ناس يعني لا يعلمونها، ربما هو أصلا فيه ناس عندهم ملك في مكان وربما ما يعرفهاش، هذا شرعا يعني وإن كان قضاء هو مقعمز ومنازع حد ومستفيد من الأرض لكنه شرعا حرام عليه راوي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما أنا بشر وإنكم تختصمون لدي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بحق أخيه، فمن قضيت له بحق أخيه شيئا فإنما أقتطع له قطعة من النار فليأخذها أو ليدعها. لذلك العلماء قالوا حكم الحاكم لا يحلل الحرام، يعني مرات هو القاضي شاف أنك مصيب وأنت فجرت في الخصومة وأخفيت وثائق وكذا وحكم لك القاضي بأنها لك، أراه شرعا ليست حلالا لك، مش معناها بدت حلال إذا كان تعرف أنها ليست ملكا لك.
7: والرابع من الشروط أن يكون معينا، إذا قال الموصي أوصيت لفلان بشيء ولم يعينه لا بالإشارة ولا بالكتابة ولا بغير ذلك فإن هذا لا يصلح ولا تعتبر وصية، لا بد أن يكون معينا أو قابلا للتعيين. شو معناها قابلا للتعيين؟ يعني الآن هو غير موجود الشيء ولذلك لا يمكن أن نشير إليه ولا أن نكتب حقيقته، وإنما نعم يذكر الفقهاء لهذا النوع من الوصايا بمن أوصى لفلان بشأت أو بجمل أو بسيارة أو من هذا القبيل ولم يعينها، هذا يرجع فيه إلى السوق، ننظر إذا ذكر سيارة نأخذ له سيارة متوسطة، هذه أنعم إذا كان الثلث يحملها بطبيعة الحال، وإذا قال أوصيت له بشاة فنذهب إلى السوق فنشتري له من ورثة الموصي هذا من مال الموصي نشتري له شاة يعني وسطا، نعم فهذا قابل للتعيين. السيارة عرفناهاش لكن قابل للتعيين سيارة وسط، فإذا قيل السيارات ما بين مثلا 100,000 إلى 10,000 نأخذ له سيارة وسطا، نعم يعني الأرقام هذه نقسمها على 2 فالنصف هو الوسط في هذه الحالة.
8: هذا شيخنا سؤال عبر الواتساب من الأخ محمد يقول فيه: هل شراء الأثاث عن طريق المرابحة الإسلامية لمصرف الصحارى صحيح وجائز شرعا ولا يتعارض مع أحكام ديننا الحنيف، مع العلم أني أريد الأثاث لبيتي الجديد؟
9: هي عقود المرابحة ما فيهاش بس، يعني في وجود المصارف عقود شرعية إذا كان الإنسان يريد أن يتملك هذه السلعة لبيته، زي ما هذه بيشرتات لبيته فيمشي يأخذ فاتورة مبدئية ويعطاها للمصرف، والمصرف بعد ذلك يشتري هذه الأثاث، وبعد أن يتملك المصرف الأثاث يمشي يدير معهم عقد نهائي بالأثاث الذي اشتروهم، ويأخذ هذا الأثاث من المعرض إلى بيته، فهذه الطريقة ما فيهاش بأس إن شاء الله تعالى.
10: شيخنا السؤال الأول أخ عمر يقول: خدم مع عامل معين في يعني لإنتاج وتصنيع الفحم الأبيض، فيقول بعد ما تم يعني إنجازه هو تولى البيع والعامل ذهب يعني لمكان آخر يعمل فيه، فلما باع هذا المحصول وهذا الإنتاج لم يعثر على العامل إلى الآن، والقيمة يقول محفوظة عندي، فكر أن يتبرع بها لمسجد بعد أن تعذر عليه الحصول على هذا العامل، فيسأل شيخنا ما هي الطريقة الصحيحة والشرعية للتصرف في هذا المال؟
11: هو الآن ما يستطيعش يعملها معاملة اللقطة باش يقول نتصدق بها، هذه أمانة وديعة تركها، وهذا ينبغي أن يحافظ عليها يكتب يشهد عليها أهله صغاره مثلا ويديرها في ظرف ولا يديرها في شيء ويكتب عليها ويقول هذه حق العامل الفلاني. لكن المسألة المهمة أن نحن لابد نأخذ بأسباب البحث الحقيقية، أسباب البحث الحقيقية، كون الإنسان مش يقعمز يقول لي أن أمتى يجيني المكان اللي أنت تعاملت أنت وياه أصحابه تسل عليه لربما يعرفوا رقمه يعرفوا يعني محيطه الاجتماعي يعني احنا بنقول لكل واحد دير المسألة بالعكس. كيف يدير المسألة بالعكس؟ لو كان العامل نقول احنا سرق صاحب المكان خذ منا 10,000 جنيه وهرب، هل يسهل عليه الفرار؟ بيبحث هذاك، بيكون بأكبر طاقته المسروق ولا يا شيخ؟ بيبحث بأقصى ما عنده من جهد.
10: صحيح
11: مرات يغلب ويهرب، نقول لو درت انت نفس الجهد خلاص معذور، لأن حتى لو كان رزقك بهرب، لكن مرات يجيبوا في حتى من الحدود بالعلامات والبيانات المعينة يبحث سيدي خلاص يبذل الجهد. قصدي إنسان ما يقصرش في البحث عن أصحاب الحق، وهو ولكن في نهاية المطاف المال هذا يعني كأمانة يحافظ عليه. ولكن لكون المسألة هذه يعني لأهميتها، أهو النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بها مثل للثلاثة أصحاب الغار اللي انطبق عليهم الغار، واحد منهم هي نفس الحادثة هذه، واحد منهم عامل اللي دعوا وفرج الله عليهم، واحد منهم اللي كان يشتغل عامل ونأت به الدياح وتبعد كل مرة يخدم من زي ما قال هذا الرجل من مزرعة على مزرعة لين تبعد، حتى ذاك نأت به الدار من مكان لمكان، ولكن هذا كان ماله المال وحافظ عليه لين جاه بعد سنين. لأن لما قال في الحديث الشريف جاي لقي وادي من غنم، هذا الوادي ما بيش يكون في شهر ولا اثنين،
10: من سنوات،
11: هذا سنين. أيوة. سنين يعني من شات ولا اثنين صبحت وادي بالراعي. ولذلك لما جاء الرجل قال لا تهزأ بي، قال لا، قال هذا رزقك رفعة. فهذا اللي ينبغي يكون، هذا السنين حافظ عليها. لكن حتى هو لما دعا الله سبحانه وتعالى كانت من مواطن الإجابة، وفرج الله عنه وخرجوا يمشون بالأسباب الثلاثة هذه راح نتعلي تعنى من هذه. فنقول هذه أمانة واتق عليها، اسم يعني البيانات اللي تعرفها، ما كنت تنادي فيه باسمه أنت كيف العامل أدنى شيء حتى ما يعرفهاش باسمه، يقول العامل متاع السنة الفلانية عامل الفحم وغيره، يكتب عليه البيانات باش كان مات صغار يعرفوا. وهي والله حتى درس عملي راهو لمحيط الأسرة، الصغار والبنات يعرفوا أن أبوهم وقضهم ودير ظرف، هذا غضبة غضبة الأولاد اللي يديروا يكبروا ويتصير اسمه، يقول والله يبونا كان زمان يدير هكي، البنت تتزوج توفي اللي يتزوجوا بنويتهم يخنبوا في للأسف يعني يسرقوا في البيوت اللي يمشوا لهم، تبدأ هي زوجة نزلت في مكان يقول والله جبنا امرأة جديدة سرقتنا، لأن هذه في الواقع مش متربية في بيت بوها. هذا البو الرجل الطيب بارك الله فيه لما يدير مثل الموقف هذا ويكتب على الظرف وبنويته ووقفات وولاده، هذه دروس، هذا
10: تربية بالقدوة يعني
11: قدوة. نعم هذه بنته وانت تمشي معاش يخاف عليها، هذه أمينة.
10: أيوة.
11: لأن أبوها أمين، شاهدت أبوها وقفت على أبوها أمين، أهو بارك الله في يسأل ودار لها ظرف وكتب عليه ووقضهم وكذا، وين ما يزوج بناته أمناء،
10: وهو أبرد دمته أمام الله
11: يعني. هو أبرد دمته ودرس. أيوة. عملي. أيوة. فهو يدير اللي عليه وفي، وهذا اللي ننصحه به.
10: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: صار هذا يقول توفي والدي وقسمنا القسمة هذه على حسب الفريضة الشرعية، وبعد القسمة تبين أن الوالد رحمة الله عليه وصى لبعض البنات بجزء من الأرض 400 متر، قال فيسأل الحكم الوصية هذه وكيف العمل الشرعي فيها.
3: نعم الذي فهمته من سؤال الأخ الكريم أنهم بعدما قاموا بقسمة التركة على حسب الفريضة الشرعية تبين لهم أن والدهم قد أوصى بشيء من الأرض لأخواته البنات، لما بنات المتوفى. والحقيقة أن الوصية تمضي في الثلث لغير وارث إذا كان الموصى له غير وارث، ما كانش وارث، وكانت الوصية في الثلث فأقل فهي تمضي وتلزم. أما إن كانت الوصية لبعض الورثة البنات يعني، فإن هذه الوصية باطلة غير صحيحة غير نافذة لا تلزم، لأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا وصية لوارث. ولهذا نقول للأخ أن القسمة صحيحة كانت على الفريضة الشرعية، بالنسبة للإخوة بيكون للذكر مثل الأبناء بيكون للذكر مثل حظ الأنثيين، وإذا كانت عندها زوجة بيكون لها الثمن. فالوصية هنا ما دامها لوارث اللي هم البنات فهي وصية لا تمضي.
2: نعم. السؤال الثاني الشيخ قال في رجل توفي وليس له قرابة إلا أخت توفيت بعده.
3: والله يا شيخنا نحن المسألة هذه ديما يعني يأتوا حتى عندما نجيب فنقول فإن كان الأمر كما ذكر في السؤال. نعم. لأن هو بيقول إن هذه الأخت ما لهاش حد ورثت كلهم ماتوا قبلها. نعم. يعني لما مات الميت هذا ما فيش حد يقرب له إلا أخته. الأخت هنا تأخذ النصف، الأخت هنا تأخذ النصف، والباقي التالكة لو كان ما فيش حد ترد على أصحاب الفروض من الورثة عدا الزوجين. ولكن احنا بنسأله هل هذا عند عصبة، ولو ناخذ من الأقرب قبل الأبعد عندما ابناء عمومة.
2: نعم.
3: فيجب يعني أن يذكروا لنا، راه البعض يحسابه أبناء العم حتى لو بعد ما يرثوش.
2: نعم.
3: لا، إذا كان زي هذه في أنثى فقط فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. أول رجل ذكر يعني من القرابة بالتعصيب بأنه يرث بالتعصيب، وهنا بنشوف درجته مرات يكونوا صغار عمومة فيهم الأقرب وفيهم الأبعد. ولهذا لو كان يبينونا يعني هذه لما قعدت منه قعد يعني من وراثها يعني باش نعرف، وما هي الأخت لها النصف، الأخت لها النصف والله أعلم.
10: شيخنا سؤال ورد عبر البرنامج يسأل ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش، والطبيب يعني نصحه بأن لا يعرض الماء للعين وأرشده إلى التيمم بدلا من الوضوء، فيسأل شيخنا عن الحكم الوضوء، هل يعني يستعمل الماء إلا المكان الذي فيه الجرح والذي فيه الشاش أو يتيمم كما قال له الطبيب؟
11: لا لا لا لا, لا يتيمم، هذا فرضه، هي ما هي رخص للعاجز عن الوضوء التام، عندها رخص مثل ما عندها رخصة التيمم وعندها رخصة المسح على الجبيرة، فعندها رخصة المسح على الجبيرة، الجبيرة ما يقدرش يمسح بشكل مباشر، يدير لصقة يدير فاشة على محيط العين، ومش بالضرورة يديرها منضبطة على العين، ياخذ المساحة اللي طمنه نقول احني حولي العين، يعني كبرها شوية حولي العين بالقدر اللي هو يطمن به، يعني طي طيتين لفة لفتين اللي يطمن به، وبعد ما يغسل كل الأعضاء لما يجي في محيط على العين هذه يبلي ده ويرخي المية، ما ينهض شيء المية، ما يرفعش المية، ينفض المية ويجر إيده جرة واحدة خفيفة
10: على الشاش ولا
11: على الشاشة ولا اللصقة مرة تدير حتى نايله.
10: نعم
11: مرة تدير حتى لا حاجة فيها نايله ولا شيء، إذا كان هو من شدة الخوف يجر إيده مرة واحدة جرة خفيفة ويصلي.
10: نعم.
11: لكن بيعرف أنه هو متى ما سقطت الجبيرة عليه أن يعيد المسح أو يبطل الوضوء اللي يحتاج إلى إعادة من جديد. نعم.
8: الأخت أمل شيخنا قالت أن تنزل منها مادة كل مرة بشكل، وسؤالها يعني هل يعني يجب عليها الاغتسال من هذه المادة غسل الجنابة، هل تعتبر على جنابة؟ قالت المادة هي تنزل منها دون شهوة.
12: لا لا لا, لا ما نزل من المني دون شهوة، هذا في حكم النجاسة العادية، يعني لو شخص مثلا خدروه مثلا خرج منه مني، ولا شخص جات برضة خرج منه مني، ولا مرأة ولا رجل دون شهوة، هذا يتعامل معاملة البول ومعاملة الإفرازات العادية. إذا كان هذا نزل مرة بس في اليوم ولا مرتين في اليوم بس، هذا يجب منه غسل المكان وغسل ما أصابه من الفخذين مثلا، وغسل الحوايج اللي أصابها مش كل حاجة، يعني يقدر الإنسان مثلا إذا واحد عنده سروال عربي وأصابه شيء من هذا، بول ولا مذي ولا هذه ولا لأي شيء من هذه للمرأة، هو أي شيء أو إفرازات المرأة، مش لازم تغسل الحوايج كلهم، راهو ما أصابه ذلك النجاسة فقط، فيقدر يلم أزيد منها شوية ويعصرها عصر باش ما تصيرش مشقة، وتتوضأ وتبطل الوضوء وتبطل إذا كانت قليلة وتبطل الصلاة. أما إذا كانت ملازمة معظم اليوم طول اليوم هي تصب طول اليوم، ولو غيرت الملابس الداخلية توا تنزل بعد ربع ساعة، غيرتها بعد ربع ساعة تنزل بعد ساعة، بعد نص ساعة بعد ساعة بعد نص ساعة، رأوا هذه لا تبطل وضوءا ولا يحتاج معها إلى إزالة النجاسة. غير الفرق أن إزالة النجاسة تسقط بمرة واحدة في اليوم، يعني شخص مثلا تخرج منه قطرة واحدة غصبا عنه من البول يوميا، كل يوم مرة كل يوم مرة كل يوم، هذا يعفى عن إزالة النجاسة. والله واحد عنده بترة مثلا يخرج منها الدم كل يوم مرة كل يوم مرة، هذا يصلي بحوائجه ولا يزيل النجاسة. أما مسألة الوضوء والصلاة فلابد أن يكون ملازما معظم اليوم لنقول له صلي ولا تعد الوضوء. طبعا هذا من النجس نفسه راهو، لو كان واحد مثلا عنده سلس في البول ودخل للمرحاض الغائط ما نقوله لاش لا الغائط لا يبطل، ولا خرج منه الريح نقوله لا الريح لا يبطل، ولا واحد عنده ريح خرجت منه قطرة بول نقوله لا معفو عنها، لا راهو معفو عن ذلك السلس فقط، والسلس هو الذي لا يتحكم فيه الإنسان. ولذلك الأخ بدر اللي قال نقدر نشد روحي خمسة دقائق وستة دقائق هذا لا يسمى سلسا، السلس اللي يخرج جبرا عن الإنسان حتى يبي يشده ما يقدرش يشده، زي البول اللي من تطور عندهم مرض السكر، أو الغازات لمن لديه انتفاخات غير طبيعية في الأرض، أو ما يخرج من رحم المرأة من إفرازات تكون دائمة الخروج، هذه لا تستطيع التحكم فيها، هذا هو الذي نطبق عليه أحكام السلس.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: شيخنا هذا السائل عبر البريد يقول هل أبوال الإبل نجسة وهل يجوز العلاج بها؟
3: نعم كل ما يؤكل لحمه فإن يعني بوله وروثه طاهر، مأكول اللحم يعني زي الضأن زي الأنعام للضأن البقر الإبل، هذه كلها عند علمائنا أن أبوالها وأرواثها طاهرة غير نجسة. يقول يعني العلاج بأبوال الإبل ما مشروعيته؟ يقولون نعم، بل هو ثابت عن السلف وعن أنهم يتداوون بأبوال الإبل، ويستعمله يستعمل الآن حتى في أمراض الكبد وغيرها، فهو جائز. وما أصاب الإنسان من هذه الأرواث أو الأبوال فلا يجب تطهيره لأنه طاهر، وليس يظن البعض أنه نجاسة، وكثير من الناس إلى الآن يظنون أنه نجس وفي الحقيقة هو ليس نجسا والله أعلم.
4: شيخنا الأخ عبد الله الاتصال الأخير ذكر مسألته عن الطلاق، وهو نتزوج بزوجة ثانية وأحدث وصبت له مشاكل في منطقة الشرقية ذكر، فطلق بالثلاث ثم كأنه قال سأل ذكر أوقاف بعدين ذكر إفتاء أنها قالوا له ترجع زوجتك يعني، فرجعها وبعدين طلق مرة أخرى في المحكمة ولديه حكم محكمة، فهل عندكم شيء توجهه شيخنا؟
5: الحقيقة هو الأمر غريب شوية يعني على المتعارف عليه عند أهل العلم، يعني لأن الشيخ معاد تعرف أن المذاهب الأربعة وجماهير أهل العلم على الطلاق، طلاق الثلاث لفظة واحدة تحرم يعني تبين منه بينونة كبرى، يعني تبين من المرأة بينونة كبرى يعني، بل حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك مثل الجصاص وابن رجب الحنبلي والسبكي وغيرهم، يعني حكوا الإجماع، والباجي أيضا حكوا الإجماع على هذه المسألة، فلا أعلم كيف أفتاهم بالترجيع حقيقة يعني، وإن كان فيه قول ضعيف لكن شاذ يعني، لما أقول كان الأئمة الأربعة وجماهير أهل العلم يعني مسألة ما هيش أمر هين راه، ما هوش أمر هين يعني، يعني لو كان للأمر مدخل يعني ما تأخروا عن ذلك. على كل حال ف فالفتوى المعتمدة على جميع في المذاهب الأربعة قتب الحكى بعضهم الإجماع على أن الطلاق الثلاث في لفظة واحدة يعد تبين منه المرأة بينونة كبرى يعني حتى تكح زوجا غيره. ثم قال أن أفتاه بأن يرجعها وهل ترجع بفاتحة وحتى ولو سلمنا على قول الشهادة بترجع بعقد جديد بترجع هكذا وخلاص هذا لو سلمنا يعني. فأني نصيحتي لأخي الكريم أن لا يعيد هذه الزوجة فقد بانت منه بينونة كبرى وانت وجاتك منها مشاكل وجاتك كذا وإلى آخره فالأفضل لك ولها يعني أولا اتقاء يعني للحرمة لأن الثلاثة وبعدين بعدت لها طلقتان يوم شاف حتى القاضي حتى هو على قوله والله أعلم قال لن يطلقها قبل ثلاثة وتطلق واحدة وكذا مشكلة. مسألة إشكال كبير راهو أو إشكال كبير فالأولى بك أن لا ترجعها تطيع حقوقها وتذهب إلى حال سبيلك هذا توجيه لي بالنصيحة والله أعلم.
10: شيخنا الأخ أبو إسحاق يقول عندها والدتها تبلغ من العمر 70 سنة وعندها يعني أمراض مزمنة الضغط والسكر والقلب فهل يعني يجوز لها الصيام يعني ممكن يسأل عن صيام التطوع ويقول يعني أحيانا تتعب من الصيام فيعني بعد العصر لا تقوى على الاستمرار فتفطر فيريد يعني الحكم في هذه الحالة شيخنا.
11: لا هي مدامها وصلت للمرحلة هذه أنها تضطر للفطر في العصر معناها مرهقة المرأة مرهقة فالأولى لها أن تترك الصوم بل ربما يحرم عليها الصوم إذا كان هو يعني ممكن يؤثر عليها تأثير سلبي على صحتها مع العلل اللي عندها قد يكون يعني لو ترتب عليها أضرار يحرم عليها بدل تحصل الأجر حصل الذنوب. وعلى كل حال ما دام هي تضطر لمثل هذا هذه تفطر يعني لكن عندها راهو العيب أدات عندنا بدائل كثيرة هذه تقول الكبار السن من النساء ومن الرجال يشدوها الذكر من أعظم الأعمال من أعظم الأعمال يمشي يشري لها سبحة يقولها ديري كم لأن الذكر فيه من أنواع هي حددها محددة بالشرع في لمية مثل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله كل شيء قدير استغفار كذا فاللي هي محددة يقول هذا قيدي بالعدد لأن هذا الذي حدده النبي صلى الله عليه وسلم واللي هو مش محدد يقولها أنت نفسي نفسك اللي تقدر تديريه ديري سبحتين ثلاثة في الصبح في العشية واللي تديريه راه مشجل عليك ومشجل ليك وتربحيه أجور تقرأ من القرآن بل هذه من أعظم الفرص تو الآن فيه اللي حتى كبار السن يمشوا للفصول اللي قروا في النساء والله هذا شيء طيب يعني آخر عمرها تصبح هي طالبة علم حتى يعني ماتت في خلال الرحلة الدراسة هي ربحت هذا الوصف العظيم يعني راه طلب العلم جيء من أعظم ما يتقرب به من طلب من سلك طريقا يلتمس بها علما سهل الله له بها طريقا إلى الجنة وطالب علم تستغفر له كل شيء حتى الحيتان في البحر فهي اللي ما تهزاش على نفسها عمرها 70 نقولها غير امشي كان حداك جامعة قريبة رفعوها تقرأ ما تحفظ ما تيسر من قصار الصور ولربما الله عز وجل يعني يعينها تحفظ الكثير بغض النظر شن كم الكم اللي حفظاته فهي حتى ما قدرش تمشي في بيتها شن حافظة الإخلاص المعوذتين تكررهم من العبادات الطيبة الإصلاح بين الناس تو العزائز الكبار هذو والشابين يفرغوا أنفسهم للإصلاح بين الناس الإخوة اللي هم متقاطعين على خاطر الميراث المرأة اللي هي مزعلانة من زوجها وماشية متعاركة هي والعزوز وغيره وغيره يخشوا بينهم بالمعروف يعني هالعمر هذا وظفوه لعبادات تقدروا عليها لكن ما تقوليش أنت فاشلة من الصوم اللي ما تقوليش عليه وفي العصر بتفطري لا درتي صوم ولا قعدتي واكلة شاربة وما حتى كملتي النهار قد تكوني آثمة لعدم القدرة فإذا عليك أن ننصحوها للمرأة الطيبة هذه وهذا ما اللي جابهم لها المعنى هذا راهم غيرتهم على الدين وحرصهم حرصهم زي هي زي ولدها بارك الله فيهم فعليها عليها أنها تكثر ذكر الله من الاستغفار استغفر الله من أعظم الذكر لا إله إلا الله ولهذا نقولها شدي فيها ما عرفت تلقيها لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وآخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة والإنسان يموت على ما عاش عليه الإنسان يموت على ما عاش عليه فهي تكثر من كلمة لا إله إلا الله هكذا مجرد أو كلمة لا إله إلا الله وحده ولا شريك له ولا الملك ولا الحمد ولا كل شيء قدير يعني تكثر منها لأن أجرها عظيم واستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسبيح سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، يعني بمختلف الصيغ وتقرأ ما تيسر والكلمة الطيبة وتصلح بين الناس وهذا يكفيها إن شاء الله. وكان هي من أصحاب المال تتصدق، إذا كان هي العزوز هذه من صاحبة المال عندها معاش ضماني وعندها فيها عندها سعة، مرة تتصدق على طالب يقرأ في القرآن تشريه حتى لابس لابس أو تشريه بكوات أقلام أقلام رصاص تعطيهم كراسة ولابس كراسة ولابس، مرة تفرق عليهم جنيه جنيه مرة يعني هذا أجرها يعظم إن شاء الله ويضاعف.
10: نعم شيخ بارك الله فيكم.
8: قال شن حكم إطلاق أسماء الناس على المساجد؟ قال فيه مثلا مسجد من المساجد لقاه اسمه مسجد المجاهد فلان بن فلان، ما حكم ذلك؟
12: نص الفقهاء على كراهة التسمية بأسماء الأشخاص، ولكنه ليس حراما ولا كبيرة ولا غير ذلك، يعني الأصل أن يسمى باسم المنطقة كما هو غالب مثلا المساجد في تجورة، قولوا مسجد الأصوال، مسجد النعاسة، مسجد طببة، مسجد البداوة، يعني كل عيلة عيلة بداوي مسجد البداوة، عيلة صولة مسجد الأصوال وهكذا، وهذا كان شائعا ولا حرج فيه. ثم بعد ذلك الآن الناس أو من فترة الأوقاف بدوا يسموا معاش يسموا باسم العيلة إداريا، مثلا جامع الأصوال شهداء بدر، جامع اللماشين يقولوا للرحمة وهكذا. فالتسمية بأسماء الأشخاص يخاف أن يكون فيها نوع من الرياء وكذا، وبالتالي قالوا تكره التسمية بأسماء الأشخاص ولا تحرم إلا لو كان فعلا قاصد الرياء، بعد ذلك تكون حراما. يعني واحد جاي قال والله بندير مسجد وبنديره باسمي باش الناس يعرفوا أنني أعطيت وكذا، هذا يكون حراما. أما إذا سلم في الظاهر من ذلك فهو مكروه فقط.
8: نعم بارك الله فيك شيخنا.
6: الأخ خالد من طرابلس يسأل قال، والحقيقة هذا موضوع هام جدا، قال أنا نشتغل في مستشفى عام وفيه طاقم تمريض وطاقم أطباء طاقم طبي، قال مرات يأتي المريض وهو يحتاج إلى العناية وإلى الرعاية وعندهم مجال يعني لإدخال المريض في المستشفى، قال لكن يقولوا لا ما عندناش سرير ما عندناش طبيب أعصاب، وهو في الحقيقة فيه الطبيب موجود والسرير موجود، قال بدليل أن لو جاء واحد من اللي موصين عليه ولا اللي يعرف حد حيطلعوا له يلقوا سرير ويلقوا يعني طبيب ويقدروا يعني كأنه يعني بالوجوه، اللي يجي بواسطة وكذا ياخذ كل شيء، واللي يجي ما عنده شيء يسكرها في وجهه يقولوا له ما عندنا شيء، لا عندنا طبيب ولا عندنا سرير ولا عندنا كذا. فيقول مرات بعض الناس يقول نسأل عليه يقولوا لي والله هذا توفره الشخص هذا، فقال هل نعتبره احنا مشاركين في القتل؟ وهو أولا سأل قال قتل العمد وشبه العمد والخطأ، إحنا المالكية ما عندناش شبه عمد، عندنا قتل عمد وقتل خطأ، وقتل الخطأ يستوجب يعني الدية ويستوجب أصل يستوجب أيضا الكفارة، يعني بيصيم شهرين متتابعين وبيدفع الدية، يدفع الدية كان قتل الخطأ. والحقيقة يعني منع الناس من العلاج والإنسان يملك هذا الأمر، هذا ينافي الدين بل ينافي الإنسانية. الأطباء على أساس مفروض أن موقعين على يعني علاج المرضى والاهتمام بهم وعندهم قسم على هذا الأمر، فما يليقش بالإنسان الطبيب فضلا عن المسلم، رأى المسلم عنده توا غير ميثاق الطب اللي حاطته فيه النقابة واللي يخدم فيه، رأى عنده ميثاق أخذه الله عز وجل عليه، عنده رقابة ذاتية، عنده وازع ودين وضمير غير اللي خايفين من القانون فقط، يعني هو يكفي حتى من القانون، من طائلة القانون وطائلة القسم اللي التزمته والمهنة اللي خشيت فيها ويعني ما تعهدت به عند دخولك لهذه المهنة، هذا كافي. لكن لما نزيد عليه الدين كون الإنسان مسلما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجو ما عنده ويعرف أن الله عز وجل سيجازيه وأنه مشارك في القتل، هذا الإنسان ينبغي أن يعني تزيد رقابته على ذلك الشخص اللي ما عندهش دين، لأن عنده هذا رقابة داخلية في عند واعظ في نفسه وعنده رقابة خارجية اللي هي القانون، وهذا يعني هذا ينبغي أن يكون يعني يعني يكون أفضل من الشخص اللي ما عندهش دين. ولكن للأسف وربما بعض الناس يعني يقول لا احنا نشوفه بالعكس، يعني الناس اللي عندها دين بديت طب عندها مهنة وتجارة ويغالوا في الأسعار على الناس، ويجي شخص مريض ما عندهش فلوس ممكن يقول أروح عادي يموت عادي جدا. وين الرحمة سبحان الله؟ وين الواجب الشرعي؟ أراه الإنسان إذا ترك، عندنا القاعدة الفقهية الترك فعل، راه يعني لما أنت تقدر تعالج مريض وامتنعت عن علاجه راه أنت تعتبر قاتلا في الشريعة، راه كان هو بيموت. قالوا من منع يعني شخصا ماء يحتاجه، شخص قدامك مشرف على الهلاك عطشان وعندك مية ومنعتها عليه، راه أنت قاتل كان مات بسببها. مثلا شخص يغرق قدامك وانت تقدر تعوم وتقدر تنقذه وتركته حتى يغرق، راه تضمن الدية متاعه وتعد قاتلا. راه عندك انت خيط يخيط به الجرح متاعه وانت ما اعطيتاش الخيط حتى مات، تضمن. حتى الطبيب لما يكون عنده مريض قدامه ويقدر يعالجه نقول لك انا عالجه اول حاجه، انت اول حاجه قبل كل شيء راقب الله عز وجل وراقب المهنه اللي انت تخدم فيها وعالجه ابتداء، بعدين طالبه بالثمن بعد ذلك. كان عنده اعطاك وكان ما عنداش يا سيدي اعتبرها صدقه، اعتبرها تصدق بالعلم الذي منحك الله عز وجل اياه. اراه الزكاه مش في الفلوس بس، راه الزكاة في كل خير وهبه الله عز وجل لك. كان ربي وهب لك علم أنفع به الناس، هذه زكاته يزيد ويبارك الله عز وجل فيه وينفع به ويبارك الله لك في ذريتك وفي مالك. كان أنت طبيب ودرت يا سيدي يوم للناس اللي ما عندهمش فلوس، شم بينقص منك؟ هذا أجر عظيم ليك وهذا زكاة يعني على المهنة اللي علمك الله عز وجل إياها. راه مش بفلاحتك بديت شيخ، ولا بفلاحتك بديت طبيب، ولا بفلاحتك بديت مهندس. مفروض كل إنسان مسلم يعلم أن الله عز وجل هو الذي وهبه هذا العلم، وما دام الله وهبه هذا العلم فليتبرع بشيء منه. يا سيدي معليش، أنت صح أنت عندك صغار وعندك كذا وهذه مهنتك وهذا كسبك الباب اللي تأخذ منه، لكن معليش لما تشوف شخص ما عنداش ما يدفع تقول هذا معليش هذا أجعله بيني وبين الله سبحانه وتعالى، هذا بنحطه بيني وبين النار. دير يوم في حالات لي حتى الكفار يديروا فيها، يديروا في يوم مجاني سبحان الله، يعني من باب الإنسانية. احنا من باب الدين أولى أن الإنسان يكون عنده حرص على هذا الجانب. إذن راهو يا الإخوة الأطباء، راهو اللي يلز حالة ويقولها ما عنديش طبيب ولا ما عنديش سرير ولا كذا، وبعدين هذا تسبب بسبب الطرد، هذا تسبب في الموت، راهو هذا يعد قاتلا وتلزم الدية في الفقه. راهو فالإنسان يحذر أن يلقى الله عز وجل ب يعني روح إنسان. ردوا بالكم الإنسان زي ما قلت لكم راه مش كل شيء دنيا، مش كل شيء جمع مال. الإنسان راه قد تأتيه لحظة وهو صحيح معافى وما فيه شيء، فيعني يقبض الله عز وجل روحه فيمضي إلى الآخرة ولا يأخذ معه شيئا من متاع الدنيا. وكذلك يعني الإنسان يقعد يخدم على يعني السمعة الطيبة اللي هي ذكر ليه في الدنيا وهي أجر له في الآخرة، هذا مش ريارة. وكون الإنسان يدير يوم بالبلاش فيذكره الناس بخير ويدعو له ويبقى له ذكر، يقعد يقول والله فلان رحمه الله حتى بعد وفاته، يقول هذا كان يعني مداير اللي ما عنداش يساعد فيه واللي مداير لهم يوم مجاني، لأن قصدي يذكروك الناس بخير ويدعو لك. ما تعرفش أنت أي العمل الذي يعني يكون حجابا لك من النار. مرات دعاء رجل محتاج ومضطر يرفع يديه يرفع عنك الله عز وجل بسبب هذا الدعاء من البلاء ما الله به عليم، ويرفعك الله عز وجل به درجات. فنوصي إخواني الأطباء أن يرحموا الناس، راهو مش كل شيء فلوس، قلنا قد يعني تكتسب قليلا ويبارك الله عز وجل لك فيه، وقد تكتسب مالا كثيرا ثم يمحقه الله عز وجل. فارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء.
13: أنتم تستمعون

0: منذ بداية الخلق خلق الإنسان على هذه الأرض ليكون خليفة يحمل أمانة عظمى بين يديه. فتحديات الزمان والمكان تغيرت، لكن الهدف ظل واحدا، عبادة الله وإعمار الأرض. كانت
1: لنا دهرا، تغير الأمر وتغير الحال. الآن كل الاهتمام بالرويبضة والاهتمام بالسكناء،
2: يعني لا درجة أن مثلا يغيب أيام
1: سواء كان من الكفرة، يعني والله سواء كان حتى من المسلمين العصاة، لأن هم اللي كانوا الآن يتقدمون صفوف في الشهرة وفي الاتباع، والناس تدور فيهم والناس تعرف تاريخهم.
0: ابقوا معنا في تلك الأيام لنعيش معا رحلة الإيمان واليقين، مستلهمين من تراثنا الغني دروسا لحياتنا اليومية. موعدنا كل يوم ثلاثاء على تمام الساعة 6:30 مساء مع الشيخ طلال الدريبي وضيف البرنامج الشيخ عبد العزيز جمعة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده تعظيما لشانه. أما بعد، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم وتلك الأيام. وفي بداية هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بكم شيخ مالك وجميعين وجميع المستمعات.
0: أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. شيخنا، وقفنا في الحلقة الماضية عندما بعث الله الغراب لابن سيدنا آدم وأراه كيفية تغطية الجثة، وسنتكلم في حلقة اليوم عند قول الله تعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. شيخنا، في البداية، ما هو الذي كتب على بني إسرائيل في هذه الآية؟ وهل هم نفسهم يظنون أنفسهم بني إسرائيل الآن؟ وما العلاقة بين بني إسرائيل في قصة ابن سيدنا آدم عليه السلام؟
1: نعم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من أهم مقاصد الشرائع السماوية بصفة عامة، ليست فقط الشريعة المحمدية، حفظ الإنسان وحفظ الحياة الإنسانية، وبيان ما ينتظر القاتل من عذاب في الدنيا ومن عذاب في الآخرة. ولذلك هذا ما بينه الله جل وعلا بعد أن ساق ما جرى بين ابني آدم وما شرعه من شرائع. هذه الشرائع تردع المعتدي وتبشر الإنسان التقي. الإنسان اللي يتأمل في هذه الآية يجد حكمة

0: عيدوا عليهم في قتل الأنفس مكتوبا مكتوبا في التوراة. وكان التحريم موجود قبل ذلك في الأمم السابقة، لكن كان قبل ذلك قولا مطلقا،
1: ربما بسبب الإفراط في القتل.
0: والأمر الثاني مع ذكر العلماء أنهم أكثر الناس سفك للدماء، وأكثر الناس قتل الأنبياء وقتل للعلماء وقتل للمصلحين، ولأن عندهم يعني مسألة الاستعلاء هذه والتكبر، وعندهم أنهم يعني شعب الله المختار، ولهذا يعني نشأ في نفوسهم مسألة الحسد والجرأة على الباطل والقتل وسفك الدماء. ونشوف الآن الشيخ مالك ما يجري في فلسطين وفي غزة خصوصا، يعني
1: الشيخ يعتبر نفس الذرية على هذا الحال أو نفس الأفعال فقط.
0: هم ينسبون أنفسهم لبني إسرائيل، ينسبون أنفسهم يعني يدعون أنهم بنو إسرائيل، لكن الآن هم الموجودين الآن بعض منهم قد يكون بعض منهم، لكن بعض منهم ليسوا من بنو إسرائيل قطعا، يعني بعض منهم ليس حتى من يعني من
1: عرق
0: أو من عرق أخرى، لكن هم يشتركون في نفس الأفكار ويدعون بهتانا وزور نسبتهم إلى نبي الله جل وعلا يعقوب له إسرائيل، لكن أفعالهم تخالف ما يدعون. وما يجري الآن في غزة هذا يصور العقائد الباطلة لليهود وأنفسهم الشريرة والحسد والاستكبار الذي عندهم. لذلك الله جل وعلا قال من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، يعني من جراء هذه الجناية اللي ارتكبها أحد أبني آدم ودلالة هذه الجناية العظيمة على تغلغل الشر في نفوس بعض الناس واستعدادهم يعني لأن يكونوا يعني الجريمة تكون منهم في كل وقت وفي كل حين، لذلك كان لابد هناك من رادع زاجر مانع اللي هو العقاب، لابد من مانع اللي هو العقاب. فلذلك جعل الله هذه الآية كتبنا على بني إسرائيل، هذه تدل على مسألة تقرير العقاب وتسجيل العقاب، حتى مسألة الكتابة هذه لا تقبل المحو، يعني الواجب الذي يعني يكتب يكون يعني مسجل على القراطيس ويبقى أثر الكتابة باقيا يعني من غير قابل للنسيان. فيه إضافة المسألة الفرضية الكتابة، فإضافة يعني وإضافة الكتابة إلى الله جل وعلا تعالى قدرته يعني وتقدست ذاته، هذه إشارة إلى عظمة المكتوب وعظمة المفروض، وهي هذه الشريعة هي شريعة القصاص، فهذه شريعة عظيمة تمد المجتمع بالحياة الهادئة الحياة المطمئنة وتحميه من
1: تردع المجرمين،
0: نعم تردع المجرمين وتحميه كل من تغلغل الشر، وأن يتحكموا الأشرار في خيار الناس، هذا كله هذه الشريعة. يعني مع أن طبعا الله جل خص بني إسرائيل بالذكر، مع أن خص الشريعة عامة يعني في كل الأديان السماوية، لم يخلو دين من الأديان السماوية من هذه الشريعة، يعني حتى الشرائع الوضعية مش حتى السماوية فقط، الشرائع الوضعية عندهم العقوبات، عقوبة الإعدام.
1: هو يتكلم على بني إسرائيل في القرآن، لكن احنا شبه المقصودين،
0: نعم هو الخطاب عام، الخطاب عام للجميع، هو ما في الشريعة، قلنا حتى الشرائع الوضعية موجودة فيها عقوبة الإعدام هذه، وحتى في بعض العقوبات ممكن أمريكا إلى عاد قريب كان موجودة عندها عقوبة الإعدام، حتى الدول اللادينية أصلا عندها عقوبة الإعدام وفي الخيانات وفكذا يعتبر، فهذه عقوبة موجودة عندهم. فالنفوس التي انحرفت يعني ويغلب عليها هواها وتعرض للمجتمعات وللمخاطر ونحو ذلك، هذه العقوبة هي الرادعة لهم. لكن زي ما ذكرنا تخصيص مسألة بني إسرائيل بالذكر، مع أنه مفروض قبلهم ومفروض بعدهم، لهذا لأن كما ذكرنا هو يعني من أوائل من كتب عندهم، جاء عندهم ذلك مكتوبا، والكتاب الذي اقترن يعني التوراة فيما بقي منها هي الكتاب الذي اقترن هو والإنجيل بالقرآن من حيث للزمن، القرآن جاء مهيمنا يعني عليها ومصدقا للصادق منه، ولذلك الله جل وعلا ذكر في الآيات وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين، كتبنا عليهم فيها في التوراة والإنجيل أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. الله تبارك وتعالى يعني ذكرنا القرآن جاء مهيمنا ومصدقا للصادق منهما، فذكر بني إسرائيل وذكرهم هنا دليل لأن مفروض بحكم الاقتران الزمني، بحكم الاقتران الزمني ما بينه وما كتبه الله جل وعلا، وأن من قتل نفسا بغير حق شرعي مبيح لذلك فهذا شخص كأنما قتل الناس جميعا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. وبين القرآن يعني متى يكون القتل بغير حق، و بين القتل يعني بغير حق هو يعني ألا يكون في نظير نفس يعني.

0: القتل، القصاص هذا اللي هو يعني القصاص هذا لا يكون إلا بالحق، وبعد ما يقرر ذلك القضاء، ما يجيش واحد من راسه يبدأ ينفذ الأحكام هكذا مباشرة، يقرر القضاء أنه واجب القصاص، ويمكن ولي الدم من القصاص، والقتل هذا يكون لمنع الفساد، لمنع الفساد في الأرض، زي قتل الذين يعتدون على الجماعات الآمنة، والله يرهقونهم، والله هذا كله يعني، والله المرتد لأنه يفسد عقائد المؤمنين، والله اللي معروفين بإفساد العقائد زي بعض الفرق الزنادقة وغيرهم، ولا الأهل الحرابة والدعارة والفساد اللي مسببين يعني في يعني خروج على الجماعات ويحاربوا في النظم والشرائع التي قررها الله تبارك وتعالى، فهؤلاء هم يعني الذين يكون قتلهم يعني بحق، لكن غيرهم من الناس لم يكون القصاص هذا بغير نفس، فهذا هو القتل المحرم. لذلك هذه الأمور بينتها هذه الآية، وهذا أهم ما يعني يمكن أن يشار إليه في هذا. إذن وزر من قتل نفس واحدة زي وزر الذي قتل آلاف، وعقاب قتل نفس كعقاب قتل الأنفس، وهذا في الدنيا يكون بالقصاص العادل، وفي الآخرة يكون بعذاب جهنم، كما قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقال الله جل وعلا: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. هذا النص أيضا فيه معنى آخر شيخ مالك، اللي هو مسألة إحياء الأنفس، وتشبيه من أحيا الأنفس بي بي بي يعني بكأنه أحيا الناس جميعا.
1: يعني هو الإحياء هو المقصود بإنقاذ
0: نعم، هو الإحياء هذا معانيه كثيرة، الإحياء هذا معانيه كثيرة، من أهم معانيه مسألة الإنقاذ للإنسان، يعني من أنقذ نفسا، النفس هذه كانت مشرفة على الهلاك، ولا في حرق، ولا في غرق، ولا مثلا مصاولة إنسان ولا حيوان، فهذا يعني لما تنقضه وتساعده هذا فيه إحياء له. فلذلك يعني حتى مسألة الحماية الناس وحقهم في الحياة واحترامهم، هذا كله يعني داخل في معنى الإحياء. طبعا بعض الناس يعني بعض أهل العلم ذكر حتى مسألة إحياء النفس، يعني حماية هذا الخير ونحو ذلك، كذلك يدخل فيها بعض أهل العلم مسألة مساعدة الناس حتى في التبرعات زي تبرعات الكلى وغيرها، نعم يتدخل في هذه الآية: ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. لأنه قد إنسان قد يكون مشرف لله فتبرع له بأمر
1: فيها ضوابط، لكن
0: نعم مع بعض الضوابط الشرعية ذيك يعني الضوابط الفقهية تبين في وقتها وفي حينها يعني. ثم بعد ذلك الله جل وعلا: ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وجدت هنا باستعمال أداة العطف ثم، ثم يعني فيها إشارة إلى يعني بعد ما جاء هذا البيان والبين الحجج الواضحة والبينات الواضحات التي جاء بها الرسل، ومع ذلك اليهود وبنو إسرائيل أكثرهم كانوا مسرفين في الأرض وأكثروا من القتل. لذلك الله جل وعلا ماذا قال في الآية الأخرى؟ قال: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. لذلك وصف الله جل وعلا كثير منهم بأنهم مسرفون، معناه اللي هو المفسدون، لأنه قتلوا الناس وعصوا أمر الله جل وعلا وعاثوا في الأرض فسادا ونشروا الشر في العالم. يعني أنت شوف الآن يا شيخ مالك، حتى أكثر الفساد في الأرض الآن، يعني أكثر الذين نشروا الربا، أكثر أكبر المؤسسات الربوية في العالم هي مؤسسات يهودية، أكثر مؤسسات المجون والعبث والخمور وكل ما هو شر في الأرض،
1: وتغيير خلق الله
0: وذلك كل أسباب هؤلاء
1: والداعمين الأولين ديما.
0: نعم،
1: حتى مش هم المؤسسين،
0: هم المشرفين وهم الداعمين.
1: أيوة
0: نعم. وهذا الاسراف اللي هو الفساد، يعني واخذ من السرفة اللي هي الدودة اللي تأكل الشجر هذه، فالله جل وعلا أكد إسراف اليهود، قال إن، واستعمل إن، واستعمل لفظ اللام لمسرفون، واستعمل الجملة لل وكذلك بال وأكد ذلك بالجملة الاسمية، وهذه كلها يعني عبارات تأكيد في البلاغة. والله جل وعلا يعني نسأل الله أن يقي المسلم يعني يقي أهل الخير من شرورهم ومن كيدهم، لأن الحقيقة هذا هو ديدن اليهود، وهذا هو ما يريدون، وهذا ما يخططون، وهذا ما يريدون هو نشر الفساد في الأرض. لذلك الله جل وعلا قال ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون. وهذا الحدث وقصة آدم هذه فاتحة لتشريع إلهي أكدته جميع الرسالات اللاحقة، والله جل وعلا خص بذكر بني إسرائيل. وأنا لما أشوفه حتى القرآن، تذكير القرآن الكريم بهذه الجريمة وتهويل أمرها وربطها حتى بمسألة عالمية اللي هو تأكيد قيمة الكرامة الإنسانية وحق الإنسان في الحياة بدون ما يعتدي على الغير، لذلك الاعتداء على حياة أي فرد هو اعتداء على جميع الناس، والاعتداء على آدمية الإنسان، والاعتداء على تكريم الله جل وعلا للإنسان، والعكس كذلك. يعني في نفس الوقت العكس، يعني أي إحياء للنفس من المظالم ومن المهالك هذا هو إحياء لكل الناس. وهذا البعد فيه يعني تكريس للوحدة الإنسانية، ونقول لجماعة حقوق الإنسان وغيرها، حقوق الإنسان في الإسلام هي حقوق محفوظة، يعني بدأت من فطرته وتكوينه وتجلت مع الوحي السماوي، ويعني وأصبحت يعني بلغت مبلغا عظيما ذا بعد عالمي، وامتد هذا الأمر مع امتداد الزمان واستمرار الإنسان. لذلك هذه القصة الحقيقة فها عدة تجليات وعدة معاني وعدة معطيات تشريعية وأخلاقية، سواء فيما يتعلق بالتقوى ولا بالحسد ومخافة الله تبارك وتعالى والآخرة والجزاء والظلم، قصة ابن آدم. وفيها تحريم القتل وتهويل القتل في هذه القصة، أيضا تكريم الإنسان بالدفن. لذلك هذه يعني من الآيات الكريمة اللي ذكرها الله جل وعلا في سورة المائدة، فها تأكيد على أن المرحلة الآدمية كانت تشتمل على وحي سماوي، وهذه الحقيقة اتضحت حتى يعني من خلال قصة آدم عليه السلام وما نزل عليه من هداية السماء وتربية الأبناء وتبليغهم الدين، وتجلت أيضا في منهج تلقي التشريع الإلهي بداية مباشرة يعني في المرحلة الآدمية الفردية، وبعدين مع مرحلة العائلية مع عائلته، هذا كله موجود. ولما نشوف رسالة آدم في الجوهر العام، نشوف أن راه الرسالة الآدمية تمثل يعني مرور كل من الزمن الطبيعي إلى الزمن التاريخي اللي تأسست به المؤسسة الأسرة، وتحويل العلاقة الأسرية هذه إلى علاقة تعاقدية بنت عليها يعني حضارات أسرية. فهم يمكن يعني نجمل به دعوة آدم عليه السلام هو التأكيد على أن يعني لفظ آدم يعني اختزل يعني لغة ومضمونا في الإنسانية كلها، فهو يعني مرتبط بها ومتعالي على الزمان والمكان، ويشد لذلك أصل واحد، بمعنى راهو ما فيش
1: في شيء يصير تو مش
0: نعم هو ما فيش أي تنازل يعني عندنا في تأسيس العلاقات وبناء الحضارات، كنا لا لابد أن نرجع إلى الأصل الأول.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ عبد العزيز جمعة. شيخنا عماد الفاصل اقترب، لكن خلينا نبدأ في قصة وفاة آدم عليه السلام.
0: نعم
1: شيخنا، لو تفصل لنا هيك في وفاة آدم عليه السلام، كيف عاش وكيف كانت لحظات الموت عنده، كم عاش سنة هيك لو في ذكر يعني مخصص؟
0: نعم، آدم عليه السلام عاش وفيا للرسالة الربانية، وفيا للخلافة في الأرض بالبناء والإعمار، ويعني كان يعني حريص على حقن الدم ومنع الفساد والوفاء بتعاليم الله جل وعلا. واقترب الرحيل من الحياة الدنيا وحان وقت الأجل والمغادرة. الموت تضم نادي نهاية المطاف لجميع الخلق في الدنيا، وهذه سنة الله جل وعلا في خلقه، الموت مقدر في اللوح المحفوظ يعني منذ خلق الإنسان. فإذا يعني لما تجي ساعة الإنسان إذا جاءته المنية يعني ستأتيه ولو كان هو في برود المشيدة، كما قال الله جل وعلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. حينما يأتي الأجل لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون، كما قال الله تبارك وتعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستخدمون. الموت هو الانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية، وهي حياة ما بين الموت ونفخة الصور. فعندما انتهى أجل آدم وانتهت المهمة التي خلق من أجلها، وبعد أن سلم الراية إلى ولده من بعده، بعدما تناسلت الذرية وتكاثرت الذرية وأنزلت إليه الصحف، يعني جاء أجل آدم لينتقل إلى حياة أخرى. حتى في وسوسة إبليس لآدم حاول أن يغريه بالخلود، وما نهاكم ربكم أن تكونوا شجرة إلا أن تكونا ملكين وتكونا من الخالدين.
1: نعم.
0: هذا يعني كله يشير إلى آدم، يعني جاه مسألة، يعني ورد إليه هاجس الموت والفناء. يعني الفطرة المحضة وإدراك آدم لطبيعة التركيبة الآدمي اللي هو مجوف ومعرض للمخاطر، وأيضا حتى يعني مسألة حالة النوم التي يعني تغشى الإنسان، وكما يقال يعني النوم أخو الموت، يعني كذلك يعني يعني أيا ما كان المهم، يعني حتى مثلا هل أراه الله جل وعلا مصير الغابرين ونحو ذلك، المهم أن الفطرة المحضة وإدراك آدم لطبيعة تركيبته فهم منها معنى الموت. فرأى آدم وحواء مصرع، يعني حتى شافوا مصرع بنيهم، اللي هو ذكرنا احنا قصة ابني آدم اللي هو قابيل وهابيل، وقصة يعني ما ورد في بعض الروايات من المولود اللي خرج من بطن آدم، من بطن حواء خديجا أو ميتا، كما في بعض الروايات في تفسير قول الله جل وعلا لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين، لئن أتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. ف يعني الأرواح، نعم الأرواح باقية، والموت هذا عبور إلى مرحلة جديدة، وماهوش عدم يعني ولا فناء محض. والرغبة في الخلود هذه مغروسة في جبلة يعني آدم وبني آدم، وهذه أمنية يعني موجودة عندهم، لكن هي محققة لهم ولولدهم، لكن بصيغة أخرى، مش بصيغة الخلود اللي هو في الدنيا، لا هذه محققة لآدم وبني آدم، لكن بصيغة أخرى يعني تستشعرها الروح لأنها مشانية. طبعا جاء في بعض الروايات أن آدم عاش 1000 سنة كما وردت يعني بعض النصوص، وإن كان يعني مش كثير من
1: هذه، يقول أكثر بشوية،
0: وبعضهم قيل أكثر من ذلك، لكن ما عندناش يعني نص قطعي من الكتاب أو السنة يبين ذلك، وإنما هي بعض الروايات التي وردت. يعني في القرآن عن بعض أهل الكتاب قال يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، يعني كانت الأمنية مبنية على ما في كتبهم من عمر آدم عليه السلام، يبدو أن يعني فيه تناسب بين أعمار البشر وبين أعدادهم، لما يكون عندما كان الناس قبل يعني قليل كانت تطول أعمارهم، يعني ثم لم يزل الخلق في تناقص من بعض كما جاء في الحديث. الخلاصة أن الله جل وعلا لم يخلق الخلق الأول ليعيش في الجنة أو في الحياة إلى الأبد. الموت يعني ليس لعنة على الأبوين بسبب الخطيئة زي ما يذكر بعض الكتب المنحرفة ونحو ذلك،
1: شبه طريق
0: نعم الروايات اللي موجودة في عند الكتابيين غيرها، الروايات الكتابية يعني تسرف في وصف حزن آدم وحواء وعجزهم عن التكليف مع الكون والحياة، وأنهم كانت عندهم يعني مسألة الرغبة في الموت والرحيل، زي ما ورد أن آدم قال يعني يا ربي خذ روحي ولا تدعني أرى هذا الظلام، وخارط قواي ولا أريد أن أعيش في هذا العالم ولا أعرف متى تأخذني حتى أستريح. كل هذه يعني القرآن، يعني سياق القرآن سهل واضح في هذا الأمر. الله جل وعلا ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، يعني هذا استقرار واستمتاع وجمال وانسجام مع نفس المهمة، هي مهمة العمارة والعبادة والبناء والخلافة في الأرض، ونسيان يعني آدم حتى لل يعني لل للسنوات حتى اللي أعطاها إلى داود كما في ورد في بعض الروايات تكلمنا عليها فيما مضى. هذا كل تأكيد واضح هو الانتماء للحياة ورغبة آدم أن يعيش يعني مزيد من السنوات، لأنه مفطور على حب ذلك. وكراهية الموت هذه موجودة فطرية حتى في الحيوانات يعني فضلا عن الإنسان. وفي الحديث خيركم من طال عمره وحسن عمله، يعني ولا يزيد المؤمن عمرا إلا خيرا. فالعمر الذي يمنحه الله للعبد هذه فرصة للعبد، وهو الحياة ميدان سباق وسبب لنمو تجربة الإنسان ونضجه وإتقانه لكثير من الأشياء، ويتدارك فيها أخطاء ويشوف فيها مواطن الضعف وتتضح للرؤية في كثير من الأمور، يعني وتجلو كثير من الأمور اللي فيها إشكال عنده. الله جل وعلا قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، والله نفسه قال الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل وهو العزيز الغفور. يعني قد يعمر الإنسان
1: يعني التركيز كله ما بين الحياة اللي هو بداية الحياة والموت،
0: إن
1: اللي درته في هذه المدة إن كان خيرا فخير وإن كان شرا
0: فشر. ولكن رغبة الإنسان في الحياة مش يعني إنه هو يعني يخالف أمر الله تبارك وتعالى، هذا أمر فطري موجود. والإنسان يعني عندما يعمر قد يعني يكتر يعني عنده بعض الخير. فعمر بن الخطاب كان يدعو يعني من نداءاته اللهم كبر السني، اللهم كبر سني وضعفت قوتي وانتشرت رعيتها فاخبضني إليك غير مضيع ولا مفرط، غير مضيع ولا مفرط. الإنسان المهم أنه يعني يعني من تمنى الموت ونحو ذلك ليس تمني يعني لحقيقة الموت في حد ذاته. المهم يعني عندما تكثر المهام على الإنسان وغيره قد يتمنى أن يقبضه الله تبارك وتعالى ولا يصل إلى مرحلة اللي هو هذا التمني الموت لأجل الموت نفسه، لا، وإنما لأجل ألا يبتعد عن المعاصي، يبتعد عن الذنوب ونحو ذلك. حتى جاء في عن علي رضي الله عنه اللهم أني قد سئمتهم وسئموني ومللتهم وملوني فارحني منهم وارحهم مني. قد يهرم الإنسان يعني ويفقد بعض الطموح وهو فور الطريق، لكن بعدين لما ينجز سريعا وتحدث له بعض الأمور فيستفيد من هذا الأمر. وبعض الناس يفشل أصلا في بداية حياته وحتى يريد أن يتخلى حتى عن عمر متين. لكن الخلاصة في يعني في قصة آدم عليه السلام قبل رحيل آدم رتب أمر الخلافة وعهد إلى أحد أبنائه من بعده بعد ما علمه المواقيت وعلم العبادات وعلم بعض المعلومات الضرورية وكيف يقود الإنسان وتستمر الحضارة الإنسانية. مرض آدم عليه السلام وأحس بقرب الرحيل وودع أهله وودع أولاده، كان يردد الكلمات المباركات التي تلقاها من ربه جل وعلا، الاستغفار والاعتراف بالذنب، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يذكر بعض علماء السير وعلماء التاريخ ما ذكر عن أبي بن كعب عندما قال عن آدم لما حضره الموت قال لبنيه يا بني إني أشتهي من ثمار الجنة، فقال يعني فذهبوا هم يطلبون له ذلك، يعني استقبلته الملائكة ومعهم أكفان الجنة والحنوط ومعهم الفؤوس والمساح ونحو ذلك. فقالوا لهم يا بني آدم ما تريدون وما تطلبون؟ فقالوا أبونا مريض واشتهى من ثمار الجنة. فقال لهم ارجعوا يعني فقد يعني أبوكم يعني قد انتهى أمره. فجاءوا إليه فلما رأتهم حواء عرفتهم فلادت بآدم، فقال إليك عني خلي بيني وبين ملائكة ربي جل وعلا. فقبضوه وغسلوه وكفنوه وحفروا له وألحدوا وصلوا عليه ثم أدخلوه قبره فوضعوه في قبره ثم حثوا عليه ثم قالوا يا بني آدم هذه سنتكم. وهذا الحديث يعني صححه بعض أهل العلم، وورد في عدة روايات أخرى عند الحاكم في المستدرك وعند غيره. لما توفي آدم غسلته الملائكة بالماء وترا وألحدوا له وقالوا هذه سنة آدم في ولده.
1: نعم.
0: وقيل ان احد اولاده يعني صلى عليه، قيل ان احد اولاده صلى عليه، ولكن المهم ان بموت ادم طويت صفحه البشريه من وجوده البدني والروحي معا الى يعني، واصبحت قصه ادم هذه معلما للهدى ومصباح، وهذا المصباح مصباح نور نسترشد به وتسترشد به الحضارات الانسانيه المرتبطه كلها المرتبطه بهدايات السماء. وكانت وفاته طبعا يوم الجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله جل وعلا. خلق الله في آدم وأهبط فيه آدم من الأرض، وفيه وفى الله آدم ومات بعده حواء بسنة، أظن بسنة واحدة كما يذكر أهل السير، ودفنت مع زوجها في نفس المكان.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم. مستمعينا الأفاضل، نستأذنكم للخروج إلى فاصل قصير لنكمل ما بدأناه مع فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة، فكونوا معنا.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: أهلا بكم من جديد مستمعين الأفاضل ومرحبا بكم. قبل الفاصل وقفنا موت آدم عليه السلام. شيخنا الكريم، نريد أن نسألك، هل هناك مكان معين دفن فيه آدم عليه السلام، أو هل معروف هذا المكان الذي دفن فيه آدم عليه السلام؟
2: نعم، ما فيش، ما عندناش نص صحيح صريح في ذلك، يعني لا تخبرنا النصوص الصحيحة عن يعني عن المكان الذي يعني توفي فيه. حتى العمر هو مسألة الألف عام ذكرناها، هذا ما ذكره يعني بعض أهل السير، لكن ما عندناش نصوص صريحة تبين العمر اللي عاش آدم كم، ولا المكان اللي توفي فيه، ولا البقعة اللي دفن فيه. يعني ما نقدروش على سبيل الجزم يعني نجزم بهذه الأمور من حيث نعيناها ونحددها، لكن ممكن أي نعم يعني حنذكر كلام أهل العلم في ذلك. هو طبعا آدم عاش مرحلتين، المرحلة الأولى عاشها في الجنة، وما نعرفوش قديش عاش في الجنة، يعني مقدار السنوات اللي عاشها في الجنة غير معروف على سبيل الدقة. كذلك المرحلة الثانية من حياته عاشها على الأرض، وأيضا لا يمكن الجزم في معرفة السنوات التي عاشها في الأرض. اختلف في الموضع الذي يعني دفن فيه آدم عليه السلام عدة أقوال. قيل دفن على جبل في الهند، هذا الجبل الذي يعني أهبط إليه، جبل نوذة وكذا، وهذا مر يعني بعض المؤرخين. قيل توفي في مكة، يعني عندما كان في الحج في نفس السنة، في تلك السنة اللي حج فيها، هذا على أقوال. دفن في جبل يعني أبي قبيس في غار يسموه غار الكنزة ونحو ذلك، وهذا مروي يعني عن مقاتل وعن غيره. في قيل توفي بمنن، دفن بمسجد الخيف، وهذا قول. قيل حملته الملائكة من منن إلى الكعبة، وقيل في أقوال كثيرة ما فيها معناش يعني. قيل دفن يعني في مغارة بين البيت المقدس وقبر الخليل، وهذا قول أيضا. وقيل إن نوح لما كان الطوفان حمله هو وحواء في تابوت فدفنهما في بيت المقدس، وقيل يعني دفن في أبي قبيس. هذا كلها أقوال لا دليل عليها،
1: تقدرش ترزم بولا حاجة،
2: لا فيش أقوال لا دليل عليها. نعم. الله جل وعلا أعلم بالصواب، ويعني لا يستطيع أي إنسان أن يجزم بذلك. هذا هو، هذه خلاصة الأقوال التي ذكرها أهل العلم في مسألة الدفن. وقصة آدم عليه السلام يعني لها أهمية خاصة في الأديان كلها، إن هي كانت بداية الخليقة. ما فيش دين ولا مذهب ولا معتقد إلا وعنده عقيدة وفلسفة معينة اللي بدأت،
1: ولا حتى فطرة. نعم. شبه هو اللي جت مع الفطرة البشرية.
2: نعم، هو كل دين من الأديان حتى الوثني وغير عندها فلسفة معينة اللي كيف بدأت يعني كيف بدأ الخلق،
1: شبه كل
2: كيف بدأت الخليقة. نعم، نعم السماوية متفقين على هذا، لكن الوثنية قد يختلفون في كثير من التفاصيل في هذا. فإحنا ما نقدرش نجزم بشيء. الأمر الذي فصله الله تبارك وتعالى واضح، وهذا ما بيناه في الحلقات الماضية. أما غير ذلك فما عندناش يعني الدليل معتبر في هذا الأمر.
1: نعم، بارك الله فيك فضيلة الشيخ. شيخنا، في ختام هذه الحلقة، في ختام قصة آدم عليه السلام، أخي نريدك تحدثنا باختصار عن العبر والموعظة الموجودة في قصة آدم عليه السلام، أو أهم العبر والمواعظ في هذه القصة. يعني القصة الحقيقة أخذت منا 15 حلقة على ما أعتقد.
2: نعم،
1: فلو تحدثنا شيخنا باختصار عن أهم العبر والمواعظ.
2: يعني هو قصة آدم عليه السلام فيها كثير من الدروس وفيه كثير من العبر. في ختامها يعني ذكر أهل العلم وأهل التاريخ كثير من الأمور التي تبين هذا. إحنا يعني نقدر نقول حتى يعني هذه المرحلة التأسيسية لها مكانة عظيمة عند المخلوقين كلهم بمختلف الألوان وبمختلف الأطياف ومختلف الألسنة والمذاهب والتوجهات. وحتى استمر جدل يعني والنقاش في سواء من ناحية الفلسفية ولا الدينية ولا الاجتماعية دائما، حتى في العلماء اللي هي العلماء التجريبية الآن وعلماء البيولوجيا والوراثة ومراكز الأبحاث والدراسات يتكلموا كثيرا عن هذا. لكن ما ذكرناه في الحلقات الماضية هي خلاصة قصة بداية آدم الخلق. نعم كما وردت في القرآن الكريم. ف من أهم الأمور اللي نركز عليها في حياة الإنسان، أول مسألة هي لا إله إلا الله. أول كلمة يدخل بها الإنسان بوابة الإسلام هي لا إله إلا الله، هي اللي بيصل إلى مدارج التوحيد ويرتقي في يعني في مراقي العبودية، هي كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. بهذه العبارة يعترف العبد لله جل وعلا بالربوبية وبالألوهية وللنبي صلى الله عليه وسلم محمد بالرسالة، وعرفت لا إله إلا الله للمسلمين بكلمة التوحيد وكلمة الإخلاص وكلمة
1: لا ضارة ولا نافعة. نعم. ولا رازقة إلا الله.
2: نعم. لا إله إلا الله، هذه الألفاظ ذكرنا عندما ذكرنا قصة آدم عليه السلام وقول الله جل وعلا وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا يوحى إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وردت فضائله في السنة المشرفة، فبذلك لا إله إلا الله هذه أعظم شعب الإيمان، والجهاد أقيم لأجل إلاء كلمة الله جل وعلا، ولا إله إلا الله هي التي يرجح بها حتى الصحائف الذنوب، وأعظم الذكر هو لا إله إلا الله كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، والبلاء وحتى الولاء والبراء من لوازم لا إله إلا الله كما قال الله جل وعلا لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني مسألة المنكري الخلق ورد عليهم وتكلمنا عليهم، الإيمان بوجود الخالق جل وعلا هذه قضية ضرورية في حياة الإنسان لا مساغ للعقل في إنكارها، ما يقدرش العقل ينكر هذا، هي مش قضية نظرية نحتاج إلى دليل وأدلة وبراهين، لا يعني دلالة الأثر تدل على المؤثر، وهذه يدركها العقل بوضوح وببداهة، والعقل لا يمكن أن يتصور يعني أثرا من غير مؤثر، وحتى لو كان الأثر هذا بسيط وصغير وتافه. لذلك لم يناقش القرآن الكريم هذه القضية، حتى لما ورد يعني إنكار فرعون لرب العالمين لما قال وما رب العالمين أنا وما علمت لكم من إله غيري، ما وردش النقاش هذا لأن هذا الأمر محتاج حتى إلى بيان. وأيضا ذكرنا أن من أعظم أدلة وجود الخالق ودليل الخلق المشاهدات، يعني كل ما فيه شاهد على وجود الخالق جل وعلا، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، في حال جئتك من غير شيء،
1: خلق السماوات والأرض،
2: نعم خلق السماوات والأرض بل لا يوقنون، دليل الفطرة ودليل العهد هذه من أعظم الأدلة، وهذا تكلمنا عنه في أول الحلقات لما ذكرنا في مسألة الخلق والكلام على آدم عليه السلام. هذه من أعظم الأمور اللي ذكرناها في الحلقات الأولى وركزنا عليها، وأن كل الأنبياء دعوا إلى هذا الأمر. بعد ذلك تكلمنا عن مسألة خلق الله جل وعلا للكرسي وللقلم وللرياح وللهواء وللنبات وللأشجار وكذا، وتكلمنا متى تم الخلق وفصلنا في هذه الحلقات، مما يغني يعني عن ذكر هذه الحلقات من جديد. بعد ذلك ذكرنا إلى القصص التي قصة آدم عليه السلام بالتفصيل، وذكرنا مسألة الخلق وكيف بدأ الخلق وكيف حصل الذنب منهم وكيف حصلت التوبة، وأن من أعظم الكلمات التي بسببها قبل التوبة قولهم قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وكشفنا في هذا الأمر الكائن المنفرد وهو الإنسان اللي يعني ينسى ويخطئ في ضعف، يعني قد يكون من ضعف ويدخل من الشيطان، يعني لا يلتزم دائما ولا يستقيم دائما، لكن المهم أن يدرك الخطأ ويعرف الزلة ويندم ويطلب العون من ربه جل وعلا، يطلب المغفرة ويتوب إلى الله تبارك وتعالى. هذه التجربة الأولى في التوبة تمت، وهذه الآية الحقيقة غنية بمفاهيم عديدة، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذا الأمر مهم. وإذا الله جل وعلا قال فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. لما أظهر آدم للعبودية أظهر آدم للعبودية لله جل وعلا وافتقار إلى الله تبارك وتعالى. الله جل وعلا رفع مكانته فكان يعني حاله بعد التوبة أحسن من حاله يعني قبل ذلك. ف يعني حال بعد التوبة قبل الله منه هذه التوبة والله جل وعلا أوحى إليه بكلمات تعرف من خلال هذه الكلمات كيفية على كيفية الخروج من هذه المعصية وتبين له طريق التوبة من هذه المعصية. وهذه الكلمات تلقاها آدم عن طريق الوحي وعن طريق الإلهام. المهم أنها كانت سبب في قبول توبته وقد قبل الله توبته ومحى ذنوبه. وهذه منة أخرى من الله جل وعلا على آدم لأنه لو شاء الله لما رضي عنه. ولكن الله جل وعلا لما علم من آدم صدق التوجه صدق الإقبال عليه الخروج من هذا الدم الله جل وعلا قبل توبته كما قال تبارك وتعالى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وذكرنا مسألة الإهباط في من أعظم الأحداث في تاريخ البشرية هو هبوط آدم.
1: هبوط آدم نعم.
2: نعم ما هو هبوط آدم. وفي هذا رد حتى لفلاسفة التاريخ لما يقولون مسألة القصة الأخرى التي يخترقونها في ذلك ورد يعني تم رد عليهم في حينها. أيضا توجيه الله جل وعلا يعني توجيهات الله جل وعلا لبني آدم في قوله تبارك وتعالى يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة. هذا نداء تحذير للأمة
1: كاملة.
2: نعم لكل بني آدم وللمشركين اللي يواجهوا في الإسلام ويواجهوا في الطليعة ووجههم طبعا يعني يحذرهم من يعني من الاستسلام للشياطين ويحذرهم من أن يتخذوا الشيطان والمناهج المنحرفة ويحذرهم من ذلك لما خرجهم من الجنة ونزع عنهم اللباس ليريهم أسوأتهم العري والتكشف الذي يعني هو طابع كل جاهلية قديما وحديثا. هذا عمل من أعمال الفتنة الشيطانية وهذا تنفيذ للخطة الشيطانية في إغواء آدم وبني آدم. وهذا أي واحد في يسعى لذلك يرى هذا طرف في المعركة التي لا تهدأ بين الإنسان وبين عدوه اللي هو الشيطان. يعني على المسلم أن يكون يعني واضحا في ذلك والرؤية واضحة له يعرف عدوه ويعرف الطرق التي يتبعها الشيطان وحذرنا الله جل وعلا منها. ومن الأمور الإنسان يعني يكثر من ذكر الله تبارك وتعالى ومن أهم الوسائل الشيطانية اللي يتبعها الشيطان إن يزين الباطل ما يخليش فيه يدير كل في أسماء محببة لإغواء الناس ولإضلال الناس بوسائل الخبيثة يسمي فيها بغير مسمياتها يغير في الاسم الحقيقي ويجير في أسماء مغرية. الخمر يسميه مشروبات روحية والسفور يسميه مدنية والربا يسموه فوائد والغش والخيانة يسموه فيه يقول كذا ذكي كذا والله عنده دبلوماسية ولا نحو ذلك من الأسماء اللامعة اللي قنعوا بها المعاصي بقنعوا بها المنكرات. أيضا من العبر اللي نخذها من قصة آدم إن أراه التزوين والتزيين والإغواء هذه أهم الأركان للخطط الشيطانية الإبليسية. يعني كل من يسير لخطط إبليس هو من جنده والشيطان استخدم عدة وسائل لإغواء بني الإنسان من أهم الوسائل اللي استخدمها فمكر ودهاء وإيجاد للأدوار والتشكيك بوجود الخالق تشكيك في اختصاص الله جل وعلا بالعبادة يحمل الإنسان عبادة الأصنام يشكك في العقائد اليمنية إنكار الملائكة إنكار الجن إنكار بعث الرسل إنكار اليوم الآخر. أنا كلها يعني تشكيكات كلها يعني تشمل حياة المسلم في كل بشكل عام وعلى المسلم أن يكون حذرا من ذلك ويكون مخلصا لله جل وعلا. راه الإخلاص هو جوهر الأخلاق الإيمانية وهي أهم نقطة تدور حول يعني يدور حولها الإنسان. الإنسان راه المخلص الله جل وعلا ينقذه من وساوس الشيطان ومن كيد الشيطان ومن مكر الشيطان. الله جل وعلا فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهذا ذكرناه مرارا وتكرارا يعني هذه أهم العبارات والعبر الحقيقة ما يصعب أن نذكر جميع الـ الـ الـ جميع الدروس والعبر، لكن كل خطاب لابد نوضح أن كل خطاب لبني آدم في القرآن الله جل وعلا يقصد به الجنس البشري جميعا، يعني ما في القرآن من تشريع وعظات وبيان ومثلان يقصد به الناس جميعا، لا تختص به طائفة دون غيرها. و يعني الله جل وعلا ما هو يعني الخطاب الذي وجهه إلى بني آدم هو لجميع الجنس البشري، كما قال الله جل وعلا يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا العزيز. إلى هنا مستمعينا الكرام نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم من برنامجكم وتلك الأيام. اليوم عشنا أياما أولى من عمر البشرية وأبحرنا في تفاصيل قصة أبينا آدم عليه السلام من الطين والجنة إلى الأرض والابتلاء، قصة فيها أنفسنا وتعلمنا أن العبرة دائما بالعودة والتوبة. باسمكم جميعا نشكر ضيفنا العزيز فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز جمعة على ما أفاض به علينا من علم وحكم في هذه الحلقة وغيرها. شكر الله لك يا شيخنا، والشكر موصول لكم أنتم أيضا على طيب المتابعة والاستماع. نلقاكم في الحلقة القادمة مع قصة جديدة وأيام نقتبس من نورها هدى لطريقنا. حتى ذلك الحين أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: السؤال الأول للأخت على صفحة البرنامج التي قالت إن أباها ترك عمارة على الطريق الساحلي، وقالت فوجئنا بعد وفاة الوالد بأن الوالد في حال حياته قد كتب هذا المبنى أو هذه العمارة للإخوة الذكور، لإخوتها من الذكور. وقالت احنا فوجئنا حسب كلامها إلى أن توفي الوالد، قالت ما فيش حاجة تثبت أنه سلم هذا المبنى للأبناء أو كذا، قالت لكن بعد وفاة الوالد أخرج الأبناء ورقة فيها تنازل من الأب للأبناء الذكور عن هذه عن هذا المبنى أو هذه العمارة، هل يمضي هذا التنازل أو لا؟ فأقول مستعينا بالله تعالى، إذا كان الأب قد تنازل عن هذا المبنى أو هذه العمارة للأبناء الذكور وسلم لهم العمارة حال حياته وحال صحته، يعني سلم لهم هذا المبنى وأخرج شواغله منها، يعني كانوا عنده مثلا منزل في العمارة والله عنده حاجة خاصة بيه حولها، وأشهد الناس جي شهدهم وقال لهم أشهدكم أن هذه العمارة من الآن هي ملك لأبنائي. إذا حصل هذا الأمر وهو ما يسمى بالحيازة، خلاص في هذه الحالة نقول للأبناء الذكور حازوا هذا المبنى حال حياة أبيهم وتمت الحيازة فعليا، فهم يختصون بهذا المبنى بعد وفاة أبيهم. هل الأب يأثم أو لا يأثم؟ هذا كموضوع آخر، نحن لا ندري ما الذي يحمله على هذا الأمر، لا ندري، لكن نقول الحيازة تمت والأبناء أصبح هذا المبنى ملكا لهم خاصة. أما إذا كان تنازل الآباء أو تنازل الأب زي ما يحصل كثيرا في المجتمع الليبي إنما هو تنازل على ورق، يعرف روحه بيموت والله كذا يكتب لأبناء المنزل لفلان والأرض الفلانية لفلان والعمارة الفلانية لفلان، لكن لا فيه حيازة ولا فيه تسلم وإنما مجرد إجراءات حصلت على الورق، فهذه لا قيمة لها، لأن التنازل من الأب يسمى هبة، التنازل من الأب نعم يسمى هبة، والهبة من شروط إتمامها حصول الحيازة. ما دام ما فيش حيازة إذن لا معنى لهذه الهبة. وبالتالي أنا أقول للأخت إذا كان إخوتك قد تناولوا هذه العمارة وتسلموها حال حياة أبيهم واستلموها وتصرفوا فيها تصرف الملاك أصبحت لهم، أما إذا كان فوجئتم بهذه الورقة وإلى أن توفي الأب والعمارة تحت حوزه وتصرفه فلا معنى لهذه الهبة. وإذا حصل بينكم تنازع فبالإمكان أن تأتوا إلى دار الإفتاء أو إلى أي فرع من فروعها، فيعني الخطب في هذا سهل لأن الأمر هو متوقف هل حصلت حيازة أو لم تحصل حيازة.
4: الأخ محمد من مصراتة يسأل عن شراء الذهب بالبطاقة المصرفية، شراء الذهب بالبطاقة المصرفية جائز، لأن الإنسان عندما يصطرف مع المحل اللي عنده ماكينة يأخذ منه الذهب ويعطيه البطاقة، لما يجري البطاقة في الماكينة يتحول المال من حسابه إلى حساب ذلك الشخص، وحتى لو لم يدخل في حسابه مباشرة فهو يحجز باسمه، يبقى محجوزا باسمه إلى مثلا نهاية الدوام أو كذا يدخل في حسابه. المهم أنه خرج من حسابك ولا تستطيع أن ترجع فيه بأي حال، وهذا هو القبض الحكمي المعتبر الذي جعله الفقهاء بمثابة القبض الحسي، كأن أخذهم في يده، لما أنت تمرر البطاقة نخصموا منك معاش تقدر تردهم، فخلاص هذا علاش قلنا هذا قبض حكمي ويقوم مقام القبض الحسي، حتى لو تأخر قليلا من أجل الإجراءات بعدين بينزل في حساب البائع. لكن الذي أريد أن أنبه عليه أن الصرف ينبغي أن يكون في نفس الوقت مع استلام العوضين، مش تتصل به بالهاتف أو تبعث له على الفيس وتقوله بقداش بنشري منك العقد الذهب هذا وكم قيمته وخلاص اتفقنا مبارك، وبعدين تمشي بالبطاقة هيك تعتبره عقدت عقد الصرف على الهاتف أو على صفحة الفيس وبعدين أخرت استلام العوضين إلى مجلس آخر، وهذا حرام، هذا من الربا لأنه صرف مؤخر. لكن خلي العقد والصرف في مجلس واحد، عجباتك حاجة من ذهب برا المحل وتفاهم أنت وياه وأنت في المحل واعطيه البطاقة، ومباشرة لما يجري البطاقة توصلك أنت الرسالة أن انخصم من رصيدك، تستلم الذهب متاعك وتمشي.
5: السائل يقول كيف أكفر على ذنبي حيث دعوت على شخص بدعوة في حالة في ساعة استجابة وفي ساعة غضب، واللي دعيت عليه قال لك صار يعني دعوتي يعني صارت على المدعو عليه، فكيف هل علي ذنب وكيف أكفر ذنبي إذا كان كيف أكفر على ذنبي في هذه الحالة يعني؟
6: نعم، هو لا يجوز للإنسان أن يدعو بالسوء على أخيه المسلم، راه المسلم لي حق على أخوه المسلم، من حقوقه ألا يهجره فوق ثلاث، ألا يهجره فوق ثلاثة أيام، يلتقي هذا ويلتقي هذا فيعترضان، هذا ما يصحش، خلاص صارت وبعد ثلاثة أيام تصفى القلوب ويرجع الأمر كأنه ما صار شيء. بيقول أنا تو دعيت وعليه بشيء والشيء هذا استجيب وأنا الآن أشعر بالدم، ما أدراك أن ما أصابه هو استجابة لدعوتك، ما أدراك بهذا، ربما يعني حدث الأمر هذا وأنت ليس لك فيه دم، حتى ولو صار يعني فأنت ما عليك شيء، لكن نقول لك أنك لا تدعو حتى بالله الأمهات يعني يتقين الله في أبنائهم، دعاوى نسمع بها يدعو بها على صبح ربي وبعتالي يقولوا كيف يعني يتفننون في شدة الدعاء، نسمع بأدعية يعني غريبة جدا، إن شاء الله تموت، إن شاء الله تنحرق، إن شاء الله تضربك سيارة، إن شاء الله كلام يعني يا لطيف، كلام يعني حقيقة لا يجوز مطلقا أن يعني يقال. ولهذا ننصح الأباء والأمهات ألا، لأن ورد النهي عن ذلك، وفعلا ربما يصادف موضع استجابة فيستجاب الدعاء، ولهذا يعني الشخص هذا يقول له أنت ما استغفر وتوب وما عليك شيء، لك معاش تعاود معاش تدعي عليه الناس إلا بالخير. الزمان واحد من المشايخ لما دير العملة وما تقول له إن شاء الله ربي يهديك، إن شاء الله تولي عالم، إن شاء الله نشبحك إمام، إن شاء الله واستجيب الدعاء وصار إماما عظيما، هك يكون الدعاء يعني.
7: الغناء اللي قلنا عليه يعني الغناء الأصل فيه ما هو يعني؟ الغناء هو عبارة رفع الصوت ومده بألفاظ، سواء كانت هذه الألفاظ مباحة أو كانت محرمة، هذا غناء. نعم، والعرب عرفوا ذلك وكانوا حتى يستعملونه حتى للحيوانات للدواب، ويسموها يعني حذاء. نعم، يحذي الإبل وغيرها، الإبل أين تتأثر بقضية الموسيقى. نعم، الحكم في هذا أن العلماء نصوا، باستثناء بعض الناس الذين لهم آراء شاذة مثل ابن حزم يرى أن الغناء ما فيه شيء، موسيقى ما فيها شيء يعني. أما الجمهور العلماء عندهم إذا كانت غير مصحوبة بالموسيقى ننظر إلى ألفاظها، فإن كانت ألفاظا مباحة لا تذم من لا يصح ذمه ولا تمدح من لا يصح مدحه، فهذه جائزة زي الأناشيد الإسلامية.
4: الإسلامية نعم جيد.
7: وإذا كانت تحتوي على ألفاظ خبيثة أو على ذم من لا يجوز دمه أو مدح من لا يجوز دمه ما لا يجوز مدحه فهي حرام،
4: أو ذكر مفاتن النساء أو غير ذلك، أو
7: ترجيع المعاصي.
4: نعم
7: ترجيع على المعاصي.
4: نعم. ذكر الخمر وذكر
7: نعم كلها ذكر النساء والخمر وما نعم. إلى ذلك. ولذلك العلماء تحدثوا عن، لأن الجاهلية كانت عندهم وحتى في بداية الإسلام كانت عندهم ذكر النساء وحتى ذكر الخمر أحيانا، لكن لا يقصدون بذلك امرأة بعينها، كلام عام يعني، لكن جرت العادة في جاهليتهم وفي بداية الإسلام تأثرا بهم أن يتحدثوا ضروري عن المرأة. نعم، ولكن ليست مرأة معينة.
4: نعم
7: امرأة عامة
4: يبدو خلص. بالغزل يعني في شعرهم.
7: نعم ذكر الغزل لابد في البدايات.
4: بدايات
7: صحيح.
0: أنتم تستمعون

0: لأن السؤال في الدين عبادة، ولأن الجواب أمانة، والكلمة فيه ليست رأيا بل دين يدان إلى الله عز وجل به. كم من قلب تردد، وكم من نفس توقفت تبحث عن الحق وتخشى الزلل. هنا حيث يصغى للسؤال قبل الجواب، وحيث توزن الكلمات بميزان العلم، وتعرض الفتوى بمسؤولية وخشية. برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح. يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا. هذه الحلقة إعادة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أسعد الله صباحكم بكل خير أينما كنتم عبر أثير إذاعتكم دار الإفتاء الليبية. في هذا البرنامج نستقبل استفتاءاتكم واستفساراتكم ونجيب عنها بإذن الله تبارك وتعالى. هذا البرنامج يبت من الأحد إلى الخميس من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 1 ظهرا. في هذا البرنامج لمن أراد الاتصال عليه الاتصال على الأرقام التالية 092-092-15-092-092-16-0، ولمن أراد الاتصال على الواتساب 092-092-17-0. عندنا بعض الأسئلة ما زالت على التطبيق لم يتم الإجابة عنها، سوف نجيب عن التطبيق إلى حين ورود اتصالات من الإخوة المتصلين. فهذا السائل يسأل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحن شركاء في مدرسة خاصة نتقاسم الأرباح نهاية العام الدراسي، فهل هناك زكاة على المبلغ الذي أتحصل عليه، وكم قيمة الزكاة؟ الجواب: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالمدرسة الخاصة حكم المشاريع التجارية، وتجب الزكاة فيما يحول عليه الحول مما يحصل من المال منها، ولا الزكاة ما يحسبش فيها الأصول، لا يحسب في الزكاة الأصول الثابتة، هي زي المدرسة والأشياء الثابتة، يعني الأشياء الثابتة هذه لا تحسب في الزكاة. فهذا المشروع من المشاريع اللي ساهمت فيه من المشاريع اللي يوضع فيها رأس المال في أصول ثابتة، لا تباع تلك الأصول، وإنما يراد منها يعني ما تدره من إيجار ولا غلة، هذا هو. فهذا بالنسبة للأصول الثابتة هذا لا تجب الزكاة إلا في الناتج منه إذا بلغ نصابا بنفسه أو يضم إليه النقود وعروض تجارة ويحول عليه الحول. فالإنسان اللي شارك غيره، من شارك فيه ولم يحصل على نصاب من الأرباح، هذا لا زكاة عليه. أيضا من الأسئلة الواردة، هذا سائل يسأل: قال هذا الوسخ اللي تحت الظفر ينقض الوضوء إلا لا؟ هو لا ينقض الوضوء، والوسخ اللي تحت الظفر هو معفو عنه أصلا، هو معفو عنه حتى لو توضأ الإنسان وهناك وسخ بسيط ليس كثيرا، هذا معفو عنه ما لم يخرج عن المعتاد. إذا خرج عن المعتاد وتجاوز رأس الأصبع، هذا يصبح الآن يجب إزالة هذا الوسخ، وكما قال نظمًا: وليس فيما تحت الظفر من حرج إلا إذا عن رأس أصبع خرج. فنص فقهاء المالكية على أن الوسخ تحت الأظافر إذا كان يسيرا هذا معفو عنه والوضوء صحيح، وكل الغبار والأوساخ التي تكون يعني على القدم ولا غيرها من الجسم هذه لا تؤثر على صحة الطهارة، لأنها لا تمنع من وصول الماء إلى البشرة. لكن الوسخ اللي هو الذي يجب إزالته هو الوسخ المتجسد الحائل، الوسخ المتجسد الحائل اللي هو يحول دون وصول الماء إلى البشرة، هذا تجب إزالته. لكن الوسخ غير الحائل هذا لا يطلب إزالته في الوضوء، لا يطلب إزالته في الوضوء وغير واجبة، وهو معفو عنه كما ذكرنا في الوسخ الاتحاد الأظافر. أيضا هذا سائل على تطبيق، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سائل في بعض الأشهر عندنا الاتصال وبعدين ناخذ السؤال. السائل اتصال الأخ خالد، تفضل.
2: السلام عليكم، صباح الخير يا شيخ.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صباح الخير.
2: بالله يا شيخ، سؤال عن الوضوء.
1: نعم.
2: وقت نتوضى ويكينا وندير في مية شوي يعني رطبتي بعد الوجه، وبالنسبة للرجلين بعد نغسل رجلي ركب في المية فوق قريب الركاب. هذا السؤال عن الوضوء.
1: والسؤال هذا بعد تم الوضوء ولا أثناء الوضوء نفسه يعني؟
2: نعم، نصلي في ركعتين قامت الصلاة. نبي نقطع الصلاة بالسلام، نقول السلام عليكم، ولا نوصل طول ونخش بالصلاة مع
1: نعم تمام. تمام، سؤال واضح.
2: السؤالين هم هذول بس.
1: تمام، إن شاء الله بإذن الله.
2: الله يبارك فيك، صحيح إن شاء
1: الله. يسلمك فيك. العم يونس، تفضل.
3: السلام عليكم دكتور عبد العزيز.
1: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: حياك الله وبارك الله فيك.
1: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك. آمين يا رب العالمين، آمين.
3: الله يبارك الله فيك. أنا توقفني واحد من الأخوين عبد الخير، لا يكلم من الأخوين.

0: فيك الله يسامحك ويبارك فيك. عندنا الأخ صالح، تفضل. الأخ صالح تفضل. تسمع فينا أخوي صالح؟
1: عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخوي صالح.
1: عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: ميزان حسناتكم وطريقكم نور إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. تفضل تفضل عم صالح. عم صالح لعلي يعيد الاتصال، لأن الأخت سعاد تفضل.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: فضيلة الشيخ جزاك الله عنا كل خير وجعله الله في ميزان حسناتكم.
0: آمين وإياك تفضل. نعم.
2: تسلم. أنا صليت على كبر، معناها صلاة الفرض مش صلاة النافلة، لكن بعدين لما يعني من سنوات فاتوا من حوالي 20 سنة التزمت بالنوافل مع الصلاة اللي هي الفرض، هل تكفي صلاة النوافل إنها هي تشبر الصلاة الفائتة اللي ما صليتهاش عن طهر؟ ولا لازم نصلي مع كل صلاة فرض نصلي معها صلاة فائتة؟
0: تمام تمام أختم سعاد، تمام يجيك الجواب إن شاء الله بإذن الله.
2: بارك الله فيك.
0: نعم، في اتصال آخر ولا فيش؟ تمام. نعم، نرجع إلى الأسئلة والإجابة عنها. أن الأخ خالد قبل قليل سألني مسألة مسح الرقبة في الوضوء أو من أثناء الحر ونحو ذلك، وطبعا بالنسبة لمسح الرقبة وما في شيء وارد فيه شيء صحيح ولا غير ذلك، ويعني وفي بعض أهل العلم يعني قال بيستحبها في زي الأحناف وغيره، وينسب حتى لبعض علماء الشافعية، لكن الخلاصة أن مسح الرقبة هو مش ليس من الفرائض، يعني وفي بعض أهل العلم أرى استحبابه، لكن هو الآن السائل يسأل لمسألة أن أثناء الحر قد يزيد في بعض الأشياء لإزالة العرق، هذا ما فيش باس، إزالة العرق والإزالة كذا أثناء الوضوء لا بعده، ولو دير بعد الوضوء أفضل، لكن هذا لا حرج فيه لأن هو لم يداوم عليه دائما إضافة شيء، يعني في الوضوء مثلا مسح شيء رأى عرق في مكان آخر من غير من الأماكن الوضوء وفرض الوضوء والسنن وأزال هذا الشيء، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى، هذا لا حرج فيه إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا هو سأل علي مسألة قطع الصلاة، قال إذا كان عندنا اتصال قبل بذلك نجاوب. نعم. الأخت سعاد ما زالت على الخط تسأل مسألة هل تكفي النوافل عن الفوائد؟ الذي عليه جمهور أهل العلم أن النوافل ولو أكثر منها لا تجبر الفوائد. صحيح أن يوم القيامة الله جل وعلا يسأل هل من عبدي يعني إذا كان فيه نقص أو كذا يجبره النوافل، هذا إذا كان فيها تقصير ليس في العدد وإنما التقصير مثلا في بعض الأمور الأخرى، لكن بالنسبة للفوائد يجب أداء الفوائد، يجب أداء الفوائد تحسب المدة مثلا كم من عمرك نقوله 14 شكل البلوغ وعمرك 17 التزمت بها، فعندك 3 سنوات تحسبهم هذه الصلوات، تصلي يعني مع كل صلاة 5 صلوات، يعني كل صلاة صلي معها مثلا ظهر وعصر ومغرب وعشاء والصبح وهكذا.
2: أبي أخذت شيخ مزاك في الاستماع لي حضرتك.
0: أي نعم نسمع فيك، تفضلي.
2: بارك الله فيك. بعتقد زي ما قلت أنت حضرتك مثلا أنا لنفرض أننا بنصلي صلاة المغرب وكان وقت المغرب في الفترة هذه ما يسمحليش أننا نقضي معها فرض واحد ثاني.
0: عادي ما فيش بس عادي في وقت، هو غير مرتبط بوقت الصلاة بالنسبة للقضاء ما نربطوش بوقت الصلاة، لكن هو الفقهاء فعلوا هذا كوسيلة للقضاء بس يعني، لكن تقدري مثلا كل ما تصلي 5 صلوات مع بعض في وقت، مثلا بعد المغرب مش مثلا جي في الليل نهاية الليل صلي 5 صلوات، صلاة يوم كامل يعني، هم كل ما تصلي يوم كامل. ايوه
2: بارك الله فيك. وبالنسبة مثلا للصور نقدر أن نصلي مثلا في صلاة الفرد بنفس الصورة نصلي بها في صلاة الفائتة،
0: ما فيش بأس نفس الصورة، أنا حتى نفس الصورة مثلا الإخلاص والفلق مثلا قلتي بهم كله ما فيش بأس، لا إشكال في ذلك إن شاء الله.
2: الله عليك، زادك الله علمك ونفعك به ونفعنا به.
0: آمين.
2: لو وقت يسمع لو سمحت عندي سؤال، اللي إحنا متداول بيناتنا الجمعية.
0: نعم.
2: جمعية نسائية أو جمعية مثلا
0: إيه جمعية الموظفين، هذه ما فيهاش بأس إن شاء الله، دار الإفتاء تفتي بجوازها لا حرج فيها إن شاء الله.
2: وبالنسبة للسؤال الأخير لو سمحت، التداول أو ما يعرف بالتداول هل هو حلال أم حرام؟
0: معظم صور التداول الآن اللي موجودة نعلم أنها غير جائزة، يعني معظم الصور ما نعرفش يعني طريقة
2: غير

0: من طرق التداول هذه المنتشرة في وسائل التواصل وغيرها، وتجيب أموال وخلك من مرتبات، واللي نسمع فيها كل مرة هذه حط فلوسك في التداول، وحتى كان يعرضوا عليه 100 مرتب نسيبه ولا 50,000 نسيبهم، هذه كلها وهمية. في بعض الناس حصل منها ثراها وبعض منها خسرت كل أموالها، كلها مقامرات وكلها صور وهمية، ورينا عواقبها الآن في أثناء ارتفاع الذهب، بعضهم خسر جل أمواله وبعضهم خسر أموال كثيرة، كلها بدلينها الصور هذه وهمية. وطرق التداول العملات خصوصا يعني الضوابط الشرعية غير متوفرة فيها.
1: بارك الله فيك، فتح الله عليك، شكرا، السلام عليكم
0: آمين
1: ورحمة الله.
0: آمين. وإياك. عندنا الأخ خالد سأل المسألة، قال لي إذا أقيمت الصلاة، يعني أنا صليت ركعتين اللي قبل الفريضة وقامت أقيمت الصلاة، فهل نقطع الصلاة بتسليم أو بغير تسليم؟ مذهب المالكية يقولون أن يعني يقطعها بتسليم حتى يكتب له أجر ما صلى. صحيح أن بعض العلم يعني، وهذا يعني مذهب بعض الفقهاء، يقول يقطعها بدون سلام ويخرج من الصلاة بنيته، لكن مذهب المالكية، وهذا أيضا هو الظاهر مذهب الشافعية، أنه يقطع الصلاة بتسليم، يقطع الصلاة بتسليم لعموم حديث النبي صلى الله عليه وسلم، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. تحريم التكبير يدل على أنه لا يدخل في حرمة الصلاة إلا بالتكبير، وقول النبي صلى الله عليه وسلم تحليلها بالتسليم يدل يعني بالعموم أنه لا يخرج من هذه الحرمة إلا بتسليم، سواء كانت الصلاة كاملة ولا صلاة ناقصة، ولا سواء كانت فريضة وإلا نافلة. فهذا الأمر. الأمر الثاني ورد في السنن، يعني في حديث معاذ لما طول بأبي القباء، قال فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده وانصرف. هذا اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ويعني وقال معاذ يعني لما قرأ معاذ بهم البقرة، ففي هذا الأمر أنه سلم وقطع الصلاة من أصله ثم سنفها، فالخلاصة أنه سلم، وبهذا أخذ المالكية في هذه المسألة أنه إذا أقيمت الصلاة والإنسان في أول النافلة قطعها لأجل صلاة الفريضة، ويقطعها بتسليم حتى يكتب له أجر ما صلى. هذا جواب عن سؤال الأخ فاضل وفقه الله تبارك وتعالى. عندنا بعض الأسئلة على تطبيق نجاوبها. هذا السائلة تقول السلام عليكم ورحمة الله، في بعض الأشهر الدورة الشهرية تأتي بالصباح قبل أن نصلي صلاة الصبح، هل علي قضاء بعد انتهاء فترة الحيض؟ المسألة هذه نوضحها حتى تكون واضحة للأخوات بصفة عامة. اللي دخل عليها الوقت وهي طاهرة ثم حاضت، هذه لا يلزمها شيء، لأن القضاء هذا إنما يجب بأمر جديد، وما فيش أمر هنا يلزمها بالقضاء. وهي أخرت التأخير، هذا تأخير جائز، هي غير مفرطة، هي قاعدة في الوقت الاختياري كله. لكن على العكس إذا طهرت قبل الفجر، إذا كانت حائض وطهرت قبل الفجر بمقدار ما تغتسل فيه وتصلي 4 ركعات، واجب عليها هنا صلاة المغرب وصلاة العشاء، وإلا كان ما أدركتش من الوقت إلا يعني مقدار 3 ركعات أو ركعتين، هنا تصلي العشاء فقط ولا تطالب بالمغرب، إن المشتركين يعني تدركان يقولوا بفضل ركعة عن الأولى. هذه القاعدة في المذهب. أيضا من الأسئلة هذه تسأل، ما هو نصيب الزوجة من أتات المنزل؟ هل الأتات هو من نصيب الزوجة أم ميراث الجميع؟ الجواب اللي يعني المرأة ما يعني ما تختص به من المتاع وأتات البيت، الأشياء الخاصة بها اللي هي الحلي ولباس النساء وما أشبه ذلك، هذه كلها للزوجة. اللي الأشياء الغير مختصة بها هذه اللي يعني غير مختصة بالنساء، هذه للرجل. وجميع ما تركه الميت، يعني كل الأشياء اللي تركها الميت هذه من أموال ومن عقار ومن أثاث ومن مفروشات، وكل شيء له قيمة مالية يدخل في جملة التركة. أي حاجة للرجل إذا مات، هذه الأشياء اللي خاصة بالرجل يعني ما هيش خاصة بالمرأة، هي كلها داخلة في الميراث. كل ما يترك أموال ولا عقارات ولا أتات ولا مفروشات وأي حاجة لها قيمة مالية يمكن تنباع، هذه داخلة في جملة التركة، يقسم على جميع الورثة حسب الفريضة الشرعية المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى، إلا إذا كان فيه يعني نص في العقد واضح إن الزوجة تختص بالأتات البيت هذا المفروش هذا، والله في عرف يقتضي بذلك. ولا كانت الزوجة هي اللي شرتها بفلوسها، بعض الزوجات شرتها بمالها الخاص، اللي شرتها بمالها الخاص تقدر تاخذه ولا يدخل هذا في جملة التركة. هذا سائل كيفية تقسيم الفضة بين الورثة ذكور وإناث. كل الأموال يعني المال نشوفه احنا، كان المال اللي ينعد ولا يكاد ولا يوزن، هذا نقدر نقسمه بين الورثة، سواء كانت هكذا ولا عروض ولا عقارات، حاجة تنقسم زي الأشياء اللي تنعد ولا اللي بالكيلو هذه ولا بالوزن ولا نقدر نديرها بالمتر، ولا هذه كلها زي الأراضي نقدر نديرها هذه كان قسمناها، قدرنا نقسمناها. بين الأشياء اللي ما تنقسمش، يعني في أشياء ما نقدرش نقسمها، هو عقد فضة واحد ما نقدرش نقطع قطوع قطوع ونعطي كل واحد، هذه تقوم وتقسم قيمتها، ولا نباع ونقسمه ثمنها بين الوارثين. يعني كيف تقوم؟ نشوفه يعني يعني قيمتها كم، قيمتها في السوق كم، وكان واحد من الورثة قبلها ياخذها ويخلص الثانيين، والحاجة الثانية تنباع كلها وفلوسها نقسمها حسب الفريضة الشرعية، حسب الفريضة الشرعية. يعني لما نبغى نقسمه نشوف الورثة كم، وهذه الفضة خصوصا إذا كانت يعني غالب أنها ما تقدرش نقومها، كان في واحد من الورثة بيأخذها بقيمتها السوقية ياخذها، كان هذا تباع وتقسم حسب الفريضة الشرعية إذا الأولاد والبنات للذكر مثل حظ الأنثيين كأنهم أبناء وبنات. عندنا اتصال الأخت فاطمة، تفضلي.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: عندي سؤال فضلة الشيخ.
0: ايه تفضلي.
2: أنا امرأة مطلقة وما زلت في العدة، نبي نسأل على لما أنا في العدة ماسكة العدة نطلع زياراتك طلعات ونزين في الحوش عادي وإلا لا؟
0: تمام تسري أنت يعني العدة من طلاق، تسري على الزينة في المنزل يعني؟
2: الزينة في المنزل وإننا نطلع ولا لا، هكي قصدي قالوا لي ما تطلعيش، نطلع زيارات يعني كيف بحر دهور طلعات عشان أخوتي أخواتي.
0: أنت طلاق رجعي ولا طلاق بائن أنت؟ هو طلاق رجعي يعني طلقة واحدة ولا بائن؟
2: طلقة واحدة.
0: إيه نعم تمام نجاوبك عن ذلك.
2: بنرجع معش بنرجع.
0: ايه ما هو لكن طلاق الرجعي في العده ليك احكام الزوجيه، يعني قاعده زوجه انت لين تخرجي من العده خلاص يصبح الطلاق باين. فنجاوبك عن ذلك اخت فاطمه ان شاء الله باذن الله.
2: بس نبي
0: نعم. تمام. بالنسبه للسؤال الاول اللي هو الزينه في المنزل ما فيهاش باس. المطلقه المعتده من طلاق، المعتده من طلاق هي تختلف احكامها عن المعتده من وفاه. المعتده من طلاق مش محرمة لها الزينة، يجوز لها أن تتزين في منزلها ولا تحضر العرس وتتزين في العرس، لا حرج عليها في ذلك. لكن الخروج ما دام الطلاق رجعي يعني هو يجوز لها الخروج لكن بإذن الزوج، يعني أعلم الزوج أنها هي خلاص تقدر تخرج، وإذا رضي بذلك ما فيش بأس في ذلك. ولو كانت تقولي الآن مثلا ما نقدرناش وسيلة تواصل معها وغيرها، هي ما زالت أحكام الزوجية ساري عليك ما دام هو طلق رجعي. تعت ما فيش رجع، احنا منش نقوله تو ما فيش رجع، لعل ربي يسر وتختر تتضح بعد الامور يقدر يرجعها في العده وبدون اي عقد جديد ما دام طلقه واحده والطلاق رجعي. لكن يجوز لها الخروج نهارا، المهم لا تبيت خارج المنزل، لكن الخروج نهارا لفسحه ونحو ذلك او لحاجه ولا لشراء شيء لا حرج فيه ان شاء الله تعالى على المعتد من طلاق. نرجع لبعض الأسئلة الواردة. هذا السائل يسأل يوجد زبائن جود المحل عندهم رصيد لبيانة أو مدار ليس كروت بل رصيد معبي في شفرة ويريدون بيعه بسعر أقل من سعره، مثلا 100 دينار رصيد تحويل مقابل 70 دينار فلوس، وإن مرات نبي ناخذ الاستعمال الشخصي هل حرام أو حلال؟ ما فيش بأس في ذلك، لأن الكروت هذه الرصيد هذا أصبح الآن بضاعة، معاش أصبح فلوس، مش حتى نقوله بدلت 100 دينار رصيد ب 70 دينار فلوس كاش ربا ولا نحو ذلك، لا هذا ليس ربا، لأن 100 دينار رصيد هذه دقائق، يعني كان ولت بضاعة، يعني كأنني نقدر نتكلم بال 100 دينار رصيد هذه نتكلم به مثلا 100 دقيقة، فأنت بعت 100 دقيقة ب 70 دينار، بعتها ب 100 دينار، بعتها ب 120، بعتها بأقل من ثمنها بأكثر من ثمنها، كله ما فيش باس إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا عندنا أسئلة أخرى. هذا سائل يسأل حكم تحويل صور الأشخاص باستخدام برنامج للذكاء الاصطناعي يغير في الصور إلى رسم كرتون ويحاكي الصورة الحقيقية. الصورة اللي تدخل للبرنامج المأخوذة بالصورة العادية، هذه الكاميرا، هذه ما هي الصورة بالمعنى الوارد في النهي في أحد التصوير. الوارد في النهي في أحد التصوير هذه فيها العلة، فيها مضاهات خلق الله جل وعلا، وما فيهاش هي بالنسبة للصورة هذه ما فيهاش أي مهارة، هي ما فيهاش يعني إنشاء صورة ولا ابتكار صورة ولا اختراع صورة، لا، وإنما حبس لخيال الصورة الحقيقية التي خلقها الله تبارك وتعالى، يعني وانعكاس. فالتصاوير المتفق على تحريمها الواردة في النهي وفي الأحاديث هي الصورة الكاملة لما له ظل من الحيوان ولا الإنسان، أما ما لا ظل له هذه الصور المطبوعة على الورق هذه ولا نسعب فيها ولا صور الهاتف ولا نعرض فيها من خلال النقالات والكمبيوتر وغيرها، هذه ليست محرمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال يعني كما في الحديث يضاهون خلق الله تبارك وتعالى، يضاهون خلق الله تبارك وتعالى. فالتصوير هو المحرم، هو ذي الظل التام، هذا هو الممنوع. لكن صورة الشخص الحقيقية المحبوسة لما نحولها لرسم كرتوني الحقيقة فيه شبهة، ودار الإفتاء عندها فتوى في هذا وتكلمت عنه وقالت هو موضوع شبهة، لأن فيه تشويه للخلقة التي خلق الله تبارك وتعالى، فيه تغيير عن أصلها التي خلق الله جل وعلا وخلقها في أحسن تقويم، فلا ينبغي التلاعب بها وإظهارها على غير ما خلق الله تبارك وتعالى، ففيه تغيير فيها، لهذا ننصح بتركها أو ما نغيروش الصور هذه إلى صور تشبه الإنسان اللي كأن مرسوم رسم هو، وفي الحقيقة وغيرها بالذكاء الاصطناعي، من صورة حقيقية، من صورة العادية الصور الفوتوغرافية إلى صورة رسم، فهذا شبهة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هذا سائل يسأل قال وأنا مسافر توقفت عند أحد المساجد ووجدت صلاة الجماعة قائمة، فهل أدخل معهم وأصليها 4 ركعات أو أعتبر نفسي مسافر ولا يجوز لي الصلاة معهم؟ لا بأس، أدخل معهم وصلي معهم 4 ركعات، لا حرج في ذلك. لو صليت أنت بنفسك بقصر بتصلي، لو صليت معهم فيجب عليك أن تكمل معهم الصلاة كما يعني تأتم بالإمام كما هو، صلي الظهر 4 ركعات، صلي معهم 4 ركعات. وهذا سائل آخر يقول عند الزيادة في الصلاة نسجد بعد السلام وعند النقصان نسجد قبل السلام، ماذا نفعل عند الخطأ في القول سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم، أو عند قراءة الفاتحة فقط في الركعة الأولى، أو عند قراءة سورة مع الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة؟ وسأل عدة صور. الصورة الأولى قال ماذا نفعل في الخطأ عند في القول مثلا سبحان ربي الأعلى بدل سبحان ربي العظيم، هذه ما فيهاش بأس، إذا الذكر عند الملكية ما فيش بأس أن الذكر يكون بأي صورة من صور الذكر، كل جائز في الركوع والسجود، فهذه لا سجود فيها. والثانية قال عند قراءة الفاتحة فقط في الركعة الأولى، هذه نقص سنة، ففيها سجود قبلي، اللي ما قراش الصورة هذه من الصور اللي فيها سجود في المذهب المالكي، وهذه من السنن الثمانية اللي هي عند المالكية التي يسجد فيها قبل السلام للنقص. فذلك اللي ينقص صورة يعني سجري الفاتحة بس الفرض في الفرض وقري فاتحة فقط، هذا يسجد قبل السلام، هذا يسجد قبل السلام، هذا هو مذهب المالكية في هذه الحالة. وهذه ذكرنا من المسائل الثمانية اللي هي فيها السنن الثمانية اللي هي عند الملكية يسجد لها قبل السلام. سؤال الأخير، سؤال الأخير قال أو قرأ الفاتحة، قرأ عند قراءة سورة مع الفاتحة في الركعة الثالثة والرابعة، يعني الركعة الثالثة والرابعة مثلا زي الظهر ولا العصر ولا العشاء، قرأ مع الفاتحة سورة، هذه لا حرج فيها، ونص علماء المذهب على أن هذه لا حرج فيها وما فيهاش سجود، هذه لا سجود فيها. وهذا سائل آخر يقول ما حكم عدم قراءة البسملة جهرا بصورة الفاتحة في الصلوات المفروضة والنوافل؟ ما فيهاش بأس، بل في المذهب أن تقرأ البسملة سرا، سواء الصلاة جهرا وإلا سرا، البسملة نقرأها سرا، نقرأها سرا. عندنا اتصال، الأخ أبو طاهر تفضل.
3: حياك الله يا شيخ.
0: وحياكم الله.
3: بارك الله فيك، عامل ده طيب إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك.
3: يا شيخ عندي سؤال وملاحظة. سؤال ملاحظة في البنات يدوروا في الحركة، يا عرف إن نخشوا لصلاة الجماعة.
0: نعم.
3: عارفين الإمام في التشهد الأخير بيسلم باي. يراجعوا فيها متسلم باش يغونوا جماعة أخرى، لأن فاهمين لما كان ما لحقش على الركعة أنه ما يحصلش أجر جماعة. والسؤال يا شيخ، هذه ما فائدة ذكر الله والاستغفار يوميا؟ إن الإنسان يرطب لسانه بذكر الله والاستغفار عشان يربح في الدنيا وفي الآخرة يا شيخ. وبارك الله فيك.
0: تمام
3: تمام.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك ويبارك فيك. نعم. هذا سائل قال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقوم بعض أصحاب معارض السيارات بعرض سياراتهم للبيع بدون تحديد السعر، وكذلك نشاهد في يعني في صفحات التواصل الإلكترونية عرض البضائع دون السعر، ويطلب من المشاهد التواصل معهم عبر الخاص، فما حكم ذلك؟ هو البيع لا يصح بثمن مجهول، ومن شروط صحة العقد يعني تحديد الثمن ومعلومية الثمن للمتبايعين، لكن مجرد وضع يعني عرض البضاعة دون وضع السعر عليها كوضعها في الواجهة، هذا ما في شيء باس من ناحية الشرعية. المهم يتمش إبرام العقد الفعلي إلا بعد الاتفاق على الثمن النهائي الواضح، اللي ما فيش يعني أي جهالة وأي غرر، هذا لابد يكون واضح في هذه الحالة. صحيح بعض الناس نشوف فيهم، وبعض حتى التعليقات يعني ما يحبوش في هذا، يقولك علاش يحطوا في البضاعة ما يحطوش في سعرها. هو هيك وسيلة، ربما مثلا يشوف الجاد، فعلا الجاد هو اللي يتصل، أو التنين اللي يشوفه هيك منظر مرات ما يشروش، أو مرة ينصدم السعر، وفيها فلسفة هي يعني جماعة التجار وجماعة التسويق عندهم فلسفة منها من عدم عرض البضاعة. فإذا نشوفها كثيرا صحيح في الصفحات إنهم يحطوش في السعر ويقول لك كلمني على الخاص ولا ندير تعليق ولا كذا، عندهم فلسفة منها من ناحية تسويقية. المهم إن هذا ما يأثرش على صحة البضاعة، لأنه هو ما تمش الآن الأمر، ما تمش الآن. صح، من شروط صحة البيع أن يكون المبيع والثمن معلومين، والعلم هذا يمنع من المنازعة، فلكن عدم تحديد السعر في الواجهة هكذا هذا مو شرط، لأنه لما بتسأله حيقول لك السعر وكان راضي يتم وكان مقصودي ما تمش، هذا ما فيش إشكال، هذا ما فيش إشكال وما يعتبرش محرم، ويجوز لي البائع ذكر السعر في الواجهة يحطها في الملصق، ويقدر ما يحطهاش لين تسأل أنت ويجاوبك بعدين، هو ليه الخيار يعني. عندنا اتصال، الأخ سعيد تفضل. قطع اتصال الأخ سعيد. قال السلام عليكم ورحمة الله، عملت عملية زراعة أسنان وتعليمات الطبيب عدم مضمضة الفم اليوم، سؤالي هل أتيمم للصلاة أو أتوضأ بدون مضمضة الفم؟ الجواب هو الحل الثاني، أن تتوضأ بدون مضمضة الفم، لأن المضمضة سنة ليست واجبة. فلا يعني الإنسان إذا كان دار عملية وإلا ركب سن جديدة وإلا زرع سن وإلا عند التهاب مثلا منعوه من استعمال الماء في المضمضة، وتوضأ وضوءك العادي ومضمضة ما تمصدش لا تتمضمض، ووضوءك صحيح والمضمضة سنة إذا تركت يعني لا يلزم منها بطلان الوضوء، فالوضوء صحيح وما فيه شباس، ولا تتمضمض ولا حرج عليك إن شاء الله تبارك وتعالى. عند اتصال، الأخ أبو تامر تفضل.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نهارك مبارك دكتورنا.
0: يومك طيب ويومك مبارك.
4: تفضل. الله يفتح عليك إن شاء الله ورب يزيدك من العلم يا رب.
0: آمين يا رب العالمين. آمين.
4: الله يحبوك إلا في الله يا دكتور عبد العزيز.
0: أحبك الله والذي أحببتنا فيه إن شاء الله.
4: وخش في سؤالنا.
0: أي تفضل.
4: الله يفضل عليك. بنقول لك أنا عندي مثلا دكان يا شيخ.
0: نعم.
4: والدكان هذا يعني أجرة.
0: إيه.
4: وتوش في الوقت هذا يعني حبيت أنا نبيعه وعرض عرضة للبيع.
0: إيه.
4: رجاني شخص وتفهمنا بقداش بكذا، قال لي نعطيك أنا نص القيمة، نعطيك نص القيمة وخليك مستمر أنت في الإيجار، طبعا يرجع لي أنا الإيجار قاعد. واضح؟
0: أنت بتبيع المحل ولا شنو يعني بتبيع المحل؟ أنت المحل مالك ملك مش مأجرة ولا مالك ملك المحل؟
4: لا لا لا ملكي. إيه
0: محل ملكك باه؟
4: أنا بتو مأجرة لحد.
0: تمام. ايه وانت ايه وتبي تبيع وتبي تبيع البيت المحل كله يعني ك
4: وتو ابني بنبيع. ايه
0: ايه
4: فجاني شخص المهم تفاهمنا في القيمه قداش وقال لي نعطيك نص القيمه، نص القيمه واستمر انت خليك في الايجار طبعا يرجع لي يعني يقعد شهر شهرين ثلاثه اربعه مش معروف، بعدين يعني يكمل لي مثلا بقيه المبلغ ونجي نسمعنا مثلا في المحل. فنبي نسأل يعني هل القيمة هذه اللي بلدت في حالي الأولى هل كويسة ولا مش كويسة؟
0: لا وانت الآن لما تبيع المنزل لما تبيع المحل ما عشتك حق انت في في في الإيجار بعد ذلك، انت كان بعت
4: لا يعني ما بعتش مثلا بالقيمة كلها،
0: ما هو استلمتها أنت القيمة هذه، أنت بعت تقول ما درناش البيع، معناها هو البيع يا أما يتم يا أما ما يتمش، كان تم المبلغ الباقي قاعد دين يرد لك أمس في الوقت المتفق عليه، وكان ما تمش أنت ماكش ملزم لي اللي اسمه أنت عطيه وعد بس بالبيع ما هو العربون هذا اللي عطالك لو هذا مقابل بيع، ما أنا مقابل شنو البيع في الشراء يتم بالكلمة
4: مش هاي الشرطة، هو اللي شرطة علي هذا هو اللي شرطة.
0: لا المسألة هذه فيها جهالة، لابد تكون الصورة واضحة، يا أما بيع يتم بيع وتفهموا عليه مبلغ كامل. أنت تقول الآن الخلاصة أنه باع لك بالمبلغ مش واضح، المبلغ كيف المبلغ مش واضح؟ المبلغ باع لك مثلا نقوله أنه تفهمته بمئة ألف، أعطاك خمسين ألف كاش وخمسين ألف بيجيب لك مثلا بعد سنة أمتى متوفر، وانت تاخذ في الاجار من هذا من ذلك الوقت ممكن تقعد سنة تانية تاخذ فيه كل سهر 12 ألف مثلا.
4: هو مرات يجيني بعد أسبوع
0: ما إيه، لكن فجأة لا مرات يصير كذا بعد أسبوع ومرات بعد سنة وأنت دخلت في الأجار هذا وصار خلاف، وهذا خلافات صايرة كبيرة في الموضوع هذا. أنا فيه تأخر، هو كان عنده يجيب بعد أسبوع، أنا هو قال لك استناني أسبوع،
4: ما قلت لك يعني مرات مازال مثلا ما حصلش
0: بالصورة هذه، ما فيش بتبيع حلة بالتقسيط، بحلة حتى بأزيد بالتقسيط حتى بزيادة ما فيش بس أزيد من سعره، مثلا سعر الكاش 100 ألف وبتبيع حلة 130 ولا 140 ألف بالتقسيط ويجيب لك بعد سنة ولا كل شهر بيجيب لك 2000 ولا 3 بأي سعر تتفهموا فيه، لكن السعر الآن بالطريقة هذه لا أنت لا بعت ولا أجرت في نفس الوقت، لما تبيع أنت ما عشتك حق في الأجار، هو ملك كل شيء، أنت ما بعتاش قاعد لك أنت كل شيء.
4: لا مش هنسمع فيها أنا مثلا بيعطيني نص القيمة مش هنسمع
0: بقى شن جد نص القيمة هذه، نص القيمة ما تجيش يا مساء سلف هذه بنسمعها ولا شنو؟
4: ها
0: هذه شبه السماعه 50 ألف تو هذه اللي اعطاها لك،
4: والله تعتبرك زي العربون
0: ما فيش. اذا العربون مقابل بيع، العربون فيه بيع، وكان في واحد بيسلف 50 ألف ما يسلم لك شك، انت اصلا اعطيه الكلمه تو تام، والبيع في الشارع راهو بالكلمه، بيع تميت ما تقدر ترجع فيها الكلمه هذه، مش بالعقد والتسجيل ورق هذا.
4: ممكن هو يقصد على اساس اني اعطيك مثلا النص القيمه دي باش انك انت ما تستغربش فيه لحد ثاني،
0: واو وتقدر تعطيه الا كلمه بدون ما تستلم فلوس، اعطيه كلمه هكذا بدون ما تستلم فلوس، انه وعد يعني وعد وعد لك ما هوش ملزم،
4: ومرات انا نتفاهموا في كلمه مرات يتخلى عليها الكلمه،
0: يتخلى وعد، هو وعد ما هوش ملزم، هو حتى انت لما بتعطيه كلمه هذا وفي فرق بين الوعد وبين البيع، البيع خلاص ما دام تم عشان اقدر ارجع فيه، الوعد هذا مستحب ان نوفي به، يعني انت ليك الاولويه لكن نقدر نبيع لغيرك، ومرات انت ما تقدرش تجيب فلوس، انت ما تقيدنيش بالشيء هذا. فبالصورة هذه ما هوش العقد يعني، في صيغ أخرى، حاولوا تشوفوا صيغ أخرى واتصلوا بينا عادي ونجاوبكم على أي صيغة، لكن بالطريقة هذه ما هيش الصورة صحيحة يعني، شوفوا طريقة أخرى
4: طيب إن شاء الله.
0: إيه
4: صحيح دكتور، الله يحفظك إن شاء الله.
0: الله يسلمك.
4: شكرا.
0: إن الأخ سعيد تفضل. نعم. أيضا من الأسئلة الواردة اليوم، هذا سائل قال: في لحظة غضب شديد قلت لخطيبتي أنت حارمة علي ليوم الدين إذا ذهبت مع أولاد عمتك ولا أي أولاد من العائلة لمكان أو نزهة، مع العلم هي لم تذهب بعد، أريد فتوى ونصيحة شكرا جزيلا لكم. وطبعا الخاطب لما يتكلم ويقول الكلام هذا ما يترتبش عليه كلامه يعني كلامه باطل ولا يترتب عليه شيء، لأنه هو ما يملك أي شيء الآن أصلا. يعني كان يقصد بالتحريم أنه هو يمتع عن الزواج منه ومش حيزوج، هذا له، وكان قاصد التحريم ولا الطلاق ولا الظهار، هو ما يصحش، لأنه هو يعني زي ما نص العلماء اللي هو تحريم الحلال في غير الزوجة، هذا لغو، انك ما تملكهاش، انت مش متجوزها يعني حتى تحرمها، هي ليست حلال لك الآن. فتحريم الحلال في غير الزوجة كما نص عليك خليل، هذا لغو، هذا اذا ما يترتبش عليه. واحد بيطلق مرأة هو ما تجوزهاش قاعد هو خطبها بس، هذا كلامه لا معنى له، لانه طلق امرأة ليست تحته. وفي حاجة تانية يقولها الخاطب راه لا سلطان له على مخطوبته، ومش يكون الأمر هذا واضح، هي لا تلزم طاعة الخطيب زي طاعة الزوج، لا، هذا خاطب، هذا أجنبي عنها، ما دام ما عقدش عليها هو أجنبي، ويتعاملوا معاه زي ما تعامل مع الأجانب، ما تكلمش إلا اللي حاجة يعني شر يعني اللي حاجة معتبرة شرعا، ومثل غيرها من الأجانب، عمرها قاعدة في يد والدها، وهي اللي تشاور لما بتطلع وتشاور والدها، مش يعني الخاطب لا سلطان له على مخطوبته كما ذكرنا. ولكن كلام هذا كله باطل، لا يترتب عليه شيء، لأن هي ليست تحته. والكلام الخاطب في تحريم للحلال هذا لغو، لأن تحريم الحلال في غير الزوجة كما ذكرنا لغو، كما نص على ذلك أهل العلم. عندنا اتصال، الأخ أبو عمر تفضل.
5: السلام عليكم. مرحبتين دكتور الفاضل.
0: مرحبتين أخ أبو عمر، تفضل.
5: الله
0: يسلمك ويبارك فيك
5: على ما تقدمونه من خدمة الجليلة لعموم المسلمين.
0: آمين آمين وإياكم آمين.
5: بارك الله. شيخي الفاضل، أنا عندي طلب مني نفس البرنامج مثل حضراتكم.
0: إيه تفضل.
5: طبعا عنده والدة كبير في السن متقاعد، وطبعا مرتب التقاعد يعني معروف في ليبيا ما هوش يعني رقم الآن مقارنة بمستوى المعيشة، ضعيف يعتبر.
0: صحيح.
5: وأبنائه يعني الحمد لله حالتهم كويسة. فهذا الابن اللي طلب مني نسأل، قال أنا دائما من أبوه عنده الأمراض المزمنة هذه، السكر والضغط وبعض الأمراض الأخرى، فقال أنا دائما نشده في الدواء بتاعه يعني. وأصبح الدواء الآن مكلف يعني حوالي تقريبا، قال في بعض الأدوية نشده فيها في 200 دينار يعني. وهو قال أصر والدي، قال اللي تدفعوه علي لازم تقولوا لي عليه بشكل، فقال أنا خوفا إنه هو مثلا يستكثر القيمة، فقال لما نشده الدواء قال نقول له راه مكلف 50 دينار، لأنه مصر إنه يرشع القيمة، يعني ما نعطيش بالحقيقه نقول لها 200 دينار، لان لو بنقول لها 200 دينار قال ممكن ياخذها المره الاولى وبعدين يقول لها انا ما عادش شبور الدواء ولا حاجه زي كذا، قال كان نلقاه يستمر في العلاج بتاعه يعني. فقال انا مضطر اضطرارا اني نكتب عليه نقول له يا ابوي جبت لك ب 50 دينار على سبيل المثال يعني، في حين هي مكلفه 200. فهل هذا يعني يعتبر مثلا يعني يكلفني شيء مثلا اثم فيه علي، اثم في ذلك، أو أني نستمر؟ لأنني أنا قال أخاف لو نقول له، أنا نعرف قال والدي إنه ممكن يأخذ مني مرة وبعدين يقول له ما عادش بدواء، ما عادش نبيه الدواء بهدايا، ما ينفركيش وحاجات يعني الحاجات هذه. وأنا قال نعرف إنه المرتبة يعني لأنه ضعيف، قال له بقول له مثلا يعني ياخذ مرتبة كامل هو أصلا مش حيقبل بينه وبين نفسه يعني. فشنو يترتب علي؟ هل نستمر بهذا الشكل؟ والله شنو؟
0: وأنا قال واضح السؤال شنو؟
5: لأن قال الحمد لله حالتي ميسورة والحمد لله رب العالمين، وشعر أنه من واجبي أني نصرف على الوالد في هذه الفترة، فهل هذا الكلام يحملني إثم، وهل هو صحيح هذا الإجراء ولا؟ جزاكم الله وعنا كل خير.
0: آمين.
5: إن شاء الله تكون واضح السؤال يعني.
0: واضح السؤال أخونا محمد. لا واضح إن شاء الله.
5: بارك الله فيك شيخنا الفاضل.
0: الله يسلمك.
5: أنا بانتظار الإجابة إن شاء الله.
0: الله يسلمك. السلام ورحمة الله وبركاته. معنا أمنية، تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: فضيلة الشيخ، أنا عندي صديقتي هدتني في جوازي مبلغ 500 دينار.
0: نعم.
6: وتوه هي جوازها، فنقدر نهداها نفس المبلغ أو لا، قيمة 500 دينار أو لا؟
0: ما فيش بأس تعطيها 500، ما فيهاش بأس
6: نفس القيمة عادي،
0: بس فيش بأس
6: إن شاء الله. إن شاء الله، بارك الله فيك.
0: أحسن الله فيك. نبدأ في الأجوبة على الأسئلة، عندنا ما زالت بعض الأسئلة على التطبيق نجاوبها، ثم نبدأ بأسئلة الإخوة المتصلين. هذا سائل يسأل على قال السلام عليكم، أنا بدي أسأل المرابحة الإسلامية مصرف التشغيل الوطني في سيارات، لكن مقدمها كبير وأنا ما نقدرش ندفعها، في شركات تدفع المقدم وعند تسليم السيارة نرد المقدم ونبيع السيارة، هل يجوز ذلك أم هذه المعاملة ربا؟ نعم، هذه معاملة محرمة. لماذا؟ لأن هو يقرضك صاحب المعرض يسلفك فلوس وبعدين ترد هلا وبياخذ المربح، لأنه هو بيشري السيارة منك زي ما ذكرت، فهو بيشري منك السيارة ورد الفلوس. فهنا جمعنا بين السلف والبيع، وهذه صورة من الصور المحرمة، لا يجوز أن أصحاب مكاتب الخدمات العامة والله أصحاب المكاتب زي ما وضل المعارض يسلفوك فلوس ومش تاخذ لنا مرتبك ما يسدش وبعدين تبيع لهم السيارة، فهذه المعاملة محرمة. هذا سائل قال حكم ابتلاع بقايا ما بين الأسنان في الصلاة، إذا كان الأمر قليل ما فيش بأس ولا يبطل للصلاة. طبعا في المجمل الفقهاء اتفقوا لأن الأكل والشرب، الصلاة بالأكل والشرب من حيث الجملة، هذا من مبطلات الصلاة، يعني اتفق الفقهاء على بطلان الصلاة بالأكل والشرب من حيث الجملة، لكن استثنوا منها الأشياء اللي هي ما كانت بين الأسنان والشيء قليل جدا، هذا قال لا تفسد به الصلاة إذا ابتلعه. وصح يعني إذا صح يفسد الصلاة بالمضغ إن كثر ينص عليها، لكن مسألة ابتلاع الشيء اليسير جدا هذا ما بين الأسنان ويغلب على الإنسان هكذا بدون ما يدري، هذا لا حرج فيه ولا تبطل الصلاة، ما هو شيء معنى الأكل والشرب أو المضغ الذي يبطل الصلاة، كما نص على ذلك أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. طبعا بسؤالنا هذا نكون قد أكملنا الجزء الأول من حلقة اليوم، ما زال عندنا أسئلة من جاوبها بإذن الله بعد فاصل دقائق قليلة، ثم نعود للإجابة على بقية الأسئلة والاستفسارات، وفقنا الله وإياكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك، اهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية ليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليم بالإذاعة، بارك الله فيك وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باب.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولا قدر الله اللي حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله، شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها. يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيه، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصح شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة، فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة المستمعون والمشاهدون جميعا، أهلا وسهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج فتوى. لأي اتصال يكون على الأرقام التالية 092-092-15-0-092-092-16-0، ولمن أراد أن الاتصال على الواتساب يكون على الرقم التالي 092-092-17-0. نبدأ ببعض عندنا اتصال. الأخت أمينة، تفضلي. الأخت أمينة معي، تفضلي. تسمع فيه أخت أمينة؟ تفضلي.
1: نعم.
0: نعم.
1: السلام عليكم أستاذ محمد.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: كيف الصحة؟ كويسين؟
0: الله يسلمك، تفضلي.
1: الحمد لله. عندي سؤال بخصوص التكاسل في أداء الصلاة.
0: بخصوص ماذا؟ تكاسل. تمام.
1: أيوه، تكاسل في أداء الصلاة باعتبار الرسول عليه الصلاة والسلام قال هي عمود الدين.
0: نعم.
1: لكن في دعاء أحيانا لما نقوله سبحان الله تبارك الرحمن، يبدأ الإنسان من صلاة الفجر لي صلاة العشاء وصلاة الضحى والصلاة كل المفروضة والصلاة المفروضة، يعني أداءها باستمرار. لكن نبي دعاء حديث، دعاء وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يعني دل على أن الإنسان لما يتكاسل فيه يعني خلل في العقيدة متاعه.
0: تمام، من بين نورك مثلا تكاثر في الصلاة والكلام عليها إن شاء الله
1: بإذن الله. وانصحنا هيك أكثر شيء، ينصح حتى الأطفال الصغار وحببهم هيك بالصلاة يا شيخ، وربي باركنا فيك.
0: آمين آمين إن شاء الله، بارك الله فيك.
1: ماشي، تسلم، جزاك الله خير وإحسانا، جعل الله في ميزان حسناتك.
0: آمين إن شاء الله رب العالمين،
1: وإياك إن شاء الله.
0: الأخت أم محمد، فضلي.
2: أيوة، أمي الشيخ بلعي.
0: أيوة نعم، نسمع فيك أخت أم محمد، فضلي.
2: عندي
0: تسمع فيا؟ نعم نسمع فيك.
2: عندي ثمانية بنويت وعندي ظلم لقاء، عندي فرس ساكنة فيه وولدي فوق مني.
0: نعم.
2: وعندي أرض في زارة ساكن فيها ولدي، واحد فوق مني واحد لو هم بيبيعوا ما عادش عرفت شنو بندير. أنا نبيع الأرض ونقسم عليها ونبيع الحوش ونقسم عليها، وأنا معاي 4 بنيات في الحوش معي.
0: اي نعم. باي انت ليش ما تبيعي؟ بيعي كله، بيعي كله وانت اشتري شيء جديد بحصتك انت، حصة البنات اللي موجودات.
2: صار نبيعها كلها.
0: افضل لك يا حاجة، مش موضوع تنهي منها، حصتك كاملة انت خداها، حصة بناتك اللي موجودات ما خداها كاملة، وقدرتي تاخذي حوش حتى بحصتك انت بس خير، ما حد يكلمك ولا حد يقولك نبي منك حاجة قدام ربي. بيعي كل شيء، واللي عنده حصة اعطيه له.
2: يبي
0: ايوه حصتك انت، سداتك في حوش بروحك افضل وافضل، ما حدش يقول لك نبي منك حتى دينار.
2: ايه
0: هذه افضل لك شيء قدام ربي، كل واحد اعطيه حصته واخذها، لانها الميت بعد وفاة الميت المال كله لزوجك المتوفي ولا الاول.
2: ايه
0: خلاص، هذا بمجرد وفاته هو المال انتقل للورثه، اعطي كل واحد حصته. البنات اللي ساكنات معك بيساعدنك في شراء البيت، ولا تشتري معاك وبتكون الشركاء معك في الحصة، باي حصتك انت، شريت لك حوش اشتري حوش لروحك وقاعدة فيه بروحك باموالك، بتخليه بعدين، بتديريه بتخليه ورث كيف ما تبي انت بعدين. هيك افضل، وكل واحد ياخذ حصته، وما تقولي لهمش لا لاني عندي بنيات وما نبيش نطلع من الحوش ولا حوشي واخذ عليه، لا لا لا بيعي، وكان بيبيعوا لك هذا حوشك اللي ساكنه فيه بما يساوي حصتك وتشتريه منهم عادي، ما فيش بس، وبيساعدوك اولادك عادي
2: ان شاء الله.
0: الله يسلمك حاج ورب يحفظك
2: ان شاء الله.
0: ماشي. معنا محمد، تفضل.
3: السلام عليكم، صباح الخير يا شيخ.
0: السلام عليكم، صباح الخيرات.
3: بالله يا شيخ، المساله اني على شراء ال 2000 دولار هذين، في قصدي في كلامي في اللي يقول لا الحرام في بيعها قبل تستلمها، وفي اللي يقول لا حرام قصدي مش جايز سحبا اصلا.
0: تو نشوفه ان شاء الله باذن الله نوضح لك الصوره.
3: هذا السؤال الاول. السؤال الثاني، حكم الشرع في تصرف الورثه في حصة الأم مثلا من أهلها تصرفوا فيه مثلا الورثة وهي موجودة قصي على قيد الحياة، هل جائز ولا مش جائز؟
0: طبعا الورثة ما فيش من بيورثها، الورثة
3: نعم.
0: ولادها توا ولا شنو؟
3: ولادها، هي ولادها وبناتها.
0: هي حيه كيف بيصرفوا فيها؟ ما فيش ميراث هذا ما دام الميراث بعد وفاتها هي، لكن هي عايشه فلوسها هي وما حدش يمسهن.
3: ايوه
0: ما فيش حاجه اسمها ميراث في فلوس يعني قاعد حي وبياخذ بيديروه ميراث. ما فيش حاجه اسمها ميراث، تاخذها الحاجه تحطها في جامع تصدق بيهن تاكلهم هي، ما حدش يمس منها شيء، فلوسها وحره فيها.
3: هي هي هي مريضه يقسمها،
0: ما حدش يقدر يمسها، حتى عندها زهايمر، حتى عندها زهايمر عندها كذا، حصتها تقعد لها يصرفوا فيها عليها هي فقط، والباقي لا يتصرف منه بدينار واحد الا بعد وفاتي. قاعد عايشه تاكل وتشرب وتعالج بها فلوسها وما حدش يمس منها دينار.
3: بقى السؤال الثاني الثالث، حكم الصلاة في ساحة المسجد. أنا سبق من سألت عليها الشيخ وقال لي جائز الصلاة، لكن أنا ما أسألش على حكم جواز الصلاة من عدمها. نسأل هل حكم
0: ساحة المسجد شو صلاة يعني؟
3: ساحة المسجد تأخذ حكم صلاة في المسجد أو لا؟
0: تمام يعني تقصد أنت تسوي في الجمعة، وإلا جيت في أي وقت بتصلي في الساحة بتصلي ركعتين ولا تقصد تحية المسجد يعني؟
3: لا في أوقات أحيانا يقص الضي يقول لك لا في داخل الجامعة نووي يصلوا في ساحة المسجد
0: عادي، يصلوا هم مدام جماعة يصلوا ما فيش بس، لكن نوضحوا لك يعني هل تقصد نفس الأجر يعني
3: حكم صلاة في المسجد؟
0: نعم تمام نوضحوا لك.
3: أنا قصدي نزل هل تأخذ حكم صلاة في المسجد أو صلاة جماعة فقط؟
0: تمام حاضر نوضحوا لك معون الله. تمام أنا الأخ شافي تفضل.
4: ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
4: نهارك طيب إن شاء الله يا شيخ.
0: نهارك مبارك.
4: الله يعطيكم على البرنامج
0: طيب. الله يسلمك.
4: كل خير. بالله أنا ما عنديش سؤال وقت الحالي بقدر ما عندي ملاحظة تنوين يعني ياريت تنبه عليه يعني في حلقتك اليوم الناس وكي لعلى يعني في ناس واجدة في غفلة وكي بتروح للألعاب النارية يا شيخ في العراس عقاب الليل والأغاني والحاجات هذين يعني فكاتر الموضوع الأمانة يعني وقعدت يعني هو اللي ما يدير التروح والله ما يدير شنوبة يعني وذكرى مش عارف شنو وأغاني واحد على بالليل يعني فانهم مغنيين يجيبوا فيه ومش عارف شنو يزعجوا في الناس واحد فما انش عارف أنا يعني لمتة يعني الناس يعني للأسف يعني إن شاء الله ربي يهدين يعني على الحال هذا متعرفين إن هم يقضوا في الناس يعني نبوش نقولوا في اللي مريض وفي اللي كبير في السن وفي اللي لك حتى واحد صحيح ما فيش شيء يعني غير الكبير بيربط بيتريح وخلاص يعني فأريد توضح لنا يعني بعد إذنك من جانبك من ناحيتك أنت يعني أو من ناحية الشرعية مدى الضرر اللي هم يسببوا فيه يعني من الناس يعني من خلال الحدث اللي يجروا فينا يعني.
0: تمام أخونا الشافعي بإذن الله نوضح ونبين النصيحة لذلك إن شاء الله. عندنا الأخت زينب تفضلي.
5: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
5: أسعد الله يومك إن شاء الله.
0: آمين وإياك وزينة بفضله.
5: يا شيخ أنا نبي نسألك.
0: نعم
5: تفضل. نقرأ في القرآن طبعا يعني الحمد الشكر لله حاليا بلغ لي 20 عام والله الحمد لله معاقة ما تخلصش، لكن نقرأ في القرآن أحيانا ما يصير تصعب علي القراية، ففكرت إن كثير مثلا لما نصلي صلاة الظهر أو صلاة الصلاة الداخلة أو الصلاة فنفتح نقرأ مثلا النافلة نقرأ صفحة ركعة والصفحة الثانية ركعة والفرض نقرأ صفحتين يعني نكتب إن شاء الله نختم صفحة في الشهر يعني بدل ما ندير نقرأ صلاة نقرأ في الصلاة. كثير قال لي هذه ممكن تقولي أحدث فينا بدعة، فمن أحدث فينا بدعة لا وجرها وجر من عمل بها، خفت وخش في البدعة. أنا عندي مثلا هل عملي هذا صح؟
0: أنت علاش ما تقري في الصلاة باللي تحافظتيه والقراءة أقرب شوي عليك مش ما تربطيهاش بالصلاة؟
5: ما اللي حافظتهم مش
0: طوال عادي الصلاة صلي باللي حافظتيه ما فيش مشكلة، وبالنسبة للقراءة أقري ما شئت يعني أقري في أي وقت ما شئت من القرآن، لكن ما
5: لا لو عملت العمل هو خلاص
0: ما لا العلماء تو نتكلم لك على حكم القراءة من المصحف نتكلموا عليها والفقهاء تكلموا عليها وتكلموا شنو المحاذير المترتبة عليها بإذن الله نوضحوا لك حكم القراءة من المصحف سواء في الفرض ولا في النفل، هذه نوضحوا لك يا حاجة بإذن الله.
5: هذه بالتوضيح
0: يعني. إي حاضر حنوضحه لك بعون الله إن شاء الله.
5: بارك الله فيكم
0: وجزاك الله خير. صلى الأخ أبو خالد تفضل.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: شيخ عبد العزيز.
0: نعم أخ أبو خالد تفضل.
6: الله يعزي أيامك ويعلمك دارك، شو حالك؟
0: آمين الله يسلمك ويبارك فيك، الله يسلمك ويبارك فيك.
6: بين احكي لك اخر طرفه في القضاء على اساس المخدرات.
0: اي نعم.
6: بعد ما مسكوه مؤسس بالتهمه وقعدنا 10 شهور ولا سنه تقريبا التوقيف حكموه 4 سنوات. بعد الحكم مباشره يطلع عفاء وكانه بريء وكل شيء.
0: لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه الا بالله.
6: بالاضافه الى ان قبضه في مده في واحد قاتل عمدا في كم مره قال 7 سنوات حبس فقط.
0: لا الحقيقة يعني
6: القوانين هذا كلام راه ولا نتكلم فيه كلام متحمل مسؤوليته قدام رب العالمين لأن هذا أكيد 100%.
0: هو واضح مشاهد، هذا مشاهد. الحقيقة الدولة في مسألة الإعفاءات واللي تصدر العفو العام هذا المفروض ما يشملش المجرمين، كيف يشمل قاتل عمدا؟ يعني الله جل وعلا يقول هو من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، والناس تديروا له يعني 7 سنوات فقط
6: أو أحكام ضعيفة من كلام ومش ما يدرش عليها بكش.
0: لا لا حول ولا قوة إلا بالله. لا لا الدولة بدون قوانين رادعة واضحة، وتكلمنا لها حتى في حلقة ماضية، يعني اتصل أحد الأشخاص في الحرس البلدي وقال يعني إحنا نعانوا من القوانين يعني لدرجة أن فيه المبيدات الزراعية قبضناه وما وندروا له في غرامة 50 دينار، لأن القانون من 1973 يعني واحد دار مبيدات زراعية ضارة تفسد في الناس أنا ما نقدرش ندير لأكثر من مخالفة 50 دينار، لأن 73 كانت تسوى 50 لكن تسوى 5000. يعني بشيل هذه القوانين غير رادعة، ولما يصير قوانين غير رادعة يبدأ الناس. نعم نعم نسمع فيك.
6: اللي وجه حال بلادنا اللي وين تمشي اللي وين تبي توصل.
0: لا حول. نعم هي البلاد بدون قانون وبدون قضاء والقوانين تكون رادعة كل 3 سنوات يجددوا فيها لأنها ما تكون رادعة، لأن كل فترة المجرمين يختلقوا في طرق ملتوية. القانون المفروض يكون مساوي لها في نفس الوقت يزيد يحدث القوانين، مش تكون رادعة باش نعطيه عفو مخدرات يعني الدول الأخرى طول إعدام مباشرة المتاجرة فيها، وهنا نديروا له 5-6 شهور ويطلع بعدين عفو. هذه هي الحقيقة اللي الدولة
6: نشوف في بلاد رفيعة قدام يدينا وتتبخر
0: هذا الأخوة إلا بالله
6: ندير بشيء وبعدين عدوين باللوم.
0: صحيح صحيح صحيح كلامك.
6: عدوين باللوم وباللوم على الأمريكان على الإنجليز على الطليان على من باللوم. نحن نقول مسلمين، أين الإسلام منا وين نحن من الإسلام يا شيخ؟
0: نعم نعم. لماذا الأخونا أبو خالد النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحد يقام على الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا، إقامة حد واحد فقط خير من 40 يوم تصب المطر لماذا؟ لأن إقامة حد هو الرادع.
6: هو يكون في انخصاص في حياته يولد للباب.
0: إي نعم في حياته يولد للباب صحيح.
6: علق أنا من عندك يا شيخ هذا
0: إن شاء الله إن شاء الله
6: والله، لكن نتعلم أنا لحال بلادنا ويسأل الله إن شاء الله.
0: الله يسلمك ويبارك فيك. الله يسلمك.
6: السلام
0: عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخ محمد تفضل.
7: السلام عليكم شيخنا.
0: نعرف السلام ورحمة الله وبركاته، يومك طيب.
7: بالله يا شيخ بنسأل على حاجة، أنا ساعات الكهرباء اللي ركبوه منا وفرحنا به.
0: أنا
7: لنا فترة ما نخلصوش في الكهرباء زي ما أنت عارف.
0: أنا
7: فتوى لما نجو نحجز ونبغوا نعبوا الساعة يخصموا في 3 جنيه كل شهر، يعني نعطي أنا مثلا ندفع 50 دينار يحصلوا لي 47 دينار. الثلاثة جنيه هي أنا بحكمها الشرعي، عرفت؟ أنا مش بخل مني ولا كذا، لكن أنا ندفع في 50 دينار ويعطوا فيه واصل 47 وما يوصفوا ليش شن هو هدايا.
0: هو منش عارف أنا كأني مرة حتى نفس الكلام رأوا هذا وسألناهم عليه، قالوا هذه قيمة الماكينة لين تخلص، ما خدي مش عارف ليش مكلفين لك إلا مش الماكينة اللي هو الساعة هذه مش عارف مكلفين
7: هلا. هي اللي قال لي جار الساعة، في اللي قال لي لا ياخذوا فيها قيمة ثابتة.
0: مانيش عارف، أنا سألت على قلت لهم فيما فقالوا يعني هذه قيمة الساعة تتم بعد ما تخلص الساعة كاملة، مش عارف كلفينها 500 ولا كذا يتموا مع الشيخ اسمه، وفي اللي يقول عكس ذلك.
7: يعني
0: نعلقوا عليها يعني.
7: شيخنا بعد إذنك يا ريت شركة كهرباء تطلع توضح.
0: كلامك صحيح يا شيخ محمد. دار الإفتاء أصدرت فتوى في هذا وراسلت بها حتى الجهات المختصة، قالوا لها لابد توضحوا للناس كل شيء، قيمة الـ كل مثلا الواط بكذا، الساعة هذه قيمتها كذا، ودير عقد بينك وبين الناس. هم جو ركبوهم لداروا عقود ولداروا أشياء، فيها أشكال كبير واضح، واحنا وضحنا هذا. المفروض الناس زي ما كانت شركة كهرباء السابقة، يعني شركة سابقة تدير واضح الأسعار ودير عقد بين المواطن وبين شركة الكهرباء، شو اللي لي وش اللي علي. الآن هم جو كلنا ما في مركب ساعات وندفع فيها زي الناس، لكن راهو جو ركبون بدون ما يندوا عليه شيء. أنا ما حتى اسمي ما يندرش عليا ولا بيني وبينهم حاجة. جو ركبوا ساعة ومشوا وقعدنا خلصوا فيها كل شهر وخلاص، زي ما قلنا بينك وبين الله عز وجل تستخدم في الكهرباء وتدفع فيه. لكن المسألة فيها جهالة، ورسلنا الجهات المختصة وقالوا حنديروا، لكن إلى الآن ما صححوش. المفروض في عقد بين شركة الكهرباء والمواطن يوضح فيه مال الكهرباء شنو ومال المواطن شنو، وكل واحد يبينوا له الأجرة، وحتى لو صار فيها تحديث كانت بقرشين ولا بزلاها باربعة يحدث يدير للناس فيه ميلات الآن وفيه أرقام هواتف ويبعثوا لهم رسالة تمت ماشي الأمور. لكن هيك احنا ما نعرفوش في اللي يقولك الساعه زادها في اللي ما زادوهاش تجاريه كذا، من هو اللي هذه كلها اشياء جهاله. وشركه الكهرباء يجب ان تكون واضحه في هذا الامر. الشارع يقول يا ودينا من وفوا بالعقود، لكن العقود يجب ان تكون واضحه، ما فيهاش غرر، ما فيهاش جهاله، ما فيهاش اي شرط من شروط الاذعان. تمام اخونا محمد، ربي يحفظك.
7: يا شيخ عندي ملاحظه ثانيه.
0: تفضل تفضل اخونا محمد.
7: سوى كثره في الفيس إعلانات صريحة عن شراء بطاقات النقد الأجنبية.
0: نعم.
7: يقول لك ب2000 دينار تعال، يعني إعلان صريح كثير، مع العلم أن هذه المعاملة معناها اللي حق نعرف أنها غير شرعية.
0: نعم إيه صحيح.
7: وبديت صريحة في الفيس تخش يقول لك شراء بطاقات النقد الأجنبية ب2000 دينار، 2500 اللي مش عارف شنو. فياريت يعني يقولوا حل
0: الحاجة
7: هذه
0: مادام
7: غير شرعية.
0: هو الإنسان أصلا كيف يبيع شيء يملكه؟ يعني ماني هدي وضحنا الإشكال الشيخ محمد. احنا وجدنا حتى محرري عقود يديروا في عقد بين الناس، هذا باع بطاقة ب2000 وهذا بطاقة ب1000. انت شنو اللي باع حاليا؟ هو شنو يباع؟ في واحد يقدر يبيع بطاقة شخصية؟ في واحد يقدر يبيع جواز سفره؟ ما يقدرش، ولا رقم وطني صح ولا لا؟ هذه بطاقتك المصرفيه باسمك انت، وهو يستخدم في حسابك المصرفي لان هي مرتبطه بحسابك المصرفي، ومازال حتى بعد ما تبيعها قاعد يستخدم في حسابك لانه بينزلوا فيه من 2000 دولار وبيعهم باسمك، وتقدر انت تاخذها توقفها عليها حتى بعد ما ينزل 2000. اذا في الحقيقه ما هوش بيع، البيع لابد ينتقل اللي بعته هذا للطرف الاخر، وهذا في هذه الصوره لا يمكن هذا التصور، لا يمكن هذا التصور. ذلك بيع البطاقات بالصورة هذه الموجودة هذا غير جائز، ولا يمكن أصلا تصور أن يتم البيع أصلا، لأنك أنت بعت في حاجة لا يمكن أن تنتقل إلى الطرف الآخر هنا باسمك وماشي في، يعني لا تنفك عنك زي البطاقة. في واحد بيقدر يبيع اسمه يعني ولا يبيع بطاقته، هذا بطاقة ليك أنت لا يمكن أن تنتقل إلى الطرف الآخر، زي البطاقة المصرفية زي الحساب المصرفي زي غيره، والله هذه كلها لا يمكن تصور فيها هذه الأمور. نبدأ في الجواب على الأسئلة. عندنا من الجزء الأول بعض الأسئلة، وعندنا الجزء الثاني الأسئلة الأخرى. العم يونس عندنا سأل على قول الله جل وعلا لا يحطمنكم سليمان وجنودهم لا يشعرون، وتفسير هذه الآية والدروس والعبر المستفادة من قصة النملة. طبعا ما في شك أن هناك عدة دروس وعبر يعني ذكرها أهل العلم في قصة في القصة التي ذكرها الله في سورة النمل، سواء فيما يتعلق النملة أو مسألة الهدهد، ففيها دروس وعبر كثيرة. على المسلم يعني يحاول فهم هذه الدروس الواردة في قول الله جل وعلا حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. أول هذه الدروس مسألة إتقان الأداء. في شك أن جودة الأداء وإتقان العمل من أهم الأمور المهمة في الإدارة ولا في العمل، وهذا نستفيدوه من قصة النمل. النمل كل واحد عنده دور منوط به يؤديه على وجه ويعني أكمل وجه وإتقان تام. ثاني حاجة فيه يقظة وانتباه والتزام، يعني فيه يقظة وانتباه والتزام، وهذا واضح النمل كان يقظ في هذه المسألة وكان يعني مباشرة مجرد ما حسوا بالخطر طول يعني قال قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، يعني غفوة واحدة ولا غفلة واحدة يترتب لها مرات هلاك كامل.

أصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب. يعني الخلل من قبل فرد ولا مجموعة بسيطة في مؤسسة كاملة ولا منظمة ما يعودش بالضرر عليهم وحدهم، يعود بالضرر والخسارة على الجميع. ولعلنا نعرف قصة موقف بعض الرماة يعني في يوم أحد، هذا أعظم دليل عليه. هذا الدرس في مسألة لابد يكون في يقظة وفي انتباه وفي التزام تام، وهذا كل المؤسسات المفروض تكون هكذا. أيضا من ضمن الدروس العبر في همة وفي إرادة عالية، يعني كل إنسان يعني أو كل أمر من الأمور العظيمة يحتاج إلى همة ويحتاج إلى إرادة عالية مش يتم هذا الأمر. وأسوأ شيء في على النفس ويضر بالنفس وأعداء النفس له ضعف الهمة وضعف الإرادة، زي ما يقول الشاعر: على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم، وتعظم في عين الصغير الصغار، وتصغر في عين العظيم العظائم. فهذا أمر مهم، يعني وراء تصرف النملة هذا وإخلاص إخلاصها وإصرارها والتزامها هذه همة عالية، وإلا كان يعني ما فيش مشكلة مسألة أن سلم توره بيجونا وبيقضوا علينا وكم، ولا هربت هي وخلت المسألة، لا هي ضحت. وهذا من أهم الدروس اللي نأخذها، تضحية وإنكار الذات. ما فيش عمل راهو بدون إتقان وجهاد، وما فيش جهاد من غير تضحية. كل غاية والهدف نبيل، يعني لابد فيها في جهاد وفي تضحية في سبيل هذه، في سبيل نيل ما نريد. تضحية تكون مرات بالوقت بوقتك، مرات بما فلوسك، ومرات بنفسك، وهذا أعلى الأنواع. أن يعني أن يضحي الإنسان بنفسه، كلما زاد خلاص الفرد لعمله أو إيمان به، وكانت همته قوية وعزيمته عالية، كان استعداده أن يضحي في هذه الغاية. ومن هذه الأمور يعني النملة باعتبارها أحد أفراد أفرادها، لما رأت بني قومه وبني جلدتها سوف يهلكون، قدرت تهرب هي وتمشي وخلي جيش سليمان يقضي على الآخرين. لا لا لا، هي ضحى، يعني ما همهاش نفسها، وجاءت مباشرة وبلغت الجيش، وكانت هي أول ما ستهلك، يعني عارفة نفسها، لكن هي ما همهاش ذلك في سبيل أن قومها ينجو. وكانت حتى لك لو أن سليمان سمعها وفهمها كانت ستهلك، يعني ما عندهاش مشكلة هي في ذلك. سارعت بكل ما تملك من قوة أمام سليمان وجنود سليمان، وأنذرت قومها قبل أن يعني يدهمهم، ونادت وأرسلت إشارات ورسائل. ولحسن حظها أن سليمان سمعها، وكان بوسعها زي ما قلنا أنها تتنحى وما تفكرش إلا في إنقاذ نفسها، وتبرر أنني بشيلي من ديرني، ما يعني تقدر تقول يعني مشت في نفس خط سير الجيش، ولأن مشت في نفس خط المهم بتنبه قومها، فيقدر طول مباشرة حيتم دهمها ولا يوصل هو قبلها، وما تمكنش حتى من البلاغ. لكن هي اختارت النملة هذه، اختارت أنها تخاطر واستمرت في المخاطرة، وأبلغت قومها بالسير يعني في يعني في طريق أن الجيش هذا قادم، وأن السير هذا فيه خطر عليهم، فضحت. وهذا يدل على التضحية العالية، والإنسان ينكر ذاته، وهذا فيه درس عظيم الحقيقة وحكمة أرادها الله تبارك وتعالى. فهذا مهم. أيضا في عدة أمور، يعني مش حن الحلقة يقصر الكلام عنها، لكن فيه عدة أمور في مسألة المبادرة والإنجاز، وأن شعوره هي بالمسؤولية. فعدة دروس وعبر من قصة النملة، كذلك الهدهد لها عدة صور وقصص. فما ذكره العم يونس في هذه المسألة، وأن هذه في مسألة احتماس الأعدار، حتى هي أيضا التماس الأعدار مسألة تربوية جميلة جدا في قصة النمل والهدهد، وأن المسلم يعيش يعني كجسد الواحد. لأن لما يعني سمع كلام النملة وهي تنادي: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون، هي عبرت علي أرقى، نقدر نقول أرقى صور المسؤولية الجماعية. النمل يعني النملة تهتم بالنمل الآخر لما يجي الخطر، هي ما تحاولش أنها تفر بنفسها. وهذا شأن المؤمن للمؤمن دائما، المؤمن للمؤمن كالبنيان يشده بعضه بعضا، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر جسدي بالسهر والحمى. فهذه رسالة واضحة في وحدة الصف وفي تكافل القلوب، ورسالة في التضامن عند الشدائد، وهذه سمة من سمات الإيمان الحق، وهذه سر من أسرار القوة
والبقاء.

0: للمجتمعات اللي نحن نعيش في، يعني في الآن نعيش والمسلمين في غزة يعني يتضورون جوعا، والمجازر يعني أصبحت يعني أرض غزة مليئة بدماء الأبرياء، ونحن يعني الناس تعيش فينا في راحة وفي سلامة، لأنهم يعني بسبب أن الناس اهتمت بأمور الدنيا، ما تركوا الأطفال وتركوا وتعلقت قلوبهم بالدنيا، فلا بد أن ننهض بواجبنا ونمد يد العون قدر المستطاع لإخواننا في غزة، ونستخدم كل ما نملك يعني من مال والدعاء، ونرفع أصواتنا عاليا ضد هذه المظالم، ونحاول نكسر جدار الصمت وجلب انتباه العالم تجاه هذه القضية العادلة. غزة وفلسطين هذه مش قضية يعني مجرد قضية حدود، لا لا، هذه جراح أمة، وهذا يعني ميزان نختبر به المسلمين ونختبر به التاريخ والضمير الإنساني بصفة عامة. أيضا ذكر الأخ عم يونس نقطة، قال شن العبرة اللي نأخذها في مسألة التماس الأعذار؟ نعم، هي لما حذرت النملة قومها من تحطيم سليمان لهم أضافت حاجة، أضافت كلمة وكلمة مهمة، اللي هي قالت يحتملكم سليمان وجود وهم لا يشعرون. وهم لا يشعرون شو معناها؟ هذه نملة عذرة الإنسان، براه زي ما نقول إحنا يافس عليك وما يمين درش عليك، راه حتى من غير قصد، هي في نفس الوقت عذرتها، ومع ذلك راه هو اللي بيعفس عليها، هو اللي بيقتلها، لكن نملة تعذر الإنسان بأن راه ما قد يقع منه، أحيانا يقع من غير قصد، ما هوش ظلم متعمد، ورغم أنه بيقتلها زي ما قلنا إحنا. فذلك النملة علمتنا أن نفتح باب الأعذار، وقبل ما نفتح باب اللوم ديما لا لكل من ديما اللوم الزايد هذا نتركوه، ديما تمسوا الأعذار قدر الإمكان، لما فلان تتصل به وما يردش عليه قول لا ما شافهاش الهاتف، ولا الهاتف بعيد عليه، ولا ما ركزش، طول الكلام 100%، بدل ما تقول لا ماشي يرد وتو مازال كذا ومازال يكلم، لا لا لا، طول مباشرة التمس العذر وانت ترتاح، زي ما يقول ابن سليم يعني إذا بلغك عن أخيك شيء تكرهه والتمس له عذرا، فإن لم تجد له عذرا نقول يعني لعل له عذرا لا أعلمه، حتى كان ما فيه يقول ما رأت في سبب والله الناس بعدارها وعذرهم ومشي أمورك وهيك تعيش الحياة وتمشي الأمور. الإنسان لما يتصف بهذه الصفة الجميلة يعيش بسلامة القلب، ويبتعد عن الغضب، وما يبداش ديما متكنطي وديما غضبان وديما عنده ظن السوء بالناس، لا لا لا، يلتمس الأعذار ويقبل على الناس بوجه طلق، وحتى لو صدر منهم ما يكره، يعني زي ما يقول عمر بن الخطاب لا تظن يعني بكلمة خارج من أخيك المؤمن شرا، وأنت تجد لها في الخير محملة، ما دام تقدر تحملها محمل حسن احمل كلمة محمل حسن، وما تبداش عندك سوء الظن. فمدرسة النملة هذه الحقيقة فيها دروس وحكم وعبر تعيد للقلوب صفائها وللأرواح نورها، فلابد أن نتبنوا هذه الموازين، ومن أهم الموازين اللي ذكرناها مسألة التماس الأعذار للآخرين. نأتي بعد ذلك، ما زالت عندنا بعض الأسئلة. عندنا الأخ أبو عمر سأل قال والده كبير وجيبوا له في دواء ونحو ذلك، لكن هو الدواء اللي بيجيب له أولاده هو يبي يدفع هذه القيمة، لما يجيبوا له في الدواء، الدواء غالي، كان بيقولوا له قيمته، بيقول معاش جيبوه لي، وإلا بيدفع مرة وبعدين معاش يكمل وغيره، وهم يساعدوه. فالدواء مثلا يشتروه ب 300 ولا ب 200 يقول أخذناه ب 40 50، هو خايفين من مسألة الكذب هذه ونحو ذلك، يقولوا ما فيش باس في هذا الأمر، يقولوا كلام يعني ما إن شاء الله، نسأل الله أن يكون ما فيش باس، وهذا التبرع منك أنت للوالد، وهذا مساعدة للوالد، وهذا تبرع، ما فيش باس يعني للحفاظ يعني على وهذا فيه نوع من البر، ما فيش إشكال في ذلك. وكنا كبار السن يعني شوف في بعض بسبب أن وصحيح أن الأصل في الكذب أنه محرم وما يجوز، وفيه مفاسد وغير ذلك، لكن في أمور جيزة فيها استعمال المعاريض أو الكذب، زي مثلا على الزوجة وفي الحروب وفي المصالحة بين الأطراف، ويعني فهذه أمور من الأمور اللي قد تكون فيها مصلحة، قد تكون فيها مصلحة، فما فيش باس في ذلك. نحاول استعمال ديما مصاريح يعني كلام فيه معاريض، لا لا هو جبته بكذا أو في جو الكذا هيك يعني، نستعمل في العشرات يعني وخلاص. وانت قاعد في العشرات انت واخذه، انت نقول دوب 90 وانت اخذتها ب10 ولا 20، فتقول لا هي في العشرات، جيب هي 10 ولا جيب كذا، جيب كذا، هي نقدر تستعمل اسلوب بدون ما تقول الكذب صريح يعني. مثلا قال لك قديش شريت، تقول لها جيب 40، هي انت قلت له جيب 40، فذلك ما كذبتش يعني، انت شريت الدواء صح ب 300، لكن قلت لها جيب 30، هي جيب 40. وهذه الحقيقه نستعمل فيها كلنا مع والدينا، ما نبوش نشعرهم ان احنا نتقل عليهم وهم يبوا يدفعوا. فانت تشتري بضاعه مرتب 200 دينار وكذا، يقول لك قديش حقها، قول هاي جيبي 20 30، هي هكذا. وهذه ما فيهاش بس، ونوع من البر، وحتى امر لطيف ليهم انه يشعر بان كل شيء شاريه منه هو مش ما هو مش من عليه. وانت زيد وحقيقه موجود هذا الامر، ومع الوالدين بالذات، خصوصا مع غلاء الادويه، ما همش متصورين هم قيمه بعض الادويه يعني. بعض الاشياء كانت ب 10 يشتروا فيها ب 20 ولا 200، فهو خليه الا بسعر الاول وبدون ما تبلغ. وتقدر تستعمل زي بعض الكلام فيه معاريض زي ما زي ما قلنا يعني. عندنا الاخ ابو طاهر قال حكم انتظار الامام حتى يكمل التشهد ويصلي جماعه اخرى. طبعا هذه الحقيقه المفروض ان يبدا الصلاه معه، يبدا الصلاه معه ولا ينتظره حتى يكمل التشهد ويصلي صلاة أخرى. وهذه فاعدة أمور. الأمر الأول أنه فوت على نفس الجماعة الأولى، وهذه الجماعة المقصودة، الجماعة المقصودة هي الجماعة الأولى. وكثير من أهل العلم يقول أن المسلم يعني يدرك الصلاة، يدرك الصلاة حتى بأي شيء من الصلاة، بأي شيء يعني، مش ضروري ركعة يعني كما هو مذهب مالكي. إن أهل العلم اختلفوا في من أدرك مع الإمام أقل من ركعة، هل يكون هو مدرك لفضل للجماعة أو لا. في كثير من أهل العلم يقول أنه يدركها ما لم يسلم الإمام يعني، يعني وهذا ينص عليه بعض الشافعية وبعض الحنابلة، بيقولوا أنا حتى كبرت تكبيرة الإحرام قبل تسليمة الإمام الأولى أنت أدركت الجماعة، وحتى ولو لم تجلس، لأنه أدرك جزء من الصلاة. فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وهذا كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا الأولى أن يصلي مع الجماعة الأولى والجماعة الثانية، خصوصا في مسجد القرية، هذه إقامة جماعة أخرى أمر مكروه، فها مخافة الطعن في الإمام، وفها مسألة تواكل المصلين، يبدو الناس صلي جماعة أولى وجماعة ثانية، يبدو فوتوا في الجماعة الأولى. والمقصود الشرعي هو المحافظة على الجماعة الأولى، هذا الأهم في الأمر. فبتي نصيحة للناس إن جيت حتى جيتهم في التشهد ما تبدأش تنتظر وتقعد في مش دور في جماعة ثانية، صلي معهم مباشرة، ولعلك تؤجر على أجر الجماعة كما هو مذهب كثير من أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. الأخ بتامر جاوبناه في مسألته، في مسألة الدكان وغيرة. الأخت أمينة سألت عن مسألة التكاسل في الصلاة، وطلبت نصيحة لمن يشعر بالتكاسل بالصلاة. ونسأل الله أن يعينك ويعين كل من يعني كل مسلم يعاني من هذا الأمر، التكاسل عن الصلاة، ولا ما يشعرش حتى بلذة العبادة وترك فهذا هو ابتلاء من الله عز وجل، ولعل لها سباب وليها علاج. ديم من الأسباب الناس يعني كثرة الذنوب والمعاصي، كثرة الذنوب والمعاصي من أهم الأسباب التي تعيق الإنسان وتجعل عنده تكاسل في العبادات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. لهذا على المسلم أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويكثر من الاستغفار. لما يكثر من الاستغفار يحصل له انشراح للطاعة وإقبال على الطاعة، زي ما جاء في الحديث أن المؤمن إذا أذنب يعني كانت له نكتة سوداء في قلبه، إذا تاب ونزع واستغفر سوق إلى قلبه، كان زادت. هذا الران اللي ذكره الله جل وعلا في سورة المطفين، كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وإنه ليغان على قلبي وإن لأستغفر الله في اليوم 100 مرة. شنو يغني على قلبي؟ يعني زي يطبق ولا يعني يغطي على قلبي عند إرادة الله جل وعلا. فلكن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في كثرة الاستغفار حتى نزيل الغشاوة اللي على القلب، الغشاوة هذه هي اللي تمنع الإقبال على طاعة الله جل وعلا. ونكتب دائما من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وندعي في السجود دائما، اللهم يا يعني اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذه من أدعي اللي نحافظ عليها دائما، نحافظ عليها بقدر الاستطاعة. أيضا المسلم في هذا الأمر، مسألة التكاسل، رأي مسألة الصلاة مسألة مهمة جدا جدا، ومن آمن بالله جل وعلا ورسله وكتبه وآمن بفرض الصلاة يعرف أنها هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين. فمن الصورو شرهم المسلم أن يترك الصلاة ولا يتهاون في أداء الصلاة. يعني الإنسان راه لن يجد الحياة ولا الراحة ولا الأنس ولا إلا بالصلاة. مش أنا يعني لا أتصور أن إنسان غير محافظ على صلاته ولم يصلي ويقول لك أني مرتاح، ولا لا لن يرتاح في هذه الحياة أبدا ما دام ما يصليش. وشوفوا همومه وغمومه وكل يوم مشاكله، لكن لو بصلاتك ومحافظتك عليها ستجد طعم آخر للحياة، وستجد الأنس وستجد الراحة. فالصلاة أعظم ركن في أركان الإسلام، على المسلم أن يحرص على أدائها في الجماعة وما يفرطش فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني من السبع الذين ظلهم الله في ظله رجل قلب يعني نشأ في طاعة الله ورجل قلبه معلق بالمساجد، ويحتسب الأجر الكبير على أدائها. يعني هذا وأيضا من الأمور اللي تعين على ذلك يعني يقرأ لفضل الجماعة ويتم تضييعها والتكاسل يعني في أدائها، رأوا الإثم عظيم مش أمر بسيط، ويبتعد ديما عن ذنوب والمعاصي في جميع يعني جوانب حياته، يتقيد بالأحكام الشرعية، يترك العلاقات المحرمة، لأن المعاصي هذه أكثر الأشياء تزهد العبد عن الطاعات هي المعاصي، وهي تقوي سطوة الشيطان عليه وسيطرة الشيطان عليه هي الذنوب والمعاصي. أيضا نشوف الأصدقاء الصالحين، ناس كويسة صالحة معروفة يعرفهم ومعروفين ديما يعني في أهل في المدرسة والله في الجامعة ولا في الثانوية ونحو هذا كله معروفين، في إنسان محافظ الصلاة ما عندهاش الكلام البذيء، ما عندهاش الكلام الفاحش وغير هذين، بنحاول نختلط طبعا مش نبدأ نختلط مع الآخرين الفاضل السيئة كذا، اللي يصلي ويحافظ عليه يبدو يهزو عليه وكذا، لا يتخير الصالحين اللي يهتموا بالصلاة ويحافظ الصلاة في وقتها، وهو هذا اللي نخلطهم ويعني ونبتعد على الأشخاص الآخرين ضد هؤلاء. زي ما يقول القرين بالمقارن يقتدي. فالمسألة هذه لابد نركز عليها، ومسألة الصلاة يعني لا نتهاون فيها بأي يعني صورة من الصور، بأي صورة من الصور. على المسلم يعني يبدأ في أن يصلح نفسه ويتوب إلى الله تبارك وتعالى، وأول خطوات الإصلاح ديما في مسألة الصلاة يعرف روح أنه غلط، يبدأ بشعوره بالندم على تفريطه في جنب الله جل وعلا، وشعوره بالتقصير، يشعر أنه مقصر وأن لابد يحافظ. وهذه أول الأمور دائما اللي يركز عليها، وما يحتقرش بعض الذنوب يسحبها صغيرة، لا لا لا لا، إن تراكم الذنوب هذه وعدم التوبة يصير ظلام للقلب وهلاك للقلب. يعني زي ما نقول بعض السلف الصغائر الذنوب الصغيرة نسحبها إحنا بسيطة، هذه إذا اجتمعت على القلب أهلكته. يعني وتاني حاجة الإنسان يتدرج في صلاته وفي بناء للإيمان، ما يستعجلش النتائج ديما، يبدأ بالفرائض يحافظ عليها، يؤديها في وقتها ويحافظ عليها، بعدين يبدا في النوافل بشوي بشوي، يبدا بالرواتب، يبدا كل مره تصلي الضحى كل مره بشوي بشوي، راهو قليل دائم خير من كثير منقطع. تحافظ على الفرض وديما خير من يوم تصلي بقيام الليل وفي ايام تسيب حتى صلاه العشاء والفجر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الاعمال الى الله ادومه وان قل. وركزوا على اعمال القلوب، الخشوع والخوف من الله والاخلاص، هذه مهمه جدا، وندعو ديما نكثر في سجودنا وفي ساعات السحر وفي الاوقات الفاضله كلها ان ربي اللهم انا ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الايمان راه ماهوش بالتمني ولا بالتحلي، ولكن ما وقر في القلب وصدق العمل. الايمان الصادق يحتاج الى سعي، الى جد، الى اجتهاد، الى صبر، حتى يتذوق المسلم الثمار المباركه، السعاده، الطمانينه، القرب من الله جل وعلا. لهذا فيه ديما مقارنه بين الايمان والعمل الصالح في مواضع كثيره في القران، من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياه طيبه. وما ننتظرش حلول من الخارج، أني نبدأ بروحي، أني نبادر، أني نبدأ نصلي، أني نغير من نفسي، ودائما المسلم يكون مستبشر بأن الله جل وعلا قد وعد الإنسان الاجتهد والصادق أنه يبلغ مناه، كما قال الله جل وعلا: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. عندنا الأخ محمد، الأخ محمد أجبناها، سأل عليه مسألتين. السؤال الأول على $2,000، وقلنا دار الإفتاء متوقفة في هذا الأمر لأن بعض الأمور غير واضحة، فلا تفتي بجواز ولا بمنع، لكن المسلم لا يقدم عليها حتى يعلم حكم الله جل وعلا فيه. سأل لحكم الشرع في تصرف الورثة في حصة الأم. الأم هذه موجودة حية زي ما قلنا لها، وما دام الأم حية لا يستطيع أحد أن يمس منها ولا دينار. هي حية، ايش كيف يقول لك ميراثها؟ أنا نبي ميراثي من أمي. هي حية أمك. ميراث هذا حاجة بعد ما يموت الإنسان يرثوه، لكن أنت حي ما فيش ميراث. حتى مريضة عندها زهايمر عندها كذا، فلوسها يقعدوا لها ما يصرفوش لها إلا لمصلحتها فقط. سأله سؤال آخر: الصلاة في ساحة المسجد هل له حكم المسجد؟ ولما تكلموا على المسألة هذه ورحاب المسجد، والمعروف في مذهب المالكية أن رحاب المسجد ليه حكم المسجد، لأن هذه الرحاب هذا زيادة في المسجد، والزيادة هذه تأخذ حكم الأصل هي كالمسجد. فما فيش بأس يعني لو حصل حر شديد وصلوا في ساحة المسجد بإذن الله ينالوا أجر الصلاة في المسجد إن شاء الله تبارك وتعالى. في يمات الحر الشديد الإمام يطلع بهم يصلوا في الساحة، لأن في حر شديد وظهار براتهم في تكييف، فيصلوا ما فيش بأس في ذلك، ولهم الأجر الصلاة في المسجد ورحاب المسجد كالمسجد كما نص ذلك أهل العلم رحمهم الله تبارك وتعالى. عندنا الأخ شافعي سأل سؤال على مسألة المفرقعات وأدية الناس وأدية الضرر بالناس. الحقيقة فيها ضرر كبير، وهذا كل أظن كل محاضرة كل يعني أيام ونتكلم على هذا الأمر ونشوفه، فما زال الأمر يتكرر والناس ترضى بذلك. كل اللي عنده يعني عرس ولا اللي عنده مناسبات عليه أن يتقي الله تبارك وتعالى. راهو المفرقعات والألعاب النارية، ترويع الناس، الحق ضرر بهم، هذا كل من المحرمات ولا خلاف في ذلك بين العلم، وفيه ضاعة المال يعني. وأهم شيء يعني الحق الضرر وإخافة الآمنين والأطفال وكبار السن، وفي مخاطر جسدية في إصابة الحروق وفقدان أطراف وغير ذلك، من غير طبعا فقدان المال يعني وضاعة المال وإنفاقه في مواد ضارة ما فيهاش نفع وإسراف وتبذير، وهذا كل من يعنى في الشرع. المفروض الدولة تدير قوانين رادعة لذلك في من يستخدم هذه المواد ولا يحيزها ولا يبيعها. هذه كلها مفروض فيه غرامات وملاحقة لمن يفعل ذلك، حتى يكون عبرة للغير. عندنا الأخت الحاجة زينب سألت علي مسألة القراءة من المصحف في الصلاة. هو ذكرنا لها احنا انها ما تقراش من الصلاة، وما ذكروا مسألة كراهية القراءة من المصحف، وفي عدة محاذير القراءة من المصحف والله يعني في أثناء الصلاة. الملكية نصوا لأن القراءة من المصحف في الفرض هي مكروه. لماذا؟ لأن فيه حركة وفيه تقليب أوراق وفيه تكلف النظر للكتابة، هذا كل هذا يشغل عن الصلاة. طبعا ما يبطلش الصلاة بذلك، الصلاة صحيحة. فلكن نصوا على أن قراءة المصلي في المصحف في صلاة الفرض هذا مكروه. النفل الأمر أوسع في صلاة التراويح وغيرها، لما قالوا جائز ما فيش بأس يعني من المصحف ولا من النقال ما فيش بأس في ذلك، وإن كان لو موجود حافظ فهو أولى، لكن في النفل أوسع. لكن في الصلاة رأي فيها كراهة، والحاجة نقول أقربي اللي حافظتيه وما تفتحيش هذا الباب، وفي أوقاتك الأخرى صلي ما شئتي. ونسأل الله أن يوفقك لما يحب ويرضى، إنه لذلك والقادر عليه. بهذا الأخوة المستمعين والمشاهدين أجبنا عن كل الأسئلة اليوم، أسأل الله لي ولكم التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
1: هذه الحلقة إعادة.
2: مستمعين الكرام، كنتم تستمعون إلى برنامج فتوى.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا هذا يسأل بعجالة، يقول أخته كانت تدرس في أمريكا ومتزوجة ورجعت بأربع أبناء، وللأسف يعني قال رجعت يعني مع أبنائها بالثقافة الغربية من التبرج وغيره، والثقافة المعروفة اللي غير يعني غير موافقة للشريعة الإسلامية، ويسأل التصرف الشرعي معها، يعني شو الحكم؟
2: الحمد لله. كثير من الناس في وقتنا الحاضر يعني يتمنى الهجرة إلى بلاد الغرب، ويرى أن العيش هناك يعني عيش رغيد، وعيش فيه هناء، وعيش فيه يعني راحة، والعيش غادي فيه يعني يستمتع به الإنسان، وغادي الحريات، وغادي الحقوق، وغادي غيره. ثم إذا تزوج وجاب البنات وكبروا البنات وتأقلموا مع عادات هذه البلاد الغربية، تحدث المشكلة الكبرى التي قال عليها الأخ بوعجيل الآن. من المشاكل التي تتسبب لولي الأمر، حيث إنه لا يستطيع أن يحكم لا في بناته ولا في أولاده. وهذا السؤال راه نسأل فيه كثيرا، كثير من العوائل المهاجرة من ليبيا ومن غيرها من دول الإسلام الآن يعانون في تلك الدول من هذه المشاكل، حيث لا يستطيعون تربية أبنائهم على ثوابت ومبادئ الشريعة، لأن البلاد هناك بلاد كفر وبلاد علمانية، ولا يعني حتى تعاليم المسيحية عندهم ما يعملوش بها، لا بالك بتعاليم الإسلام. وهادو البنات ولا الأولاد بيكون عندهم أصحاب وصاحبات وجيران ودراسة وغيره، وسيتأثرون بهم. ثم إنهم عندما يشعرون بشيء من التقييد من الناحية، سواء احنا عندنا الدين يقيد طبعا، وكذلك الأعراف وكذلك، فلا يرضون بهذا، لا يرضون بهذا، يعني سواء من ناحية الشرعية ولا من ناحية العرفية. نجي البلاد هنا تقول لا يصلح أن تلبسي كذا، تقولها مثلا هي متعودة في بلاد الغرب تلبس في لباس السباحة متاعهم، وتدعوم معهم في الحوض وتختلط وما فيش مشكلة، وفي البحر كذلك. لما هجي هنا تقولها لا احتشمي، ما تلبسيش هكي، ما تديريش هكي، انت هنا بتقيد لها الشيء اللي تعودت عليه. ولهذا التربية على الالتزام بمبادئ الشريعة وأوامر الشريعة والأعراف والحياة وغيرها، هذا بتلقاه هنا بتعينك لما تربى وتنشأ في بلاد إسلامي. نعم، يقول لك الآن احنا الآن ننصح، حتى الأم هي متأثرة، حتى الأم ما تبيش في بناتها وما تبيش في أولادها، وخلوهم على كيفهم وخلوهم على راحتهم وما فيش مشكلة. راهو حتى هذه البنت تجيب صاحبها حتى في الحوش، حتى يسكروا الدار على بعضهم، يقولك انت ما دخلكش، انت ما ليكش علاقة. هذه أمور عظيمة. يقول بقى انا كيف ندير، انا كلمتهم وانصحتهم، نقولوا لا، انت وهذا واجبك انك تنصحهم وتكلمهم، ولكن بنقول لك راهو الضرر لا يزال بالضرر. ادعو الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بتقول انا والله كيف من ناحية الشرعية، هل انا نكون ملوم ولا محاسب ولا غيره؟ نقول لا، انت اديت ما عليك. نعرفوها احنا مراتب الانكار، يعني معروفة، من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. لكن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ما نجيش أنا من أجل نحقق أو نذر مثلا نرتكب مفسدة أكبر منها، تقول أنا مثلا نضربهم، ولا مرات تضربهم انت تفسد الموضوع كله، ربما يكون هم في شيء من الألفة في قلوبهم او بجول الطريق، فانت لما تستعمل معهم هذه الطريقة ممكن تجفلهم مرة واحدة ويرفضوا الفكرة من أساس. لكن الموضوع صح في صعوبة، ولكن قليلا قليلا. لا تنتظر النتيجة من أول مرة ومن أول نصح. النصح يكون بشوية بشوية، ومن خلال بناتك، كان عندك بنات ولا قرابتك وبصحاب، بشوية وقليلا قليلا، وإن شاء الله ربي يصلح حالهم، والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا.
3: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: عندي فلوس خمسينات أمانة، كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم. قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
4: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل له كثير من الناس. يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة. أنا الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين، هو الآن هذا الأخدام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين راهو.
3: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
4: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا. لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض انه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شن بيدير بيهم؟ بيعرضهم بي بي بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أرى مدار هيك اللي بيمشي يحولهم، لأن لو عارف انه مش حيحوله ولا والله ما شاريه حتى بقرش الورقة. انت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف ان هي عبارة على ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها 50؟ لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها من ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخذ من 30 أكيد 15. يعني عندي مليون بيحلك أنت ب 700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن إحنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
3: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
4: من المصارف.
3: إيه خلاص. إيه
4: المصارف للناس 29/4.
3: إيه
4: يعني الناس للمصارف.
3: نعم.
4: والمصارف المصرف المركزي 8/5
3: وياخد ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي. إيه
4: الآن
3: خلاص آخر
4: الآن
3: يوم.
4: اللي خذين مليون، تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خذهم ونيته ونغير هله؟
3: محصل واحد مرتشي بيدخله يعني.
4: بالضبط. بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300,000. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. باش هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي. فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل، لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى بعشرين في المية، مش بسبعين في المية. يعني لو انعدمت حتى تقول له شو رايك تشري مني مليون خمسينات بمية ألف، ولا ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقرة، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، قاعدين يقبلوا فيها
3: في التعامل للمصرف المركزي. بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال إن مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية، مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
4: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها. راه يقول لك أني حصلت من يشري مني الخمسينات بسبعين في المية من تمنها، الألف يعطيك عليهم سبعمية، وربما كل ما تزيد حيعطوا ستمية وخمسمية لأن تبدأ التضييق أكثر. وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسميات الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع ستين مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم بستين مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة ستين مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شن اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق الخمسين. وهذا ما نعرفوش شن اللي صاير، والله للأسف موضوع يعني. ني قلت له
3: الأخ سأل شيخنا شن يتوقف يعني ولا
4: لا لا لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء، لنقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال أنك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد وأني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون بستمائة ألف ولا سبعمائة ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاعة حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاعة المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة، لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور. وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه الخمسين جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
3: يعني على الفساد يعني.
4: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف يعني ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
3: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
4: لابد. نعم. لابد، لأن ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفتي راه اذا لم يصلوا شنو السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشوا المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقه 50 بكل، معناه في امر ثاني. مرات ما يوصلولاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الامر مش سهل غرض اعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصه في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياه مرات مئات الالاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الاشكاليه الاولى.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
5: ام محمد من تجوره قال: هل يجوز للمراه أن تركب في سيارة مع امرأة أخرى هي التي تقود السيارة؟ أقول هذه المسألة متفرعة عن مسألة حكم قيادة النساء للسيارات، وما عليه جمهور العلماء المعاصرين، لأن هذه مسألة معاصرة، أنه لا حرج في قيادة النساء للسيارة، لا حرج في ذلك، لكن فيها ضوابط وفيها أحكام متعلقة بها. يعني مثلا المرأة هذه اللي بتسوق السيارة يعني لا تبعد عن المدن ولا تخرج في اللي آخر الليل مثلا بسيارتها وكذا، مش من باب أن القيادة حرام في نص الليل، لا، وإنما ما يترتب عليها من الأمور الأخرى. فحتى أنت بتركبي مثلا مع أختك مع أي مرأة تركب في السيارة، احنا ما نقولوش حرام قيادة النساء للسيارة، ولكن ما ينفعش مثلا تطلعوا بالسيارة من طرابلس تمشوا تخشوا في أماكن فاضية، ربما مرة أحد الناس المجرمين أو ضعاف النفوس أو كذا لما يشوف نساء يسوقن في سيارة الله أعلم يعني أقل الأحوال ربما أنزلهن وأخذ السيارة، وأسوأ الأحوال ربما كان أكثر من ذلك. فقيادة المرأة للسيارة يكون داخل المدينة ويكون في النهار أو في أول الليل، ولا تخرج إلى مدن أخرى وليس معها محرم من الرجال، لأنها يعني لا تدري. أما إذا كان بتخرج إلى مدينة أكثر من 80 كيلو، هي أصلا لا يجوز للمرأة أن تسافر أكثر من مسافة القصر إلا ومعها محرم من الرجال. فما يفعله بعض النساء اللي تقول يعني رأيناها حتى يسألن في منظومة الإفتاء، تقول أنا والله تطلع بسيارتها من طرابلس لوحدها راهو أحيانا، أو حتى معها نساء وتمشي تركب للجبل مسافة أكثر من 100 كيلو، ولا تمشي المصراتة، ولا مش عارف ربما مشت حتى للجنوب ولا مشت للشرق، هذا حرام. لماذا؟ مش كون القيادة حرام وكونها هذه المرأة لا يجوز لها أن تسافر مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم من الرجال. وربما يعني توجد حالات يعني في الواقع تدل على يعني أهمية مثل هذه الأمور، أما داخل المدينة فلا حرج. وبالتالي أنت يا أم محمد ما نقول لك أنا حرام عليك بتركبي مع أختك والله مع قريبتك والله مع أي مرأة كانت إن شاء الله، حتى مرأة تخدم على سيارتها وبتركبي معها داخل المدينة لا حرج في ذلك إن شاء الله.
1: معنا اتصال شيخ. الأخ قريرة تفضل.
6: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخي.
6: نهارك مبارك.
1: اهلا وسهلا بك، تفضل سؤالك.
6: معلش انا بنسال اني بخصوص في يوم الايام يعني من فتره فاتت مشيت انا لمكان بتاع غسيل سيارات، فالحق يعني نكسب القيمه على غسيل السياره فهمت.
1: نعم.
6: فجيت بعد فتره بنرجع لنفس العامل اللي تعاملت معه لقيته مش موجود يعني فهمت.
1: نعم.
6: الحب ما عرفتش كيف نتصرف يعني بصراحه، هم مجموعه اعمال
1: ما عرفتهاش يعني ما لقيتهاش العامل هذا اللي يساعدك في القيمه اللي ناقصه، ما لقيتهاش يعني لما رجعت المكان.
6: يعني قلت له راح نرجع لك يعني
1: تمام.
6: لك
1: باذن الله. واضح. عندك سؤال ثاني؟
6: والله لا لا تمام
1: تمام تمام. تسمع الاجابه من الشيخ. شيخ بارك الله فيك. الشيخ هذا المتصل قريرة يقول مشيت مكان غسيل سيارات ووصلت سيارتي غسل للعامل وكانت ناقص على قيمة غسيل السيارة، وأسست وعد وياه بيرجع له بعد فترة يخلصها، فلما رجع له ما لقاش شيء ومعاش زبطة بين العمال، فيسأل كيف يتصرف القيمة هذه.
2: نعم. إن كان هذا العامل قد يعني سامحك، نقولوا احنا بالليبي سامحك وقال لك معليش انت هي الغسيل ب20 وخذ منك 10 وقال لك معليش، هذا خلاص ما عاش عليك شيء، وإلا قال لك جيبهم مرة ثانية. ها؟ معناه هنا ما سامحكش. تو أحيانا أنت تمشي للسوق ويفضل لك ربع جنيه يقول لك جيبها مرة ثانية، توحل فيها في ربع جنيه وتقول لي جيبها مرة ثانية، تو كان حتى مبلغ كبير ماشي بتسامحني ماشي، لكن هو ربع جنيه ونقعد أنا حاطة في راسي ونقعد نخمم فيه باش برده لك هالربع جنيه هذا. هذه كثيرا ما تحدث يعني، فهذه أمانات راه والله إن شاء الله قرش، يا إما يعفو عنك ويسامحك أو لا. نقوله للأخ هداي أنت مشيت للمكان هذا، طبعا تعرف الأسبوع الماضي الأسبوع اللي قبل الشهر اللي فات، تسأل الجماعة اللي هناك، تسأل المدير أو المسؤول عن الشيل هذا ولا المكان اللي يغسلوا فيه السيارات، تقول له والله في فلان أو شكله كذا أو يعني، حتى إذا لم تعرفه أو يعرفوه الجماعة تخلي المبلغ هذا تقول هذا فلان لم أجده، ربما هم يستطيعون الوصول إليه فيعني يردوا القيمة. إذا كان المسؤول أو الواحد قال لك إيه عرفته وتو أصحابه أنا بعتهم معاه ولا غيره، تعطيهم الأمانة هذه. ما عرفتش وما عرفوش ولا قالوا لك خلاص هذا معاش يجي ولا غيره، أنت حر تبي تتصدق عليه باهي باش، لكن حتى لو تصدقت عليه وبعتها لي شيء وقال لك نبي فلوس يراكب تعطيهم له.
1: نعم
2: أيوة، وإلا يقعدوا أمانة عندك. نعم
1: بارك الله فيك شيخنا.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا وقفنا عند سؤاله، لو السؤال واضح.
8: نعم.
1: يعني
8: نعم،
1: هو التخفيض تحصل عليه من صاحب المحل.
8: إيه.
1: هو المال مال شريكة يعني اللي معه، فأعطاه مال يشتري بضاعة بعدين كأنه حصل تخفيض بسبب كثرة البضاعة أو شيء من هذا.
8: الإشكالية يا شيخ خادي وين تحدث؟ في الورش وفي مجموعة الوقت أكثر شيء في الورش أو في المعدات. فهو الأخ الكريم هنا يعني أول شيء أنت الآن لازم نبي الناس يركزوا عليها وضعه أعلى. أنت الشخص لما يقولك اشتري البضاعة وطول خلصك، هل شراك للبضاعة هنا من باب الأجرة أم هو أتمنك أنك بدل ما يمشيش هو اشتري أنت البضاعة تبيها وصلح لي سيارتي ولا مولد ولا كذا اللي هو وطول خلصك هني وخلاص؟ أنت هنا يا يتعامل معك كمعاملة المؤتمن على الشيء، أنت هو رب العمل، هذا قال رب العمل أعطاني فلوس وقال لي برا شيل البضاعة الفلانية يعني، ما وأنت تشتغل معه وتاخذ في مقابل معه، فالأصل هذا التخفيض يرجع لصاحب المال راهو. تخفيض يرجع لصاحب المال، وهذه جماعة المتاجر إن شاء الله ربي يهديهم في المفروض يبينوا مثل هذه المسائل، هم بشي يستجلبوا الزبائن جماعة ورش وكذا فيديرهم في السعر الخاص. الإشكالية اللي يجب ينتبهوا لها الناس، أنت نين الآن لما نحط سيارتي ولا أي أي أي آلة بنصلحها معي، قلت وأنت بجيب لك الطروف وكذا، هل أني الطروف شاريهم منك يا صاحب الورشة أم أنت بتجيب البضاعة هذه من باب الأمانة يعني، وأنت بتأخذ أجرة لليد العاملة فقط بس، هي اللي عليها علاقة ببعضها، هذه تدخل فيها مداخلات كثيرة لأن أصحاب الورش وأصحاب المتاجر، المتاجر اللي يتعاملوا مع تاجر الورشة يتعامل مع تاجر معين كويس لأن مدير له تخفيض. باي أنت الآن هنا من صاحب سيارة أقولك يا فلان خذ الطرف اللي تستحقهم السيارة طبعا خلصك.
1: نعم.
8: واحدة من اثنين هنا في أشياء ينبغي نلاحظها هنا، هلا أني الآن هنا إذا كان بتقول لي أنت أول شيء ما حقلكش تبيع لي شيء ما تملكهاش.
1: صحيح.
8: هذا صار هذا أول حاجة. أنت مش تشتري بضاعة هنا واحدة من اثنين بتأخذ أجرة يقول لي راه بكلفك إن كان تبي يجيب لك البضاعة بتكلفك، راه مثلا نبعت عامل نبعت كذا وموقف الشغل مرات وكذا تكلفك 30 40 دينار حتى أجرة بتاع أجرة جلب القطع غيار هي أو 10% أو 5%
1: بياخذ تاكسي أو بيأجر السيارة.
8: إيه قصدي في نهاية الأمر يعني نعم. بنشغل نفسي يعني بما لا مش مطلوب مني في الأصل يعني، فبناخذ عليه مقابل ونقول هذا من الأول، هو مرات هو متزيد وما يبيش يتعب روحه وحالته كويسه، قال خو جيب خذ مثلا 30 40 50 دينار أجرة التوصيل هديه ولا كذا. لكن راوقوك في العاده المجتمع حتى نرجعوا في هذه العرف هذه ان في العاده يعني من باب الائتمان بتجيب لي بضاعه، لانك انت لو بتقول لي بتبيع حالي ما انت بعت لي ما تبعت لي هذا الشيء ما بعته، انت ملكاش الشيء هذا انت يا شيخ.
1: نعم
8: ما تبيع ما لا تملك، القول هذا يعني معي. ففيه لخبطة هنا تصير بين صاحب الورشة وبين التاجر يا شيخ وبين صاحب رب المال.
1: نعم.
8: فينبغي أن تبين، ينبغي أن تبين، لأنك أنت يعني أنت مرات المحل اللي جنبك القطع غيار يبيع فيها ب200 وبتمشي لمنه اللي يبيع فيها ب300 بيشاخذ منه التخفيض وأنت مؤتمن في الأصل. فهذه ينبغي تكون الأمور فيها واضحة شيخ معاد، زي ما قلت لك يعني بين صاحب السلعة اللي بيصلح السيارة ولا المولد ولا التلاجة ولا الغسالة وبين الفني وبين التاجر اللي يبيع في البضاعة هذه، لأن هم يديروا في أسعار خاصة لأصحاب الورش بحيث أنه يجيش لي منه هو، وقد يكون حساب منه حساب الزبون.
1: نعم.
8: لأن في جنبك يبيع فيها ب300 وانت اخذتها ب350 باش حصل تخفيض، ما يحق تاخذ انت هذا. والاصل الاصل زي ما قلت ان ينبغي نكون على صاحب الخدمه اللي بنخدم له، هل البضاعه تبي نجيبها لك انا وبناخذها تعبي ونتفاهم معاه من الاول، بناخذ 50 بناخذ 60 بناخذ زي ما قلت لك بناخذ نسبه، فاتوره ب300 بناخذ 10% 30 دينار مثلا، نوضحها من الاول، مش نمشي لدكان معين ونشهد بضاعة وفيه اللي زيد فوق منها راه أمر آخر، فيه اللي زيد فوق منها والدكان يقولها ب300 يدير عليها حط على 50 دينار فوق منها، هذه كلها مخالفات راه. فينبغي أن تبين إنسان يخش دائما، لا ينبغي لمؤمن أن يقدم على أمر حتى يعرف حكم الله فيه، لأنني أتوقع وهذا يتكلم عن نفسنا، لما تمشي لصاحب ولا واحد شخص ورشة بيجيب لك بضاعة تتوقع أنه بيجيب لك الطنوف بياخذ يد العامل بتاع خدمته هو بس،
1: صحيح،
8: او خدمه التوصيل. لو هذا لو يعني احسن الظن انك تعاد احني دائما الذهن يذهب لهذا الامر انك انت مو انني مؤتمنتك بتجيب لي بضاعه بسعرها المعقول وسعرها المعتاد مش بتروح من وراي، لانك انت مش صاحب بيع انت صاحب صيانه،
1: صحيح.
8: وبالتالي يعني تدخل فيها كثير من الاشكاليات هذه من ناحيه شرعيه والله اعلم. فينبغي له أن يرجع هذا المال لصاحب المولد، العامل هذا يرجع المال لصاحبه اللي قال له بعته وقال له برشيد هذيك الحاجة.
1: نعم.
8: والله أعلم، هذا الظهرك والله أعلم يا شيخ.
1: يقول دخل المسجد والإمام يعني في أثناء الركوع، فهو قال أول من حنيت إلى الركوع يعني رفع الإمام وقال سمع الله لمن حمده، فهل يكون بهذا قد أدرك الركعة أو يجب عليه أن يعيدها؟
2: هو كما ذكر بالوصف الذي ذكره أدرك الركعة بمجرد من حنى رفع الإمام من هذا أدرك الركعة إن شاء الله. نعم
1: نعم شيخنا. سؤال الأخير يقول صام يوم عاشوراء يعني في السبت الماضي، قال صام السبت وحده، فهل هذا جائز أو
2: لا؟ جائز، بل هو المعني بالصوم يوم العاشر كونه يستحب للإنسان يصيم يوم قبلها أو يوم بعدها، هذه مستحبات، لكن المعني بالأجر أنه يكفر سنة هو اليوم العاشر اللي هو اللي يوافق السبت.
1: الأخ سعد شيخنا يسأل عن ممكن تفسير قوله تعالى خطوات الشيطان أو نحو ذلك.
2: هو يعني الله عز وجل حذرنا من كيد الشيطان، عاذنا الله وإياكم، حذرنا الله سبحانه وتعالى من كيده ومكره، ولكن هذا من المعاني التي تؤخذ من هذا أن الشيطان يتدرج بالإنسان من الأدنى إلى الأعلى، وله في الواقع مشعله هو أسفل، هو ينزل بصاحبه إلى أسفل الدركات والعياذ بالله. ولهذا يعني من أول ما يبدأ بالخواطر من بداية الخطوات والعياذ بالله يبدأ بالخواطر السيئة. ولهذا الإنسان مما ينبغي ينشغل به مجاهدة النفس، والمجاهدة هذه تبدأ من صرف الأفكار السيئة في تلقاهم قاعد يخمم تخميمه كله، يقعد ساعة ساعتين ويفكر في المكر، كيف يأكل خوته من الميراث، كيف يخنب، كيف يدير، كيف، وهذا الشيطان يعني يوسوسه هو ماشي معاه. فالإنسان يصرف الخاطر بقدر الإمكان، وإن كان باب الخواطر طبعا لا يسد، هذا باب الخواطر
1: لا دخل فيها الإنسان يعني أولها يعني ممكن
2: نعم ما عندهاش الإنسان دخل بها، غير كونه يعني يزكي نفسه ما تستقرش فيه الأفكار السيئة،
1: يستعيذ بالله من الشيطان.
2: نعم يستعيذ بالله ويصرف فكرة لأفكار طيبة يتفكر، وذلك إحنا أمرنا بالتفكر في خلق الله، التفكر في كذا يسير يخطط حتى في أعمال طيبة. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن من هم بحسنة في معنى الحديث فعملها كتبت له 10، ومن لم يعملها
9: فكتبت له حسنة. يعني قاعد مقعمز ويفكر وزم لعل يوم ما يبني جامع، لعل يوم ما يعتمر، لعل يوم ما يحج، لعل يوم ما، وهم بأشياء يعني أهداف، نقول إحنا بدأ يدير في أهداف كلها طيبة، أن نزوج فقير، أن نكفي اليتيم، أني اللي تقدر اللي ما تقدرهاش غير أنت أعزم أنك أنت لعل الله يقدرك عليه. اللي تقدره يمشي بعشرة، واللي ما صارش منه يمشي بحسنة. فأنت شغلت خاطرك بالمعاني الطيبة زيادة على هذا كما تقدم، الذكر بالقلب واللسان هذا من أجل الأعمال، لأن مرات يبدأ هو ذكر باللسان دون القلب فيجمع بينهم. فهو على كل حال نرجع لخطوات الشيطان، هو يعني يتدرج بصاحبه أعاذنا الله وإياكم، يبدأ من الوسوسة، فأحيانا الوسوسة تستقر تبدأ فكرة فيأتمر بأمره، الإنسان يأتمر بأمره يقع في معصية، فأحيانا حتى يبقى والعياذ بالله هو جند من جند الشيطان يتدرج به، قد يبقى هو جند من جند الشيطان، يبدأ هو نفسه شيطان. ولهذا لما جاء في سورة الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، ولذلك حتى الإنس يراه قد يكون شيطان يأمر بالسوء، لأنه يأمر بالسوء. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مجالسته في قوله مثل الجليس الصالح والجليس السوء. فيحذر الإنسان على كل حال من الخطوات هذه، يعني مثل النقال الآن ونجول معاكسة النساء، ومن معاكسة النساء يبدو في لقاء، ومن لقاء يبدو في زنا وفاحشة، وهكذا يجول الناس اللي تعلقوا بالعرافة والدخول على السحر وغيره وغيره، تبدأ فكرة وتبقى يعني تعلم، يتعلم الأشياء هذه، والتعلم هو نفسها معصية، تعلم الشعوذة وتعلم السحر معصية، من التعلم بطبقة على الناس ويتدرج به إلى قتل الأنفس، وهذه كلها والعياذ بالله هي تدخل في خطوة الشيطان. فالإنسان ولهذا يقطع الإنسان الطريق من أولها على الشيطان، ونسأل الله أن يعيذنا وإياكم إن شاء الله.
10: آمين شيخنا، بارك الله فيكم.
3: السؤال الثاني لأخ أبو بكر، قال هل يجوز تغيير هيئة المساجد عما كانت عليه زمن الرسول صلى الله عليه وسلم؟
4: يجوز، لا حرج، كل المساجد تغيرت، يعني البناء لا يبقى قائما إلى يوم القيامة، وشكل البناء ومواصفات البناء وديكور البناء هذا كله تغير، وبالتالي لا حرج في تغييره. بل نص الفقهاء أن من بنى مسجدا لله حتى لو هدم وأعيد بناؤه يكون له من الأجر كأنه هو الذي بنى. يعني واحد جاي بني جامع مثلا 5 × 5 وقعد سنين 20، 30، 100 سنة وبعدين ضاق بالمصلين أو تهرى، هدم وأقيم مكانه مسجد أكبر منه أو أكبر منه، قالك يحصل الأجر متاعه. وبالتالي التغيير هذا في كل المساجد، وهذا حصل يعني مش قريب، هذا مثلا زي الحرم ولا المسجد النبوي، مش قريب التغيير هذا، راهو من عهد سيدنا عثمان وبادي فيه التغيير، وبالتالي هذا أمر فعله الصحابة فلا ينكر. حتى بعض الناس اللي يعني بعض العلماء قالوا والله المنبر ما يفوتش 3 درجات بس كمنبر النبي صلى الله عليه وسلم، اللي غيره واحد من السلف لعل علي بن أبي طالب ولا عثمان تقريبا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على أعلى درجة، فجاء أبو بكر ونزل في الثانية، وجاء عمر ونزل في الثالثة، ثم لما جاء عثمان رجع إلى مكان النبي صلى الله عليه وسلم. فبعض الخلفاء لاموا بعد سنين لاموا على سيدنا عثمان، فبعض العلماء كان موجودا ودافع عن سيدنا عثمان، قال والله كان كل واحد كل خليفة بيجيب ينزل درجة، راك انت تو تخطب فينا من قعر البير، كان كل واحد بيزيد ينزل. فالشاهد كيف رد العلماء لهذا اللي قال والله المنبر لا يزيد عن 3 درجات، قالوا لما لحتى المسجد ما لم عاش نزيدوه عما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، كان المسجد اللي فعل النبي صلى الله عليه وسلم 10 × 10 ولا 20 × 20 ما عاش تزيده، ولا يخفى أن مثل هذا القول يؤدي إلى المشقة بالمسلمين، مشقة كبيرة. الآن الحرم المكي يحمل سعة كبيرة جدا والناس تصلي في الطرق في الطرقات، فتخيل خلوه على ما كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم كان نقول هكي معناه نقوله حتى الميكروفون، لا، لأن هذا الزيادة. الآن تخيل في الحرم ما فيش ميكروفونات، حتى 100 نفر ما يسمعوش، وبالتالي هذا أمر جائز ولا حرج فيه وعليه إجماع من العلماء.
10: هو فعلا هو حتى سائل ذكر حتى المكيفات وذكر أمور يعني.
4: لا لا لا لا لا لا لا, لا. هو في بعض الأشياء زي الزخرفة هذه نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم.

0: إذا قالوا إذا كان ولا بد فليكن في ظهر المصلين لا في قبلتهم، باش المصلي ما يقعدش يتهجى في الخاصة اللي يجي جديد، ما يقعدش يتهجى في الآية هو يصلي ولا يشوف للزخرفة ولا النقش ولا
1: ما يتشوش يعني
0: كلها ما يتشوش عليه. وبالتالي هذا الأمر مثلا منهي عنه، أو اتخاذ قبور الأولياء مساجد مثلا منهي عنه. أما أنه هو يوسع ولا يديره مكيف ولا يديره بساط باهي، فهذا مما لا حرج فيه بإذن الله تعالى. فكل زمان ليه، يعني الآن تخيل تقول والله بنديره حصاير ولا بنصلوا بلا مكيفات ولا خلونا في متاع الطين الأول، هذا كل الآن تجاوزه الزمن وليس فيه ما يمنع شرعا. ما قال لكش الشرع ولا الجامع اللي طيب ولا كذا ما تديراش، ما قالش الشرع الناس ما يرتاحوش وهم يصلوا من العرق، ما قالش الناس ما تديروش الشرع، ما قالش ما تديروش سماعات مثلا يسمع الشخص الإقامة باش يستعجل، هذا كله جائز ولا حرج فيه بإذن الله تعالى. يعني تو المكيف يعين على الخشوع في الصلاة، يعني تخيل انت في عز النو هذه بدل تبدع رق ومش طايق روحك تصلي في المكيف، اللي عنده نية بيخشع يخشع من هذه الجهة، مش وجود المكيف نفسه لكن وجود البساط الرطب ايضا هذا نوع خير من تبدا ارض حرشه ولا مسخه تحتك. وجود لاقه الصوت هذا المكبرات الصوت معين على ان الناس يسمعوا الاذان من بعيد ويسمعوا الاقامه باش يستعجلوا، ومعين على الخشوع ايضا في خطبه الجمعه ولا في الصلاه، حتى في حد يشوش التالي انت تبدا تسمع في الامام بس، فهذه كلها فيها فائده من ناحيه الشرع افضل من ان نقول بعكسها.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
2: وهذه الاخت خديجه تسال تقول عندي استفسار، اذا قال الزوج لزوجته وربي ما عاد مروحه معاي وروحت معاه، شن عليها الحلفه هذه؟ وربي هذا حلف بالله سبحانه وتعالى، يقول والله ما تروحي معاي، ثم بعد ذلك يعني حنث وروح بزوجته وخيرا فعل. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فالزوج يعني يأتي الذي هو خير، هو يرد زوجته ما يسيبهاش ويكفر عن يمينه، يطعم 10 مساكين إما أن يطعمهم وإما أن يكسوهم، وكان يبي يعطي القيمة، يعطي 40 دينار ل10 مساكين كل مسكين 4 دينار. فإن لم يجد يقول أنا ما عنديش الـ40 هضم أنا أصلا، نقول لا تنتقل إلى صيام 3 أيام، ويستحب أن تكون الأيام متتابعات ولا يجب. إذن الزوج هذا ليس عليه شيء إلا أن يكفر عن يمينه، يروح بزوجته كويس، هو قال روح بها، والآن يكفر عن يمينه زي ما قلنا، إن استطاع أن يطعم أو أن يكسو فهذا هو الواجب، فإن لم يستطع ينتقل إلى الصوم.
3: السائل يسأل عن نسيان السورة التي بعد الفاتحة في الصلاة.
4: نعم.
3: رجل صلى ولكن نسي أن يقرأ سورة بعد الفاتحة في الصلاة، ما حكم؟ نعم. هذه الصلاة،
4: هذه الصلاة إما أن تكون فريضة وإما أن تكون نافلة. فإن كانت فريضة وكان النسيان في الركعة الأولى أو الثانية فإنه يأتي بسجود سهو قبل السلام، قبل أن يسلم يأتي بسجود سهو لنسيانه هذه السورة، لأن هذه السورة سنة. فإن كانت الصلاة نافلة ليست فريضة فإنه لا يسجد ولا يلزمه سجود، لأن السورة في النفل مندوبة وليست سنة، والله أعلم.
3: بارك الله فيك شيخنا.
5: شيخنا السؤال الثاني للأخ يقول عند زوجته تخرجت من معهد عالي وكانت تدرس بنظام الانتساب، يعني بدون مخالفة للوائح والقوانين في هذا المعهد، أجرت الامتحانات وتخرجت، فيسأل عن حكم الشهادة في هذه الحالة وهي منتسبة، يعني لم تدرس يعني نظامية،
6: دارت امتحان
5: وتخرجت.
6: لا خلاص، يا هو الإنسان بينه وبين الحرام يكون طبق اللوائح المعنية، يعني ما شرتش الرخصة هكذا أو الشهادة شري أو ما دخلتش امتحانات وطلعوها من ناجح

0: حات يعني هي سواء دراسة نظامية ولا دراسة انتساب، يبقى هي دارت اللي عليها وأعطوها إجازة بأنها عندها معرفة وقرت، فهذه لا بأس إن شاء الله.
1: يقول في سؤاله أن في شخص تصدق بكراسي سهلة الحمل للمسجد، ولكن الناس يعني ما تستخدمش فيها، تستخدم في الكرسي البلاستيك هذا المعهود، فهل تعتبر صدقة جارية في حقه مع عدم استعمالها يعني في المسجد؟ وهل يجوز أن يبدلها بكراسي بلاستيك هذه؟
2: ولعل العكس هو الأولى شيخ في وقتنا هذا. أنت كما تعلم شيخ معاد، الأسئلة تكثر في الكراسي البلاستيك هذه اللي واخدة تأخذ في حيز في في في في حيز المسجد ودير أشكال في الصف.
1: هو صحيح وتكرر هذا، لكن الناس تستريح في الكرسي.
2: قصدي الإنسان ما هو أنت القيم في المسجد، أنت اللي تسير المسجد لو مش الناس. معي أنت اللي تسير الناس المسجد. في عندنا نوعين من الناس، في النوع اللي يقدر يستعمل الكراسي هذه خفيفة، يعني بشرط أنه ما يقدر يسجد فقط، لا يستطيع السجود فقط يعني، لكن يقدر يوقف عليه حيله ويقعمز وكذا وإلى آخره. واستعمال الخفيفة هذه الكراسي الخفيفة الصغيرة هي الأولى بالاستعمال في المساجد. فينبغي استعمالها هنا، هذا الأول، هذا الأمر الأصل هكذا يعني، أو الأولى كما يقول معي. الشيء الثاني عدم استعمالها، ما نقدرش نقول هذه وقف، هذه صدقة جارية وقف وتبقى موقفة عليه. بس بنوجه كلمة لجان المساجد، حاولوا يستغلوا الأشياء التي تصرف إليهم، يعني ما يخلوهاش راكدة. الناس يعني لما بعتينها وشارين فلوس فيها يبوها تكون يبوا أجرها وأجر العمل بها لمن يستغلها، يعني زي ما نقولوا إحنا الآن. فأنت استغلالها في أي مجال، في أي مجال تستغلها فيه، في مركز التحفيظ، في المسجد، في نفس ملاحق المسجد يعني، في العبادات التي يمكن أن تستغل. أما عملية البيع حقيقة إلا إذا عدمت الفائدة مطلقا يعني، حتى في الوقف يقول لك بعض الأحيان تبقى قد يأتي زمان ويستحقولها وتستعمل يعني، فلا يتعجل في بيعها أو في التصرف فيها أو بغير ما وقفت له، لأن شرط الواقف زي كالنص شيخ، لا ينبغي مخالفته. شرط الواقف اللي يشرط إن زي النص، من الأول لما خذيتها أنت من الأول عرفها تمشي معك في المسجد يقيم أو يلجنة وتمشيش معك من الأول، وعلى ضوها تقبلها ولا ما تقبلهاش. ما دام قبلتها منها معناها أنت عارف إنك لها استعمال معين لها. وكرر الكلام مرة أخرى، يعني ينبغي أن تقدم هي على الكراسي المتعارف عليها، على الأقل من يستطيع يعني سيدي من يستطيع أن يستفاد بها.
1: نعم.
2: يعني مستحيل كلهم زي بعضهم، الإعاقة واحدة أو العجز واحد، في اللي كرسي الخفيف هذا يمشي معه وفي اللي ما يمشيش معه، استعملوه واستغلوه عليه قدر ما يمكن أن يستفاد منه. أما بيعه فلا عدم جواز، الله أعلم هكذا على الإطلاق يعني.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، مستمعي إذاعة دار الإفتاء الليبية، يسعدني أن أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامجكم فقه الحديث. وفي مستهل هذه الحلقة أرحب بضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية وأستاذ الفقه وأصوله بجامعة طرابلس، فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ. مستمعينا الكرام، لا زال حديثنا عما ورد النهي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم للغرر، ونشرع اليوم إن شاء الله تعالى في الكلام عن النهي عن بيع ما يكال بالكيل الأول. فقد أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري. روي من حديث جابر ومن حديث أبي هريرة ومن حديث أنس ومن حديث ابن عباس. فما روي من عن أبي هريرة جاء بزيادة، فما روي عن أبي هريرة رضي الله عنه جاء بزيادة فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان، كما ورد تعليق هذا الحديث عند البخاري رضي الله عنه حيث قال: ويذكر عن عثمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا بعت فكل، وإذا ابتعت فاكتل. وروي موصولا من طرق منها ما أسنده أحمد والبزار والبيهقي من حديث ابن لهيعة قال: حدثنا موسى بن وردان قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: سمعت عثمان يخطب على المنبر وهو يقول: كنت أبتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع، وأبيعه بربح، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عثمان، إذا اشتريت فاكتل، وإذا بعت فكل. شيخنا، بداية، هذه الأحاديث التي ذكرت هل هي في درجة واحدة من حيث القوة ومن حيث القبول والرد؟
0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، إن هذه الأحاديث الشريفة التي ذكرت بارك الله فيك هي متفاوتة من حيث القبول ومن حيث القوة، فمن أقواها ما رواه مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه وارضاه عندما أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله. معلوم أن ما رواه مسلم هو من الصحيح، ودرجته في القبول قوية بعد البخاري رحمهم الله، لكن الأحاديث الأخرى هي كذلك منها ما يحتج به، فإن بعد الحكم بالصحيح يأتي الحكم للحديث الحسن، والحديث الحسن إما أن يكون
5: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يكون هذا الحديث هو من الحسن لذاته، وإما أن يكون من الحسن لغيره، ولكن هذه الطرق إذا يعني توافرت على محل واحد أو على صيغة واحدة فإنها يقوي بعضها بعضا. ولذلك الحديث الذي ذكرت حضرتك بارك الله فيك، عندما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان، صاع البائع وصاع المشتري، هذا روي من طرق، عندنا طرق التي جاءت من طريق جابر، رويت عن طريق جابر بن عبد الله رضي الله عنه، هي طريق أخرجها ابن ماجة، وإن كان في إسنادها رجل يسمى محمد بن أبي ليلى، هناك من ضعفه من العلماء، وإذا ضعف هذا الرجل ولم يجد من يعضده فإن هذا الحديث يكون مردود، ولكن نظرا لأن هناك طرق أخرى هناك من جعله من الحديث المقبول، ولذلك ذكروا بأن الشيخ الألباني رحمه الله قد حسنه، والحسن هو حديث يحتج به، الحديث الحسن مما يحتج به، فالذي يحتج به إما أن يكون من المتواتر، وإما أن يكون من الصحيح، وإما أن يكون من الحسن.
2: يا شيخنا الحسن من الحديث المقبول،
1: الحديث
2: ليس من الحديث المردود، يعني
1: نعم، من الحديث المقبول والذي يحتج به، لما نقول يحتج به يعني يجب أن يعمل به المسلم، يجب أن يعمل به المسلم سواء كان ذلك في الأحكام أو في فضائل الأعمال. وعندنا طريق أخرى التي رويت عن أبي هريرة بالنسبة لهذا النص الثاني، كذلك أخرجها البيهقي في سننه، ولكن هذا الحديث بضمه لبعض الطرق الأخرى كذلك تقوى أسناده فصار من الحديث الحسن. إذن عندنا رواية جابر حسنها الألباني كما تقدم، وكذلك الطريق الثانية هناك من ذكر بأنها هناك من حسنها فذكرت في كتاب البدر المنير، وذكرت في فتح الباري على سبيل المثال، ولعله من الذين علقوا على ذلك الصنعاني في كتابه سبل السلام. كذلك ممن روى هذا الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه وارضاه، إلا أن هذا الحديث في الحق أنه قالوا بأنه منكر، والحديث المنكر هو في الغالب الذي يكون في إسناده منكير، إما من يتهم بالكذب أو بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذه الألقاب سواء لما يقال هذا حديث منكر أو في ضعف ويذكر الصحابي، الضعف لا ينسب إلى الصحابي ولكن للطريقة التي
2: في الإسناد، يعني الضعف في الإسناد، أيوة، في الطريق الموصلة للصحابي،
1: نعم، في الطريق التي الموصلة للصحابي، نعم. كذلك عندنا من روى هذا الحديث العباس، عبد الله بن عباس رضي الله عنه وارضاه، وإن كان هذا حديث منتقد لكن بالعموم المعنى مقبول، سواء كان ما رواه المسلم في صحيحه أما رواه أصحاب السنن من الطريقة التي حسنها العلماء.
2: شيخنا الحديث اللي روي عن طريق جابر بن عبد الله وروي عن طريق أبي هريرة رضي الله عنهما، الحكم هو حكم الحسن، حسنه العلماء، علماء الحديث
1: العلماء من خلال بعض الطرق،
2: انضمام الطرق لبعضها إلى بعض، يعني
1: نعم. لكن طبعا هم لم يقولوا في بعض الطرق منكرة، لأن الحديث الذي الطريقة التي تجبر هي ما خف ضعفها،
2: أيوة نعم،
1: لكن التي اشتد ضعفها هذه لا تجبر،
2: لا تقبل الجبر،
1: لا نعم، تقبل الجبر، نعم، وبالتالي حكمها يبقى متميز بالرد،
2: نعم،
1: لكن ما خف ضعفه هو الذي يجبر وينقل إلى من الحديث الضعيف إلى الحديث الحسن،
2: نعم. طيب شيخنا لما كان الحديث الأول، أول حديث وحديث الباب اللي ذكرناه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، لما كان هذا الحديث أخرجه مسلم، وكما ذكر شيخنا اللي أخرج مسلم في صحيحه يحكم له بالصحة ومن أعلى درجة الصحة بعد البخاري، يعني ما الحكمة من البحث في بقية النصوص التي هي أقل درجة من الصحيح؟ اللي هي في النصوص اللي هي في درجة الحسن وفي درجة الأقل من الحسن.
1: نعم.
2: زي اللي رواه البخاري متعليقا وزي اللي حديث جابر وحديث أبي هريرة.
1: نعم بارك الله فيك. وفي الحق الحق أن هذه المسألة تبرز لنا اهتمام العلماء بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: الله عليه وسلم.
1: اهتمامهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: بكل ما روي يعني. كل ما روي.
1: نعم بشتى الطرق. ومن الإنصاف في النقد أننا لاحظنا أن هذا الحديث المتقدم طرق قبلت على أنها حسنة وطرق قبلت على أنها صحيحة كالذي يروى مسلم، بل وطرق أخرى من باب الإنصاف والعدل ذكرت بأنها منكرة.
2: نعم.
1: فهي يستغنى عنها
2: في إسنادها يعني من يتهم بالكذب ووضع الحديث.
1: أيوة نعم نعم. لكن الذي يدعوهم إلى هذا أن الطرق مع اختلاف أحوالها لا تهمل، لا تهمل، لأن هذا الاختلاف الحقيقة قد يفيد المجتهد، لأن الإمام المجتهد الذي يستنبط الأحكام في الواقع لا ينبغي له أن يقتصر على نص واحد، بل يجمع في على في كل ما يتعلق بموضوعه أو بالمسألة التي يريد أن يستنبط لها حكم، كل ما ورد فيها يجمع، سواء كان ذلك من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ورد فيها شيء من القرآن أو ورد حتى على لسان الصحابة رضي الله عنهم، الذي هو مع أنها قد يكتفى بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو الحجة.
2: نعم.
1: الحديث المرفوع، لكن ومع ذلك قد يأتي حتى بالحديث الموقوف عن الصحابي، لأن المجتهد يعني نقول إحنا الهدف هو استنباط الحكم الذي بني على صحة دلالة الألفاظ مع صحة ثبوته، صحة ثبوت الحديث أصلا من حيث الرواية، ثم التيقن من دلالة اللفظ،
2: تيقن من دلالة اللفظ يعني فهم الصحابي للفظ الحديث النبوي يعني يفيد في فهم التأكد من دلالة اللفظ.
1: نعم.
2: اللفظ
1: نعم
2: النبوي يعني.
1: نعم. ولذلك لو فسره الصحابي تفسير الصحابي يقدم على غيره، لأنهم أعلم الناس بمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
2: هذا ليش يعني البخاري ذكر الرواية الموقوفة عن عثمان رضي الله عنه.
1: نعم. نعم. بالضبط. كذلك أحيانا حتى وأن نسبت الروايات الأخرى للنبي صلى الله عليه وسلم، أحيانا اختلاف الألفاظ تفيدنا المعنى المراد لما.
2: نعم.
1: يأتي اللفظ بعدة صيغ معينة مثلا أو متعددة تفيدنا تبرز المعنى أكثر، وقد يفيد حتى معنى التقييد للحكم أو تخصيص الحكم.
2: نعم.
1: بدل أن يكون على أطلاقه، وأحيانا حتى يأخذ منه علم آخر يعني زائد عن الحكم، كان يستفاد منه تعليل الحكم أو أي قضية جانبية تستفاد من خلال الطريق التي لم تذكرها الطريق الأولى مثلا. ولذلك يعتني العلماء بجمع هذه الألفاظ وهذه الطرق لما يحتاجه الإمام المجتهد.
2: الشيخ مثل ما في رواية أبي هريرة الثانية اللي هي أخرجها البيهقي في السنن الصغرى جاء فيها زيادة فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان، هذه الزيادة يعني مفيدة، أفادت حكم جديد يعني.
1: نعم. حكم جديد. نعم. نعم.
2: نعم. نعم. نعم. بارك الله فيك شيخنا. طيب شيخنا رواية أبي هريرة خالف اللي هي أخرجها البيهقي في السنن خالفت رواية الصحيح اللي هي أخرجها مسلم عن أبي هريرة بزيادة في ألفاظها، ما حكم هذه الزيادة عند مقابلتها للأصح منها؟ يعني لو هذه الزيادة زي ما ذكرنا شيخنا أنها هي فيكون لصاحبه الزيادة وعليه النقصان، هي زيادة فيها معنى جديد وأفادت حكم جديد، لكن لما تكون مخالفة لرواية الصحيح شن حكمها لما نقبلوها برواية الصحيح؟ هل نأخذ بها ردوها نقبلوها؟
1: نعم.
2: هل تقيد رواية الصحيح تزيد رواية الصحيح ولا ما تترش فيها يعني؟
1: هو الحق فيما يتعلق بفقه استنباط الأحكام من السنة النبوية المطهرة اعتنى الفقهاء أو العلماء بصفة عامة بمثل هذه المعاني، وهي ما يتعلق بالزيادات. فالزيادة عند يعني ما زاد عن رواية الصحيح إما أن تكون هي من الضعيف فتكون بالطبع مردودة، إذا كان هي تبين لنا بأن هذه الزيادة هي ضعيفة فهي مردودة لأنها قد قوبلت بالصحيح.
2: نعم.
1: فهي في الحال هذه تكون منكرة، فتكون منكرة، لأن إذا خالف الأقل الأكثر أو الحفاظ فإن هذه تكون منكرة ولا يلتفت إليها. أما بخلاف زيادة الثقات، إذا كان الذين رووه هو من الثقات فهذه كذلك الزيادة كما نص عليها العلماء إما لها تكون من جهتين في الحقيقة. الجهة الأولى قد تكون هذه الزيادة من جهة الإسناد، زيادات من جهة الإسناد يروى الإسناد بوجه ثم تأتي رواية أخرى تضيف شيء لهذا الإسناد، وقد تكون من جهة المتن. أما ما يتعلق بجهة الإسناد، هذا أمر يتعلق بإسناد الروايات، فقد تختلف بين الإرسالي في إسنادها، بين الإرسالي أو مطلق الانقطاعي وبين الوصل. طبعا هذا فرق كبير، بين أن نلقوا مثلا رواية رويت أنها مرسلة وهي التي لم يذكر فيها اسم الصحابي التي رفعها التابعي، أو مطلق انقطاع يعني يكون أحيانا حتى في الوسط انقطاع أو تعليق، بينما نفس المتن أحيانا يقابل بأن تكون جاءت به رواية أخرى هي موصولة لم يحصل فيها انقطاع، فهذا يحصل أحيانا، فهذا يبقى هو زادت شيء. وأحيانا يكون تكون هذه الزيادة بين الوقف والرفع أو الزيادة. الرفع هذا أبلغ الأحوال، الرفع هذا أبلغ الأحوال، وهو الكلام الذي نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبقى فيه إضافة، بينما قد تأتينا رواية أخرى هي أنقص منها بأن تكون تنسب هذا القول مثلا لصحابي، وبالتالي نعد هذا الحديث موقوف، ولربما أضافت شيء. الحقيقة العلماء تكلموا على هذا، خاصة النقاد من المحدثين، لأن أهل الحديث النقاد منهم هم يعنيهم الإسناد أكثر بخلافته المتن، هو يكاد يكون أمر مشترك بين النقاد من المحدثين ومن الفقهاء، لأن الفقيه ما المادة التي يستنبطون الحكم في الغالب هي
2: المتن،
1: هي المتن
2: الحديث،
1: نعم المتن. فمن خلال المنهجيات المختلفة في معالجة الأسانيد عند النقاد من المحدثين، منهم من قال، منهم من ترجح عن عنده الوجه الأتم. ولما نقول الوجه الأتم، إن كانت رواية متن جاءت بالوصل ورواية أخرى فيها انقطاع أو إرسال، الأتم
2: هو الوصل،
1: هو الوصل، نعم. فيقدم الوصل. وكذلك إذا كان وجدنا رواية مرفوعة أي منسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ووجدنا رواية أخرى
2: موقوفة
1: عن صحابي، فالأتم في هذا
2: هي المرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم،
1: مرفوعة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهناك من قدم الوصل على الإرسال
2: والرفع على الوقف،
1: والرفع على الوقف.
2: نعم.
1: طبعا هذا مجموعة من نسب إلى علم الحديث قالوا بذلك من النقاد كالخطيب البغدادي وابن الصلاح والنووي رحمه الله الجميع، قالوا بتصحيح هذه الوجهة وهذه المنهجية. وتعليلهم لهذا الاختيار قالوا هذا النقص قد يكون لغرض أو نسيان، يعني الراوي عندما يعني يذكر إسناد ينقصه اسم بينما ذكره الآخر بالأتم، قد يكون لغرض أراد أن يذكر لنا رواية لم يعني سمعها هكذا فأراد أن يؤديها
2: تنوع كما سمعها،
1: نعم تنوع في الرواية، وقد يكون نسيها يعتريه النسيان، ولذلك لا يحكم على هذا على الحافظ من خلال هذا الناسي. ولذلك قالوا الناسي لا يقضي على الذاكر، الناسي لا يقضي على الذاكر، بل العكس، من حفظ حجة
2: حجة على من لم يحفظ،
1: نعم هو هذا. فهذا إذن ما يتعلق بمثل هذه الأخبار. كذلك هم لعلمهم بأن الرواة غالبا لم يكن من قصدهم استقصاء الأخبار، كالبخاري مثلا رحمه الله، حتى أن كتابه يسمى بالمختصر من أسمائه، لأنه لم يقصد أن يجمع كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل أحيانا في الموضوع الواحد تأتي له عدة روايات صحيحة كلها فينتقي منها، رحمه الله ينتقي منها صحيح الموضوعات، ذكر منها ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن قد تكون في القضية الواحدة عدة أحاديث صحيحة فينتقي منها البخاري أصح الأحاديث مثلا، وقد يعني يترك الأخرى باعتباره قد استغني عنها بما صح بالأصح نقول إحنا. فهذا من باب الاختصار، ولذلك هو لم يقصد الرياوي بالضرورة استقصاء هذه الأخبار، ولذلك لا بأس أن يعتنى بها وتجمع. هذا القول وهناك من احتاط الحقيقة عنهم وجهة أخرى منهجية أخرى في معالجة الزيادات والنقصان في الـ في الـ في الأسانيد، منهم من ترجح عنده جانب النقص فيقدم الإرسال مثلا على الوصل، ويقدم الوقف على الرفع، يعني يقدم الجانب الأنقص
2: باب الاحتياط يعني.
1: نعم، وهذا أقرب تعليل أنه يكون للاحتياط من جانب، ومن جانب آخر وخاصة لما يكون القضية في المتون حتى خوفا من الإدراج، والإدراج قد يكون مقصود هو من حقيقة من الراوي لبيان معنى اللفظ أو لكذا. فمن هذا الباب منهم من اختار هذا الوجه.
2: يعني يكون هذه الزيادة قد تكون خوفا أن تكون هذه الزيادة من قول الراوي.
1: من قول الراوي. نعم. خاصة إذا كان هي في المتون.
2: نعم.
1: وإن كان هني يعني احتياطا أخذوا الجانب لأن لا إذا هم أخذوا الجانب الأقل يبقى الجميع متفق عليه. نقول الرواية مثلا رويت عن طريق أبي بكر ثم هناك من قال عن بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم. فكلا بكلا الوجهين اتفقوا على أن بكر
2: قالها.
1: نعم قال سواء كانت من عنده أو من نقله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هناك قول آخر مال للترجيح في هذه الجوانب فيما يتعلق بالأسانيد، قال ننظر للأكثر عدد، هل الأكثر الذي ذكرته مرسلا أو الذي ذكرته مرفوعا. وهذا هناك من نسب كل هذه منهجيات للمحدثين والنقاد منهم مثل حاكم النيسابوري. هذا سواء قلنا الترجيح بالعدد أو الترجيح بالأحفظ، هذا باختصار ما يتعلق بجانب الزيادات في الإسناد من جهة الإسناد. أما الجهة الثانية التي تكون فيها الزيادات، والحقيقة هذه هي اللي احنا تعدينا أكثر باعتبارنا يعني مراد الكلام في استنباط الأحكام الفقهية من السنن النبوية، فتكون الحقيقة الزيادة في المتون أي الكلام المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم تكون في بعض الروايات ألفاظ وعبارات لم تأتي بها روايات أخرى. هذه معنى الزيادات، نجبو في روايات عبارات أو كلمة أو اثنين لم تذكر في حديث آخر فيقال بأن هذه من الزيادات. والأمر هذا الحق ليس غريبا راه ولا عيبا في الحديث النبوي، لا يعد غريبا ولا يعد عيبا يعني ينقص من قدر الحديث النبوي. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتكرر معه الخطاب، قد يتكرر منه الخطاب لأفراد الصحابة رضي الله عنهم، يخاطب هذا ويخاطب الجماعة الأخرى ويخاطب كذا وكذا، وبالتالي قد يكون فيه تنوع هو فعل حقيقة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك كل راوي من هؤلاء الرواة أحيانا حتى ولو سمعوا هذا الكلام في مجلس واحد أحيانا يغلب عليه في بعض الصور الرواية بالمعنى نقل الحدث، وبالتالي نقل الحدث أحيانا هو مش بالضرورة تكون من الألفاظ التي يتعبد بها، لابد أن تكون يعني على نسق واحد مرادنا بالألفاظ كألفاظ التشهد مثلا أو بعض الأذكار، وبالتالي تنقل هذه الألفاظ ويستفاد من قرائن الخطاب. هذا بالنسبة للصحابي يعرفها قرائن الخطاب وقرائن أسباب الورود، أحيانا أسباب ورود الحديث أحيانا يكون لها دور في معرفة المراد من النبي صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم.
1: هذا الحقيقة هناك من نسبه إلى جمهور الفقهاء، إلى الجمهور من الفقهاء وبعض المحدثين.
2: هو قبول زيادة الثقات مطلقا،
1: نعم قبولها مطلقا. نعم.
2: فهمت. النعم.
1: نعم. وهناك من وهناك الإنصاف من قال بردها كما ذكر ذلك الخطيب، يعني يعتمد على ما على الأصح نقول إحنا، ينتقد أصح ويترك ما عداها. ومنهم من قال بأنها يعني مال إلى الترجيح، قبلها مال إلى الترجيح، والمرجحات متعددة آليات الترجيح. هل ننظر إلى يعني هذه الزيادة جاءت من قبل الراوي الذي روى الحديث الأول،
2: نفس الراوي نفس كان الراوي. نفس الراوي ترد الزيادة،
1: نعم لأن نعم. مراته إذا كان نفس الراوي قد يكون فيه إشارة إلى عدم تمام ضبطه، إلا إذا هو كان مقصود منه التنوع رواها بأكثر من وجه لأن هكذا سمعها،
2: قد يكون سمعها مرة مختصرة مرة بزيادة.
1: نعم. يبقى هذا مراد من الراوي. كذلك من سبل الترجيح عند المتقدمين الذين قالوا بهذا اللي مالوا للترجيح بصفة عامة مثل عبد الرحمن المهدي ويحيى بن القطان ولمنهم الإمام أحمد ويحيى بن معين وابن المديني والبخاري، فمجموعة من هؤلاء النقاد قالوا بالترجيح، منهم من يرجح بالعدد ومنهم من يرجح بالأحفظ وهكذا. نعم.
2: طيب شيخنا، ما منهجية فقهاء المالكية في التعامل مع هذه الزيادات؟
1: الحق أن منهجية المالكية الأمر ليس بعيدا عما سبق ذكره، لأننا نعلم أن الإمام مالك رحمه الله ورحمه جميع علماء الأمة ومن بعدهم.
2: آمين.
1: الإمام مالك معروف بأنه جمع بين علم التحديث وعلم الفقه.
2: نعم.
1: فإن حتى أنه في جانب التحديث يلقب بنجم السنن.
2: صحيح.
1: رحمه الله بنجم السنن، وكان يعني في زمانه لا يروي إلا عن الثقات كما هو معلوم، مع أنه كان نقول فقيه أهل المدينة كما حتى أنه شاع لا يفتى
2: ومالك في المدينة.
1: ومالك في المدينة نعم. لكن لو جئنا إلى إذن المنهجية ليست بعيدة عن منهجية عموم المحدثين وعموم الفقهاء، ولكن باختصار نظرا لكون قد تتميز بعض المذاهب عن بعضها في بعض الجزئيات، إن تعدت الروايات في الموضوع الواحد الحقيقة يميل الفقهاء لقضية الجمع بين الدليلين وعدم الاقتصار على دليل واحد بقدر الإمكان. وهذا معلوم لأن من القضايا الأصولية، وهذا من عند الفقهاء المالكية بل ربما حتى عند غيرهم، يقول الإعمال أولى من الإهمال، يعني إعمال الدليلين أو الأكثر أولى
2: من إهمال أحدهما،
1: من إهمال أحدهما نعم، ونقوله بالأصح ونترك الرواية الأخرى لأنها قد تكون كلها مرادة من الشرع وكلها مروية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا إذا أمكن الجمع، إذا أمكن الجمع كما سيأتي. ثم إن لم يمكن وعلم التاريخ تقدم المتأخرة، فالمتأخرة تكون ناسخة للأولى، تكون ناسخة للأولى حينئذ. وهنا وأحيانا إذا لم يعلم هذا يبقى الميل للترجيح بين هذه الروايات التي هي
2: يعني
1: هي
2: لم يمكن الجمع ولم يعلم التاريخ كي نعلم الناسخ من المنسوخ، فنلجأ إلى الترجيح،
1: نرجع إلى الترجيح، أقوى الدليلين أوثق الروايتين، وهكذا ترجح. وأحيانا يبقى أحيانا لربما حتى اعتدلت الكفة يتم الترجيح حتى بأمر خارجي، الأمر خارجي كموافقة عمل أهل المدينة مثلا، من وافق عمل أهل المدينة يترجح وجهه عن وجه الآخر. أحيانا لربما نجد حتى تنوع عند علماء المدينة أو رواة المدينة، يقدم إذن عند الإمام مالك كلام الخلفاء كأبي بكر وعمر، كأبي بكر وعمر يترجح القول ما ذكره
2: ما عمل به الخلفاء الراشدون.
1: نعم ما عمل به الخلفاء الراشدون. وأحيانا إذا اتفق أهل المدينة يبقى هو حجة في حد ذاته. وهذا إذن بصفة عامة. ومن وجوه التوفيق عند الفقهاء المالكية إن جاءت الزيادة من الثقة مع تعارض حكمها لحكم الرواية الأخرى أحيانا، لأن المعارضة لابد لها من وجه من وجوه التوفيق قد تقتضي تخصيص العموم أو تقتضي تقييد الحكم، هذا إن أمكن. ولذلك مما نقل عن الإمام القرافي صاحب الفروق رحمه الله قال: محل قبول زيادة العدل إن لم يكن غيره الذي لم يزد أوثق. طبعا إذا كان هو أوثق، الأوثق هذا يعني
2: هو خالف من أوثق منه يعني.
1: نعم إذا كما ذكر أهل الحديث، إذا خاص إذا كان هو ضعيف يبقى هو منكر، وإذا كان هو من عمومهم لا يقبل منه التفرد أحيانا تكون من الشاد. لكن إن لم تتعارض الزيادة، وهذا غالب زي بعض الأمثلة،
2: غالب الزيادات يعني تكون
1: نعم غير معارضة، هي موافقة للنص الأصل، للنص كالذي ذكر الآن في مسلم، نجد الروايات الأخرى هي موافقة معه، اتفقت معه في المعنى لكن أضافت عبارة زائدة قد تزيد في حكم جديد أو تؤكد الحكم الأول. ولهذا إن لم تتعارض في الحكم مع الرواية الأخرى كأن تكون ذكرت بعض أفراد العام، يعني نجد رواية ذكرت كل الأفراد بالعموم ونجد رواية أخرى ذكرت بعض أفراد
2: هذا العام. نعم.
1: هذا العام. يعني على سبيل التمثيل نقول إحنا باعتبار لقربنا من الأضحية، الأنعام هذا لفظ عام يدخل فيه الضأن والمعز والبقر والإبل مثلا. نعم. لو وجدنا رواية مثلا ذكرت كقول الراوي ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين، هذا بعض أفراد العام، هذا لا يعني إلغاء
2: البقية. نعم.
1: لا يعني إلغاء البقية. نعم هذا المراد ببعض أفراد العام، أو ذكرت حكما زائدا. ولذلك من الأول كحكم يتعلق بالأضحية كما جاء في يعني في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. نعم. الأرض هذا عام في كل ما يتعلق بها من أجزاء، بينما في طرق أخرى
2: كل ما صعد على ظهر الأرض يعني من الصخر ومن صوان ومن غيره ومن رخام وكل. نعم
1: نعم. بينما في رواية أخرى ذكرت بعض فرض العام قال: وتربتها طهورة. فهذا هذه الزيادة لما نجول كيف تعامل معها الفقهاء، ذكروا ابن بشير التنوخي رحمه الله هذا
2: من المالكية. نعم.
1: من المالكية، توفي في القرن الرابع عند كتاب التنبيه رحمه الله، بين بأن الأصح في المذهب هو من الجائز كل أفراد العام، يعني كل أنواع الأرض كله من الجائز أن الإنسان يتيمم، مع أن بعض العلماء الآخرين أكدوا على خصوص التراب.
2: نعم.
1: لكن لمراعاة الخلاف كما ذكر الشيخ الدردير وغيره قالوا الأفضل أن أفضل أنواع الصعيد أن تكون من التراب.
2: نعم.
1: من باب الفضل.
2: يعني هذا التنصيص على التراب من باب الأفضلية، من باب الأفضلية. التنويه لفضله يعني.
1: تنويه لفضله. نعم. وعناية بهذه الزيادة.
2: نعم.
1: لم تهمل.
2: نعم.
1: لكنها لم تقضي على أفراد العام.
2: نعم.
1: كذلك من الزيادة بعض الزيادات قد تأتي بحكم هو زائد عن الحكم، مش كونه من أفراد العام، قد تكون هو زائد على أفراد الحكم. ولذلك لما ذكروا حديث فاطمة بنت حبيش رضي الله عنها وارضاها لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم قالت إني أستحاض فلا أطهر أفأدع الصلاة، تستحاض يعني تنتهي زمن الدورة الشهرية
2: والدم
1: يتوقف
2: عنها، مستمر
1: يستمر معها النزف، دم عله فساد، ولذلك يسمى استحاضة. قالت أفأدع الصلاة، تترك الصلاة؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا، إن ذلك عرق، ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي. هذا أصل الحديث. لما نجولي بعض الروايات الأخرى نلقوها زادت عليه بشيء، هو أضاف حكم جديد، وهو قوله في رواية أخرى ثم توضئي، لكن ثم توضئي لكل صلاة
2: حتى يجيء ذلك الوقت،
1: حتى يجيء ذلك الوقت. فهذا لو احنا اخذنا بهذا، لو اقتصرنا على الاولى، المرأة بمجرد ما ان تنتهي
2: زمن العادة او زمن الدورة
1: الحقيقية الشهرية
2: سبع ايام، تغتسل وتصلي وخلاص عادي
1: ولا تبالي.
2: نعم.
1: لا يترتب عليه شيء، بينما ويعد ناقضا في كل مرة.
2: نعم.
1: لان بينما عند من زاد هذا، من زاد عليه قال يجب عليها ان تتوضأ
2: لكل
1: مرة يعتبر ناقض.
2: نعم.
1: بينما فقهاء المالكية لما نجوا احنا نشوف هني فرقوا مراعاة لمثل هذه الأمور، ولعل حتى مراعاة الخلاف، وذلك نقل القرافي قال هم اتفقوا على وجوب الصلاة، يجب عليه أن تصلي هذه المستحاضة، وعدم الغسل من الاستحاضة، تغتسل مرة واحدة عند انتهاء الحيض الشرعي، لكن الخلاف في الوضوء، هل تتوضأ في كل
2: صلاة أو لا؟
1: لأنه قد تكون توضأت لناقض الحقيقي لكن اعتراها. الحق أن فقهاء المالكية في هذا قالوا هي تعامل به معاملة صاحب السلس، فإذا كان هو يأتيها في أوقات متباعدة تعد ناقض من نواقض الوضوء تتوضأ، وإذا كان هو ملازم لها كما يحصل لبعض النساء يبقى دائما تشعر بشيء، فهذا لا حرج عليها، لا تعيد
2: فيها مشقة. نعم.
1: فيها مشقة، وبالتالي لا تعيد الوضوء، قد تصلي بالوضوء الواحد حتى صلوات عديدة وهي مستحاضة. وهذا لكن إن أرادت التوضأ لكل صلاة فهذا من باب الاستحباب، من باب الاستحباب كما ذكر ذلك القرافي وذكره ابن القصار في كتابه عيون الأدلة استحبابا. وطبعا لما نقول استحبابا هذا مراعاة للزيادة المذكورة ومراعاة للخلاف، لأن هناك من استنبط ضرورة الوضوء.
2: نعم.
1: ضرورة الوضوء لكل صلاة. إذن هذا ما يتعلق بتعامل فقهاء المالكية، إذن هي جزئيات تختلف معالجتها باختلاف ما ذكر فيها من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2: بارك الله فيك شيخنا. مستمعينا الكرام، نخرج إلى فاصل قصير ثم نواصل باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى.
3: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: فقه الحديث برنامج يستعرض نصوصا من الأحاديث النبوية ويبين كيف استنبط الفقهاء الأحكام الشرعية منها كسبب ورود الحديث والدلالة اللغوية للألفاظ المؤثرة في الحكم الفقهي وعلة النهي وعلاقتها بمقاصد الشرع. فقه الحديث برنامج يستضيف فضيلة الشيخ الدكتور النفات موسى عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء الليبية، يأتيكم يوم الجمعة على تمام الساعة 8:00 مساء.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعينا الكرام، عدنا إليكم بعد فاصل قصير لاستكمال باقي حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث إن شاء الله تعالى، ولا زال كلامنا عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. شيخنا، عند ذكر طرق الحديث والروايات المختلفة للحديث، ذكرنا أن البخاري رحمه الله أخرج في صحيحه تعليقا عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له إذا بعت فكل وإذا ابتعت فاكتل. فلو قمنا بتعريف الإخوة المستمعين الكرام بشخص الصحابي الجليل عثمان بن عفان رضي الله عنه وببعض مناقبه، تفضل شيخنا.
1: الحق أن عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه هو ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف ابن عبد قصي، وذكر هذا يعني هذا
2: النسب نعم.
1: ذكر هذا النسب الطيب لإبرازه بكونه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف
2: نعم.
1: وهو جد من أجداد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يلتقي معه في عبد مناف بن قصي. عثمان رضي الله عنه ولد بعد الفيل بستة سنين، إذن بعد أن ولد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ولد عام الفيل
2: نعم.
1: كما هو مشهور
2: أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بست سنوات
1: نعم. وأمه هذا النسب من جهة أبيه
2: نعم.
1: أنه يلتقي مع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا
2: عبد مناف نعم.
1: نعم. وأمه اسمه أروى بنت كريز بن ربيعة بن حبيب بن عبد شمس، هي كذلك من جهة أبيها تلتقي بوجه أبعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه المرأة على كل حال هي أسلمت، أمه أسلمت رضي الله عنها، وأمها البيضاء بنت عبد المطلب عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو من جهة أمه من جهة أمها يلتقي مرة أخرى مع النبي صلى الله عليه وسلم. أما أبناؤه رضي الله عنهم أجمعين منهم عبد الله بن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تزوجها من رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الابن توفي في السنة الأولى من الهجرة قبل أمه بسنة، لأن معروف توفيت رقية قبل عثمان رضي الله عنهم أجمعين، وابنها توفي قبلها وهو عبد الله، وله ابن آخر عدة أبناء رضي الله عنه، وعندها ابن مش من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أبان. أن هذا كان من فقهاء المدينة رضي الله عنه، وكان قد ابتلي بالصمم ووضح كثير وهو أثر البرص نسأل الله العافية الجميع
2: آمين،
1: وأصابه كذلك الفالج في آخر عمره، توفي في سنة 105. وهذا الرجل مع هذه المعاناة قالوا من أوائل من ألف في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم
2: صلى الله عليه وسلم،
1: بان هذا له كانت صحف يعني ورقات مجموعة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم تتعلق بحياة النبي صلى الله عليه وسلم. ومن أبنائه ومن أبناء عثمان كذلك واحد آخر اسمه عمر، روى بعض الأحاديث، وعندها بنت تسمى مريم وعندها بنت تسمى نائلة وكذلك عائشة. ومن آل بيته كذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه له خالة تسمى سعدة بنت كريز بن ربيعة، هذه يعني جدتها كذلك البيضاء بنت عبد المطلب، وله خال اسمه عامر، خاله اسمه عامر، وابن خاله، لأن هؤلاء يذكرونهم لأنهم لعبوا دور حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو مثل ابن عامر على سبيل المثال، هذا ابن خاله عبد الله بن عامر. وعامر هذا يعني أبوه كما هو معلوم ابن عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ابن البيضاء بنت عبد المطلب. وهذا الرجل الذي هذا هو المشهور أكثر من أبيه، عبد الله بن عامر مشهور لأنه ولي في عهد عثمان رضي الله عنه، كان واليا على البصرة، وكان من أوصافه رضي الله عنه أن وصف بالجود ووصف بالشجاعة، وكان ميمونا وولاه مع توليته على البصرة، شارك في الفتوح رضي الله عنه، ففتح الله على يديه خراسان، هذا عبد الله بن عامر، وأطراف من بلاد فارس. ولذلك قالوا من نظرا لسروره بما فتح الله عليه هذه المناطق أحرم من نيسابور، شكرا لله سبحانه وتعالى أحرم من نيسابور،
2: لم يحرم من الميقات يعني.
1: لم يحرم من الميقات، أحرم من نيسابور شكرا لله تعالى، وجاء إلى عثمان رضي الله عنه. وإن كان عثمان لم طبعا فرح لا شك بالفتح، لكنه لم يسر بإحرامه من نيسابور،
2: تغييره للنسك
1: يعني. لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدد هذه المواقيت. هذا إذن ما يتعلق ببعض سيرته، ومما ذكروا لعبد الله بن
2: ونيسابور شيخنا الآن هي في شرق إيران يعني بعيدة جدا عن الميقات، عن أقرب ميقات للحرم يعني
1: بعيدة جدا نعم. يعني هي لعلها تسمى بلاد ما وراء النهر فوق إيران.
2: نعم. نعم. شرق إيران. نعم.
1: لعلها شرق إيران. نعم. هذا الرجل الذي أحرم من نيسابور شكرا لله سبحانه وتعالى على الفتح، قالوا لما اقتربت وفاته وكان واليا دخل عليه عبد الله بن عمر رضي الله عنه وارضاه، وكان فقيها عبد الله بن عمر، دخل عليه يعوده
2: يزوره. نعم.
1: نعم. فقال عبد الله بن عامر لمعرفته بفضل عبد الله بن عمر، قال ألا تدعو الله لي ابن عمر، طلب منه أن يدعو له. فقال هذا عبد الله بن عمر، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على البصرة. قال يذكره بخطورة هذه التبعات وضرورة أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى من هذا. هذا إذن باختصار شديد، وله مناقب كثيرة عثمان رضي الله عنه، ستأتي إن شاء الله في مناقبه بعد الهجرة.
2: نعم.
1: بعد الهجرة وكذلك بزواجه من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلها تأتي في مناسبة أخرى بإذن الله
2: إن شاء الله. طيب شيخنا، ما الذي يمكن أن يستفاد من هذه الأخبار المتعلقة بسيرة عثمان رضي الله عنه؟
1: هو لا شك أنها الاطلاع ودراسة هذه السيرة العطرة، سواء متعلقة بحياة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بالصحابة الكرام، ينبغي أن تكون من الأمور المعلومة، لأنهم الحق محل القدوة للأمة، محل القدوة. ولذلك مما يستفاد منه فضل عثمان رضي الله عنه، وذلك بما تشرف به من التقائه بالنبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في النسب، من جهة أبيه في عبد الله بن قصي، وكذلك من جهة أمه أروى بنت البيضاء وهي جدته وهي ابنة عبد المطلب.
2: نعم.
1: هذا من شرفه. وكذلك مما يستفاد فيه من أخبار الموعظة الحقيقة، نسأل الله العفو والعافية، الموعظة في الابتلاء، فهذه رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم،
2: صلى الله عليه وسلم،
1: من خيرة نساء هذه الأمة، ومع ذلك رزقت بهذا الابن، وذكروا بأن هذا الابن توفي قبلها. هذا لا شك أنه من الابتلاء.
2: نعم.
1: هذه عبرة للأمة،
2: صبرت على الابتلاء. نعم.
1: صبرت، نسأل الله العفو والعافية للجميع.
2: ثم توفيت فصبر عثمان رضي
1: ثم
2: الله
1: توفيت
2: عنه.
1: صبر عثمان. نعم. كذلك عثمان رضي الله عنه له عدة أبناء، منهم أبان هذا الذي تقدم ذكره، مع أنه كان فقيها عالما هذا الرجل، ولكنه ابتلي كما تقدم بالصمم، ومعروف أن الصمم تقول حين نسأل الله العافية الأصم هو اللي ما عاش يسمع.
2: نعم.
1: ما عاش يسمع. وكذلك
2: بالبرص،
1: بالبرص في أثر وضح وذكر أنه كثير.
2: نعم.
1: البياض من أثر البرص، نسأل الله العافية للجميع.
2: آمين.
1: وابتلي بالفالج في آخر عمره، والفالج معروف في وقتنا هذا
2: الشلل، هو
1: الشلل أن يبدأ صاحبه يعني يبدأ يرتعد.
2: نعم.
1: هكذا لأن يصف فيه صاحب الفلج الآن.
2: نعم.
1: هذا يعني من، ومع ذلك كان حريصا على طلب العلم، هذه فيها حث. الآن طلبة العلم كثير منهم في عافية والحمد لله، ومع ذلك الكسل غالب. نجي نقول احنا حتى اللي عنده إعاقة مثلا من الطلبة ولا غيره لا يفتر، وهذا قدوته أبان
2: ابن عثمان. نعم.
1: ابن عثمان. نعم. قدوة. هو رجل يعني مبتلى بالفالج ومبتلى بالصمم وبالبرص، البرص، ومع ذلك أول من كتب في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان من فقهاء
2: المدينة.
1: المدينة. نعم. ويؤخذ منه كذلك حرص الصحابة رضي الله عنه على تمام متابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا عبد الله بن عامر مع أنه جاء يعني نقول إحنا لا شك أنه لفرحه بالفتح أراد أن يعبر عن هذا فأحرم من نيسابور، ولكن عثمان لم يسلم له هذا المعنى لمخالفته لميقات رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيؤخذ منه التزام علماء الأمة والتزام أفراد الأمة بما حدده
2: بمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم،
1: بتمام المتابعة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: كذلك من المواعظ حقيقة، وهذه مسألة عظيمة فيما يتعلق بابن عمر، لما طلب منه ابن عامر الدعاء وقال له لا تقبل، نسب القول للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلول وكنت على بصرة، وهذا هو الشاهد، الشاهد هو قوله ولا صدقة من غلول. هذه الموعظة الحقيقة لكل من يتقلد أمر من أمور المسلمين، عليه أن يعد نفسه لمثل هذه اللحظات. شنو هي اللحظات؟ يقول الدنيا يا شيخ عبد الرحمن نعمة المرضعة، ولكنها بئسة الفاطمة.
2: نعم.
1: نعمة المرضعة تو الرضيع في نقول احنا في حجر امه من اسعد الناس ولا لا؟
2: صحيح.
1: رضيع ما فيش ما اسعد منه، يلعب فيه وغرش نبي، لكن لما يفطم يبقى يعني يومه بكاء. فالدنيا هي نعمة الفاطمة، يعني خير من نعمة المرضعة، خير من الرضيع اللي يرضى من امه، هذا اللي يتولى امر في في في في حال الولاية، متعة تامة والامر مقضي كله،
2: منصب وجهه هنا عمو.
1: نعم نعم، مش امره غير يعني شوفوا شنو رغباتها بس. لكنها بئسة الفاطمة، الدنيا بمناصبها بئسة الفاطمة، يعني الطفل لما طفت ما امه اللي امس كانت تلعب فيه يبدأ صراخ ليل ونهار لين يخل على الوقت الحال المعتاد. الدنيا هي أشد من هذا، ولذلك هي بئسة الفاطمة. لما يفطم وينزع منه المنصب وتنزع منه الولاية يبدأ أحيانا تحت أقدام الناس والعياذ بالله، فابتلاء عظيم. إلى جانب ما عده الله سبحانه وتعالى
2: من السؤال
1: الأخرة. نعم. من السؤال، إما أن يكون من الذين يظل لهم ذات حظ العرش، وإما أن يكون في حال صعبة. ولهذا القاضي عياض رحمه الله تعليقا على هذا الحديث الذي ذكره عبد الله بن عمر، مع أنه ذكره للرجل وهو مريض، قال هذا الحديث هو جاء على طريق الوعظ والتذكرة له لابن عامر، فإنه لما سأله أن يدعو له حذره من أشياء يدخل، يعني مثل الكثير يدخل على الأمراء، وهو كان أمير الرجل، وهذا هو الغلول. شنو الغلول؟ هو أخذ مال العام، الأخذ مال العام اللي في وقتهم هم ياخذ فرس، ياخذ عقار، ياخذ كذا، وطول الوقت هذا ياخذ سياره، ياخذ جهاز، ياخذ عقار، كله سواء. فاذا يكثر دخوله على الامراء. قال فمنها انه دم عنده الغلول، دم عند عبد الله بن عمر دم الغلول لهذا الرجل وهو مريض، فلم يقل له، لكن لم يتهم عبد الله بن عامر لانه صحابي جليل، هو لم يتهمه رب الغلول، ولكن ذكرها على سبيل الموعظة،
2: فلم التذكير، يعني من باب التذكير،
1: من باب التذكير. لم يقل له أنت قللت، وإنما هي ذكرت على سبيل الموعظة فقط. فهذا إذا نحن من الحقيقة من أعظم ما يستفاد منه أن الإنسان لا يغتر بما في هذه الدنيا.
2: طيب شيخنا، مما ذكرته من سيرة عثمان بن عفان رضي الله عنه أن أمه أروى أسلمت في يعني أسلمت ومات على الإسلام والحمد لله. طيب هو عثمان نفسه متى أسلم، وكيف كان إسلامه؟ يعني
1: هو عثمان رضي الله عنه وارضاه ذكروا بأنه كان من أول من أسلم كذلك في الجيل الأول من الصحابة الذين أسلموا في مكة.
2: نعم.
1: في مكة، ولكن قال
2: من السابقين للإسلام،
1: يعني من السابقين للإسلام.
2: نعم.
1: رضي الله عنه مجمعين، ولكن قالوا من حظي بشرف إيمانه هو أبو بكر الصديق، كانت له علاقة طيبة بأبي بكر رضي الله عنه، فهو أخبر عن نفسه بأنه التقى مع أبي بكر الصديق وتحدث معه، فقال له أبو بكر، وكان ناصحا رضي الله عنه أبو بكر الصديق، فقال له إنك لرجل حازم، يعني أنت رجل حازم ولبيب وعاقل، ما يخفى عليك الحق من الباطل. هذا أبو بكر يخاطب في
2: عثمان. نعم.
1: قال له هذه أوتان، يعني التي تعبد من دون الله، ما هي إلا حجارة صماء، ولا تسمع ولا تبصر، ولا هي تضر ولا تنفع. فطبعا لكن هذا ما ورثه الناس من أبائهم، لكن كذلك قال نعم عثمان وفقه، قال هي حجارة صماء لا تنفع ولا تضر، لكن هذا الموجود. فقال أبو بكر رضي الله عنه هذا محمد بن عبد الله، قد بعثه الله برسالته إلى جميع خلقه، فهل لك أن تأتيه وتسمع منه؟ يعني عرض لطيف مع بيان مع تسفيه ما كان عليه القوم.
2: نعم.
1: فهني في استعداد أصبح نفسي، فرضي بلقاء النبي صلى الله عليه وسلم عثمان رضي الله عنه. قال وقدر الله سبحانه وتعالى، قال وإذا به مر النبي صلى الله عليه وسلم، يبدو أنهم هم جلوس، مر بهم النبي صلى الله عليه وسلم معه علي بن أبي طالب. قال فلما راه بكر الصديق قام إليه، ويبدو أنه أخبره، لأنه قال فساره، يعني المسارة معروفة، يعني ذكر له شيء أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم. فأقبل النبي صلى الله عليه وسلم على عثمان وقال يا عثمان أجب الله إلى جنته، أجب الله إلى جنته. فإني رسول الله إليك وإلى جميع خلقه، مع التمهيد الذي قدمه أبو بكر
2: في الأول، مدح فيه صفة الحزم والذكاء والفطنة، وبين له حال هذه الأوثان والأصنام.
1: نعم.
2: فعلا يعني كأنه يعني أفاق من صدم من أمر يعني. نعم. من نوم عميق يعني.
1: من نوم عميق. نعم. ولا يليق به.
2: نعم. صحيح.
1: يليق به. وهذا جزاك الله خير يا شيخ عبد الرحمن، أنت أشرت إلى أسلوب الدعوة اللطيف.
2: نعم. إيه.
1: أول إنسان لما بيدعو الغير ما به يذكر له ما فيه من محاسن.
2: نعم.
1: حتى وإن كان عنده أخطاء ما جيش يعجل بالسب والشتم وأنت صفتك وأنت كذا وكذا، لا، إن كان ليه محاسن، وهذا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم.
2: نعم.
1: تذكر له فتتهيئ النفس لقبول الحق مع ذكر ما في الباطل من معايب.
2: صحيح.
1: نعم. فقبل الرجل ونطق بالشهادتين وصار من خيرة الصحابة رضي الله عنهم كما سيأتي، وحاز هذا الفضل أبو بكر لأنه هو السبب الذي كان
2: سببا في إسلامه.
1: سبب. نعم. في إسلامه. نعم.
2: نعم. بارك الله فيك شيخنا ونفع بك. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا من برنامجكم فقه الحديث، على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، نستكمل فيها الكلام عن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما يكال بالكيل الأول. ولا يسعني في ختام هذه الحلقة إلا نتوجه بشكر الجزيل لضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور النفاتي موسى، فبارك الله فيك شيخنا وجزاك الله عنا خير الجزاء. والشكر موصول لكم أيها السادة المستمعون الكرام،

0: لكن ما عنديش من يشحنها في الخارج، فهل أستطيع أن أبيعها بالدينار الليبي مباشرة؟
1: وإذا وجد ماكينات مرخصة محليا، يعني سمعت أن المصرف المركزي رخص لبعض المصارف وصدر بهذا يعني مرسوم قبل أيام من المصرف المركزي لشركات الصرافة التي اعتمدت مؤخرا باستعمال نقاط بيع سواء محلية ولا بالدولار، يعني ماكينات يعني تسحب بالدينار وماكينات تسحب بال يعني بالدولار، ماكينات شراء، نقاط بيع شراء. ففي هذه الحالة يجوز له أن يشتري منهم بالدينار، لا حرج في ذلك، لأن التقابض حاصل هنا، يعطيهم البطاقة فيها 2000 دولار، يسحبوا ال2000 دولار هم ويتفهم معهم قبل ذلك بكم، يعني يقول مثلا 2000 نأخذ منك 15,000 دينار، هو يسحبوا ال2000 دولار يوصل لحسابهم، هذا حصل التقابض وهم يقبضوا 15,000 دينار.
0: الأخ مختار شيخنا قال فيه امرأة زوجها متوفى وعندها بطاقة إيفاء، بطاقة منحة الزوجة، فيها مبلغ من المال وما لقيتش حد يسحب لها المبلغ هذا، وهو الأخ مختار عليه دين في واحد يبي منه فلوس ومش قادر يعطيهم له، أو في واحد يبي منه فلوس فيسأل قال شن حكم أني ناخذ بطاقة المرأة هذه نعطاها للي يبي مني فلوس، نقول له يعني خود الفلوس هما يعني أسحبهم من البطاقة ولا نعطي المرأة فلوس كاش؟
2: هو بيسحبهم كيف هذاك؟
0: هذاك ما قالش كيف، قال بيعطيه البطاقة يقول له خود فلوسك من البطاقة، اشري بيهم بضاعة ولا اسحبهم ولا
2: ما نعرفش هذا. إذا كان جعلوها من قبيل السلف أفضل، لأن لو بنقولوا بيع هيك بيع ما في البطاقة بالنقد ينبغي أن يكون يدا بيد، والظاهر أنه بيع يعني، لكن لو قلنا سلف من الأول قال خذ أنت الألف ولا الألفين اللي فيها واعطيني البطاقة لي نردهم البطاقة بشوية بشوية عليا، بشرط أنه هيك يديروا يعني هو يعطي النقد قبل وبعدين يسحب ما في البطاقة. العكس لا، لو سلفات ما في البطاقة وبيرد نقد هذا سلف جرى نفعا. فالموضوع إذا كان احنا يعني بنحملوه على الأسوأ، قول له أنت لما تبي تشري بالبطاقة قول لي، باش يكلم المرأة هذه وتكون معاه في مكان السحب، أول ما هذاك يسحب يمدلها المبلغ. هيك لو قلنا دين ماشي الحال، ولو قلنا بيع مال بمال ماشي الحال، وبشرط ألا يكون هناك تفاضل، يعني يأخذ منها 1000 يعطيها 1000، يأخذ منها 1500 يعطيها 1500، مش يأخذ منها 1500 ويعطيها 1400 ولا 1450، لأن بعدين يولي ربا تفاضل.
0: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: لقد عانى شعبنا في فلسطين الويلات منذ أن أعلن في سنة 48 عن قيام دولة إسرائيل، ونحن لا نعترف بهذه الدولة، بل هو كيان استيطاني مجرم غاشم احتل أمة أخرى وبلادا ليست بلاده. نعم، هذه الأرض أرض عربية إسلامية، أما ما يسمونه عندهم بأرض الميعاد فهو افتراء وكذب. فلقد مكنت الدول الاستعمارية، بريطانيا وغيرها، في ذلك تلك الحقبة من الزمن ظلما وعدوانا أن يمكنوا اليهود من دولة فلسطين. من سنة 1948 وهذه الأرض العربية الإسلامية مغتصبة من قبل اليهود، اغتصبها

0: يهود وأعانهم على ذلك الدول المجرمة التي ظلمت الشعب الفلسطيني. نعم، ضاع من هؤلاء أن تغتصب منه أرضه، بل إن كأفراد من يرضى أن تغتصب منه سيارته أو ما يملكه من متاع أو بيت أو غير ذلك، لا يرضى أحد أن يغتصب منه شيئا ظلما، أن يغتصب منه شيء ظلما لا يرضاه إنسان ولا يرتضيه، وتبقى في نفسه حسرة على ذلك الشيء ولو كان يسيرا.
1: بالنسبة لما ذكرته في حديث سابقة، مسألة قلت بالنسبة لشعر الحاجبين، فهذا أحيانا يصل إلى ذرة الشين، يعني يؤثر على شكل المرأة، فإذا كانت متزوجة وأذن الزوج لها في ذلك لها أن تقصر هذا الشعر. هذا الذي ذكرته وما زلت عليه إلى ساعة هذه. أما إذا كان الشعر عادي، نعم، كشعر النساء المعروف، فإنه لا تعمل ذلك، وإذا عملت فإنها تدخل في الحديث الذي ذكره السائل. وأما إذا كانت غير ذات زوج فالعلماء يتحدثون على أنها لا تفعل ذلك. لماذا؟ لأن هذا يعتبرونه نوعا من الغش، ربما يعني يأتي خاطب فلا يعرف أن المسألة بشكل آخر. ولكن هذا أيضا مقيد بقيد، إذا كان هذا الشعر ينسدل حتى يؤثر على العين، ربما يدخل فيها أو يقاربها أو شيء من هالقبيل، هذا من إزالة الضرر وهو جائز يعني بإجماع العلماء، والله أعلم.

0: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
1: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
2: علم الشريعة تاج عز لابسه يشدو به ألقا سعدا وجل.
3: الشيخ النفاتي موسى.
2: علم الشريعة
4: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها.
1: إنسانا حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
2: الشيخ محمد المزوري.
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
3: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
2: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه، استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لا بكر، لما مشي بيشوف لا بكر ما لقاش، قال له ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسب منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
2: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى، ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عنا الدين واغننا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: إذن أيضا هذه سائلة تقول: هل تصح صلاة المرأة في سروال واسع؟ طبعا سروال هو يعني هذه عامية، هي في اللغة العربية سراويل للمفرد، والجمع سراويلات، فهل تصح صلاة المرأة في السراويل؟ وقميص طويل تقول، سروال واسع تقول قميص طويل، وهل يصح صلاة المرأة بدون جوارب؟ يجب على المرأة أن تستر عورتها أثناء الصلاة، يجب عليها أن تستر عورتها أثناء الصلاة، ويجب أن لا يبدو منها إلا الوجه والكفين، يبدو منها الوجه والكفان فقط، لكن غير الوجه والكفين يجب ستره. يقول ابن عاشر رحمه الله: وما عدا وجه وكف الحرة يجب ستره كما في العورة، يعني زي عورة النظر. كونها تصلي في سروال واسع وقميص واسع، إذا كان لا يشف ما يبينش ما تحته من لون الجلد، ولا يصف ما يحجمش العورة، يعني مش لاصق بكل، يعني هذا ما فيش بأس من الصلاة فيه. إذا كان سروال واسع وقميص واسع تصلي فيه المرأة، ويعني تستر جميع بدنها إلى الوجه والكفين، لكن إذا يعني صلت بدون جوارب فذلك لا يبطل الصلاة، الصلاة مش باطلة، لكن يعني الأولى بها والواجب عليها أن تستر كل ما سوى الوجه والكفين، تستر الجسم كله، تخلي وجهها وكفاها فقط أثناء الصلاة. لو فرطت بان منها شيء من الشعر، أو بان منها الرجلين ما لبستش الجورب، فهنا نقول صلاتها هي صحيحة، لا يبطل ذلك الصلاة، لكن ينبغي لها أن لا تتهاون وأن لا تفعل ذلك، لأن زي ما قلنا واجب عليها ستر يعني جميع الجسد.
2: 90.9 FM.
3: شيخنا الكريم المتصل علي يسأل على الاشتراك في بطاقة الفيزا بينه وبين شخص تاني وتقاسم المكسب، يعني
4: هذه الفيزا اللي دارتها الدولة، هذه الفيزا يا أخ علي خاصة بيك، هذه الفيزا واستعمالها وتعبئتها والنفع منها هو خاص بك أنت، لا يجوز لك أن تهبها، ولا يجوز لك أن تؤجرها، ولا يجوز لك أن تبيعها بحال من الأحوال. حالة واحدة، أنت خديت من واحد فلوس مثلا عبها لك ب50,000 وخديت دولار ومثلا وبعتها وبعتها رديت ل50,000، هذه ما فيهاش مشكلة، لكن بشرط ما تتربحش منها، لا شراكة فيها ولا تأجيرها ولا أخذ مقابل عليها، هذا كله حرام لا يجوز.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا.
5: نعم شيخنا، الأخ عبد الكريم يسأل عن حكم بيع بطاقة الدولار.
6: لا تباع، هذه أمور للانتفاع الشخصي، فإذا كان أنت عندك باش تفعلها وتشحنها وتبيع الدولار اللي بروحك وبتطلع تطلع بها برا تسافر، باهي ما عندكش، وبتقترض وتلقيت من يقرضك وبترد لراس المال، باهي ما عندكش، دسها وبس ما عندكش ما تدير بها.
5: نعم شيخنا، سؤال ورد عبر البريد قريب يعني من مسألة البطاقات، عن مسألة سحب البطاقة بطاقة الدولار داخل ليبيا يعني باستعمال ماكينات الدفع، ماكينات الشراء اللي هي البي او اس، فيسأل عن حكم سحبها داخل البلاد. شيخنا
6: دولار ولا الفلوس؟
5: هو ما ذكرش هو، لكن ممكن شيخنا تفصل يعني الحكم.
6: والله إذا كان هي البطاقة بالفلوس اللي بيات هذو الفلوس، يعني بطاقة مصرفية، إذا كان هالماكينة يملكها المصرف لأنها بتاخذ لك من حسابك طول، يبدو هذه معاش هي مشكلة، كون أخذوا منك قيمة ولا مخدوش، هذه تبقى وهي أجرة، نقصوها الأجرة ولا زهدوها، هذاك كلام تاني، يبقى جانب اقتصادي. لكن لو كان هي الآلة المملوكة لصراف، هذا ما تتحملش يأخذ منك إجارة، لأن هذه صرف مبادلة، يعطي فيك من فلوسه وفلوسك يحول فيه في مطرح ثاني. نعم. فلابد أن نفرق بينهم، إلا إذا كان بيعطيك يعني لو تغير جنس المال، ممكن أنت بطاقتك فيها ليبي وبطاقتك بتاخذ بها ذهب ولا بتاخذ بها دولار، قلت له يا فلان أنا عندي البطاقة فيها 2,000 دينار أعطيني بهم 3 دولار أو 5 دولار ولا 1,000 ولا اللي هو، اختلف الجنس. هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: بيعوا كيف شئتم يدا بيد، هذه مدامها هي مشحونة بالليبي، لأن اللوائح تأذن بأنها تتداول داخل البلاد، لكن اللي هي مشحونة بالدولار يبقى هذاك يرجع للجهات المعنية، هل أعطاتها الإذن في صرفها الداخل عندها مكينة ولا لابد من السفر.
2: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: وهذه سائلة تقول: إذا كانت العبادات يلهمك الله عز وجل فعلها بالدعاء، فكيف ألهم الدعاء؟ لعلها تقصد الإنسان يستعين على القيام بما أوجبه الله عز وجل عليه بالدعاء بالتوفيق، لأن الأمر كما قال ابن القيم رحمه الله غاية الأمر التوفيق، فإذا منح الله عز وجل التوفيق للعبد فقد ألهمه كل عمل صالح. يعني إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يقضي عليه اجتهاده كما قال أحدهم، لابد من توفيق من الله سبحانه وتعالى يحف العبد في جميع مراحله. نقول الإنسان يستعين بالدعاء لله ويلجأ إليه بأن يعينه على أداء حقه، لأن احنا نقول في كل صلاة: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. فاحنا نلجأ إلى الله عز وجل بأن يعيننا على ما أوجبه الله عز وجل علينا، نستعين به ونتوكل عليه ونطلب منه التوفيق، هذا الأصل. تقول باهي كيف ألهم الدعاء، مدام الدعاء بيجيب لي الخير هذا كله، كيف ألهم الدعاء؟ الحقيقة الدعاء باب عظيم، من منحه الله عز وجل إياه فقد ألهمه الخير كله. فقد ثبت عن بعض الصحابة أنه قال: لا تحمل هم الإجابة ولكن احمل هم الدعاء، فإذا ألهمك الله الدعاء فإنه وعد بالإجابة. يعني كان بيقول المعضلة كلها في التوفيق للدعاء، إذا وفقك الله عز وجل للدعاء فأبشر بالاستجابة، لكن ربما يصرف الله عز وجل العبد عن الدعاء، وهذه الحقيقة هذا أمر خطير جدا وحرمان. مرات بعض الناس يلهمه الله الدعاء يشوف فيه أنه أمر عادي، لا، ليس أمرا عاديا. كثير من الناس يحرمون الدعاء، تلقى ربي ما يوفقاش لأن ينطرح على أعتاب الله ويفضي بحاجاته إلى الله سبحانه وتعالى. رأى مش كل إنسان يوفق الله أنه يجلس ويرفع يديه إلى الله ويطلب منه الحاجات، فيه اللي محروم من هذا الباب. والحقيقة الدعاء راه شأنه عظيم عظيم جدا جدا، فلذلك الإنسان يعني يلجأ إلى الله بالدعاء ويسأله التوفيق في كل فعل. كيف الإنسان يلهم الله الدعاء؟ يلهم الله عز وجل الدعاء ببذل أسبابه، لما الإنسان يبذل أسباب التوفيق يوفقه الله ويلهمه الدعاء، يأكل الحلال، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ما يستعجلش الدعاء، ما يدعيش دعاء تجريب، هيا خليش نخاصر ندعي وخلاص جت باهي ما جتش باهي، لا لا، يكون على يقين بأن الله سبحانه وتعالى يستجيب له. إذن ذكرنا أن الدعاء مفتاح التوفيق، هذا الدعاء سلاح عظيم، إذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فقد ألهمك الخير كله. والإنسان الذي يعني ألهمه الله الدعاء ينبغي له أن يحرص على الحضور فيه والإفضاء إلى الله سبحانه بكل ما يحتاجه الإنسان، ما لا تستصغر شيئا، ما تقولش هذه حاجة بسيطة، ارفع حاجاتك كلها إلى الله، كل شيء ينغص عليك في الدنيا ومسبب لك هم وضيق، شيء ترجوه وتأمله من حوائج الدنيا والآخرة، ارفعه إلى الله سبحانه وتعالى وأنت على ثقة بأن الله عز وجل سيستجيب. فإذا ألهمك الله عز وجل الدعاء فإنه يريد أن يلبي حاجاتك، لذلك قال الشاعر: لو لم ترد نيل ما أرجو وأطلبه من فيض كفك ما ألهمتني الطلب. يعني يخاطب الله عز وجل وهو في حال قرب، يقول: يا الله، لو أنك لم ترد أن تستجيب لي الدعاء الذي آمله وأرجوه وأطلبه لما ألهمتني أن أطلب. فإذا ألهمك الله عز وجل الطلب فإن الله سبحانه سيستجيب لك، وهو فضل عظيم ومنة عظيمة. واستجلابه قلنا يكون بلزوم الطاعة، ويعني بالذات البعد عن أكل الحرام وعدم ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا يستبطئ الإنسان الطلب يقول له دعيت ودعوت فلم يستجب لي. لا تستعجل، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إن الله يستجيب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فالإنسان لا ينبغي أن يكون هذا حاله، يكون حاله هو حال الثقة واليقين بأن الله سبحانه سيستجيب له، وعندها يعني سيستجيب الله عز وجل له الدعاء على ما ورد في الأحوال اللي هي قضاء الحاجة أو دفع البلاء أو ادخار الأجر عند الله سبحانه وتعالى.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
10: الشيخ النفاتي موسى.
9: علم الشريعة
11: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر الجديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: الشيخ عبد الغني بن سعدان. وصاغ
1: من دره الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروضة أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائكة
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني احفظ في الهيجاء حامله
0: والله. الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا
3: يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
4: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف لبكر، لما مشاي بيشوف لبكر ملقاش، قال له رو ملقاش إلا خيار الرباعية أحسن منا وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة.
5: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده، وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق، هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغننا من الفقر، هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
3: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
6: برنامج فتوى نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: شيخنا الأخت سعاد تسأل عن كفارة الحلف الحنث في اليمين لمن تعطى، يعني إذا أراد الحالف أن يخرجها قيمة. هي تقول عندها عائلتين، كل عائلة تتكون من 5 أفراد، فهل لها أن تعطي الكفارة لهما؟
2: العائلتين كل عائلة 5 أفراد، يعني هذا هو طعام 10 مساكين، إذا كانت فيهم صفة الفقر فهذا هو هذه الكفارة الإطعام. يعني كل عائلة فيها 5 أنفار، سواء كانوا صغار أو كبار، يعني حتى ولو كان يعني رضيع لا بأس بذلك. فيعطى لكل مسكين ما قيمته 4 دينار، أقله 4 دينار، وهو المزي وما يقابل مد من الطعام وما يصلحه من الطعام وما يصلحه يعني من الطعام وما يصلحه طبعا. ففي هذه الحالة يعني تكون الكفارة على هذا الوجه بشكل صحيح يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
2: هذا هم 10 زي ما قلنا، مرات 5 و5، عائلة تقفى 3، عائلة فيها 7، عائلة تقفى وهكذا يعني، هم يكون 10 أشخاص يعني.
1: والمقدار شيخنا 40 دينار أو حتى إذا زاد الإنسان يعني
2: لا بأس بذلك، زاد فمن عنده خير يعني. صدقة يعني.
1: نعم شيخنا بارك الله فيكم.
3: 90.9 FM.
4: هذه سائلة تسأل عبر بريد الصفحة، تقول إن هي تشتغل في التعليم أبلة لها 3 سنوات بدون مرتب، يعني بعقد فقط وبدون رقم مالي. قالت قدمت في بطاقة الإيفاء وطلع اسمي وسحبته ومصرفت الفلوس، فشن حكم هذا التصرف وهل الفلوس هذا محرام ولا حلال؟
5: أولم يمكنك السؤال قبل أن تفعلي هذا الموضوع، لماذا لم تسألي قبل أن تقدمي على هذا العمل؟ وهذه آفة جديدة ابتلينا بها، أن الناس ما يسألوش قبل القدوم على العمل. بعد ما يقدم في العمل وبعد ما يسحب الفلوس وبعد ما يصرفهم يجي يتفكر يقول لك ما مشروعية هذا الأمر. اللي يخاف ربي سبحانه وتعالى راهو يسأل من الأول ويبي حقيقة مشروع. وكل يوم نسأله في هذا السؤال، أنا ناخذ الضمان الاجتماعي وقدمت في المنحة، أنا نخدم وما عنديش رقم مالي وقدمت في المنحة، أنا أصلا مش عارف كيف يستطيعوا أن يقدموا في المنحة. بل البعض منهم تقول لك أنا موظفة وقدمت في المنحة ومشت الأمور، يعني ما أعلم كيف طريقتهم في التقديم في هذه المنحة. هل كل من يبعث رسالة يقبلوه؟ باش المفروض أن عندهم من هو متوظف وعندهم من الحكومة من هو مش متوظف. نعم. راهو الأمر فيه خلل كبير، كثير من الناس يسألون. ولهذا احنا سؤالنا ونجيب في صفحة وغيرها أن الأمر هذا تسأل فيه الجهة المانحة،
4: وزارة الشؤون الاجتماعية.
5: أيوة امشوا أسألوا الجهة المانحة، هي اللي تقول لك انت تستحق، ومفروض من الاول هو الامر مش بعده، لان في ناس نفوسها ضعيفه. في ناس نفوسها ضعيفه ما يضيعش فرصه يحصل فيها مال من الدوله، لانه كلام مستباح عنده، اي حاجه تجي من الدوله يبي يضربها، حتى يعطوه سياره متاع دوله يقربعها فوق يلوطي، ما يخلي طريق الا مقرب على اللي يمشي فيها، يبي يفسدها زايد ناقص. اللي يعطوه شنو يقولوا لها يا شيخ صلاح، هذه اللي يعطوا فيها لما واحد عنده عمل وكذا يعطيه في فلوس زي الامانه، عشان يقولوا عهده. ايوه العهده. نعم. ايه العهده هذه لما يعطوها له يفنيها بالفواتير الغير صحيحه.
4: نعم.
5: باش يقول لك صرفتها وين وين وين وين ماشيين. راهو هذا الامر خطير جدا. انت اللي سالت عن منحه، اسال الجهه المانحه بري لهم. وفي اللي نجاوبوه يقول كيف وين، تما كيف درت هالبطاقه؟ سهله البطاقه، تقدر تديرها. امشي للجهة مانحة اسأل انت تبي الحلال ولا حرام وتبي التحري ولا ايه، نمشي نسأل وين وزارة العمل، وين الشؤون الاجتماعية، وين اللي صدروا هذه البطاقة، ونسألهم قول ما يصح لي ولا ما يصح ليش. ومفروض من الاول مش بعد صرف الفلوس يسأل، مفروض من الاول قبل ان نقدم عليها نشوف هل تصح لي ولا ما تصح ليش. هي المنحة هذه قلنا لربات البيوت اللي ما عندهمش عمل،
4: نعم
5: مش متوظفات في الدولة، لا يتخاضون مرتبات، هذا كلام العام. لكن كون أنت معاشك ضماني ولا شهيد واجب ولا بأي صفة أخرى، ولا أنت قلت أنا قاعد ما نأدي في عمل وما زال ما أعطونيش مرتبات، ها شوف هذه نقدم نسأل الجهة المانحة نقول لها راه وني هيك وهيك وهيك، هل هذه تصح لي ولا ما تصح ليش؟ والله أعلم.
4: نعم بارك الله فيك.
6: الأخت خديجة شيخنا قالت إن فيه امرأة أهدتها مزهريات تحف وجبت من الحوش وهي شاكة فيهم، الظهر شاكة إن فيهم سحر أو فيهم شيء من هذا القبيل، فقالت يعني شن ندير لهم كيف تصرف كيف تصرف فيهم؟
7: أول الإنسان لما يشك إذا كان في شك وغيره ممكن يستعمل الرقي، يعني يغسل هذه الأشياء بماء مرقي أو غيره، ويقدر أصلا يقدر يتخلي يعني مش يوم يأخذهم، مش إذا كان شاك فيهم يقدر يهديهم للغير، هو هدية، الهدية المسلم له أن يتصرف فيها، إذا كان شكت فيهم نقدر تهديهم للغير تبعد بعدهم إلى مكان ممكن نغسلهم بماء مرقي إذا شكيت أن فيه شيء، نفتشهم نديرهم يعني وهكذا، ما فيش بس يعني أن يحتاط الإنسان إذا كان الشخص هذا غير محل ثقة يعني.
6: نعم بارك الله فيك شيخنا.
8: أخ عبد الله من مصراتة قال شن حكم قول صدق الله العظيم بعد القراءة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يثبت عنه أنه كان عندما ينتهي من القراءة يعني أنه يقول صدق الله العظيم، ولا أنه يأمر أصحابه بذلك، لكن لو قالها شخص لا على وجه السنة يعني مجرد أنه يريد أن يميز بين انتهاء القرآن بين القرآن وبين الكلام الذي سيأتي بعده، والأصل فيها أن الله سبحانه صادق، هو الكلام صحيح لكن وضعه يعني قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، لكن جعل التصديق بعد انتهاء القراءة هذا هو موضع النزاع بين العلماء، بعض العلماء منع منه خشية أن يعتقد أنه سنة ويظن الناس أنه لا بد من ذكر هذا اللفظ، أو ربما يظن أنه من القرآن، هذا بعض العلماء تشدد فيه ومنع منه، بعض العلماء يعني قالوا إذا كان لم يفعله على وجه أنه سنة وإنما مجرد فصل بين القرآن وبين الكلام الآخر فلا بأس بذلك، والأمر واسع إن شاء الله، كان يعني لم يصدق ما ينكرش عليه ويقولوا له كيف ما تقول صدق الله العظيم وكذا زي ما يفعل بعض الناس، وإذا صدق بالمقابل ما ينكرش عليه ويقال له فعلت بدعة لأنه لم يفعل على وجه أنها سنة، وإنما هو مجرد يعني أخبر بأن الله صادق في قوله وأنه انتهى من تلاوة القرآن، فالأمر واسع إن شاء الله.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: الله يبارك فيك شيخنا. هذا سائل أيضا عبر البريد يسأل يقول بأنه هو أستاذ جامعي وفي طالبات يشرف عليهم في بحث التخرج ويتابع فيهم على الخاص بالواتساب وكذا، فيسأل على التواصل معهن عبر هذه الوسيلة.
5: نعم، هو التواصل بقصد العلم والتعلم هذا أمر جائز ما فيه شيء إشكال، ولكن الذي نخشاه أن يتحول الأمر من التعلم والتعليم إلى الغرام والحب والهيام لكثرة أنهم يستمروا بعضهم عادي.
4: نعم.
5: يرتفع التكليف وهذا هو سبب الفساد، لما يعني الإنسان تتبسط في القول معه وتمازحه وبين المرأة والرجل فطول يعني الإنسان يفتح والعياذ بالله باب من أبواب الفاحشة، فينتقل الأمر من أمر مبارك في العلم والتعلم ولا يصبح إلى أمر إلى ذريعة للفساد والفحش، وكم نسمع من القصص الآن اللي صايرة كثير من الزوجات يشتكين من علاقة أزواجهن بالبنات عن طريق الماسنجر وعن طريق الواتساب وعن هذا أمر كثير أصبحنا نسأل فيه صباح مساء. هذا الأمر شن سبب الأمر هذا؟
4: التساهل في
5: هو التساهل في التواصل، هذه من المصائب الآن اللي ابتلت بها الأسر، يعني صوت وصورة، زمان كان صوت بس، الآن صوت وصورة بين الرجل والمرأة، الصوت والصورة في الأول هدرزة عادية ما فيش باس، ثم ينتقلوا إلى الأسوأ فالأسوأ فالأسوأ إلى أن تقع الفاحشة الكبيرة والعياذ بالله، والله لا تتصور يا شيخ صلاح كثرة الأسئلة في هذا الأمر. في هذا الأزواج يهجرن أزواجهن زوجاتهن أزواج يهجرن زوجاتهن لا ينمن معهن، ينتقل لدار الأخرى وتقول أنا نسمع ونسمع حتى في الصوت ونسمع في ليه هذا الفساد هذا. فلهذا احنا نقطع دابر الموضوع من الأول، من الأول نقول لا تتواصل معها في الدراسة، تواصلوا همنا في في في في, في مكان الدراسة.
4: نعم
5: تواصلوا في مكان بعض بعض الأخوات تقول لك بنعلم القرآن، تبي تعلمها هي تحفظ القرآن وتبي تعلم شباب يا ودي تربحي.
4: نعم.
5: تو يتعلموا في هلبة مشايخ يمشوا يقروا هم كتاتيب هلبة، والله هذا ما يجيب لنا إلا يعني راهو هذا من واقع تجربة نسمعه احنا في الفساد اللي صاير. ولهذا يعني الشيء اللي يكون ذريعة للفساد هو فساد بذاته، ولهذا ننتهي عن ذلك والله أعلم.
10: قال الشيخ أبو محمد رحمه الله: ثم يفيض الماء على شقه الأيمن ثم على شقه الأيسر ثم يتدلك بيديه. تحدث سابقا الشيخ أبو محمد بن أبي زيد عن قضية الغسل وأتى به على الوجه الأكمل، وقال طريقته كالآتي: يبتدئ بإزالة الأذى، يغسل الأذى، ثم بعد ذلك يتحول إلى الوضوء ويكمل وضوءه الوضوء الشرعي كما هو معروف، ابتداء من غسل اليدين والركوعين إلى الرجلين، ولما ينتهي من هذا يبتدئ في طريقة الغسل، ويبتدئ ذلك بأن يغمس يديه كما ذكر ابن أبي زيد في الإناء، ثم يأخذهما دون أن يأخذ معهما الماء البلل فقط، فيخلل بهما أصول شعره من الخلف إلى الأمام، ولما يخلل بعد ذلك يأخذ 3 غرفات فيها الماء اليدين ويغسل بهذه الغرفات 3 رأسه حتى يصل الماء إلى البشرة. لما ينتهي من هذه يغسل رقبته من الأمام ومن الخلف، ثم بعد ذلك يصل إلى ما يتحدث عنه الآن وهو مسألة إفاضة الماء على جسده كله، مبتدئا بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر. وربما حدثتكم في الماضي لا أعرف عن مسألة بعض العلماء المالكية يقولون بأنه يغسل إلى الركبتين الشق الأيمن ثم يأتي إلى الشق الأيسر إلى الركبتين كذلك، ثم بعد ذلك يأتي إلى الرجل اليمنى من الركبة إلى الكعبين ثم يأتي إلى اليسرى وينتهي غسله. وبعضهم أيضا يتحدث عن تقسيم آخر بعد الرأس والرقبة من الجهتين، يتحدث عن إفاضة الماء إلا عند الركبة ثم بعد ذلك يتحول إلى إفاضة الماء في الجهة الأيسر، ثم يغسل الجزء الأمامي صدره وبطنه ثم الجزء الخلفي. وبعض علمائنا يرى أن غسل البطن والظهر يأتي في نفس غسل نعم الأطراف والجنبين.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: شيخنا الأخت فاطمة تسأل عن مسألة الكراسات للطلبة يكون فيها آيات قرآنية، فتخاف يعني أن تمتهن هذه الكراسات، فهل يجوز لها أن تحرقها حتى يعني لا تعرض الآيات التي فيها إلى الامتهان؟
12: لا شك، وإذا كان الكراسات الآن وهذا في كل البيوت، إذا كان هي مجرد ورقات تقدر الإنسان ينزع الورقات هذه اللي فيها قرآن يحرقهم، يديرهم نقولوا احنا تحت حيط حفرة ولا شيء ولا في ويحرقهم ويردب رمادهم ويستخدم بقية الكراسة. وكان هي الكراسة كلها يعني متاع نهاية سنة يعني أكترها فيها كتابة وبيتخلص منها بكل يحرقها بكل ويردمها وما فيش باس، وهذا ما فعله الصحابة رضي الله عنهم بعد جمع القرآن هم جمعوا الأشياء اللي كان مكتوب فيها القرآن مثل بعض الجلود والسعف وغيره والأدوات وتم حرقها.
11: نعم شيخنا.
13: أختم بسؤال الأخ يوسف من مصراتة وقد تكون لنا وقفة سريعة فيه. قال الآن فصل الصيف وبدأ انقطاع الكهرباء والحمد لله على كل حال في السراء والضراء، للأسف فرحنا السنين الماضية وزال انقطاع الكهرباء، الآن للأسف رجع انقطاع الكهرباء وبدينا نشوف الكهرباء تنقطع 3 ساعات و4 والحمد لله. إذا رأينا أناسا في دول أخرى فنحمد الله على هذا الأمر ونسأل الله ألا يزيد الأمر علينا يعني شدة، ولكن للأسف بعض الناس لا يسهم في ترشيد الطاقة كذلك، وهذا أمر دائما ما نتكلم عليه. تو الإنسان بالله اللي عنده إنارة زائدة، أنت مثلا نقول مولع 2 من المكيفات وأنت محتاج لمكيف 1، تعرف لو تطفي المكيف الثاني بنية التخفيف والمساعدة في التخفيف عن الشبكة يكون لك الأجر، لأن الإنسان إذا عمل العمل بنية العبادة يكتب له الأجر. وقياسا على هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، اللي ما عندهش اللي عنده دابة تانية مش محتاج لها يعطيها الإنسان محتاج لها. أنت الآن عندك مكيفين، أنت محتاج لمكيف، أنت وزوجتك مثلا ما عندكش، والله أنت وزوجتك وأولادك مثلا يسدكم مكيفين، شي يصبح تولي عن المكيف الثالث يصير إسرافا زائدا. وللأسف هذه الإنارات الزائدة هذا أمر حتى لو كان من داخل الساعة وتقول أني يا شيخ راه داخل الساعة ونخلص فيه، لكن هذه الإنارة الزائدة هي نوع من الإسراف. نعم كلنا نقع في ذلك، لا أبرئ نفسي من هذا، لكن الإنسان يجتهد في هذا الأمر يجتهد. فالأخ يونس قال كذلك تقع في المساجد، المساجد بعض المساجد للأسف تجد المكيفات الكبار هذه زي الثلاجة واقفة والمكيف هذا يسحب فيه نار كبيرة وتجده مشغلا طيلة 24 ساعة، وهذا نوع من الإسراف الزائد. فالإنسان يعني لا بأس يشتغل يفتح المكيف ويفتح الحاجات المحتاجة لها من الإنارة، لكن الشيء الزائد يعني فلتساهل. يعني بعض الناس يا جماعة عندهم هذه الثقافة، وبعض الناس لا يبالي أصلا، عادي تلقى في النهار الفلاش اللي برا والع واللمبات كلهن والعات والتكييف والع، وإذا كان خارج الساعة هذه كارثة وهذا أدهى وأمر، وإذا كانت داخل الساعة فيكون هذا من تبذير المال في غير محله.
9: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
11: هل يجب على المرأة أو يستحب أن تغير الشيب الذي في شعرها؟ وإذا لم تفعل ذلك فهل له أثر على صلاتها وتبطل الصلاة بذلك شيخنا؟
12: لا تبطل الصلاة، الصلاة لا تبطل، الصلاة صحيحة ولا حرج عليها. تبي تصبغ شعر رأسها بالأي لون آخر من غير السواد جائز، من غير السواد زي الحناء ولا كتم ولا غيره، والسواد مجرد الأمر أنه مكروه فقط. السواد ما صبغتهاش ما ليست آتمة والصلاة صحيحة.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا. الأخ عفى الله قبل قليل اتصل وسأل قال إن عنده ولد عمره 17 سنة سمع بي يدخن، ولما سمع بي جاء وكلمة قال لو سمعت بيك تدخن مرة أخرى زوجتي أمك طالقة وزوجتي طالق. بعتالي بعد ما قال الكلام هذا سمع بي يدخن فيسأل على الطلاق.
14: أتعجب من مثل هذا حقيقة، يعني ما ذنب الزوجة؟ ما ذنب الزوجة؟ يعني هل تعتقد أن ابنك هذا المراهق الصغير الذي لا يعرف لا مصلحته ولا مصلحة أمه أنه إن علقت طلاق أمه على هذا أنه سيرتدع؟ هاو يا سيدي وقع الطلاق، هاي تو شنو حصلت أنت؟ يعني وقع الطلاق والطلاق هذا منه عنا وتعليق طلاق منه عنا، ليش يعني زوجتك هذه اللي يعلم الله بحالها أم صغارك ومولات بيتك والتي استحللت فرجها بكلمة الله وهي اللي تعاني في الحوش وتعاني في صغار وانت تضع حياتك معها وعصمتك ليها عليه فعل، وهذا ولدك يعني سفيس لا يأبه بذلك. والقاعدة عندنا أن الطلاق المعلق يقع بحصول المعلق عليه، هذه قاعدة.
4: نعم.
14: وهذا مذهب جمهور أهل العلم الأئمة 4 وأهل الحديث وغيرهم، بل حكي الإجماع في ذلك. فالآن شم بالنسبة لي عندنا أن الوقع الطلاق وقع ما دام أدخن وحصل المعلق عليه اللي أنت علقت عليه طلاق زوجتك. فإن كنت تقصد واحدة فواحدة، وإن كنت تقصد اثنتان فاثنتان، وإن كنت تقصد ثلاث فثلاث، فإن كان ما قصدته ثلاث فإنه يقع ثلاث وتبين منك بينونة كبرى، والله أعلم.
8: أخ عبد الله قال ملاحظة اللحوم المستوردة، قال تحتاج إلى توعية ونشر أكثر، لأن كثير من الناس لا يعلم. هو في الحقيقة دار الإفتاء من سنة 2012 أو مطلع فتوى في قصة اللحوم المستوردة هذه، وكل مرة تتتابع، لكن المرة هذه بس أن فيه لجنة يعني توجهت إلى البرازيل ورأت المذابح وشافت هل يمكن إصلاح الوضع ولا لا، والحقيقة اللي تبين أن الوضع لا يمكن إصلاحه، وأن الحل المثالي باش ناكلوا شيء نطمئن إليه أن يؤتى بالحيوانات حية إلى بلدنا ثم تذبح هنا. إحنا ليبيا الحمد لله مسلمون، وكان ذبحه هنا معش بنفتش وخلاص كلهم مسلمون ومحلولة القضية، لكن والله هل الذابح مسلم ولا مش مسلم؟ هل يعني قدامنا احنا لما تمشي وفد ولجنة يذبحوا بشكل يعني مرضي، وبعدين لما تمشي يديروا ما في راسهم، هل تتغير الذبائح هذه لما توصل؟ هل تفتح الحاويات؟ كلها أسئلة يعني خاصة عندنا القاعدة قلنا أن اللحوم الأصل فيها التحريم كان فيه شك، فلذلك يعني اللحوم هذه التي تأتي من بلاد الكفر لا يجوز أكلها. وإن شاء الله والإخوة في القناة لعلهم يعني ينشرون الفتوى هذه، وفي حلقة يعني قدمت في القناة وأنا كنت ضيفا فيها وتكلمنا على هذا الأمر بالتفصيل، فممكن يعودوها أكثر من مرة في الصفحة وفي البرنامج. الله عز وجل يوفقنا للصواب.
0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
6: قال يعني هل يشترط في الهبة أن يقبل الموهوب له الهبة وأن يكون حاضرا أثناء الهبة؟
7: هو يشترط فيه الحوز، يعني الحوز هذا أمر طبيعي أنه يكون هو قابل، يعني وأمر طبيعي أنه هو يكون قابل، فما دام قلنا ما هوش قابل هذا ما حادش أصلا، فلابد تثبت الحيازة، والحيازة كما ذكر الفقهاء يعني هذه شرط، يعني من يعني أي شيء شخص تنازل عن أملاكه يعني بدون مقابل هذا يعتبر تنازل، والتنازل هذا مقابل الهبة. اشترط الفقهاء للهبة حصول الحيازة، ونصوا على ذلك نصوص واضحة، تقول ابن أبي زيد يعني لا تتم الهبة إلا بالحيازة، فإن مات قبل أن تحاز فهي ميراث. الحيازة كيف تكون؟ بأن يرفع الواهب يده عن الشيء الذي وهبه بالكلية، يعني ويصرف فيه الشخص الموهوب له تصرفا يدل على التملك حال حياة الوهب، حال حياة الوهب. فكان مثلا الحياش وغيره كان ساكن فيها، هو بيطلع يفرغها ويمكن الموهوب له من حيازتها، ويفعل أي شيء تدل على يعني مثلا يسكن فيها، يأجرها، يسكن فيها واحد يعني ما منشأ حتى مجانا بيسكنها، ياخذ مفاتيحها ويسكرها، هذه كل حيازة، ان اخذ مفاتيح ولا لا، هذه حيازة، كل حيازة تصاحبها الهبة في حياة الواهب وفي صحة الواهب، ولو لم يعني حتى لو ما دارش فيها عمل يعني وما قعدش فيها ولا خلاها يعني حتى لو تركها يعني مهملة هكذا يعني غير مغلقة ما دام حصلت الحيازة فيها، فبهذه الطرق تحصل الحيازة كما ذكرنا. المهم من الهبة شرط، الكتابة مو شرط كما ذكرنا قبل قليل، لكن لابد أن تثبت هذه الهبة. الهبة كيف تثبت؟ تثبت بشاهدين أو بقراره هو نفسه في قرار الواهب وشهادة الشاهدين على ذلك إذا كان هو مات. يعني
6: بالنسبة لشيخنا لحضور الموهوب له، هل شرط أن يكون حاضر أثناء الهبة يعني يسمع الهبة من الواهب، ولا حاضر مجلس التنازل، ولا مش شرط؟
7: لا ما هو شرط يعني وجوده في أثناء المجلس يعني، لكن قبوله وحيازته هذا شرط يعني إن يقبل هبة. كان ما قبلهاش يعني ما تصحش الهبة، يعني الهبة هذه من العقود، والعقود هذه تنعقد بشنو؟ بالإجابة والقبول، يعني تلزم صاحب القبض زي ما ذكروا جميع العلم، لكن الإجابة والقبول هذه لابد منها. كان هو ما قبلاش ما تمشيش، يعني قبول الموهوب له الهبة هذا شرط أساسي. وحين زي ما ذكرنا قبل قليل إن مدام هو شرطنا الحيازة فإذا هذه مسألة القبول هذه تحصيل حاصل. كيف نقول هو حاز وهو أصلا ما هوش قابل بها أصلا؟ إذا لم يقبض الموهوب له الهبة ما لا تصبح ملكا له، ولا يترتب لها أي أثر شرعي ولا أي أثر قانوني. فالهبة لها أركان يعني زي غيرها من العقود، من أهمها الإيجاب يعني هذا عرض الهبة من الواهب، والقبول اللي هو موافقة الموهوب له على الهبة وقبولها. ومن شروط اللزوم لها هو الحيازة في حياة الواهب.
6: طيب شيخ، يعني لو كانت الهبة لأكثر من واحد، كأن في حالة الأخ أشرف كأن يعني الهبة لمجموعة أبناء، لو كان أحد الأبناء أرفض القبول أو أرفض الهبة، هل الهبة شيخنا تبطل للكل أم تبطل في حقه هو بس؟
7: في حقه هو بس يقدر ياخذ، ما يبيش ياخذ حصته ما ياخذهاش، لكن الثاني ما دام اخذوا حصتهم وحزاها ما فيهاش. بس هو كان يقصد الشيخ ان كل الاخوه يعني راضين بان قابلين بان الهبه لواحد من الاخوه وان الاب يعني وهبها له، شي واحد من الخوت قال له لا ما قالش ما فيش هبه يعني. اذا هنا عندنا طبعا ما فيش كتابه
6: انكر يعني
7: ايوه انكر احد الورثه. إذا أنكر أحد الورثة يعني من جولي طرق الإثبات بعدين إحنا، إذا أنكر أحد الورثة حصول الهبة من جولي الإثبات. الإثبات كيف نثبته؟ بشهادة شهود.
6: نعم أستاذنك شيخنا، ممكن نأخذ طرق الإثبات بعد ما نأخذ الاتصال من عمر. الظاهر انقطع الاتصال بعمر، لو كان في الاستماع ممكن أن يعيد الاتصال بنا ويرد عليه مباشرة إن شاء الله. تفضل شيخنا تكلم عن طرق إثبات الهبة.
7: إذا يعني أنكر أنجولي مسألة الطرق الإثبات بما تثبت الهبة، قلنا تثبت الهبة بشاهدي عدل يعني، وهذا زي ما ذكر الفقهاء حتى في مسألة القضاء يعني الهبة هي

0: الهبة ما تثبتش في القضاء إلا بالبينة، والبينة في الأموال يعني تكون يعني بشهدي عدل، ولا يعني حتى في الأموال يعني شاهد يعني شهادة رجل عدل ومرأتين، ولا رجل مع اليمين، يمين صاحب الحق كما نصوا على ذلك. فكان في البينة هذه شهدت، يعني شهدت البينة بصحة الهبة، هذا كافي في إثبات الهبة. فأنتم إذا كان عندكم يعني شهود، يا إما اثنين من الرجال، ولا رجل ومرأتين، ولا حتى رجل مع يمين صاحب الحق، فتوجه إلى القضاء لإثبات هذه الهبة إذا أنكر بعض الورثة حصول هذه الهبة.
1: آخر سؤال أو شق من سؤال الأخ أشرف، قال يعني لو كان الموهوب له حاز الهبة لكن ما يعرفش، ما عندهش علم إن الحوز هو شرط لتمام الهبة، هل عدم علم هذا يأثر في الهبة شيء؟
0: هو ما دام حازها ما يأثرش، هذا هو دام حازها عرف إن شرط ولا ما هو شرط. إذا ما هو شرط هو الحيازة حصلت، لكن نقول يعني ممكن العكس، يعني إذا كان هو مثلا ما حازهاش لأن ما يندريش إن هذا واجب، ما يفيدهاش هذا، يعني لا ينتفع بهذا، لأن كان المفروض أن يحوزها، وإذا لم يحوزها ترجع ميراثا، سواء كان علم أن القبض لازم وإلا ما هوش لازم، ذاك لا يؤثر.
1: أيضا شيخنا الأخ أشرف أسأل عن اللي قال لولده ابني فوق حوشي، هل بهذا يعتبر تنازل له عن السطح؟ هل يعتبر هذا هبة وتنازل ما أنه شيء آخر؟
0: ما هذا ما هوش يعني اسمه، ما هوش يعني لفظ من الفاظ يفهم منها التنازل، يعني يكون مثلا هذا حوشك، حتى بعض الواحد يقول هذا حوشك، ابني فوق حوشك، اسكن في حوشك وغيره. الفقهاء نصوا على ان كل هذه الاشياء ما هيش الفاظ صريحه في مساله الهبه. الهبه صحيح تثبت يعني باي لفظ يدل على التمليك من غير عوض، يعني سواء يعني مثلا يقول وهبت هذا، ملكتك هذا، ولا بشهادة الشهود، لكن في ألفاظ مهمة زي ما ذكرنا ما يعتبروش فيها. يعني مثلا نص الفقهاء أن إذن الأب لأبنائه بالتصرف فيها من غير لفظ يدل على التمليك، قالوا هذا لا يعد تمليك، لا يعد تمليك، لابد الأب أن يصرح بالهبة، ولا يصرح بالبيع ويشهد على ذلك. ونصوا يعني بعض الألفاظ قالوا مثلا زي الرجل اللي يقول هذا مثلا بيت ولدي، ولا كرم ابني، ولا هذه سيارة ولدي، وهذه سيارتك، من الكلمات اللي يقول فيها بضل أبا، قالوا هذه ليست بشيء، ولا يستحق الابن بها شيئا سواء كان صغير ولا كان كبير، إلا بالإشهاد يعني بأن هذه عطية، ولا أن هذا هبة، ولا أن هذا بيع في حق الأبناء، هذا لابد من طيب يكون واضحا.
1: طيب شيخنا اللي قال له يعني أبوه ابني فوق حوشي وبني الابن وبعدين توفى الوالد، شن يستحق الابن هذا؟
0: أي نعم، هذا صاحب شبهة، نسمي هذا صاحب شبهة، يعني هو بنى بإذن المالكي، ومن بنى بإذن المالكي فهذا يعامل معاملة صاحب الشبهة. فشن نديروا له لما يجي وقت البيع؟ هو باني بإذن المالك، هو ما هوش غاصب، وكان غاصب نقول خذ قيمة النقض والبناء هذا منقوضا. ولكن بالنسبة من بنى بعلمه وإذنه فهذا يعد باني بإذن. فنجو إلى لما يجي يوم البيع نساوموا الدور الأول بروحه من غير الدور الثاني كم يسوى، قالوا لنا مثلا 200,000 باهي الحوش كله دورين باللي بناه الابن هذا، قولنا 300,000 ناخذ 200,000 هذه نعطاها للابن لانه بنى باذن المالكي، وال200 بعدين نقسمها على الورثه جميعا بما فيهم هذا الابن.
1: نعم بارك الله فيك شيخنا.
2: السؤال الثاني لأمة الله، قالت هل يجوز اعطاء كفاره اليمين لطلبه المدارس؟ طبعا هذا لا يجوز يا أمة الله. كفاره اليمين قال الله تعالى فكفارته اطعام 10 مساكين جمع مسكين، والمسكين هو الفقير الذي لا يملك قوت عامه أو الذي لا يملك شيئا. وطلبة المدارس هم طلبة صغار يجب على آبائهم النفقة عليهم. نعم، أنت ما يدريك أن طالب هذا فقير ولا مش فقير؟ لا، كفارة اليمين لابد أن تعطي.

0: أعطى للفقراء لابد من التحري من السؤال، كون اعطيتها لطلبة فقراء، نجي لمدير المدرسة هل عندكم طلبة فقراء تعرفوا هل هم وتعرفوا ناسهم وتأكدوا من ذلك، لا بأس أن نعطي الكفارة لعشرة منهم، لكن نعطيها هكذا على الولاء اللي جي قدامي نعطيه من كفارة اليمين، هذا لا يجوز. ولا تزال الكفارة في ذمتك يا أمة الله.
1: في سائلة قالت لو سمحت أنا زوجي توفي في يوم 5/9/2024 وتم الدفن يوم 6/9، يا ريت تقول يا أمتى نطلع من العدة. اللي بننبهه عليه ودائما ننبهه عليه أن الدفن لا علاقة له بالعدة. مثلا شخص توفي في البرازيل ولا في أمريكا ولا في أستراليا ولا في ماليزيا ولا وتأخرت إجراءات استقدامه إلى هذا البلد، عطل 3-4 أيام ودفن مثلا في 4 يوم، مش معنى العدة تبدأ توه. أو مثلا هو مفقود ولقوه بعد شهر في المستشفى ولا شهرين وبعدين يعني جابوه ودفنوه، ما لهاش علاقة. العدة لا تتعلق بالدفن بوقت الدفن وإنما تتعلق بوقت الوفاة. إذن الأخت السائلة اللي قالت زوجي توفي يوم 5/9 وتم الدفن يوم 6/9، نقول لا عبرة بالدفن وإنما العبرة بأمت الوفاء، لكن لابد أن تكون الوفاء قبل الفجر باش نحسب اليوم. أما إذا توفي في أثناء اليوم يعني بعد الفجر توفي، هي بتعتد مباشرة لكن لا يحسب اليوم، لأن لما نقول تعتد المرأة 4 أشهر و10 أيام معناها لازم تعتدها كاملة هذه الأيام. لكن كان احنا قلنا لها والله مات الظهر ولا العصر، نقول لها اعتدي من توا واحسبيه، معناها هي ما اعتدتش يوما كاملا، ما حصلتش العدة. فلذلك احنا نقول لها لازم يعني تعتد 4 أشهر و10 أيام كاملة. فإذا توفى قبل الفجر نقول لها احسبي اليوم هذاك، أما إذا توفى يعني من بعد الفجر وبرا فنقول لها اليوم هذا بتعتدي فيه لكن ما ينحسبش، بتبدي تحسبي من غدوة. فلذلك احنا 5/9 اللي توفى فيه مش حنحسبوه، كان هو بعد يعني بعد الفجر. وبعدين يعني 6/9 هو اللي بنحسبوه هذا أول يوم من العدة. 6/9 كم يوافق؟ 6/9 يوافق 21/0، يوافق كم؟ 21/0. نجول للتقويم هنا بتاع دار الإفتاء نشوفه، يعني 6/9 اللي هو يوافق 21/0. ما هي هذا 6/9/21/0 هنا، هذا 21/0، ما نعرفش لو تقرب الكاميرا، هذا 21/0 يوافق 6/9، بنحسبه من يوم 6 ما هي. وبعدين نقوله من 6 كم يوم؟ 1 2 3 10 أيام اختيتيهم في صفر، هذا 10 أيام في صفر، وإحنا قلنا العدة 4 شهور و10 أيام، صفر هذا اخدينا منه 10 أيام. نقوله شن توا عندنا؟ ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادة الأولى، جمادة الآخرة، هذا 4 شهور. نهاية جمادة الآخرة تطلع من العدة بعد الغروب، شن يوافق نهاية جمادة الآخرة؟ يوافق يوم 12 يناير، 12 في شهر 1 بعد الغروب تكملي العدة. هيك اللي بيحسب العدة، الشهر اللي يبدأ فيه من الهلال نحسبوه كامل سواء كان 29 ولا 30، أما الشهر الذي بدأ فيه من داخل نحسبوه نحسبوه لازم يوفي 30. فأنت جيتي 10 أيام في صفر واخدنا لك 4 شهور كاملة اللي هو نهاية جمادة الآخر.
2: الأخ أحمد شيخنا الكريم يسر على الصلاة الجهرية وقراءة الفاتحة، هل يقرأ أو يسمع من الإمام ويسكت ينصت يعني؟
3: نعم، قراءة الفاتحة في الفريضة واجبة في كل ركعة، 4 ركعات 3 ركعات 2 ركعات، الصلاة الفاتحة لا صلاة إلا بأم الكتاب، من لم يقرأ بأم الكتاب فصلاته خداج. إذن صلاة قراءة الفاتحة هذه في حق الفذ وحق الإمام، أما المأموم فيجب عليه أن يجتمع الإمام. ويرى علماؤنا حتى أن الصلاة السرية لا يجب فيها على المأموم، ليست واجبة في حق المأموم سواء في استدعت الاجتماع أو لا، وهذا مذهب علمائنا. بعض أهل العلم يرون وجوبها على المأموم في السر، وبعضهم يرون وجوبها حتى في الفريضة في الجهرية، فيرون أنهم يجعلون سكتة بعد الفاتحة حتى يقرأ المأموم لحمل عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة منكم على ذلك. أما علماؤنا والذي نفتي به في دار الإفتاء أن المأموم لا تجب في حقه الفاتحة، والله أعلم.
2: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
4: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
5: سؤال عبر البريد، شيخنا يسأل عن حكم إخراج السيارة من المصرف، يعني المرابحة. قال مع العلم أن في المصرف هناك مراقب شرعي لاستكمال يعني هذه المعاملة.
6: والله طبعا هو لا شك أن هم المصرف إما أن يكون يملك السيارة وأما بيع مرابحة، فالحق لاختصار المسألة المصارف فيها هيئات شرعية، فاللي بيشتري السيارة يأخذ رقم الهيئة الشرعية ويتصل بها، لأنها هي المسألة حتى من فرع إلى فرع يختلف الأمر. هل الفرع هذا يطبق في اللبائح والله ما يطبقش؟ من يعرفه يعرف تعرفها الهيئة الشرعية. فاني نقول اللي بيشري ياخذ رقم الهيئة الشرعية من الفرع من المصرف ويتصل به بيقول ماني بنشري سيارة من الفرع الفلاني، كان اعطوه الاذن يتوكل على الله، وكان مرات يقول ما تخرجش من الفرع الفلاني خذ من غيره لربما، وكان قال له الصفقة الفلانية ما تخرجش منها ما تخرجش منها.
7: يقول الفسكية يعني بتاع الماء فيها حشرات، ولكن يعني لم تغير اي وصف من اوصاف الماء، لا لونه ولا طعمه ولا الريحة، فيسأل عن حكم الوضوء بهذا الماء.
8: قاعدة في هذا هذه المسألة في طهارة الماء الذي يتوضأ به أن الماء طهور أو طاهر لا ينجسه شيء إلا إذا تغير أحد أوصافه، حتى كما ورد في الحديث لونه وطعمه وريحه، وإن كان الحديث من حيث الإسناد فهو ضعيف، لكن كما قال الإمام ابن عبد البر يعني دليله الإجماع، إجماع الأمة على أن الماء إذا لم تتغير أحد أوصافه وبقى على حالته المعروف بالماء المطلق فإنه ماء طهور يصح الوضوء به. فإذا وقع في شيء من هذه الأشياء من الحشرات البسيطة زي ما أقول ولم تغير أحد أوصافه فهو ماء صحيح ويجوز الوضوء به وتطهر به عادة وعبادة لما تعف النفس يعني بالنسبة للعادة يعني.
9: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: شيخنا الكريم، هذا السائل عبر الصفحة يسأل يقول هل يجوز للمرأة أن تصافح الرجال في وقت العمل؟
3: لا يجوز لامرأة أن تصافح رجلا أجنبيا عنها. كلمة أجنبية هنا مش معناها الرومي ولا الانجليزي ولا في هالبته، وتقول اجنبي حسابها بالعرف، الكلمه اجنبي بالعرف. قلنا احنا هنا لما يقولوا اجنبي يعني مقصود ان هو يجوز مش من محارمها، يجوز ان يتزوج بها. تقول لك ما لا رجل اختي او ما يجوز يتزوج بيها، نقول لا حتى هو خاش في الدوره، لان هو لو كان طلق اختك يقدر يتزوجك، لأن هذا ما لا المحرمية متعره لا تبيح لك أن تتبرجي أمامه أو أن تكشفي حجابك أمامه رجل أختك، لأن هذا يعني صح ما يجوزش أن يجمع بينك وبين أختك في عصمة واحدة، ما قدرش يتزوجك توا، لكن لو أختك توفت ولا طلقت ولا غيره تصبحين يعني ممن يباح له أن يتزوج بهم. المرأة لا يجوز لها المصافحة. ورد النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم عن مصافحة النساء للرجال، قال والحديث متاع لأن يخاط أحدكم بمخيط يعني بيبرة فيه خير له من أن يصافح امرأة لا تحل له. وهذه المصافحة راهي باب ودريعة للفساد. مرات الإنسان ما في قلبه شيء، لكن لما يصافح فيجي الشيطان ويدخل في نفسه الشهوة وغيره، فهذا يعني يحرم. لهذا هل براه هذه المخالفات تصير في الأعياد وفي العمل في المناسبات؟ لا كل هذا محرم لا يجوز. نعم.
1: الأمر الثاني، قال عندي أخوي الكبير طلب حقه من بوه، للأسف هلبة من نسمع فيهم أسئلة يقولوا طلب حقه من الميراث، يعني كيف الابن يتجرأ ويقول لي بوه أعطيني حقي من الميراث؟ الميراث ما يكونش إلا بعد الوفاء، يعني أنت بترت بوك وهو حي تقول أعطيني حقي من الميراث؟ لا، قول أعطيني هبة أنا الآن محتاج، وأعطيني من مال الله الذي أعطاك يا والدي، أعطيني توا حاجة خلين يعني نحرك روحي بها وكذا، لكن مش نقول أعطيني حقي في الميراث كأني بنقول أنت بتموت وأنا بناخذ منك الميراث، هذا ما يليقش، هذا ما في شيء أدب. وإنسان لأبوه أعطيني حقي في الميراث. إذن قلنا ما يليقش أن الابن يقول لي والدة أعطيني حقي من الميراث، يقول أعطيني هبة من مالك ماشي الحال، لكن يقول أش يعني اللي بحقه في الميراث. عموما هو قال يعني طلب من والدة حقه في الميراث وأعطاه الوالد وأوصى قبل مماتي بعدم ميراث أخي، يعني قال أنا أعطيك توا الشيء هذا الأرض ولا البيت ولا كذا بشرط أنه ما تأخذش الميراث بعدين. هذا يفرق العلماء بين يعني أن يكون الشرط مع الهبة ولا يكون متأخرا عنها. كان هو قال أعطيني يا والدي بيت ولا أرض ولا كذا وأعطاه، وبعدها بفترة قال أراهم لكن ما فيش ميراث. قالوا كان هكي الهبة صحيحة والشرط باطل، الهبة أخذها صحيحة ولكن الشرط باطل، يقدر يطالب بحقه من الميراث. ليش يقدر يطالب بحقه من الميراث؟ لأنه يعني لأن الميراث لم يجب، فهذا أسقط الحق قبل وجوبه. الحق اللي أسقطه وتنازل عليه وقال أنا ما نبيشي أصلا مازال لم يجب له، وإنما يجب الميراث بوفاة المورث، لأن يموت والده بعدين يصبح حق الميراث قائما له ويستطيع أن يتنازل عنه بعد ثبوته. لكن الحق قبل ثبوته قاعد ما تبتش ليه ما يصحش أن يتنازل عليه، تنازل عليه باطل، وبالتالي كان وهبلة. وبعدين بعد الهبة شرطه قال أراه ما تأخذش من الميراث، له أن يطالب يعني بالميراث بعد وفاة والده. لكن إذا كان الشرط مع الهبة في الوثيقة ولا في اللفظ لما كتب له ولا لما قال له، قال أراه بنعطيك الأرض هذا أو العقار الأرض هذه أو العقار هذا أو البناء هذا لكن بشرط أنك ما تأخذش الميراث، فهذه هبة باطلة، الهبة باطلة وترجع كلها ميراث. كان هي موجودة بيت ولا أرض ولا قعد عند الابن نقول له رد للورثة ويخش الميراث للجميع. وكان هو صرفة مثلا مال ولا كذا ولا سكن فيه والورثة يبوا يتراضوا على شيء، فيعني يخصم من قيمة الهبة اللي اخداها، يخصم من الميراث. نقوله مثلا هو ميراث اطلع يعني 100,000 مثلا والهبة اللي اخداها 80,000، نقوله انت ما زلت الحقنا 20,000 فقط. فهذا حال الهبة، إما أن تكون مشروطة مع يعني إما أن يكون شرط الميراث مع الهبة معها في الوثيقة أو في اللفظ فهذه هبة باطلة وترجع ميراث كلها للورثة، وإما أن تكون بعد الهبة وبالتالي الهبة صحيحة والشرط باطل.
10: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية
11: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية. دار الإفتاء الليبية طرق الرد على الاستفتاءات. أولاً الاستفتاء المباشر، وذلك بحضور السائل شخصياً لمقر الدار وسؤال أحد المشايخ المفتين لإجابته عن سؤاله. ثانياً الاستفتاء المكتوب، وذلك بتقديم سؤال مكتوب إلى الدار أو إرساله عن طريق البريد الإلكتروني fatwa@ifta.ly. ثالثاً الاستفتاء عن طريق الهاتف، وذلك بالاتصال على الرقم المجاني 1413 عبر شبكات ليبيانا والمدار والهاتف الأرضي. رابعاً الاستفتاء عن طريق تطبيق دار الإفتاء الليبية، وذلك بتحميل التطبيق عبر نظامي iOS وأندرويد.
10: أنتم تستمعون

0: تعلمون.
1: مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.الواي.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: معنا اتصال من سالم، تفضل يا سالم.
3: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: بالله حضرتك، أنا اشتريت من شخص أرض.
2: نعم.
3: اشتريت من شخص أرض وبعد حوالي 7-8 سنوات رجع لي قيمة بدون اتفاق، هو من كيف رجع لي قيمة الأرض اشتريت فيها؟
2: إيه.
3: لأن أنا ما كنت ما سمع ليش هو، أنا اشتريت منه بالتهمة ودفعت له فلوس. وبعد 80% من قيمة الأرض.
2: نعم.
3: وبعدين هو رجعت البيعة وجاب لي فلوس بدون ما يساولني. فلوس من الفلوس أنا وخلاص يعني.
2: أنت من الأول، أنت من الأول متفقين. أنت من الأول أنت من.
3: بعدين زكاة.
2: آه تمام. أنت من الأول كيف كان اتفاقكم؟ أنت من الأول اتفاقكم إنك أنت تخلص. تمام. نحكي في السداد الثمن. يعني من الأول كنتم متفقين إنكم تجزؤوا الثمن على معجل ومؤجل ولا كيف؟
3: مازال قيمة حوالي 20%.
2: إيه؟ مؤجر لمتى كانت هذه؟
3: لا نسمع لي هو لما سمع لي من فحمي.
2: لما شني؟
3: لما يكتب لي الأرض تنزل لي.
2: إيه إيه.
3: هو ما تنزل ليش على الأرض؟ والمبلغ أنا وجاهز متنفيه ولا مبلغ متعب جاهز عندي.
2: إيه.
3: نمشي ونسحب العقد.
2: إيه.
3: يماطل.
2: كم لها المدة الكلام هذا؟
3: والله هي حوالي 8-9 سنوات.
2: لا كان يعني كم أمتى جهزت لأنت المبلغ وقلت له راهو جاهز؟
3: جاهز المبلغ من حوالي 4-5 سنوات.
2: تمام جاوب.
4: وانت
3: هو
4: وانت
3: أولا وثانيا أنا الآن زمي المبلغ بعد الزكاة بتاعي، دخل الزكاة بتاعي في رمضان.
2: ايه؟
3: المبلغ يعني الآن.
2: تمام
4: يا
2: سالم.
4: سالم
3: أنا مزفتي. نعم
4: السيد سالم، انت لما رد لك الفلوس قبلتهم منه ولا شني؟
3: قبلتهم بدون ما هو بعثهم لي معوقتي بدون يقول لي شيء.
4: لا انت تقدر ما تقبلش ولا قلت له خلاص ولا قلت له تراجعت على البيع انت؟
3: لا نقدر لكن انا خلاص قبلت.
4: والله هذيك راجع عليك انت.
2: قبل هو قال تو.
4: ايه خلاص اذا قبلت اقالته من البيع، ومن أقال مؤمنا أقاله الله يوم القيامة وقال عثرته يوم القيامة، فأنت لك فيها أجر بإذن الله تعالى. خلاص تمام مدام احتسبتها لله. هو من ناحية الشرعية لو قاعد ما قبلتش، راني قلت لك عندك خيار القبول وعدم القبول، لكن مدام قبلت معناه تم الإجابة والقبول في رد البيع، وإن شاء الله أنت اعتبر نفسك أنك أقلت عثرته، والله عز وجل يجزيك خيرا يوم القيامة بهذه الإقالة.
3: هو فريق مع ولده عملني كأني أنا أستلف.
2: كأن شني؟
4: مسلفه.
3: ولده ما قاليش إن تدريعت البيعة. ولده قال لي شكرا استبرت علينا وبارك الله فيك وكذا، كأنه هو أوحى لولده بأني أنا رجعت البيعة.
4: والله تو أنت أدرتها لله يا سيد سالم، خليها تكمل لله وإن شاء الله أجرك حاصل.
3: إن شاء الله
4: أجرك حاصل يا رب.
2: تسمع جواب من الشيخ.
4: لكن في جديد تقدر لو أبرمت صفقة وتمت الصفقة بالإجابة والقبول وأراد صاحبها أن يتراجع، لك أن ترفض تقول لا خلاص طمينا، وما لأن البيع لازم. لو كان كل بيع نقعد نراجع في الطرف الثاني أمتى يقول باهي ولا يقول لا، بعد ذلك لا يستقر بيع على حاله. فللمسلم أن يرفض رد البيع، من واحد منهم يبي يرد سواء البايع ولا المشتري، للطرف الآخر المعاكس أن يرفض الرد، وله أن يقيل ويرد وله الأجر يوم القيامة بإذن الله تعالى.
5: المطلقة في العدة هل تخرج من المنزل مع أهلها أو لا يجوز لها ذلك؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، المطلقة في حال العدة هي لا زالت في حكم الزوجة، في حكم يعني فيما يتعلق بأحكام الزوج، ولهذا ينبغي للمطلقة أن تتقيد بحركتها التي كانت أيام الزوجية، يعني المحيط الاجتماعي التي كانت تتحرك فيه المرأة أيام كانت مع زوجها، يعني عندها فيه إذن ضمني، كانت تخرج للسوق متى منفردة، تمشي لمدرستها، كان هي مدرسة، كانها طالبة تمشي تقرأ، أقارب معينين كانت تمشي لهم أيام الزوجية، فهذه تمشي لا بأس. أما ما عدا ذلك إذا كان جد عليها شيء أو أشياء كانت يعني تحتاج إلى إذن، فينبغي أنها تستأذن. والتنبيه لهذه المسألة، ينبغي أن نتخلص من الفجور، لأن من المعروف في مجتمعنا المرأة أحيانا لو أن هي تبي تستأذن من الزوج، الزوج هم الآن في حالة خصومة، وبالتالي في الغالب أنه بيعترض على كل شيء، ونقول له فاتق الله سبحانه وتعالى ولا تعترض إلا على المفاسد.
5: نعم.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
1: نصيحة في دقيقة. الدعاء أخي المسلم أختي المسلمة من أعظم الأسلحة التي يملكها العبد المؤمن، ولعظمته فقد جعل الله له مكانة عالية. في الحديث الدعاء هو العبادة، ولذا كان دعاؤه سبحانه والتضرع إليه والانكسار بين يديه وتفويض الأمر إليه أمان الخائفين وملجأ المضطرين. والدعاء عدو البلاء، يدفعه ويعالجه ويمنع نزوله ويرفعه أو يخففه إذا نزل. في الحديث لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. وقد كان السلف قديما يقولون أعجز الناس من عجز عن الدعاء، ولذا فإن الفاروق يقول أنا لا أحمل هم الإجابة ولكن أحمل هم الدعاء، فإذا ألهمت الدعاء فإن الإجابة معه. فارفع يديك إلى مولاك سائلا إياه حاجتك ومبتغاك، فما الذي يجعلك تنطرح على عتبات البشر وقد سدوا أبوابهم؟ وعندك رب البشر الذي بابه لا يسد، واجعل قلبك حاضرا وقت السؤال، ففي الحديث لا يقبل الله دعاء من قلب غافل له. وفقكم الله لكل خير.
7: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: هذا سؤال شيخنا عبر الواتساب من الأخ محمد، يسأل عن حكم التصوير الفوتوغرافي واعتباره أحد مصادر الدخل والاعتماد عليه أساسيا.
8: هو تو السؤال من شقين. حكم التصوير الفوتوغرافي هذا ما فيش باس، يعني التصوير الفوتوغرافي الأصل فيه الجواز، وهو التصوير هذا لا يعد، يعني جمهور المعاصرين ما اعتبروش داخل في الأحاديث الواردة في تحريم التصوير، وقالوا أن العلة يعني في تحريم التصوير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذاب يوم القيامة المصورون وكل مصور في النار وغيره، قالوا العلة بيّنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. العلة هي قوله صلى الله عليه وسلم أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون يضاهون خلق الله، فالعلة هي مضاهاة خلق الله تبارك وتعالى. أما الإنسان الذي يقوم بالتصوير الفوتوغرافي فهذا لا يعد يعني من باب تشبه بخلق الله تبارك وتعالى، وإنما هو فيه حبس ظل فقط، يعني تصوير فيه حبس للظل اللي هو خلق الله، يعني هو خلق الله نفسه، فهذا لا يدخل في التحريم. يعني التصوير الفوتوغرافي ليس هو التصوير المنهي عنه في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يعني كما نص على ذلك أهل العلم. يعني احنا مش نوضحه أكثر، اسم التصوير لما نطلق فيه على التقاط الأشياء الأشكال الفوتوغرافية هذا إطلاق سموه فيه إطلاق مجازي، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. لما تعرف المعنى اللغوي تعرف معنى اسمه، يعني الكلمة الفوتو بالإنجليزية الفوتوغرافي، الفوتو يعني تعني الضوء، يعني الضوء والجرافيك يعني اللي هو الرسم ولا الكتابة. فإذا كان الرسم هذاك شيء آخر، رسم الأشياء ونحتها وجعلها هذاك، هذا هو الوارد في الحديث اللي هو فيه مظهر خلق الله تبارك وتعالى. لكن هذا اللي هو التصوير اللي هو غير مجسم، تصوير الأشياء الفوتوغرافية، هذا سميناه مجازا، يعني مش نشبهه بالتصوير اللغوي. والتصوير في أصل الوضع اللغوي اللي هو صور، يعني دال حاجة مجسمة، جعل له صورة مجسمة. لما نشوف المعاجم اللغوية يعني صور، شو معنى صور؟ يعني جعل له صورة مجسمة، وتصاوير يعني التماثيل. حتى نشوفه في المعاجم اللغوية التصاوير التماثيل. لكن التصوير الفوتوغرافي هذا يختلف عن التصوير الوارد في النهي الشرعي، هذا مغاير في الحقيقة ومغاير في علة التحريم. مغاير في الحقيقة هاي ذكرناه، يعني الفوتوغرافي هو حبس ظل، والتصوير الذي ورد النهي عنه في الحديث هو التماثيل، يعني ما جعل على مثال سابق، يعني فيه أبعاد التاتع، مثال وتمثال. وحتى لما نشوف اللغة يقول كالتمثال الصورة، وهكذا نفسه هذا. والشيء الثاني مغاير له في العلة، وهذه ذكرناه، هذه ذكرناه، لأن العلة هي مضاهات خلق الله تبارك وتعالى. إذا الشخص اللي هو صانع الأصنام هذا أشد عذابا، لأنه فيها مضاهات العبادة والمضاهاة. لكن لما زالت علة التحريم اللي هي العبادة والمضاهاة، هنا زال التحريم ويجوز اتخاذ هذه الصور الفوتوغرافية ويجوز استعمال. إذا سلمنا يعني الشيخ عبد الرحمن من هذا الأمر اللي هو حكم التصوير الفوتوغرافي في أصله، شن قعد لنا مسألة تانية، حكم اتخاذ التصوير مهنة. هذا تو من غير مسألة النهي الوارد في مسألة التصوير واللي تكلمنا عنها، لكن العمل في مهنة التصوير فيها محاذير أخرى. شنو هي المحاذير الأخرى؟ وطبعا يعني لما في شك إن في بعض التصوير يعني مهم وفي خدمة حتى للإسلام والمسلمين، زي تصوير البرامج الفضائية الدينية وتصوير بعض البرامج العلمية، وهذا لكن احنا نحكي كواقع، احنا عايشين كواقع هنا في ليبيا ونشوفه في اللي يشتغلوا في التصوير هذا شنو، يعني اما يمشي بيشتغل فيهم في الاعراس، هذا الناس اللي صور فيهم، يا اما بيشتغل في تصوير بعض المناسبات الافراح، وبعض منها فيها تصوير النساء، وبعض منها فيها يعني تصوير العروس والعروسين، وبعض منها تصوير اماكن مختلطه فيها النساء، وبعض منها تصوير اماكن فيها فتن. فنجو هنا يعني مسألة تانية، نقولوا حكم يعني محل التصوير ولا الاستوديو هذا يتوقف على حكم التصوير، وشن هو نوعية الأشياء اللي صور فيها، وهل تخلو ذلك من المحرمات ولا لا. فإذا كان يعني الصور هذه فها صور محرمة، زي صور نساء يعني، ولا صور رجال مثلا عرات أو نحو ذلك، ولا صور أداء، يكون الأمر محرما. تصوير الأعراس وغيرها هذه غالبا في مجتمعاتنا لا تخلو من محاذير. ويقولش لا ما في حد، وخشت مرأة وصورتهم وكذا، الصور حتورى بعد ذلك. يعني مهما كان انت حني توا عايش بيئة، فيش واحد يقول الصورة قاعدت من 30-40 سنة ما شافها حد، بعد فترة كل مرة حد بيشوفه، مرة بطيح في يد هذا ومرة في يد هذا، وهذه ورثها لزوجها، وهذه ورث، وهكذا تتداول الصور. وغالبا الصور لا تخلو من محاذير على المدى الزمني البعيد. على المدى الزمن البعيد مهما حافظ الإنسان ففيه وحدين غير محارم حيشوفوا هذه الصور، مدام هذه الصور لنساء. فما يعني ما يخفاش أن أغلب الصور ما تخلوش من صور نساء، وبعض منهم متبرجات ولا متزينات ولا يعني مظهرات لأجزاء من البدن مما لا يحل لهن أن يظهرنه إلا لزوج أو محرم، وبعض من الأشياء أصلا لا يجوز حتى للمحرم أن يراها أيضا، فهذا أيضا فيه إشكال. تصوير الحفلات الغنائية ولا الحفلات الموسيقية ولا المهرجانات كل فيه غالبا فيه تبرج وفيه نساء، فهذا أيضا لا يجوز تصويره. إذن اتخاذها مهنة، ولو وين المهنة هذه؟ إذا كان في تصوير برامج دينية أو برامج علمية بحتة أو برامج وثائقية هذه ما فيهاش بأس، لكن إذا كان تتخذها مهنة في الأفراح والتصوير بعض المقاطع والأشياء المضحكة وبعض العرسان وبعض ذلك، فهذا أخي الكريم لا ننصحك بأن تكون هذه مهنة لك، لأنها لا تخلو المحاذير. مهما حاولت تقول من الأول لا تون حاولت وندير لا لا رد بالك تسهل في هذا الأمر من الأول سيبة، ومن ترك شيء لله عوضه الله خيرا منه.

0: سيد غيث. تفضل سيد غيث.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله يا شيخ.
0: الله يحييك. أهلا وسهلا بك سيد.
1: تحية إليك وانت المشايخ اللي معاك ودار والتعليمين بالإذاعة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير من المنابر.
2: سعدا وجلانا علم الشريعة باء.
3: من أعظم المعاصي المالية الربا، يعني تميز بقوله تعالى فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وانت حصلت 1000 ولا حصلت 20000 ولا حصلت 100 ولا حتى مليون، ولقد قدر الله حصل هالقيمة هذه حصل غضب الله وأعلن عليه الحرب من الله ورسوله. شدير به المليون ولا شدير بالمليار ولا شدير حتى بالدنيا كلها، يعني من عاد الله وعاد رسوله صلى الله عليه وسلم ماذا سينتفع بالدنيا؟
4: الهبة لا يشترط فيها، يعني لا بد فيها من الحوز، يعني يشترط في الهبة الحوز في حياة الواهب، يعني في حياة الأم لابد تسلم للبنت حتى تكون هذه الهبة نافذة وصحيحة شرعا.
5: الصلاة سواء كانت حاضرة أو فائتة لا تصح إلا بالقيام، والقيام ركن من أركان الصلاة. فإذا عجز عن القيام بسبب كبر في السن أو مرض أو طال عليه الأمر وشق، يعني مثلا يصلي في القضاء وكثر عليه الأمر حتى لم يستطع القيام أو كان القيام شديدا عليه، جاز له أن يصلي قاعدا.
6: في ثوب مجتهد فقها وبرهانا.
7: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
8: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
9: بالله أي وسام.
10: يأتيكم يوميا على تمام الساعة 11 صباحا ويوم الجمعة على تمام الساعة 5 مساء.

مستمعين الكرام، لمن فاتته حلقاتنا المباشرة أو يرغب في الاستماع مجددا لبرامجنا المسجلة، إذاعة دار الإفتاء الليبية أقرب إليكم من أي وقت مضى. تابعونا عبر قناتنا الرسمية على اليوتيوب دار الإفتاء الليبية، ولا تنسوا زيارة صفحتنا على الفيسبوك إذاعة دار الإفتاء الليبية، وكذلك عبر موقع دار الإفتاء الرسمي تجدون الأرشيف الكامل للحلقات والفتاوى والمقالات افتاء.ly.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
2: نصيحة في دقيقة. رسالتي إلى العاملين في شتى الوظائف الحكومية، لا فرق بين من كان رئيسا لمؤسسة أو مديرا لإدارة أو رئيسا لقسم أو موظفا عاديا، ما تتقاضاه من مرتب في آخر الشهر هو نظير ساعات محددة من العمل، فغيابك وجلوسك في بيتك ثم تقاضيك مرتبا كاملا غير منقوص جرم عظيم. فلا تتهاون في إطعام أبنائك ما لا يحل بحجج هي أوهن من بيت العنكبوت. في الحديث: كل لحم نبت من سحت فالنار أولى به. وجودك في هذا المكان كان هو لخدمة الناس وتسهيل إجراءاتهم، فلا داعي للعبارة الشهيرة راجعني غدا، فمن شق على الناس شق الله عليه، كما في الحديث: تجنب الهدايا من العملاء، هدايا العمال غلول. قد قال صلى الله عليه وسلم: هل لا جلست في بيت أبيك وأمك وقلت يهدى إلي؟ إياك وعرقلة حوائج الناس حتى تلجئهم إلى دفع الرشوة التي تبعدك عن رحمة الله وتوقعك في لعنته. المحاباة في معاملة الناس وتقية مرؤوسيك بحسب قرابات أو أموالهم أو جاههم أو ولائهم لك دون النظر للكفاءة ظلم محرم، وسبب من أسباب انهيار المؤسسات، وعواقبه وخيمة في الدنيا والآخرة. استغلال المنصب أو الوظيفة في الأمور الشخصية والاستفادة منها ماديا أو معنويا مؤذن بسخط الله وخراب البلاد. وفي الجملة: تذكر أنك مسؤول ومحاسب أمام الله وإن لم تحاسب في الدنيا. قال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وفقكم الله لكل خير.
1: مع الهدي ترقى وتسمو حياتك، فعفوا أعرنا دقيقة لذاتك.
3: هذا سائل عبر البريد يسأل عن حكم الجمعيات التي يقوم بها الأقارب ويستلمها يعني أحدهم في نهاية الشهر.
4: مسألة الجمعيات نقول احنا التكافلية نسموها مثلا، اللي هي كل مساهم في الجمعية هذه يدفع مثلا 1000 جنيه، 10 أنفار يكون محصل جمعية 10,000 جنيه، ويديروها بالدور وكل شهر يجمع الجمعية هذه ويأخذها واحد منهم. هذه من المسائل اللي اختلف فيها الفقهاء حقيقة، فمنهم من جعلها من قبيل القرض بمنفعة، لأن أنت هنا بتقرض السهم بتاعك هذا بتقرضه لغيرك وبعتاد بيجمع بتنتفع به. ومن العلماء وهذا ما يفتى به عندنا رأوا جواز ذلك وأنه من التكافل ويعني يغفر في مسألة الإقراض، هنا تبتعد مسألة أن يكون إقراض يعني، فهي من باب التكافل أن يلموا يعني أقساط معينة ويأخذها كل واحد في شهر، وهذه ما فيهاش مشكلة. المشكلة وين؟ المشكلة أن أكثر هذه الجمعيات يكثر فيها الخصام والخلاف في أن المساهم لا يستطيع أن يسدد مثلا كل شهر، ولا يموت ولا غيره فتحدث، ولا يهرب يعني يأخذ نصيبه ثم لا يسدد للآخرين فتحدث فيه كثير من المشاكل. نحن نقوله جائزة لكن بشرط أن تكون يعني فيها ضمان لجميع المساهمين، والله أعلم.
3: نعم، بارك الله فيك شيخك.
5: إذن شيخنا، سؤال آخر ورد عبر البريد يتعلق بالإجارة، وهو يعني شخص يقول أجر مخزن لشخص ما فتعثر في سداد قيمة الأجار، وهو عنده بضاعة، يعني المستأجر عنده بضاعة تركها في المخزن ومعش يعني كما تقول تواصل مع صاحب المخزن المؤجر، فيسأل صاحب المخزن يقول: هل يجوز لي أن أبيع هذه البضاعة ويعني أخذ منها ثمن الإيجار أو لا؟
6: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للمؤجر إذا يعني لم يستطع إكمال عقد الإيجار فيفسخ عقد الإيجار، انه هو الاجره من تكون مجاومه او مشاهره او كما يقال يعني سنويه يعني. فاذا عزى فعلى المؤجر ان يطالب صاحب هذه البضاعه يعني
5: بسداد
6: ثمن الإيجار وإخراج أو إخراج بضاعته، هذا هو الأصل. لكن بيعها هكذا يعني واستيفاء الحق يعني بالذات كما يقال عنه يعني
5: ظفر بالحق،
6: ظفر بالحق. فهنا في هذه الحالة يعني الله أعلم موضع خلاف، موضع خلاف. فالأولى به أن لا يفعل هذا الأمر، لأن حتى تثمين البضاعة هنا وسعر التي تثمن به، وهل هذا الأمر يعني هل هذا الرجل يعني حي أو غير حي، يعني هل الأمر هذا البضاعة آلت تاركة إلى غيره، وإثبات مدة الإيجار ما سدد وما لم يسدد، حقيقة لا يسلم به هكذا، وإلا كل إنسان يعني تصرف من تلقاء نفسه ولا ضاعت الحقوق. فالأولى به أن لا يتصرف من تلقاء نفسه وأن يرفع أمره
5: يطالب بحقه،
6: يطالب بحقه، والله أعلم. نعم
5: شيخنا بارك الله فيك.
7: شيخنا هذا سائل عبر الواتساب، ظاهر أنه يعني سمع الجواب السابق حول سحب بطاقة الدولار داخل ليبيا بالليبي بدينار الليبي، فيسأل قال يعني اللي فهمته ثواني أنه ما نستلمش دولار هنا حتى لو من مكتب معتمد، يعني لو كان هنا مكتب أو مكتب صرافة معتمد من مصرف ليبيا مركزي أو مصرف معتمد ماكينة معتمدة، هل يجوز له أن يستلم منه دولار مش ليبي؟
8: لا ما هو الشراء، هذا ما فيش مبادلة. بالنسبة للشراء محلات الصرافة ما هيش مخولة بمسألة السحب الذاتي، هذا محل صرافة يصرف لك يعني بعملة أخرى، فحتى يعني لو ماكينة معتمدة ما تاخذش منها دولار بدولار، لأنه بياخذ منك جزء منه، تعتبر أنت بدلت يعني 2000 دولار ب 1900 ولا 2000 دولار ب 1950، فما يجوز بهذه العمله، يعني يجوز تاخذها بعمله اخرى، يعني بدينار، بيورو، بليره، بدينار تونسي وهكذا.
7: نعم بارك الله فيك شيخنا.

0: أيامي والحقيقة.
1: في رحاب القرآن العظيم تنطلق رحلة جديدة، حيث البيان يلتقي بالجمال، وحيث العربية تكشف عن أسرارها البديعة في حلية يزينها كلام الله جل وعلا. مستمعين الكرام، نرافقكم في برنامجكم الأسبوعي حلية اللسان من إعراب القرآن.
2: وبناء على رغبة بعض المتابعين للبرنامج من المهتمين وطلبة العلم، فسنجعل هذه الحلقات بإذن الله في صورة إعراب ميسر لقصار سور القرآن الكريم، بدءا من سورة الناس بإذن الله تعالى،
1: لنغوص معا في روائع الإعراب ونكشف كيف أن الكلمة في كتاب الله موضوعة بميزان دقيق ومعجزة لا يضاهيها بيان. عبر دقائق آمرة بالفائدة نستعرض مواطن الجمال في تراكيب القرآن، ونقترب أكثر من لسان العرب في أرقى تجلياته. كونوا معنا في موعد ثابت كل يوم سبت عند الساعة 8 مساء عبر أثير إذاعتكم المباركة 90.9 FM. يقدمه لكم عصام النجار، المدقق اللغوي بدار الإفتاء.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم حلية اللسان من إعراب القرآن. هذا البرنامج الذي يأتيكم على أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية المسموعة 90.9 FM. كنا أيها الكرام قد انتهينا في الحلقة السابقة من إعراب سورة البينة، ونشرع اليوم بإذن الله تعالى في إعراب سورة القدر. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، أي أنزلنا هذا القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا في ليلة القدر كما ذكر أغلب المفسرين. واختلفوا في تفسير القدر الذي سميت به هذه السورة على أقوال كثيرة، منها أنها ليلة الحكم التي يقضي الله فيها قضاء السنة كلها، وهو مصدر من قولهم قدر الله علي هذا الأمر فهو يقدر قدرا، ذكر ذلك الإمام الطبري رحمه الله. والقول الثاني أن القدر العظمة، من قولنا لفلان قدر أي عظمة قاله الزهري، ويشهد لهذا قوله تعالى وما قدر الله حق قدره. والقول الثالث أنه من الضيق، أي هي ليلة تضيق فيها الأرض عن الملائكة الذين ينزلون إليها، ممن قال بهذا الخليل بن أحمد، ويشهد لهذا المعنى قول الله تعالى ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله، أي من ضيق عليه. القول الرابع أن القدر هنا سميت به لأن من لم يكن له قدر صار بمراعاة هذه الليلة صاحب قدر، ممن قال ذلك أبو بكر الوراق رحمه الله. القول الخامس أنها سميت بذلك لأنه نزل فيها كتاب ذو قدر وهو القرآن العظيم، ولأنه تنزل فيها رحمة ذات قدر، وقد ذكر غير ذلك من الأقوال في تفسير القدر. وقد أخفيت ليلة القدر على الناس إلا ما ورد في بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنها في العشر الأواخر من شهر رمضان أو من الوتر فيها، وقيل إنما أخفيت لفضل العمل فيها لئلا يدع الناس العمل في غيرها ويتكلوا على فضل العمل فيها، وقيل أخفيت لأنها مختلفة في زمن وقوعها، فتكون في سنة لثلاث وعشرين مثلا، وفي أخرى لخمس وعشرين، ثم تكون في غيرها من الليالي. قال القرطبي عنها: ليلة القدر سلامة وخير كلها، لا شر فيها حتى مطلع الفجر. إعراب السورة. قوله إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا هي إن حرف التوكيد والنصب مبني على الفتح
أو الحرف المشبه بالفعل أو الناسخ، وناء المدغمة في إن ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب اسم إن، وهذا من الإدغام الجائز، فيقال إن ويقال إننا. وأنزلناه أنزل فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بناء الفاعلين، وهي ضمير العظمة هنا، وناء هذه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهاء الغائب في أنزلناه ضمير متصل مبني على الضم في محل نصب مفعول به، وهذه الجملة جملة أنزلناه في محل رفع خبر إن الناسخة. وقد جاء الضمير هنا أنزلناه دون ذكر اسم القرآن الظاهر، وإن لم يتقدم له ذكر في السورة، وذكروا في تعليل ذلك أقوالا كثيرة، منها لأنه معلوم، أو لأن المعنى مفهوم، ولأن القرآن الكريم نزل جملة واحدة في ليلة القدر إلى السماء الدنيا. وقيل جيء بالضمير أنزلناه بدل الظاهر أنزلنا القرآن للإيذان بغاية ظهوره، فكأنه حاضر معروف في جميع الأذهان. وقيل أيضا يعود الضمير في أنزلناه على المقروء المأمور به في قوله اقرأ في سورة العلق قبل هذه السورة، فتتصل السورة على ذلك بما قبلها. وفي حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وليلتي اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف، والقدر مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة، وشبه الجملة في ليلتي متعلق بالفعل أنزلنا. قوله بعد ذلك وما أدراك ما ليلة القدر. الواو حرف استئناف أو حرف عطف أو حرف اعتراض على أن الجملة اعتراضية، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وما اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. وأدراك أدرى فعل ماض مبني على الفتح المقدر على آخره منع من ظهوره التعذر، لأنه فعل معتل بالألف، والألف كما عرفنا تقدر عليها جميع الحركات. وكاف المخاطب في أدراك ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به أول، لأن أدرى مما ينصب مفعولين. والفاعل في أدرى ضمير مستتر تقديره هو. والجملة أي جملة أدراك في محل رفع خبر المبتدأ ما. وما في قوله ما ليلة القدر هو أيضا اسم استفهام مبني على السكون في محل رفع مبتدأ، وليلة خبر مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والقدر مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. وهذه الجملة ما ليلة القدر المعلقة بالاستفهام سدت مسد مفعول أدراك الثاني.
قوله تعالى بعد ذلك: ليلة القدر خير من ألف شهر.

تتنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. تنزل فعل مضارع مرفوع لتجرده عن الناصب والجازم، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. أصله تتنزل، حذفت منه إحدى التاءين تخفيفا. والملائكة فاعل للفعل تنزل مرفوع به، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. والروح الواو حرف عطف مبني على الفتح، والروح معطوف على الملائكة مرفوع مثله، علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. وعلى أن الروح هنا هو جبريل الملك عليه السلام، يكون هذا من باب عطف الخاص على العام، وهو كثير، كما في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فإن الصلاة الوسطى من ضمن الصلوات المذكورة قبلها، فهو من باب عطف الخاص على العام. قوله فيها: في حرف جر مبني على السكون، وهاء الغائب ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بفي. وقوله بإذن: الباء حرف جر مبني على الكسر، وإذن اسم مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وربهم مضاف إليه، فإذن مضاف وربي مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. والهاء في ربهم ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه، والميم علامة الجمع، حرف مبني على السكون لا محل له من الإعراب. والجار والمجرور بإذن متعلق بالفعل تنزل، أو متعلق بمحذوف هو حال من فاعل تنزل، أي تنزل الملائكة متلبسين بأمر ربهم، أو ينزلون بإذنه. من كل أمر: من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وكل اسم مجرور بمن علامة جره الكسرة الظاهرة، وهو مضاف، وأمر مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة. ومعنى من كل أمر أي من أجل كل أمر قضاه الله تعالى لتلك السنة إلى قابل. قوله بعد ذلك: سلام هي حتى مطلع الفجر. سلام خبر مقدم مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وتنكيره للتعظيم. والضمير هي ضمير منفصل مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ مؤخر. وفائدة تقديم الخبر هنا الحصر، فلم يقل هي سلام، ولكن قال تعالى: سلام هي، فكأنها قصرت على السلام، فلا شيء فيها غيره. قوله حتى حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومطلعي اسم مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والفجر مضاف إليه مجرور علامة جره الكسرة الظاهرة.

على آخره. وقد ذكرنا في إعراب سورة البينة بعض الفوائد عن كلمة حتى، وحتى اختلف في إعرابها وفي أنواع ورودها كثيرة، حتى نسب إلى الفراء قوله أموت وفي نفسي شيء من حتى. ومما ذكره النحاة أن حتى هذه ترد في العربية على أربعة أوجه: الأول حتى الناصبة للفعل المضارع، وهذه يأتي بعدها فعل مضارع وهي تعمل فيه النصب عند الكوفيين، وتعرب حرف جر عند البصريين حتى لو نصبت الفعل المضارع، لأن النصب عندهم بأن مقدرة بعد حتى تؤول مع ما بعدها بمصدر مجرور بحتى، وقد تقدم الحديث عنها بالتفصيل عندما تكلمنا عن نواصب الفعل المضارع. ومن أمثلة عملها النصب قوله تعالى لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى. الثاني حتى الجارة، وهذه تكون حرف جر يجر الاسم الواقع بعدها، وعلامتها أنه يصح رفعها ووضع إلى مكانها ويستقيم المعنى. وقد وردت في كتاب الله تعالى جارة للاسم الصريح في هذه السورة: سلام هي حتى مطلع الفجر. فحتى هنا حرف جر ومطلع اسم مجرور والمعنى إلى مطلع الفجر. وقال بعض المفسرين إن فائدة الإتيان بحتى هنا بدل إلى أن طلوع الفجر كذلك يدخل في السلام المذكور. النوع الثالث من أنواع حتى الابتدائية. حتى الابتدائية حرف يبتدأ به الكلام ويستأنف عما قبله، فيكون ما بعدها جملة تامة، تقول مثلا فاز الطلاب حتى محمد ناجح. هذه هنا تعرب حتى حرف استئناف لا محل له من الإعراب. النوع الرابع حتى العاطفة، وهذه تكون بمعنى الواو، واختلف النحاة في حتى هل ترد حرف عطف أم لا على قولين: الأول أنها ترد عاطفة في لغة العرب وإن كان ذلك قليل الوقوع، وهذا هو قول البصريين، والقول الثاني أنها لا ترد حرف عطف أبدا، وحملوا ما جاء من ذلك على إضمار عامل بعد حتى، فيقولون مثلا في نحو قولك جاء القوم حتى أخوك، أي رأيت القوم حتى أخوك، وهكذا. فيقولون حتى هنا ابتدائية، فما بعدها جملة، أي جاء القوم حتى أخوك جاء معهم أو حاضر معهم، وهكذا. وهذا هو قول الكوفيين. واعلم أيها المستمع الكريم أنه قد يكون هناك موضع واحد يصلح لأنواع حتى الثلاثة: الابتدائية والجارة والعاطفة، فتحمل حتى التي ترد في مثل هذا الموضع على أحد هذه الأنواع، فتكون ابتدائية
يرفع الاسم التالي لها على أنه مبتدأ، وتكون جارة يكون الاسم الذي بعدها مجرورا بها، أو عاطفة فيعطف الاسم بعدها على ما قبلها. ومن ورود حتى محتملة لهذه المعاني الثلاثة في مثال واحد المقولة المشهورة: أكلت السمكة حتى رأسها وحتى رأسها وحتى رأسها. فيجوز في كلمة رأسها ثلاثة أوجه من الإعراب. فالوجه الأول النصب، تقول أكلت السمكة حتى رأسها، فهنا حتى حرف عطف بمعنى الواو، ويكون رأس معطوف على السمكة التي جاءت منصوبة قبل حتى، والمعطوف على المنصوب منصوب، ويكون تقدير الكلام أكلت السمكة ورأسها. والوجه الثاني الرفع، على اعتبار أن حتى ابتدائية، فيكون الاسم التالي لها مرفوعا على أنه مبتدأ وخبره محذوف. إذا قلت أكلت السمكة حتى رأسها، والتقدير حتى رأسها أكلته أو حتى رأسها مأكول. والوجه الثالث الخفض، على اعتبار أن حتى حرف جر بمعنى إلى، أي أكلت السمكة إلى رأسها. وعلى هذه الأوجه الثلاثة ينشد قول الشاعر، وهو شاهد مشهور في كتب النحو: ألقى الصحيفة كي يخفف رحله، والزاد حتى نعله ألقاها. فنعل هنا روي على الأوجه الثلاثة، والزاد حتى نعله ألقاها على أن حتى ابتدائية ونعل مبتدأ، وجملة ألقاها خبر. والنصب والزاد حتى نعله ألقاها على أن حتى عاطفة، فتكون نعله منصوبة عطفا على الزاد قبل حتى، وألقاها تكون توكيدا للفعل ألقى المذكور في أول البيت، أو تكون نعله هنا مفعول به منصوب لفعل محذوف يفسره المذكور بعده، أي حتى ألقى نعله ألقاها. وعلى هذا فإن حتى عطفت جملة ألقى نعله على جملة ألقى الصحيفة في أول البيت. والوجه الثالث حتى نعله ألقاها بالجر، على أن حتى حرف جر، والجار والمجرور متعلق بألقى السابق، وتكون ألقاها توكيدا كذلك. انتهى وقت الحلقة أيها الكرام، وانتهى معه إعراب هذه السورة الكريمة. حتى لقاء آخر مع سورة أخرى من سور القرآن الكريم، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: بارك الله فيك شيخنا. الأخ عبد الله يسأل على المناديل الورقية، هل تحل محل الماء في الاستنجاء عند الصلاة وغيرها؟
2: أي نعم، الاستنجاء بالماء والاستجمار بالحجر أو بغيره مما لا يؤذي، فيجوز الاستجمار به وإزالة النجاسة، وهذا من وسائل يعني التطهير. فالإنسان لو كان مثلا في حجر أو مناديل ورقية، المناديل الورقية راهو في اللي تزيد، ممكن زي المناديل المبللة ولا غيرها، هذه مرات تزيد في عملية انتشار النجاسة، بخلاف مثلا المناديل الجافة. فإذا أمكن أن تكون مناديل هذه تزيل النجاسة، سواء خاصة في البرد وغيرها، في المية يعني تأثر فيه في ناحية البرد، فيجوز. وحتى من غير برد يجوز الاستجمار، يكفي في الاستجمار إن أزال النجاسة. والأحسن كما ينص الفقهاء أن يجمع بين الاستجمار والاستنجاء، ويكفي. احنا طبعا أكثر أن الاستنجاء بالماء الآن الحمد لله الأمر ليس كما في السابق، يعني زمان كان الأمر صعب جدا في تحصيل الماء وغيره، الآن الماء موجود ومتوفر الحمد لله، فالإنسان والماء ساخن وغيره، إذا كان يعني بيستنجى يكفي الاستنجاء. قال مثلا والله نبي نستجمر بنستعمل هذا، نقول الاستجمار يكفي، لكن بشرط أن يتم إزالة النجاسة، والله أعلم.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: بشير من طرابلس قال للأسف الحاج بشير، إن شاء الله ربي يفرج عليه ويفرج عليه كل أهلنا في هذا الوطن وعلى كل المسلمين، قال بالله عليك نحن في بلد مليء بالبترول والغاز، وقال المدة هذه كل يوم نسمع زيادة في الإنتاج، زيادة في النفط. قال أنا رجل متقاعد ناخذ في 900 دينار، وحسب كلامه متقاعد من 2013 قبل زيادة المرتبات، قال وأنا عاجز عن ضروريات الحياة. قال هذه مسؤولية من؟ أقول هذه مسؤولية كل مسؤول في هذه البلاد، هذه مسؤولية الحكومة ومسؤولية البرلمان ومسؤولية جميع الأجهزة التي لا علاقة. وبالتالي هو يكلم فيه على عقيلة، تعقيلة صالح، هل هذا الرجل هو عنده ذرة من وطنية؟ والله أنا أظن أنه ليس عنده ذرة من وطنية، فضلا عن أن يكون له ذرة من خوف الله سبحانه وتعالى في هذا الوطن. وإلا هم البرلمان يأخذوا في هذه المرتبات العالية ولا يتركون يعني شيئا فيه إضرار بالمواطن إلا فعلوا. عقيلة صالح الآن حتى تخفيض الدولار رفض ويقطر فيه تقطير بالشرنقة من 27 للعشرين، ومع ذلك لأن يا جماعة راه لا يشعر بك إلا من كان مثلك. هؤلاء اللي ياخذوا في 30,000 ولا 40,000 وشيكات مفتوحة وبدل سكن وبدل كذا، بالله بيشعر بيك أنت المواطن الكادح. لكن يا حاج بشير أنا سؤالي ليك ولغيرك، هل يجوز لعاقل من المتقاعدين اليوم أن يقف في صف هؤلاء الظلمة؟ هل بالله عليك متقاعد تاخذ في 900 وتلقاه يصفق لي لحفتر ويصفق لصغار حفتر ويصفق للمجرمين وللوزراء الفاسدين، سواء في حكومة الوحدة الوطنية والله في حكومة حماد؟ والله هؤلاء اللي ينبغي الإنسان يعني حتى اللي تسلم عليه منهم اغسل يدك من بعد، يعني هؤلاء لا يشعرون بأحوال الناس ولا بظروفهم. المتقاعدين الآن ياخذوا في 900، ما الإجراءات التي اتخذتها الحكومات لأمثال هؤلاء؟ وأغلب المتقاعدين كل أعمارهم فوق 60، اللي يعاني من أمراض واللي يعاني من كذا، وفي اللي راو عنده بنيات قعدات في رقبته، وفي اللي ساكن بالإيجار، وفي اللي ظروفه الصحية أبدا. ولهذا أقول للأسف في ليبيا الغني يزداد غنا والفقير يزداد فقرا. هو الحل مش أنك 900 تخليه إلا 2000، الحل أنك تخفض الأسعار. ما الفائدة بالله عليك 900 تحط إلا 2000، وحكة الطماطم اللي كانت بخمسة توليلة بسبعة، والدواء اللي كان ياخد فيه ب20 يولي ب100، ما الفائدة؟ ولهذا لم يجني الناس من زيادة المرتبات في ليبيا إلا زيادة الضنك وزيادة ضيق المعيشة، هذا الواقع. لكن للأسف في ليبيا يتصارع هؤلاء المجرمون، هؤلاء السراق، زي جماعة حفتر، هذا يسكر لي النفط شي خاسر عليه. لكن اللي توجعك تلقى بعض هؤلاء الأغرار من الناس، من الناس اللي مش فاهمة، ويجي يصفق له، والله هو ما حاسبك ولا يعلم بيك حتى حي، انت والله ميت. ونحن عندما نتكلم على الفساد راه في كل جهة، في الشرق في الغرب، فنحن نبرأ إلى الله من كل مسؤول فاسد أخذ مال الليبيين بغير حق، واستغل منصبه ونفوذه في جني المال وفي نفع أقاربه وفي نفع حاشيته. والذي يعزينا هو أن الله تعالى سينتقم منهم لا محالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيح: إن رجالا يتخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة. بالله الوزير الفلاني ورئيس المصلحة ورئيس المؤسسة وين لقاها يهدف الأموال ويقول لك أهدى للنادي الفلاني 50 مليون وأعطيه للجهة الفلانية 30 مليون. احنا المفروض في ليبيا عندنا ورقة وبيرو، قديش مرتبك؟ حتى رئيس الحكومة أي وزير كم مرتبك أنت؟ كم مرتب رئيس الحكومة؟ مرتبة 30 ألف 40 ألف، تعال نديروا الحسبة. أما في ليبيا يا جماعة كل من يتكلم على الملايين لما دخل الحكومة فاعلم أنه سارق، لأن قبل ما يخش للحكومة والله قبل ما يبدأ يتاجر وفي الميليشيات وغيرها تلقاه في الأول ما عنداش ولا دينار، وبعدين يصبح يقولك فلان شاري صفة محلات ب3 مليون. تباهي وين يا جماعة؟ مش عندنا قانون المرتبات في ليبيا؟ هو الموظف حتى اللي مرتبة محترم قاضي والله عضو التدريس والله غيره يقول لك أنا مش اللقط حق سيارة نبي عامين والله نبي كذا، مش يبني حوش يقعد فيها 7 أو 8 سنوات. يجي لي شخص مجرد ما يعني يوما ما يوضع في منصب رفيع خلال 6 شهور يقول لك والله واخد كذا في كذا. نسأل الله أن يصلح حال الجميع.
4: تسأل عن حكم استعمال الألعاب النارية في المناسبات.
5: والله الألعاب النارية هذه هي لا شك أنها من المنهي عنها بقدر ما فيها من علل. أولا إذا كانت هي من الدخيرة الحية اللي يقولها الدخيرة الحية عن السلاح، الشأن فيه يعني أنه لا شك أنه محرم، بل هو من كبائر الذنوب، لأنه من الغلول، من الغلول، باعتبار أنه ما هوش مملوك لمن يقوم برمي النار هذا. يعني شاهد نقول إحنا سلاح قذيفة كبيرة ولا صغيرة، نقول له هذا في الأصل هو ملك للدولة، أنت حزت بوجه من الوجوه. فهذا الغلول اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّن بأن الغال يأتي يوم القيامة وعلى عاتقه شاة تصيح وعلى عاتقه بعير له رغاء، حتى أنه ذكر صلى الله عليه وسلم الصامت الذي هو قالوا النقد والذهب والفضة وغيرها والرقاع لتخفق، ومنها هذه من الممتلكات العامة. وذكروا حتى من غل يعني نقول شبر من الأرض يطوق به يوم القيامة يأتي به في عنقه. فكل هذه الأشياء التي هي من المال العام لا يستهين بها الإنسان، وكونه هو يعني يلقى فرصة أصبح عندها من الدخيرة وصبحت عنده سلاح تو الآن بده يتطوعوا بها لأصحابهم، يتطوعوا بها للعلاقات الاجتماعية، يجيب الكلاشن ولا يجيب السيارة ويبقى يضرب في النار. أنت نقول من ليك هذا؟ هذا ملك لله عز وجل، هذا بيت مال المسلمين، فكل إطلاقه من هذا الباب هو غال يحاسب عنها يوم القيامة. هذه من جهة. الجهة الثانية ما يحدثه من ضرر، الأضرار تصل إلى القتل ثم إلى إفساد الأموال ثم إلى الفزع. أما القتل فكم من إنسان سقطت عليه إطلاقة مات، كان فيه طفل يلعب في شجرة سقط عليه إطلاقة سقط، يعني هذه أمور متكررة يعرفوها الناس. والحال أن القاتل لا يعلم بحاله لكن سيجد هذا في صحيفته يعني إن شاء الله يوم القيامة. ومنهم من هو ماشي في الطريق سقطت على السيارة اخترقت سقف السيارة، ومنهم من يعني الفساد العام هذا يحصل الفساد العام. إن لم يحصل الفساد العام بالقتل والله بفساد المال يعني يكفيه الفزع، يعني يفزع النائم عقاب الليل تلقاهم يعني العيل ينوض زي ما نقول الحين فزع مخلوع، العزوز المريض هذا موجود. فهؤلاء كلهم يحاسبون يوم القيامة بقدر هذه المفاسد التي حدثوها. توقع بعد ذلك الألعاب النارية العادية اللي هي مشرية بالمال، هذه اللي هي يعني ما هيش من الدخيرة الحية، راهو حتى هي فيها جانب كبير من الإسراف. أحيانا نجد أسرة هي ضعيفة الحال ومع ذلك لما يبقوا يطلقوا في النار تسوى ب300 و400 دينار وكان ما أكثر القيمة اللي هي يحرقوا فيها بالنار. فعلى كل حال كل واحد ينبغي الحقيقة يراجع نفسه في هذا الباب، هل هو يعني ما يتعلق بالدخيرة هذه اللي هي ما هي حية الألعاب النارية، هل هي واصل إلى حد الإسراف والحرام؟ والله هو الحد الأدنى نقول إني أقل شيء الأشياء الضعيفة هذه هل هي من المكروه ولا من المحرم؟ لكن على كل حال لا تخلو كلها من المخالفات. فاللي بيفرح يفرح عند من وسائل التعبير الأخرى ما يكفي، ويكفي هذا تلوث الجو. كم من أناس خاصة الأطفال في اللي فقئت عينه وفي اللي انقص صبعها في جرة الألعاب النارية هذه القذيفة. فالمفاسد فيها ظاهرة، المفاسد فيها ظاهرة ولا يخفى على أحد.
6: السؤال الثاني الأخت حياة قالت حكم الرموش والأظافر، الأصل أن الزينة الزينة حلال للمرأة إلا ما نص الشرع على تحريمه، والذي نص الشرع على تحريمه لا نجمد على ظاهره، نقعد على الظاهر بس. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، والواصلة هي من تصل شعرها بشعر آخر، ما نقولوش والله لا هو لعن الواصلة التي تصل الشعر، لا كل ما فيه معنى الوصل محرم. لذلك يعني دار الإفتاء تفتي بأن الوصل محرم، سواء كان وصلا لشعر ولا وصلا لأظافر ولا وصلا للرموش هذه الصناعية ولو كانت مؤقتة، لأن يعني العلة التي حرم لأجلها الوصل هي موجودة فيه، فما نجمدوش على الظاهر ونقولوا لا هو حرم الوصل وصل الشعر بس وهذه ليست وصلا زي ما يقولوا بعض الناس. لا بعدين الأظافر سبحان الله، الأظافر هي مقززة، ومن خصال الفطرة يعني قلم الأظافر من خصال الفطرة، فلا أعرف كيف زين الشيطان للنساء أن الأظافر بدت من الزينة وبدوا يعني يطولوا في أظافرهم ولا يركبوا أظافر صناعية، شو المنظر اللي في الأظافر، وهي يعني ضد خصال الفطرة التي أمر الشارع بها. من ضمن الخصال الفطرة قلنا أن الشارع يعني قال بقلم الأظافر، لذلك لا تترك أكثر من 40 يوما، والحديث وقت لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في حلق العانة والإبط وقلم الأظافر 40 يوما، فهي أصلا لا ينبغي لها أن تترك الأظافر، لأنها هي أصلا يعني تتجمع فيها الأوساخ، وكذلك حتى النظر إليها مقزز أصلا، فكيف زين الشيطان للنساء أن هذه من الزينة. لذلك هذا من الوصل المحرم، سواء كان المرأة وصلت شعرا ولا وصلت ظفرا ولا وصلت ما يسمى بالرموش هذه وطولتها، يعني تتزين بأشياء لم يحرمها الشرع، أدوات هذه المكياج وغيرها إذا كان ما فيهاش ضرر طبي لا بأس أن تستعملها المرأة، تحمر وتصفر وتلون وتصبغ الشعر وكذا، لكن لا تستعمل الرموش والأظافر والعدسات والأمور هذه.
7: هناك سؤال يعني ورد عبر البريد، يقول فيه السائل يعني عنده مرتبات تحصل عليها دون أن يؤدي الوظيفة المناطة به، فهو يريد أن يتخلص من هذا المال، فيسأل إذا كان يعني في الإمكان أن يقدم خدمة مجانية لهذه الجهة التي نزل عن طريقها المرتب، ويعني يعمل مقاصة مثلا يبو خدمة معينة فهو يقدم الخدمة ويأخذ من المرتب اللي نزل.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأقول للسائل الكريم أن المال الذي يتقاضاه الإنسان من أي جهة سواء خاصة أو عامة لا يكون عادة إلا مقابل عمل، وما دام الفترة التي تقاضى عنها هذه المرتبات وهو لم يعمل في أي مجال تبع هذه الجهة أو الدولة فليس هذا المال من حقه. والعملية أن يريد أن يقوم بعمل آخر مقابل هذا المال، فإذا كان في الفترة الزمنية المعتادة
7: فترة الدوام
8: فهذا حق للمرتب للزمن الذي يتقاضى فيه المرتب نفس الشهر يعني. فليتصور هذا الأمر. لكن إذا كان جهة العمل والمصلحة يعني فيها دوام آخر فترة المسائية بعدد الساعات نفسها وفعلا محتاجين إليه في هذا المجال، يعني ليس بيقعمز احنا يقولوا مش يقعمز عشية في المكتب ومن ستة من الساعة 3 الظهر للساعة 6 عشية ولا 7 عشية وبيروح وما فيش عمل، يعني ربما في حتى استهلاك كهرباء وأجهزة أكثر مما يعني
7: يقدمونه
8: يعني. في هذه الحالة والله أعلم عليه أن يتصدق بهذا المال في اجتهادا أقول في نفس المصلحة، لأن هذا المال إذا كان في الصحة فصرف من بند الصحة، وإذا كان من التعليم صرف من بند التعليم، فإن كان هو في الصحة مثلا زي ما يقولوا يصرف في جهة من الجهات الصحية
9: العامة
8: مستوصف مستحق لمعدات طبية كذا إلى آخره، يعني إذا كان يثق في المسؤول عن هذا المرفق يعطيه المال إذا كان هو ثقة وأهل، وإلا يسأل ما هي الأشياء التي يحتاج إليها هذا المرفق إذا كان في الصحة والتعليم مثل المدرسة أو كذا أو على حسب الجهة، فإن لم يتمكن يصرف في مصالح المسلمين عامة ينتفع بها عامة المسلمين في هذا البلد الله أعلم.
10: 90.9 FM.
6: الأخ فرج من غريان يسأل عن لحم الإبل. لحم الإبل عند جمهور العلماء يا أخ فرج لا ينقض الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يتوضأ من كل شيء مسته النار. في الحديث توضأوا مما مست النار، حديث في السنن توضأوا مما مست النار، فكان الوضوء واجبا من كل ما مسته النار، يعني كل حاجة طيبتها على النار وكليتها تنقض الوضوء يجب أن تتوضأ لها. بعدين كان حديث جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، يعني الوضوء مما مست النار منسوخ من الإبل وغير الإبل. فلذلك جمهور الصحابة مذهب الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين، ومذهب المالكية والأحناف والشافعية أن الوضوء من لحم الإبل منسوخ، مثله مثل الوضوء مما مست النار، وأنه لا يلزم الوضوء منه. الحنابلة فقط، الحنابلة يعني استثنوا الإبل من عموم ما نسخ وقالوا لا الإبل ما زال خاصا ويعني يجب الوضوء منه. لذلك مذهبنا المالكي لا يجب الوضوء من لحم الإبل، ومذهب جمهور العلماء، وهذا من الاختلاف المباح، يعني إنسان ما ينكرش على من لم يتوضأ من لحم الإبل مقلدا جمهور العلماء، وكذلك الإنسان ما ينكرش على من يتوضأ ويقول لا ما تتوضأش، عادي اللي بيتوضأ تقليدا لمذهب الحنابلة أو احتياطا لنفسه بيتوضأ ما فيش بأس. لذلك يعني لا ينبغي أن ينكر يعني المتوضئ أو من يرى الوضوء، ولا ينكر من لا يرى الوضوء، ما فيش إنكار، هذه مسألة اختلف فيها العلماء ولكل أدلته، لكن المذهب السائد في البلد أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء ولا يجب الوضوء منه، لذلك ما لا ينبغي التشويش على الناس، حتى اللي بيتوضى في خاصة نفسه يتوضى احتياطا لنفسه، لكن ما يشوش على الناس يقول امرأة توضى وراه كذا، هذا ليس من الفقه في شيء.
1: يسأل على لو دخل المسجد ولقى الإمام راكع هل يكبر تكبيرة الإحرام ويكبر بعدها تكبيرة الركوع أم تكفي تكبيرة واحدة للركوع؟
2: نعم، هو الأصل أن يأتي بتكبيرة الإحرام وثم يهوي راكعا مع التكبير. ما قال أنا ما جبتش تكبيرة الركوع، نقول له معليش أنت مهم تحرم بالصلاة. المشكلة في اللي يجي يكبر في تكبيرة الإحرام هو راكع هو منحني، وتكبيرة الإحرام يجب القيام لها، تكبيرة الإحرام يجب القيام لها، للقادر على القيام يجب القيام لها. فهو يجي فرفش مثلا يجري معاش يعرف يقول الله أكبر هو راكع، نقوله ما يجيش، لا تعتدل واقفا، وحتى فتاتك يا سيدي ركعة ولا ركعتين ولا ثلاثة. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بعدم الإسراع، السكينة السكينة، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا في رواية فخذوا. ولكن كثير من الناس حتى جامع عملنا في لوح ويبدأ قربع قربع قربع قربع، لا لا لا انت امشي ماشي عادي، ولك ان تركع دون الصف. ثم
1: هناك من نحن حي شيخنا باش يسمع الإمام،
2: لا لا كلام هذا كله زايد، انت يعني تكبر حتى قبل الصف، ثم يعني تلحق الصف وأنت راكع، تمشي وأنت راكع، لكن أنك ما تجيبش تكبيرة الإحرام في حال القيام هذا ما ينبغيش. تركت تكبيرة الثانية للركوع في اللي يكبر وبيقبض وبيرفع يديه من جديد، وطبعا معاش بتلحق أنت على الإمام، خلاص أنت يكفيك تقول الله أكبر وتركع والله أعلم.
1: بارك الله فيك شيخنا الكريم.
3: الأخ سليم من مصراتة له سؤالان. السؤال الأول قال: ما حكم أن تسافر الزوجة من دون محرم؟ هذه المسألة يا سليم ليس لها علاقة بالزواج، يعني أنت ربما لو قلت ما حكم أن تسافر الزوجة من دون إذن الزوج ممكن، لكن السفر بدون محرم لا فرق فيه بين أن تكون المرأة متزوجة أو غير متزوجة. هذه فيها حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح قال: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا ومعها أخوها أو أبوها أو ابنها أو ذو محرم منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهنا قرر علماؤنا قالوا: لا يجوز للمرأة أن تسافر سفرا يصل إلى مسافة القصر فأكثر إلا ومعها محرم، إلا ومعها محرم. من المحرم؟ طبعا كانوا معها زوجها، هذا الأمر واضح، وكانوا مش معها زوجها بيكون معها أبوها ابنها أخوها المحارم. وهذا الأمر للأسف راه منتشر في مجتمعنا، وخاصة في مسألة العمرة والسفر لتونس للعلاج وغيرها بكثرة. يا شيخ هذه مرأة بتمشي العمرة منو بيرفعها؟ بتمشي مع سلفتها وسلفها. احنا نحن نعلم أن سلفها وسلفتها رفقة مأمونة والمرأة تأمن على نفسها، لكن لا يجوز لها السفر بدون محرم. يا شيخ راي ماشي للطاعة، احنا عارفين ماشي للطاعة. نقول العمرة مندوبة في حق الإنسان مرة في العمر، لكن هذه المرأة لا يندب في حقها. لماذا؟ لأنها لم تجد محرما تسافر معه. وبالتالي هذه هي القاعدة. استثنى علماؤنا حج الفريضة، حجة الإسلام. المرأة اللي ما حجتش وما لقتش محرم تمشي معاه، هذه لا بأس أن تذهب مع رفقة مأمونة تأمن على نفسها معهم. أما في غير حج الفريضة، هذا مشهور مذهب مالك، لا يجوز أن تسافر إلا مع محرم. ربما يفتى في بعض الأحوال الضرورية للرفقة المأمونة، أقول الضرورية، مرأة مثلا أتاها مرض لا قدر الله مفاجئ وما عندهاش حد من المحارم قاعد، وكانوا بالراجو محارمها ربما تموت مثلا ونقلوها لتونس، تظل هذه حالات ضرورية يفتى فيها بحسبها. أما أن تجعل هذه يعني هذا الكلام عاما، وأن النساء نقول إحنا لا يحتطن في مثل هذا الأمر، لا، المرأة لا يجوز أن تسافر مسافة القصر 82 كيلو فأكثر إلا ومعها محرم لها من الرجال، محرم لها من الرجال. وكما ذكرت استثنى علماؤنا حج الفريضة فقط.
9: سؤال الأخت حواء تسأل، قالت المرابحة الإسلامية يعني نشري تليفون مثلا حق 24,000 أو أشياء يعني كهربائية أو غيرها، الشركة تعطيني 20 أو 21,000، هذا لا شك أنه ممنوع وحرام. المرابحة الإسلامية للآمر بالشراء هي أن المصرف يتعامل مع شركة، إما أن تبيع سيارات أو يعني مواد بناء أو أثاث أو كهربائية أو منزلية، تتعاقد معه، يتعاقد معه المصرف ويقول له: إذا أتاك زبون يريد شراء شيء فيعني اصنع له فاتورة مبدئية ليأتي بها إلي، وبعد ذلك شني المصرف يشتري هذه السلعة. فمثلا أنت بتمشي عجبك هاتف في محل، تقولي له دير لي فيه فاتورة مبدئية، بعدين تمشي للمصرف تقولي له هذا الهاتف إذا كان أنت شريته تعبي ورقة اسمها وعد بالشراء، إذا كان أنت شريته أنا بنشريه منك. فالمصرف يبعث مندوبة يشري هذا الشيء، هذا الهاتف أو اللي عجبك اللي جبتي فيه فاتورة يشري، بعدين يجيك يقول لك أنا الآن تملكت السلعة واشتريتها، ولكن قاعد حاطها هو وديعة عند البائع اللي يشراها منه، يقول له خليها عندك لما نجي لما نبيعها لزبون توين نجيب لك المندوب يسلمها لمندوبي أنا، مندوب المصرف يعني. فلما تقولي له المصرف يخيرك يقول لك الآن شريت، هل تبي تشتري ولا ما عادش تبي؟ إذا كان قلتي له ما نبيش خلاص تمشي في حالك والسلعة قاعدة عنده في ضمانه هو يبيعها لغيرك، وإذا كان قلتي لا نبي يقول لك إذن راهو هذه تكلفك بالأقساط كذا وكذا لمدة 8 سنوات وكذا، وتعبي معه عقد، توقع معه عقد، وبعدين خلاص يبعث لك المندوب يسلمك البضاعة هذه وتقعد تخصم منك أقساط. هذه الطريقة الصحيحة وهذا العقد، لكن
6: لا يعني نستطيع أن نثق بإدارة المصرف بأنها تسير وفق هذه الخطوات. وما تقوليش فيه لجنة شرعية وهم مشايخ وعلماء. اللجنة الشرعية لجنة الرقابة الشرعية هذه مهمتها تصحح العقود وتبين المعاملات الصحيحة بس، لكن مش مهمتها أنها بتراجع كل معاملة بروحها. احنا نطالب المصارف بوضع إدارة للتدقيق الشرعي في كل فرع، زي ما عندهم إدارة المراجعة المالية يديروا إدارة للتدقيق الشرعي بحيث أنها تتبع وتفحص المعاملات معاملة معاملة، فيعني بذلك نضمن أن المعاملات تسير بصورة صحيحة، فيجتمع لنا صحة العقد وسلامة التطبيق، وبالتالي نقدر نقول للناس خذوا بالمرابحة من المصارف. لكن إذا كان ما فيش رقابة شرعية تتبع المعاملات معاملة معاملة، ربما معاملة ما مشتش وفق العقد، من يندري؟ فلذلك ما نقدروش نقول خذوا من المصرف بناء على هذا ولو كان العقد صحيحا، لأننا لا نضمن أن يكون التطبيق صحيحا. وهذا من الخطأ. الآن الشركة هذه مفروض ليس لها الحق بأن تعطيك مالا، لازم الشركة معاش تملك الهاتف، الهاتف ملك المصرف، مفروض تعطيه لك وأنت تخرجي بالهاتف هذا، إما أن تستعمليه وإما أن تبيعيه لمكان محل آخر، ما تبيعيش لنفس الشخص يقعد يدور في الهاتف يبيعه للمصرف ب 24 وبعدين يعطيك 21 ويخلي الهاتف ويجي زبون تاني يبيع للهاتف، وهكذا تبدأ السلعة لغو، يعني تخش وتطلع بالوهم فقط وإنما هي باقي. لا، لابد أن تخرج السلعة من هذا المحل تستلميها مفروض. وإذا فعل بعض المحلات ولا الشركات دارت نفس التصرف هذا تمشي تشكي المصرف، تقول يا راو الشركة أو المحل راو قال لي نعطيك فلوس بدل الهاتف، يسكروا التعامل معاه. هيك المفروض إذا كان فيه إدارة التدقيق الشرعي، مش إذا كان فيه بيزنس بين الشركة والمصرف الله أعلم، تسكر عليه التعامل، تقول له مفروض أنت ما يحق لكش تأخذ الهاتف تعطي تشري الهاتف وتعطيها فلوس، أعطيها هاتفها وتطلع به، يا إما تستعمل يا إما تبيع لغيرك. وهكذا السيارات ولا أي شيء يباع مرابحة.
10: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.

0: توضيحات في علم التركات، برنامج يعرف لنا علم الميراث بكل جزئياته وكيفية احتسابه وتطبيقه وصولا لكمال العدالة الشرعية التي ارتضاها الله لعباده الصالحين.
1: بما فرقوا شيخ بمسألة قلنا نحن من تجب عليه نفقته في حياته، بما فرقوا بينها وبين غيرها من من تجب النفقة عليهم؟ يعني
2: ما هذه تختلف شوي صورة شيخ، حتى في مسألة العلاج في أمور تختلف، يعني الأقارب والزوجة في خلاف شوية، لكن نحن نتكلم على خلاف العلم في تجهيز الزوجة، لكن نحن كما نقول في العلاج نقول في ذلك من حسن العشرة. لو حتى في العلاج اختلفوا أهل العلم، إذا مرضت الزوجة هل يجب نفقته مصاريف العلاج على زوجها أم على نفسها أم على أهلها؟
0: توضيحات في علم التركات يأتيكم يوم السبت على تمام الساعة 9 مساء.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج توضيحات في علم التركات مع ضيف الحلقات فضيلة الشيخ حسن فرج أبو زقية. مرحبا بكم شيخنا.
3: مرحبا بكم شيخ إبراهيم وبالإخوة المستمعين عبر أثير هذه الإذاعة.
1: شيخنا، عرفنا في الحلقات السابقة الخلاف في توريث الإخوة مع الجد، وأن المسألة على قولين: الأول أن الجد مثل الأب فلا يرث الإخوة معه مطلقا، والقول الثاني أن الإخوة يرثون مع الجد، وهذا مذهب الجمهور. وعرفنا أن للجد مع الإخوة حالتان: الأولى ألا يوجد معهم أصحاب فروض، وعندها يكون للجد الأفضلية من خيارين: المقاسمة أو ثلث المال، فيفرض للجد الأحظ منهما. والحالة الثانية أن يوجد مع الجد والإخوة أصحاب فروض، فيأخذ صاحب الفرض فرضه ثم يشترك الجد مع الإخوة في الميراث، ويعامل بالأحظ له من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال. وتكلمنا كذلك عن مسألة لها ارتباط بميراث الجد مع الإخوة وهي الأكدرية، ونأتي الآن للحديث عن مسائل المعادة. ما هي المعادة وما صورتها أو صورها؟ فتفضلوا شيخ.
4: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا يقربنا إليك. رب اشرح لي صدري، ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، نعم شيخ إبراهيم، تكلمنا في الحلقة السابقة والتي قبلها عن ميراث أو أحوال الجد والإخوة، وذكرنا الحكم في ذلك ونعيده باختصار. قلنا أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا في ميراث الجد والإخوة، وكان منهم من يتحرج حتى عن الكلام في هذا الباب، فيقول كما ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول: سألونا عن كل شيء ودعونا من الجد والإخوة. يعني لصعوبة هذا الأمر وشدة الخلاف فيه، كان حتى الصحابة بعضهم يتحرش حتى من الكلام فيه، فلا يتكلم. سبب الخلاف كما ذكرنا أن مرتبة الجد والإخوة وقربهم من الميت اختلفوا فيها. في من رأى أن الجد أب، وهذا ذكرناه حتى من خلال الآيات، أن الجد يسمى أبا، وذكر ورد ذلك في مواضع عديدة من القرآن الكريم وذكرناها. ولكن القول الثاني أن الجد والإخوة بمنزلة واحدة، لأن الجد، مع أن الجد يعتبر من الأصول والإخوة يعتبرون من الحواشي، لكن الجد أصل غير مباشر كما هو مفهوم. الأصل المباشر هو أب الميت وأمه مباشرة، الأصول غير مباشرة زي ما نقوله الدرجة الثانية اللي هم الجد والجدة وإن علوا. الإخوة يسمون من الحواشي. حواشي معناها يسمو فيهم بعض الفرضيين، يطلق عليهم مصطلح الحواشي، يقولوا هم المشاركون للميت في أصوله المباشرة. هذه ما تنطبق هذه الصفة على الإخوة والأخوات. في حواشي آخرين يسمون حواشي أيضا، يعني ليسوا منهم الحواشي، هم ليسوا بأصول ولا فروع. عفوا، الحواشي الدرجة الأخرى منهم، وهم أعمام الميت، ويعني حالهم أنهم يسمون بالأصول، أو هم الورث المشاركون للميت في أصوله غير المباشرة. يعني ما يشتركوش في الأب والأم، يشتركوا مع الأب والأم في الجد والجدة وهكذا. سبب الخلاف شيخ إبراهيم كما قلنا أن هناك من شبه الجد بالأب وجعله شبيها له في كل الأحوال، خلاص ما فيش أب وفي جد يحل محله في كل الأحوال. وهذا قلنا انفرد به الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه، وبعض الأئمة الآخرين اللي هم مثل أبو داود وإسحاق والمزني وغيرهم. أما قول الجمهور فأن الجد والإخوة درجة واحدة. وهنا نذكر مرة أخرى أننا لما نتكلم عن الإخوة مع الجد أقصد أو نقصد الإخوة الأشقاء والإخوة لأب، لأن هنا السبب الخلاف فيها أن علاقتهم بالميت أو قرابتهم بالميت كلهم يدلون بالأب. الجد هو أبو الأب، والأخ هو ابن الأب، فمن هنا جاء الخلاف. أما الإخوة لأم فلا علاقة لهم في هذا الباب أصلا، لأنهم يحجبون بالجد كما قال الشيخ، ذكرناها من قبل: ويفضل من الأم بالإسقاط بالجد ففهمه على احتياط. هذاك الجد يعني أمر مفروغ منه ومتفق عليه، أن الإخوة لأم يحجبون بالجد. تكلمنا في الحلقة السابقة شيخ إبراهيم والتي قبلها عن أحوال الجد والإخوة، وذكرنا لما يجتمع الجد مع الإخوة إذا كانوا يعني بروحهم في المسألة أو معهم أصحاب فروض، وبينا فيها الحمد لله، نسأل الله التوفيق يعني أن نكون قد وفقنا فيها وأن نكون قد بينا فيها. اليوم بإذن الله تعالى فيه جزء أو فرع من باب الجد والإخوة يسمى باب مسائل المعادة، أو المسائل المعادة حسب تعريفها تعرف أو تضاف. مسائل المعادة، ما معنى المعادة؟ من هنا جاءت كلمة المعادة، يعني تعرف أو معناها من العد. كلمة المعادة من العد، معناها باختصار هو أن يجتمع مع الجد إخوة أشقاء وإخوة لأب. تقول الأولى تكلمنا عليها الأحوال الأولى، إذا كان جد إخوة متى الأفضلية من كذا، إذا كان معه الإخوة من صنف واحد يعني كلهم أشقاء أو لأب، هذا ينطبق عليهما قلناه في الحلقات السابقة. أما اليوم فنقول إذا اجتمع الإخوة الأشقاء والإخوة لأب مع الجد، ما هو العمل؟ هل نسويهم كلهم ببعضهم؟ هنا يأتي هذا الباب الذي يسمى باب مسائل المعادة. هي باختصار كتعريف لها، بعدين ندخل في تفصيلها وأمثلة عليها. بمعنى عام هي أن الإخوة الأشقاء يعدون كعدد الإخوة لأب على جدهم، يعني لما يهلك يموت الميت ويترك جدا وإخوة أشقاء وإخوة لأب، ما نجوش من البداية نقول والله أنتم الإخوة الأشقاء لأب محجوبين أطلعوا من الأشقاء، الشيخ يقول لك لا رجي شوية ونمشي، خلينا نصفي مع جدي هو الأول. وهذه فيها نوع من الحيلة، لكن هي صحيحة تنظر لها من مبدأها صحيحة. يعدون الإخوة كلهم على الجد أشقاء أو لأب، كلهم يعدون في العدد، ثم يأخذ الجد الأحظ له من هذا مع هذا العدد، الأحظ له كما قلنا إن كان ما فيش معه أصحاب فروض، إما أن يأخذ ثلث المال يقاسم أو يأخذ ثلث المال.
2: أيوة.
1: وإن كان معه أصحاب فروض آخرين أفضلية ثلاث خيارات، إما أن يقاسم، وإما أن يأخذ ثلث الباقي، وإما أن يأخذ سدس المال. نفس الحال موجود هنا، لكن هنا المسألة فيش أن الإخوة الأشقاء يعدون إخوتهم لأبيهم على جدهم، وبعد أن يأخذ الجد نصيبه وينصرف يحجبونه. وهي في الحقيقة لو تنظر لها مبدأ صحيح. لماذا؟ لنفترض أن هلك هالك، وهذه أول مسألة في المسائل المعدة، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب. فهو منظور الحال شو بيقول؟ لو ما فيش جد كيف سيتوارث الأخوان؟ يعني لو أن الهالك هلك عن أخ شقيق وأخ لأب، سيكون مال كله للشقيق تعصيبا، لأن الشقيق أدلى للميت بجهتين بأب وأم، والأخ لأب أدلى بجهة واحدة، وكلهم عصبة على فكرة، فش من حد صاحب فرض. إذا اجتمع العصبة فنأخذ الأقوى والأقرب، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل، في رواية فلأقرب رجل ذكر. وهنا الأخ الشقيق معروف أنه أقرب للميت وأقوى من الجهة من الأخ لأب. فهنا لما يجي الجد بنقول، هل نقول الجد والله يرى الأخ لأب محجوب أنت والشقيق فقط؟ الشقيق يقول لا، يقول يا جدي يعني معي خويرة، أنا معي أخي. إذن صار مع الجد أخوين ذكور، والجد مع الإخوة كما قلنا يحسب كذكر معه. إذن الجد هنا له إحدى خيارين أو أحد خيارين، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ ثلث المال، وهنا استوى المقاسمة مع ثلث المال. فيأخذ الجد الثلث بالمقاسمة ثم ينصرف، يفضل الثلثين ما بين من ومن؟
2: الشقيق
1: والأب. الشقيق والأب. بيجي الأخ الشقيق يقول له لا، من لا حظ لك معي، لا حظ، أنا الذي أنا أحجبك. فينفرد الأخ الشقيق بالثلثين المتبقيين، ما يقدرش يحتج الجد. لماذا يحتج الجد؟ لأن الأخ الشقيق شن بيرد على جده؟ بيقول له يا جدي لو أنا غير موجود هل كنت ستحجبه؟ مش هيحجبه، كان سيقتسم معه. معناها الأخ الشقيق الذي حجبه هو الذي يأخذ نصيبه. من هنا جاءت مسائل المعادة، يعني وكأنه سبحان الله زي ما قلنا في الأكدرية أن الجد كدر على الشقيقة في الأول حساب سدس بس اللي فاضل إخداه، وقعد يستنى لما افترضنا لها نصفها الشرعي باعتبارها صاحبة فرض، وقالت أنا كيف نطلع بلا شكي، رجع عليها ثم ضم ما أخذه مع ما أخذه هو ما قدر لها لو النصف، ثم يقتسمون. هنا بالعكس الإخوة يحسبون الإخوة لأب، الإخوة الأشقاء أقصد، يحسبون أو يعدون الإخوة لأب على جدهم، وبعد أن يأخذ الجد نصيبه يحجبونه، يحجبونش من الأول، يحجبون بعد أن يأخذ الجد نصيبه. من هنا جاءت تسمية مسائل المعادة. مسائل المعادة الحقيقة في بعض العلماء حصرها في صور معينة، مثل إمام الشيخ محمد الشطي رحمه الله في كتابه المشهور لباب الفرائض، في لباب الفرائض حصرها في 17 مسألة، جعل جزءا منها يفضل لا يفضل للإخوة لأب شيئا، يعني لنا محجوبين، أو كنا أحيانا يكونوا مش محجوبين لكن لم يفضل لهم شيء، لم يفضل لهم شيء كما سيأتي. وفي مسائل أخرى يفضل لهم شيء ولو مقدار بسيط. هذه المعدة، مش معناه رأى المعدة كل الإخوة لابن يرثوش، لا، أحيانا لا يرثون سواء كانوا محجوبين أو لم يفضل لهم شيء، وأحيانا يفضل لهم شيء، وسنأتي على ذكر ذلك إن شاء الله. لكن الكلام على أن حصر بعض الفقهاء أو بعض الفرضين في هذه الصور 17 فيها كلام، يعني هناك من زاد عن هذه الصور فما نقدرش نحصره، لكن ننقل ما قرأناه أن بعض المؤلفين أو بعض الفرضين حصروا في 17 صورة، والحقيقة أنها تزيد. هذا ما لمسنا. نبدأ بالصورة الأولى اللي هي ذكرناها قبل قليل، هلك هالك عن جد وأخ شقيق وأخ لأب. هذه أبسط صورة فيها. فلما قاسم الجد هنا أخذ الثلث وانصرف، يأتي الأخ الشقيق ويحجب الأخ لأب ويأخذ هو الثلثين المتبقية. نعم. الصورة الأخرى أن يكون بدل الشقيق شقيقتين. بدل الشقيق شقيقتين. فيقول هنا هلك هالك عن جد وأختين شقيقتين وأخ لأب. هنا الجد له أفضلية خيارين، إما أن يقاسم وإما أن يأخذ
2: ثلث
1: المال. هنا الجد لو قاسم، شنو الجد معه؟ الجد وأختين شقيقتين وأخ لأب. الجد هنا ذكر، يعني عندي ذكرين وأنثيين، المسألة من ستة حتكون بالتعصيب، حياخذ الجد اثنين من ستة اللي هو الثلث، إذا استوى الثلث مع
2: المقاسم
1: يقاسم الجد، يأخذ الثلث بالمقاسمة ويخرج، يبقى الباقي بين الأختين والأخ الأب. ونحن عندنا الأختين مش كيف الأولى، الأولى كان الأخ الشقيق قال لهم أنتم محجوبين أطلعوا، هنا الأختين ما يقدروش يحجبوا الأخ الأب. لماذا؟ لأنه عاصب.
2: لا.
1: وهن في مقامي هنا فرض نقدر نقول. فشم بيقولوا الشقيقتين أخوهم من أبوهم، يقولوا مراجي نفترض أن جدنا مش موجود، هكذا تصور مسألة، تفترض أن الجد غير موجود، لو هلك الهالك عن أختين شقيقتين وأخ الأب كيف سنورثهم؟ سنقول للشقيقتين الثلثان والباقي الأخ لأب لأنه عاصب. فتقول الشقيقتين لأخيهما ناخذ فرضنا، واللي يفضل خود واللي يفضل
2: خود.
1: فهنا الشقيقتين بحشم يستحقا
2: ثلثين،
1: وهذا الباقي الحقيقة لما خدها جد الثلث فضل الثلثين. فهنا الأخ لأب مش محجوب كما في الصورة الأولى، إنما لم يفضل له شيء. لم يفضل له شيء. هذه الصورة. الصورة الأخرى قد يكون بدل الشقيق شقيقين مثلا، أو حتى بدل الأخ لأب واحد نقوله أخوين لأب، أو نقوله حتى أخت لأب. هذه صور كثيرة طبعا تقدر تتصورها. فنتصور أن الهالك هلك عن جد وأخ شقيق

0: يبقى المسألة بين الأخ الشقيق والأخت الأب. ما فيش حد يقول أخت الأب أنا صاحبة فرض رأى. لا، لأن من شروط الأخت الأب أن تكون صاحبة فرض كما ذكرناه في باب النصف، وذكرنا إذا تعددنا في باب الثلثين، ألا يكون معها شقيق أو شقيقة. لماذا؟ لأن الشقيقة يحجبها، والشقيقة هي التي تستحق النصف أولى منها، هي التي تستحق النصف أولى منها، فهنا وجد شقيق، إذن يحجب الأخت الأب ويأخذ الثلاث أخماس الباقية من التركة. هذه الصورة. الصورة الأخرى، لو بدل الأخت لأب أختين لأب، طبعا نفس المسألة حتكون لو كان أخ لأب، لأن الأختين بقوة أخ أو في العد بقوة أخ، فنفس الكلام، يأخذ الجد بعد المقاسمة يأخذ الاثنين من ستة الثلث ما يعادل الثلث، ثم يأتي الأخ الشقيق ويحجب الأختين لأب حجب حرمان. هنا حجب حرمان، بكي لما كانت أخت شقيقة أختين شقيقتين ما قدروش يحجبوا الأخ الأب لأنهما صاحبات فرض وهو عاصب. أما هنا لا، هنا الأخت الأب صاحبة فرض، لكن هناك من منعها أو حجبها من هذا الفرض، حجب حرمان اللي هو الأخ الشقيق. الأخ الشقيق طبعا يحجب كل الإخوة لأب ذكورا وإناث، حتى يقول لي واحد يقول لي باي توا العاصب الأخ الأب عاصب زيه، والأخت الأب نقول لأن أخت الأب هو أقوى منها، إذا حجب الذكر اللي هو أقوى منها فما بالك بالأنثى، يحجبها الأخ الشقيق، يحجب كل الإخوة لأب سواء كانوا عصبة أو أصحاب فروض اللي هم الأخوات النساء. عفوا. الصورة الأخرى، طبعا هنا صور كثيرة شيخ إبراهيم.
1: نعم.
0: هذه الصور اللي ذكرناها ليست من باب الحصر، زي كما قلت لك لو بنحصر 17 مسألة حيطول الكلام، ربما اليوم إن شاء الله حتكون مقدمة أو معرفة كيف نجري العملية في المعد عملية الحساب، ممكن إن شاء الله إذا الوقت ما سعفناش المحاضرة القادمة نذكرها كلها بالتفصيل.
1: نعم.
0: نأخذ مثال آخر على هذه جملة ثلاث أمثلة تقريبا أو أربعة على الأحوال أو المسائل التي لا يفضل فيها الإخوة لأب شيء.
1: نعم.
0: إما لكونهم إما لكونهم محجوبين أو لكونهم لم يبقى لهم شيء. محجوبين إذا كان معهم أخ شقيق ذكر يحجبهم، ولم يبقى لهم شيء إذا كان معهم إناث مثلا زين بكري أختين شقيقتين لما خدنا التلتين لم يفضل الأخ لأب شيء، فالأخ لأب شيء نقول أنت راك مش محجوب، حقيقة أنت لست محجوبا، إنما لم يفضل لك شيء. نأخذ مثال آخر من الصور التي يفضل فيها شيء ولو كان بسيط، يفضل فيها شيء ولو كان بسيط. مثلا لو نقول هلك هالك عن جد، جدنا وأخت شقيقة واحدة وأخ لأب، جد وأخت شقيقة وأخ لأب، هنا عندي المسألة فيها معدة من مسائل المعدة. فنقول هنا جد إما أن يقال أحظ له، إما أن يقاسم، وإما أن يأخذ ثلث المال، وهنا المقاسمة أحظ له لأنهما ذكرين وأنثى، سيأخذ 2/5، سيأخذ 5 التركة وهو أحظ له من
1: الثلث.
0: لما يأخذ الجد 5 يفضل الباقي بين الأخت الشقيقة والأخ لأب، انتبه والأخ لأب، فالأخت الشقيقة شو بتقول أخوها مبوها؟ تقول لي أخوي والله راجع شوية، أنا توا كان جدي مش قاعد، كيف بنور ثانوياك؟ أنا بناخذ النص وأنت تأخذ الباقي، هذه الحقيقة. فتأخذ الأخت الشقيقة، يفرض لها النصف، هنا يفرض لها النصف. طبعا لما نجي لمسألة حساب تنجو إن شاء الله في باب الحساب لقدام كيف نستخرج أصول المسائل وكيف نصحح وكيف كذا. المسألة هنا في الأصل كانت من 5 اللي هو عدد رؤوسهم، جد وأخ لأب وأخت شقيقة، من 5 كانت، أخذ الجد 2 بقي 3 بين الأخت الشقيقة والأخ لأب. عند التصحيح لأن الخمسة هذه لما الأخت الشقيقة بتأخذ النصف شيخ إبراهيم، الخمسة لا نصف لها.
1: أيوة.
0: وقواعد الفرائض وضعها العلماء هذا العلم سبحان الله على أن تكون كلها أعداد وأرقام صحيحة لا انكسار فيها،
1: كسور لا،
0: ما فيش كسور كأسهم وكفرائض كسور بعدين في قسمة المال أو الأرض أمتار أو شيء، هذا ربما في كسور، أما الفرائض الأسهم لا ما فيهاش كسور، كلها وضعوا القواعد والأسس والضوابط.

0: ضابط كلها تكون أعداد
1: صحيح.
0: صحيحة. فهنا لما نجي نشوف الخمسة اللي أصل المسألة الأول، الأخت الشقيقة بتأخذ نصف الخمسة، لا نصف لها صحيح، أقصد رقم صحيح. فأصحح مسألتي من 10 أضربها في 2 حتى يكون لها نصف، أصحح مسألتي من
1: 10
0: 10 تصحيح من 10 بعد التصحيح، فسيأخذ الجد حيأخذ من 10 4، إن كان يأخذ 2 من 5 صار يأخذ 4. الأخت الشقيقة بتأخذ نصف العشرة، العشرة لها نصف رقم صحيح اللي هو 5. لما أخذ الجد 4 والشقيقة أخذت 5، في فضل ولا ما فيش؟
1: بقي صحيح.
0: ولو قليلة، لكن هنا فضل الأخ الأب شيء،
1: يرتان
0: يأخذ السهم الباقي تعصيبا، لكن ما يقدرش يقولها لا ناخذ أنا ضعفك قسمت مع جدي علي كذا، ما يقدرش يحتج عليها إنها بتقول لا، تقول لا جدنا خذها حقه وعده، هذا غير باب العد، لكن لو أنا وياكم رحنا كيف نوت؟ كما كان يقول الشقيق له لو جدنا مش موجود أنا حنحجبك، وكان يقول لجدي لو أنا يا جدي مش محجوب ما كنت لي تحجبه. الأخ الياب أنت ما عندكش قوة تحجبه، أنت تورث معاه، يبدأ أنا اللي حجبته. والشقيقة بتقول لو جدي مش موجود مش حنحجبك صح، لكن كيف ميراثي معاك؟ النصف، تأخذ النصف والباقي الذي يفضل وهو سهم واحد يأخذه الأخ لأب. هذه صورة. الصورة الثانية هي طبعا صور كثيرة، لكن نأخذ مثال صورة أخرى يعني بس نغير النوع الثاني شيخ إبراهيم، اللي هو لو أن جد وإخوة ومعاهم وارد ثاني، بش النوع يكون فيه التنويع في مسائل معد. فنقول مثلا لو هلك هالك، لو هلك هالك عن جد، عن نأخذ معاهم أم في الأول، عن أم، عن أم وجد وإخوة، أو بدل أم خليها جدة يا سيدي مش مشكلة، عن جدة وجد وإخوة أشقاء لأب مختلطين، فيهم واحد شقيق وفيهم زوز لأب، واحد شقيق وفيهم زوز لأب. فهنا المسألة حتى صح، طبعا عندي صاحب فرضنا حيأخذ الصاحب الفرضي والجدة سدسة أولا، يأخذ سدسة ويطلع الباقي خمسة أسداس، هذه يعني ننظر إليها أو نقسمها بين الجدي وإيش والإخوة أشقاء لأب مع بعض. كيف نقسمها؟ يعني من جيل الصورة الثانية والنوع الثاني شيخ إبراهيم، الجد هنا له أفضلية ثلاث خيارات،
1: ثلاث خيارات
0: مش خيارين،
1: وجود ثلاث خيارات، فرض.
0: وجود صاحب فرض، إما أن يقاسم
1: أو
0: الأحظ له، إما أن يقاسم أو ثلث الباقي كما قال الشيخ بعد ذوي الفروض والأرزاق، أو سدس المال كما قال الشيخ، وزارة أن يأخذ سدس المال وليس عنه نازلا بحق. أقل شيء يطلع به الجد قلنا في المسألة كالأب، أقل من السدس ما يطلعش، ولا ينقص هذا المقدار إلا بالعول، بس مسألة فيها عول، لكن في الحقيقة يفرض له السدس، لا يفرض له أقل من ذلك. فهنا ننظر للباقي، الباقي خمسة أسداس، أنا عندي جد وعندي
1: أم،
0: ما يكونش أخ شقيق، لأن لو في أخ شقيق هيحجب، إحنا بنشوف اللي يفضل. لو أخ شقيق ومعه إخوة لأب، لو أخ شقيق ومعه إخوة لأب، وأنا شن بيصير؟ الجد بنشوف المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس المال الأحظ له، يأخذ الجد الأحظ له، ثم يأتي الشقيق ويقول لإخوتي لأبي شن أنت محجوبين. أما لو كان جد وأخت شقيقة مثلا وأختين لأب، الخمسة أسداس المتبقية أنظر إليها، نشوف الجد، الجد الخير الأول شن بيأخذ شيخ إبراهيم؟
1: المقاسمة،
0: مقاسمة به، هما كم معاه؟ معاه ثلاث إناث، أخت شقيقة وأختين لأب. الأخت الشقيقة تحسب بسهم، والأختين لأب بسهم، سهم ضم ثلاثة، والجد بسهمين ذكر، إذن خمسة به. الجد لو قاسم شن بيأخذ من خمسة؟ أن البقيات خمسة، حيأخذ اثنين
1: من خمسة،
0: من خمسة اثنين من خمسة، وأصل مسألة من كم أنا عندي؟ من ستة في الأصل، إذا سيأخذ سهم، سيأخذ سهماني من ستة اللي هو أصل مسألة، سهمي من ستة شنو يعادل شيخ إبراهيم؟
1: الثلث،
0: ثلث المال،
1: ثلث المال كامل،
0: ثلث المال كاملا في حالة المقاسمة سيستحق ثلث المال. معناها الخيارين الآخرين شنو ندير لهم؟ نستثنيهم، لأن شنو الخيار الثاني اللي بعده؟ هو ثلث الباقي، ثلث المال أكبر من ثلث الباقي، تجاوز الخيار الثالث
1: السدس
0: المال، وأخذ ضعفه، كيف تنزل السدس؟ إذا هنا سيقاسم الجد، سيأخذ اثنين من خمسة، كم بقي؟ بقي ثلاثة، اللي بقي نصف التركة، ثلاثة من
1: ست.
0: شوف هنا هذه لن يفضل فيها شيء المسألة. تجي الأخت الشقيقة بتقول أخوتها من أبوها اللي معاها اللي هو أخ لأب مثلا أو أختين، وتقول أنا صاحبة فرض، أنا صاحبة فرض، نأخذ نصفي، وكان فضلت حاجة خذوها. هو أصل فرض النص، فرض 3/6 تأخذه الشقيقة، والباقي شنو نقوله؟ لم يبطل لهم شيء، ما عاش بطل لهم شيء. الأخ لأب شنو نقوله؟ نقول أنت مش محجوب رك، أنت نعديت مع الجد صح 2-4-5، لكنك هنا لم يفضل لك شيء، لأن الشقيقة أخذت نصفها كاملا، وهو ما بقي بعد ما أخذ الجد نصيبه، فضل نصف المال.
1: هذا فرض الشقيقة،
0: وهذا فرض الشقيقة. تقول لها أني مش حمنحجبكش، صح أني ما نحجبك، لكن لو فضل لك شيء خذه. وهنا لا يفضل شيء، وهذه من أحد المسائل التي لا يفضل فيها شيء، وهي صور كثيرة كما قلنا شيخ إبراهيم. لكن بإذن الله تعالى لو أسعفنا الوقت، المحاضرة الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى نحصرها كلها بإذن الله،
1: بعون الله تعالى. نكمل شيخنا مسائل المعدة في الحلقة القادمة مع شيء من زيادة التفصيل. جزاكم الله خيرا شيخنا الشيخ حسن فرج أبو زقية على ما تفضلتم به، ونفع الله بكم. مستمعينا الكرام، وصلنا لنهاية حلقة اليوم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: أنتم تستمعون إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
3: شيخنا، هذا سؤال عبر الواتساب، يقول فيه السائل: عندي فلوس خمسينات أمانة، كنت داسهم ونسيهم، يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم. قال: ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف، فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
4: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل له كثير من الناس. يا أخي هذا فيه الهون، لكن نفس المشكلة اللي قائمة. أنا الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث، ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين، هو الآن هذا الأخدام أكيد بيبيع أغلى، هو مش حيبيع له بخمسين. راهو
3: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا.
4: لا لا، مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة، لأنه بعدين خاسر 100%. لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها، في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا. لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000، والله سؤالين جوني ولامس، واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات، يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30%، يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس. هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم؟ بيعرضهم بيدير بيهم احتفاظ بعملات، ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي؟ أرى مدار هيك إنه بيمشي يحولهم، لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا ما شاريه حتى بقرش الورقة. أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا، لو تعرف إنه هي عبارة على ورقة عادية، نشريها ورقة بيضة بقرش، ولا نشريها خمسين لا تقدر تكتب عليها، لا تقدر تسجل فيها ملاحظات، لا تقدر تغيرها. فمدام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه، معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي، واللي بيغيرها بياخد من 30 أكيد 15. يعني أني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000، تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف، يقول لي راه نبي 15%، اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000، هو يربح 150,000. هذا قطعا. وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة، والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم،
3: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف، يعني
4: من المصارف.
3: ايه خلاص.
4: المصارف للناس 29/4.
3: ايه.
4: يعني الناس للمصارف.
3: نعم.
4: والمصارف المصرف المركزي 8/5
3: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي.
4: الآن خلاص آخر يوم. الآن اللي خذين مليون، تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خوذه مانيته ونغير هله؟
3: محصله واحد مرتشي بيدخلوا له يعني.
4: بهذا وين؟ لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه 700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته، مستحيل. هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون، مش تبي يفرط فيه في 300 ألف. إذن هذا فيه خلل كبير، وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب. فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا، يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس. بس هو نوعا ما الشفافية بدت شوية، لكن قاعدة مش بالمطلوب، لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها، ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي. هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي، لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذو الخفاف. معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي، فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل. لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة 50 مهما يصير، والله لن تجد هذه التعاملات. ليبيع لك سلع بورقة 50 حتى بأضعاف أضعافها، ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول له شن رايك تشري مني مليون خمسينات ب100 ألف، والله ما شاريها. كان يعرف أن المليون هذا عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقرة، حتى هذا احتمال، لأن الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، قاعدين يقبلوا فيها
3: ممكن في التعامل للمصرف المركزي. بس لو آخر بيان اللي هو من كم يوم، قال إن مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العملية المبدئية بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي المخلية، مازال في فرصة لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
4: لكن بالتأكيد في حاجة غلط بالتأكيد، لأن لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعاملة. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها. راه يقول لك أنا حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500 لأن تبدأ التضييق أكثر. وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60 مليون يبيعهم بمليون عشرات هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شن اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله أنت تبي تلغي ورق 50. وهذا ما نعرفوش شن اللي صاير، والله للأسف موضوع يعني. ني قلت له
3: الأخ سأل شيخنا شن توجه يتوقف يعني ولا
4: لا يسأل. لأن لو بتقول عادي معناه اللي من أجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقة تحتاج إلى المجلس الأعلى للإفتاء. لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال أنك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون أني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد وني نقعد نتحمل في الإثم اللي تدير فيه أنت. بالتالي المسألة تحتاج إلى أول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث أصلا، اللي قبل المليون ب600 ألف ولا 700 ألف علاش قبلها، ويدير الحلول لها، أن يسكر أي إذاعة حاليا لمدة سنة ولا اثنين إلا بالعشرات مثلا، أو الإذاعة المباشر. المهم يدبروا كيف يديروا، أما يخلوا هيك المسألة قاعدة عايمة بالشكل هذا، حقيقة مسألة خطيرة جدا، والفتوى فيها صعبة، لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور. وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1000 جنيه ولا 2000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه 50 جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات.
3: يعني على الفساد يعني.
4: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة. مصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
3: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث يعني.
4: لابد.
3: نعم.
4: لابد لأن ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفترى. إذا لم يصلوا شنو السبب اللي خليهم مرات ما يقدرش يقول لك. مرات ما ترى يمشوا المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقة 50 بكل. معناه في أمر تاني. مرات ما يوصلوا لاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راهو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
3: نعم بارك الله فيك شيخنا ونفع بك.
5: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة كانت عندها إرث من أبوها في قطعة أرض، وكانت شريكة مع ولد أخوها بحكم الإرث في القطعة هذه، فكانت يعني تملك معهم جزء من الأرض من أرض أبوهم. قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة عمته في الأرض لصغارها، فيه ولد وبنت خدوه حصتهم من الأرض، ولد وبنت ما بوش ياخدوا حقهم، قالوا له يعني أنت من قال لك بيع، بينما قال الأخ عبد الله أن هذا اللي قال له من قال لك بيع هو اللي كان في كل مرة يقول له بيع الأرض وخيرك ما تبيعش الأرض، هو اللي حث فيه على بيع الأرض. فالآن سؤاله هو كيف يتصرف في المبلغ المالي هذا اللي ما باش ياخذه ولد عمته وبنت عمته، يعني قال كيف نتصرف فيه؟
4: هو إذا كانت الأرض كبيرة ويمكن قسمتها فممكن نعتبره أن السيد عبد الله هذا فضولي لأنه باع ما لا يملك، على الأقل في حصة الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع. ثم شما في اللي زوز خدو هذا تمت إشكاليتهم عاش عندنا مشكلة. الزوز اللي ما بوش ياخده سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود أو ما قالوا لاش بيع، إذا كان يمكن رد الأرض، لكن هو تقريبا قال من 7 سنين
5: قال من 7 سنوات. نعم. وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
4: بس هذه لا يمكن ردها. ما لا زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال له امشي تبت الفلوس هذا في المحكمة وخليهم عند أمين.
5: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامع أو نحطهم في شيء؟
4: لا ما تحطهمش في جامع لأنه مش حقك في النهاية. إذا لم تستطع إجبارهم تبت الموضوع هذا، مش اللي محرر عقود قول له راه وصار لي كيف انتبت الحق ليهم وين نحط الفلوس هذا وخليهم، كان هم مع طول الزمن ما بوش ياخذوا بإذن الله تعالى انت عدت ما عليك، لأن 100 تونا أننا نحسبها هكتارات، كان هكتارات مثلا نقوله هم 4 صغار عندها عمته هذه زوز أولاد وزوز بنويت مثلا ولد وبنت خدوه فلوسهم هذا وتمت قصتهم.
3: نعم.
4: سواء قالوا له قبل باهي ولا لا ما دام اخذوا فلوسهم تمت، اللي ما اخذوش نحسبها هكتارات نشوف حصتهم لو طلعت 3-4 هكتار نمشوا لصاحب الشان نردوا له فلوسه وناخذوا الارض باعتباره فضولي، وبيع الفضولي يتوقف لزومه على إجازة صاحب الشأن اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي مبوش. لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر يعني صعب شوية. وبالتالي نقوله يعني ما دام غار الأرض قليلة جدا وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له، الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به، يمشي المحرر العقود يحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء ويحط الشيك عند فلان، كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي، وكان ما اخدوهمش يكونوا قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
5: لو عند شيخنا شهود على كلام ولد عمته إنه قال له إن كل مرة يقول له بيع وبيع،
4: يلزم هو بس.
5: نعم
4: يلزم هو بس، إلا إذا كان مثلا يقول لأني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع، بعد ذلك يلزم الجميع، وخوت هذا اللي قال يمشوا له هو، يمشوا لخوه. نفرض ان هو هذا الولد عم اللي قال له بيع بيع، نفرض انه قال الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس، يعني عندنا شهود.
5: نعم.
4: ويقول له راواني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع. الان هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال، لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بيع بس يتحمل، يعني ياخذ حصته بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50، هو ذاك اللي يلزمه هو، لكن ما يلزماش مثلا 50 متاع خوه اللي ما قالاش ولا 25 متاع أخته اللي ما قتلاش.
5: نعم.
4: قاعد فضولي فيهم في الجهة هذه قاعد فضولي، لكن ظاهر أن اللي قال له حتى هو ما باش ياخد فلوسك الظاهر.
5: هو هذا هو فيه ولد وبنت هذا خدوه، ولده بنت الولد هو اللي كان يقول له بيع وهو ما باش،
4: لا
5: قال له هذا مش حقها
4: لا لا لا لا لا يجيب هذه، إذا كان مش حقها يرجعوا للخبراء ويتبتوا الموضوع هذا.
5: إيه.
4: يقدروا يتبتوه فهل فعلا انباعت بمثل سومها ولا لا، كان انباعت بمثل سومها ولا قريبا منه، تلزم ماليش الحق أن يتكلم هذا الولد اللي قال له بيع.
5: نعم بارك الله فيك شيخنا. معنا
6: يقول ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه، قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
7: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق فتتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
6: واضح شيخنا بارك الله فيك.
8: شيخنا الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين على البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
9: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، ما هي سيارة أبوه نقول إحنا، وكذلك لأنه كان سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك، لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته وهذا الظاهر، لأن مدام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محرر العقود ما يبيش يتم إلا
8: من المالك نفسه،
9: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترضوا أن هذا الملك للبائع، ملك للبائع أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يردها على سبيل الإقالة، يعني باختياره. لما تو هذا اللي طلب الرد البائع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد، المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد وله أجره، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحبه، هذه يسموها الفقهاء إقالة، لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع، يجي المشتري يقول له والله إني استعجلت بعت سيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذها بخاطرة يحصل أجره. ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم، يجي البائع يقول له والله إني شريت منك السيارة والله البيت والله غيره والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب، ارد لي فلوسي وخذ حاجتك. فهو يقدر يرد هالأشي يقول له ما تبيها عشان يرفعها للسوق، زي هذا يقدر يقول له تبي سيارة برا شري من السوق، هذه معاش سيارتك انتقلت الملكية. لكن لو بياخذ بخاطرة هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى.
8: لكن لا يلزمه شيخ،
9: لا يلزمه، ليست هي على وجه اللزوم.
8: نعم شيخنا بارك الله فيك.
10: تسأل قالت أن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان لحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين. طبعا زوجها نصح أنه ما تلبساش لعل بحجة أنه قد تتعرض الحسد أو شيء من هذا من النساء. هذا شن حكم يعني نصيحة زوجها لها؟ هل يعني تأخذ كلام زوجها أو لا؟ والسؤال الثاني، هل في زكاة أو لا إذا كان؟
11: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بيها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازت الزمان.
10: نعم.
11: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه لتوشين الناس اللي عندهم فلوس، يقول لك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك أحسن حاجة خود الذهب، تو الناس كلها أكيد يقول لك خود الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفاع انزل هو ذهب، يعني سعره فيه فهذا يعني راه الذهب مبلغ النصاب فتجب فيه الزكاة. هو الحلي اللي يلبس للزينة، الزينة المعتادة، هذا ما مذهب علمائنا أنه لا زكاة فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاة مطلقة في الذهب. علماءنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رو الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رو في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب. والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام، بعتالي يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام، وهكذا. فهي تمشي تعيره نقول الذهب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
10: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.
12: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
13: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها تلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
14: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا
15: وجل. الشيخ النفاتي موسى.
14: علم الشريعة
16: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان وصاغ
1: من دره. الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها. إنسانا حتى الملائك
0: صلت والسماء ذكرى. الشيخ محمد المزوري. ووحدانا
2: والأرض حتى المحيط. القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب، يعني يحفظ في الهيجاء حامله.
0: والله الشيخ عبد المحسن الكاتب. قرآنا يا ربي
3: فاغفر لأهل العلم قاطبا. خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف ورديت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر لحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء. داخله بالخير والنفع
0: تعليما وإتقانا. الشيخ عبد العزيز جمعة. سح
4: وابله فافتر. كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جاء فيها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول: اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، يعني كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قل اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
0: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
5: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحاً.

0: وهذه سائلة تقول عندي زوج أختي قتل طفل بسيارة، قتل طفلا بسيارة دول قضاء وقدر، مصامش الشهرين وبعد ذلك توفي. قاتل الخطأ يجب عليه أن يكفر بعتق رقبة. الآن ما فيش رقبة، الآن الرقبة الشرعية اللي هي المملوكة غير موجودة الآن، لذلك الله عز وجل قال فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله، فمن غير الدية هذا لأهل المقتول، لأهل الصبي، من غير الدية اللي بيدفعها يجب عليه أن يصوم كفارة شهرين متتابعين. هو الآن توفي، أمره إلى الله عز وجل، عسى الله أن يعفو عنه، ربما يكون منعه من الكفارة مانع. لذلك شوفوا اللي عنده صيام واجب عليه أو صلاة واجب عليه أو دين يعني واجب عليه يبي يرد دين مال للناس، فننوصيه أن يبادر. الله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات، يعني إنسان عليه أن يبادر لأنه لا يعلم متى يحين أجله. فالآن هذا الشخص يعني مضى إلى ربه وعليه يعني صوم كفارة شهرين، فلذلك الإنسان يصوم ما عليه وما يتمهاش، لا يتأخر. يعني لو بدأ مثلا ثم وافاه الأجل علم الله عز وجل منه صدق النية غفر له، لكن ربما يماطل الإنسان ويأخر وكذا، فهذا الآن توفي أمره إلى الله، سأل الله أن يعفو عنا وعنه.
1: هذا شيخنا أيضا سؤال آخر عبر الواتساب، يقول فيه السائل أهداني أحد الموظفين الأجانب الذين يشتغلون معنا في الشركة قارورة عطر، عندما كانت له معاملة مالية معي، يعني عندما كانت له أو عنده معاملة مالية معي، علما بأني أقوم بعملي دون تحيز لأحد ولا أعرقل حقوق الناس، فهل يجوز لي أن أقبلها منه هدية؟
2: الموظف لا يجوز له أن يقبل أي وظيفة أي هدية من المراجعين، يعني لا يجوز له أن يقبل أي هدية، ولا يجوز له أن يتساهل في ذلك، حتى بيقول أني نعمل فيهم زي بعضهم أني كذا كذا، هذا ممنوع عليك كوظيفة كموظف. ما أهدي للموظف من أجل عملي هذه اسمه هدايا العمال، لا يجوز له أن يأخذها إلا يعني النبي صلى الله عليه وسلم هدايا العمال غلول، والنبي عليه الصلاة والسلام يعني لما بعث الرجل قال ما بعد الرجل أبعته يقول هداكم هذا أهدي لي، أفلا قاعد في بيت أبيه أو بيت أمي حتى ينظر يعني أيهدى له أم لا. يعني وهذا يعني بصراحة نقول والذي نفسي بيده لا ينال أحد منكم منها شيء إلا جاء يوم القيامة يحمله على عنقه، فما فصلش يعني لا هل كانت هو لي أسلوبه كويس واللي بشاشته ورحابة صدره ولا اللي كون لا، فما لا نتساهل في هذا. وأي يعني موظف مجلس يأخذ أي هدية يعني مقابل أهديت له بسبب وظيفتي، وأنت بنفسك يعني لو قعدت في حوجك بيحاجي يجيب لك هذه ومش هيعرفك، وحتى لو قاك في الطريق ما ما ما متعباش وعملتها في الطريق كويس هبجيب لك هذه، لكن هذا يرجى منها لقدام ممكن معاملة أفضل ممكن كذا ممكن كذا، هي فيها شبهة فلا يجوز لك أن تأخذها. يعني الهدية راهي تؤثر في نفس العامل بلا شك، ما يقولش لا أني والله نعافي بزا بعضهم توت عام فيهم، لكن ربما تحمل بعض الناس على محاباة الشخص المهدي يعطي أشياء مش من حقه ولا يتغاضى عن أشياء يفوت له كده، وهذا يعود بالضرر لصاحب العمل ولا جهة العمل ولا الدولة، فيخشى أن يحرك هذا يعني بعض الناس إلى التساهل في القيام بالعمل. وفي الشريعة لما حرمت هذا الشرع جاء بمنع المفاسد وسد أي طريق يوصل إلى المفاسد، فلا تتساهل في هذا. وإحنا أصلا أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس.
1: نعم، بارك الله فيك شيخنا.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
4: هذه الحلقة إعادة.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم، وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يسرني أن أستقبل أسئلتكم واستفساراتكم لأجيب عنها بحول الله تعالى على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وهي 094-466-80 كما يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا على البث المباشر عبر الموقع الرسمي لقناة التناصح وعبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وكذلك على قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 1137 عمودي على النايل سات. ريثما نستقبل أول اتصال، فإني أود أن أجيب على بعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. السؤال الأول، وهو السؤال الذي يتكرر كل حلقة هذه الأيام، يقول صاحبه: أسأل عن حكم الحجز في الدولار من المصرف وبيعه لشخص خارج محلات الصرافة، حلال أم حرام؟ مسألة الحجز من أو حجز الدولار، هذا سؤال يتكرر معنا في كل حلقة، وللأسف الشديد فإن الفتوى أو فإن هذا الأمر لم يتغير فيه شيء، ولا تزال الفتوى بالمنع في دار الإفتاء نظرا لعدم قيام المصرف المركزي بتغيير وتعديل ما طلب منه تعديله حتى يصح عقد إبرام أو بيع الدولار في المصرف، سواء البيع عن طريق الكاش أو عن طريق البطاقة، لا فرق في ذلك. من معنا؟ محمد من طرابلس. نعم يا محمد.
1: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: مرحبتين، كيف حالك؟
0: أهلا وسهلا بك، تفضل.
1: عندي استفسار. موظف اللي يخدم في مسابقات السحب،
0: نعم،
1: مثلا تحس الناس على الشراء منتج مقابل أن تدخلهم سحب معك،
0: نعم،
1: ما حكم ماذا؟
0: أنت يعني تخدم في محل ولا شركة؟
1: شركة.
0: طيب، السؤال المهم يا محمد الآن، المنتج هذا اللي أنت تبوا تروجوا له وبتبيعوا له، واللي بيشتري المنتج بيدخل في السحب، هكذا ولا لا؟
1: أيوة.
0: هل يباع بنفس السعر؟ والله الذين سيدخلون في السحب بتبيعه لهم بأغلى من السعر الأصلي؟
1: لا، بنفس السعر.
0: بنفس السعر. يعني ناخذ مثال، مثلا نقوله بديروا دعاية عليه زبادي، كمثال نقوله الطرف بدينار، اللي بيخشوا الاشتراك حتى هم بياخدوه بدينار، والله بياخدوه بدينار وربع مثلا.
1: لا، في فرق بسيط جدا.
0: إيه شنو الفرق هذا؟ نبو احنا ليش في فرق باي؟
1: فرق بين المنتج الأصلي والمقلص.
0: لا، ما فهمتنيش أنت. أنا اللي تبيع فيه بنفس السعر للي بيدخلوا على السحب؟
1: أيوة.
0: واللي غيرهم نفس السعر.
1: نفس السعر. أيوة.
0: تمام، ماشي، تسمع الجواب مدام بنفس السعر إن شاء الله. تمام سيد محمد، بارك الله فيك. طيب، إذن فيما يتعلق بالسؤال الأول، كما ذكرت للأسف مصرف ليبيا المركزي لم يقم بالتعديل حتى تاريخ اليوم، وبالتالي فالفتوى لا تزال على المنع. وإذا استجد شيء وعدل المصرف المركزي واستجاب لدار الإفتاء في التعديل فيما يتعلق بالألفي دولار، يعني دار الإفتاء ستنشر ذلك عبر صفحتها وعبر منصاتها وعبر قنواتها ستنبه على ذلك الناس، يعني ولن تترك الناس في حيرة إذا تبين لها الحكم بالجواز بعد أن يقوم المركزي بالتعديل. أما ولم والحال أنه لم يعدل المركزي شيئا، فالعلة كما ذكرت هي في شركات الصرافة. أنا قلت في الحلقة الماضية ونعاودها، الناس يقولوا وين الإشكال وإحنا نمشوا للمصرف ونحجز وناخذوا فيه نقدا. إحنا نقولوا من الإشكالية مش في هنا، الإشكالية في مسألة لابد تخش للمنصة ولابد تختار شركة الصرافة، ما هي دور شركات الصرافة، ما هو المال الذي يأخذونه مقابل ماذا، طبيعة العقد بينها وبين المركز، هذه كلها للأسف غير واضحة إلى الآن. من معنا؟ نعم أبو أحمد من جنزور. نعم يا أبو أحمد.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: حي ليك يا شيخنا، بارك الله فيك وجزاك الله خير عنا
0: وإياكم جميعا إن شاء الله، تفضل.
2: ميزان حسناتك يا شيخ. نريد أن نتكلم بالله على يعني المصروفات اللي تصرف على شراء الملاعبية للاعبين، الأموال هذه اللي تصرف على اللاعبين وعلى شراء المدربين. يا أخي الكريم، نحن متقاعدين، نحن جعانين، يعني حتى في بطون نحن وسرتنا.
0: نعم.
2: يعني تو جزاكم الله خير، يعني تو المسؤول اللي يشري هذا والفلوس يمين ويسار، ونحن نتكلم يعني عينا نتكلم كل يوم نتكلم، جزاكم الله خير. يعني حقوق إنسان، أكل شرب سكن إقامة، يعني كيف علاج، يعني هل نحن يعني مش إنسانيا، يعني حتى إنسانيا خلها إنسانيا يا أخي الكريم، خلونا بندمية. نعم. يعني حقوق للإنسان، جزاكم الله خير دنيا وآخرة
0: إن شاء الله. سيد أحمد، حاضر يا أبو أحمد، نتكلم على ذلك إن شاء الله، بارك الله فيك. زكريا من طرابلس، تفضل يا زكريا.
3: كيف الحال؟
0: الله يبارك فيكم، اهلا وسهلا، تفضل.
3: الله يسلمك. بالله نبي نستفسر على ال شنو يسموه في هذا الحج على إيه؟ حساب الدولة.
0: الحج على حساب الدولة
3: بالضبط.
0: ايه خيره؟
3: حساب الدولة هل هو ضروري ما يكون من حر مالك او طبيعي عادي؟
0: هو المدة هذه الحج تولي سنين على حساب الدولة، كيف يكون عليه حر مالك؟ يعني
3: بفلوسي نعم.
0: أنت سؤالك هل الحج لابد يكون من حر مالك والله يجوز على حساب الدولة؟
3: بالضبط.
0: ماشي، تسمع الجواب إن شاء الله.
3: إن شاء الله، بارك الله فيك.
0: وفيك بارك الله. صالح من صرمان. نعم يا صالح.
4: السلام عليكم يا شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
4: ولتستقبل مكالمتي إن شاء الله، نهاركم نور.
0: الله يبارك فيك، تفضل
4: يا شيخ. أنا بنضم صوتي لأبو أحمد. أنا
0: نعم.
4: متقاعد وخادم 34 و 35 سنة في الدولة.
0: نعم.
4: ومتقاعد وناخذ في 900. نبي تجاوبني سؤال يا شيخ، بارك الله فيك. البرلمان شو اللي قدموه؟ أنا مخرج أجيال طيارين ومخرج وخادم في جميع ربوع ليبيا، ياخذوا 16,000. شو اللي مقدم لهون البرلمان اللي في بنغازي؟ أنا ما ندخليش فيهم. أنا 900 يا شيخ، بالله كيف يرضيك صاحب 8 صغار مقدم 35 سنة في الدولة وتقعدت ناخذ في 900؟ أنا بنضم صوتي لأبو أحمد يا شيخ الصادق، يا شيخ الصادق دير لنا حل. سألتك بالله، سألتك بالله.
0: ماشي، بارك الله فيك يا صالح، سمعنا سؤالك كاملا وتسمع التعليق إن شاء الله. نعم. خالد.
5: السلام عليكم.
0: خالد من طرابلس، تفضل يا خالد.
5: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا
5: يا شيخ، بارك الله فيك. يا شيخ، فيه حديث للرسول عليه السلام أنه قد أهلك ما كان قبلكم.
0: نعم.
5: إذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد.
0: نعم.
5: إلى نهاية حديث الرسول عليه الصلاة والسلام.
0: عليه الصلاة والسلام، نعم.
5: فطبعا أنا تو بنتكلم علي علي اللي يحصل اللي ساير تو في طرابلس، اللي هي قوة إنفاذ القانون.
0: نعم.
5: قعدنا نشوفه في فيديوهات للخيتوني، وكيف في يعني معلش نحن فيها يستعرض في عضلاته عن الضعفاء، بينما المجرمين الحقيقيين تركينهم. وانا نعطيك دليل يا شيخ، اللي هن الشريهات نتاع المصايف. ازال بعض منهم، في بعض مازال موجود. انا وصلت معلومه ان الموجودات اصحابهم من ميليشيات، الموجودات من الكتائب، فما يقدرش يشورهم. فبالله شنو حكم الشرع في هذا الفعل أو في هذا الأمر؟
0: ماشي سيد خالد، تسمع التعليق إن شاء الله، بارك الله فيك.
5: بارك الله فيك، الله يبارك فيك
0: جميعا إن شاء الله. عبد الحكيم من طرابلس.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: حياك الله دكتور عصام، ربي ينورك وربي يعطيك انت وزملائك معك يا رب العالمين. حياكم
0: اللهم امين، بارك الله فيك، تفضل.
6: بك تبارك الله، وربي يحفظ ليك يا واهله وناسها الطيبه المباركه، نسال آمين. الله رب العرش العظيم ان يفرج على كل من مريض ومحتاج وكل من يا رب متضايق يا شيخنا، تفضل.
0: اللهم امين يا رب العالمين، تفضل.
6: وربي يفرج على اخوتنا في فلسطين الطيبه الطيبه النقيه، القدس الطاهر الشريف، القدس المقدس من الانجاز حضر القرود والخلاصير.
0: نعم تفضل.
6: شيخنا نعم. لو سمحت نبيك كلمة يا ريت تزيد تنتشر، هي حتى الوسائط الاجتماعية والي توا
0: نعم.
6: شيخنا الفاضل، هي الحسنة تخص والسيئة تعم.
0: نعم.
6: يا ريت ما يسمى بالربا، هي والله لفصل التلفونات شوفها الشباب يورفها، يقول له بطاقات يوصل فيها لكتلاف وفين وخمسين يتنافسوا على الشر على ضياع ليبيا وعلى أهلها، والله من عنده الزنازير تو صارت في الشيخ في فنزويلا، وربي يوري فينا في الفيضانات يوري فينا أشياء وهم مش عارف سبحان الله ما يبوش يتعضوا. يا ريت نصيحة منك دكتورنا الفاضل.
0: حاضر سيد عبد الحكيم، بارك الله فيك.
6: بارك الله فيكم، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك. إدريس من مصرات، نعم يا إدريس.
7: السلام عليكم. الله يبارك فيك يا شيخ عصام، الله يبارك في شيوخنا وعلمانا يا ربي، اللهم انصر ديننا وانصر اخوتنا في غزة، اللهم هون على اخوتنا في غزة يا ربي، اللهم انصرهم على الصهاينة، وهون على اخوتنا في السودان وفي سوريا وفي لبنان يا ربي، اللهم انصر دينك، اللهم فرج علينا في ليبيا وشعبنا وشبابنا،
0: امين يا رب،
7: والطف بينا يا رب العالمين. والله يا شيخ عصام
0: نعم،
7: نقول لنا صدوق عليه تو بالله عليك، هالدولار هذا اللي ياخذوا فيه، اللي يجيب 13,000 يعطوه دولار، واللي ياخذ بيبي معاشه بياخذه، تو المتقاعدين 900 جنيه يقولوا له ما فيش سيوله من قبل العيد، لا تو معاش اعطوهم فلوس مساكين.
0: نعم.
7: لا تو قاعدين يتكابوا في المصارف، اللي يجيب 13,000 يعدي يعطوه دولار يا ناس، واللي معاشه يقولوا له ما فيش سيوله، وبرا في الدولار بالبرويط يطلعوا فيهن. والله الحقيقة ما عرفناش، والناس قاعدين مساكين، يعني اللي بياخد دوام عش لقى بيش يشري، اللي بياخد شيء الأدوية هذه ارتفعت أسعار رهيبة، تو اللي جابوها أمس في التلفزيون أمة مساكينة في المستشفى تبي جرعة بتاع الأورام، جرعة يبكي هو وأمه حداه وأبوه حداه، يحب في راس أبوه ويبكي، وأمه في المستشفى تستغيث تبي جرعة في الأورام، ما همش محصلين، يقولوا لها ما عندناش جرعة.
0: وصلت
7: توصل بينا يا شيخ عصام، الشعب الليبي بترول 24 ساعة يزف، وشعبنا هكذا يا ناس، المسؤولين حرام عليكم يا حكام، حرام عليكم يا مسؤولين، حرام عليك يا
0: حاضر نعمك حاضر،
7: كل وزير الصحة حرام عليك والله العظيم، راه وزر كبير يوم كمان عصير، يوم اللي يشيبوا فيه الرضيع، حسبنا الله ونعم الوكيل.
0: إن شاء الله ربي يصلح الأحوال. الله يبارك فيك سيد إدريس. حاضر، تسمع عن محمد من صبراته، لعلنا نختم بسؤاله. نعم سيد محمد.
8: السلام عليكم ورحمة الله شيخ.
0: عليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا.
8: نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكون في ميزان حسناتك.
0: اللهم آمين وإياكم جميعا إن شاء الله.
8: اللهم يا شيخ بالله، دار الإفتاء تمثلنا، وعلمائها هم مصابيح الهدى، نهتدي بهم في ظلمات، في هذه الظلمات الدائمة.
0: إن شاء الله ربي يصلحنا ويسترنا إن شاء الله.
8: رب العرش العظيم أن أن أن أن أن أن يجعل هذه الدار منارة للعالم كله بإذن الله سبحانه وتعالى، وإن وثبتوا وإنكم على الحق المبين يا شيخ عصام.
0: نعم.
8: نبيك الحملة الهوجاء اللي شادينها على دار الإفتاء، دار الإفتاء بيموتوا منها، ليش؟ شنو السبب؟ لأنها تصح بالحق، لأن هذه دار الحق، إحنا حاجة واحدة نقولهم موتوا بغيظكم، دار الإفتاء مستمرة ونحن على دار الإفتاء بإذن الله ما دام قائمة.
0: إن شاء الله ربي يصلح القائمين فيها عليها ووفقهم لكل خير.
8: فبالله هالذباب الإلكتروني يا شيخ اللي يخترقوا في الحلقات ويديروا في أسئلة مش أسئلة ما هيش مضبوطة، بكل هذا ذباب إلكتروني، احنا نقول لكم أنتم ذباب إلكتروني، احنا عندنا دبابير إلكترونية بإذن الله تقطع دبركم. والسلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، شكرا لك حاج محمد، بارك الله فيك. طيب إذا نجيب إن شاء الله. طيب على بركة الله خلي نجيب على هذه الأسئلة وعلى الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج.

يكتب اسمه ونحط الأسماء هذه كلها في مكان واحد، ثم بعد فترة معينة يعني تختار بعض هذه الأسماء بالقرعة، فيسأل عن حكم هذا الأمر وحكم عمله في مثل هذه الشركة. فأقول الترويج للسلع الأصل فيه الجواز ما دام ليس فيه كذب ولا غش ولا تزوير ولا خداع، فهذا لا بأس به. من حق الإنسان أنه يروج لسلعه ويعني ينشر الإعلانات والدعايات، لا إشكال في ذلك. المهم أن إيش هو أمرين: الصدق والبيان. النبي صلى الله عليه وسلم قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن بينا وصدقا بورك لهما. فعندما يكون صاحب هذا الترويج صادقا ومبينا لهذه السلعة في كل شيء لا بأس بذلك. وبالتالي مسألة السحب هذه نقول يا أخ محمد إذا كان بنفس السعر، يعني أنا أعطيت مثال، قلنا مثلا بدير ترويج عليه زبادي، نوع من أنواع الزبادي مثلا يبيع في الطرف بدينار، لكن هو يبي يدير عليه ترويج بيقول اللي يشتري الزبادي من حقه أن يدخل عليه السحب. هنا السؤال المهم: هل الذين سيدخلون على السحب يباع لهم بنفس السعر أو بسعر أعلى؟ إذا كان قال بنفس السعر لا إشكال في ذلك. لماذا؟ خلا من القمار. شو معنى خلا من القمار؟ معناه اللي بيشري الزبادي مثلا لم يدخل على مقامرة إما يربح وإما يخسر، لا، هو داخل عليه كل حال إما يربح وإما يربح. إما يربح الزبادي بنفس السعر هو أصلا بيشريه، وإما يربح الجائزة. أما المحرم في مسابقات السحب على السلع هو إذا كانت هذه السلع تباع بأعلى من ثمنها الطبيعي، أعلى من ثمنها، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأنه قمار، لأنه دخول إما على ربح وإما على خسارة، هو خاش على القمار. كيف على القمار؟ يعني مثلا قالوا الزبادي يباع بدينار، اللي بيخش على السحب بيشري بزوز دينار، الدينار الثاني هذا الذي دفعه من أجل السحب إما أن يجلب له هذا الدينار مالا اللي هو بيربح وبيطلع اسمه في الجوائز، وإما أن يضيع عليه هذا الدينار، فهذا هو عين القمار وهذا محرم. أما السحب على السلع بنفس السعر بالسعر نفسه تباع للذين يدخلون على السحب، والذين لا يدخلون على السحب فهذا لا شيء فيه، في شيء مشكلة سيد محمد. وبالتالي هذا الترويج من قبل الشركة جائز، وعملك أنت في هذه الشركة جائز، ونحن نشكرك على سؤالك على مثل هذا الأمر. وهذا الأصل في كل إنسان يشتغل في أمر يدر عليه مالا، يجب أن يسأل عن الحكم الشرعي قبل الشروع في هذا الأمر، يسأل قبل. لما يقولوا لك جائز استمر وأنت مطمئن، إذا قيل لك هذا محرم تركته لله، ومن ترك شيئا لله عوضه الله تعالى خيرا منه. نأتي إلى سؤال الأخ أبو أحمد من جنزور. أبو أحمد والأخ صالح من صرمان، وجزء منا من سؤال الأخ إدريس من مصراتة. هؤلاء الثلاثة سؤالهم يتمحور نحو شيء واحد، وهو الظلم أو الظلم الحاصل على بعض الفئات من الذين يتقاضون مرتبات في الدولة الليبية، وهم للأسف شريحة المتقاعدين. هؤلاء مظلومون ظلما كبيرا في بلادنا، مرتباتهم إلى اليوم ما تزال 900 دينار. سمعنا المدة الماضية رئيس حكومة الوحدة الوطنية وقع لزيادات طفيفة، زيادات رمزية في حقيقة الأمر، وما أعلمه أنه إلى الآن لا يوجد شيء، وللأسف زادوا إذلالا لشريحة المتقاعدين. قالوا لهم والله كل واحد يمشي يطعن في المحكمة ويطلب الزيادة ويمشي يحضر جلسة والله اثنين ولا ثلاثة، هذا كله للأسف هو إذلال لهذه الشريحة اللي هي أغلبها أو المعظم كبار سن
ومرضى ويعني لا يمكنهم البحث عن مدخول آخر، وهم من فئة المستضعفين.

يعني إن نظرنا إلى واقع الأمر. وبالتالي إبقاء 900 دينار لشريحة المتقاعدين رغم الزيادة الرهيبة التي نراها للقطاعات، زادوا قطاع القضاء، زادوا قطاع التعليم العالي، زادوا سمعنا مؤخرا الرقابة، ديوان المحاسبة، هيئة مكافحة الفساد، وزاد المجرمون اللي تبع حفتر، زادوا العسكريين هناك زادوهم، وسمعنا أن جماعة حفتر في الشرق حتى هم يبدوا يزيدوا الداخلية وهكذا، والمتقاعدون لا بواكي لهم. هذه والله هذا عين الظلم، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بالعدل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. المتقاعد هو لا يريد أن يكون مرتبه كمرتب وزير، لكن يعني الذي يعني يحقق العدل أن تكون الفوارق مقبولة صحني، مش زي اللي مثلا خريج الجامعة زي اللي ما عنده الشهادة، والله اللي يحمل دكتوراه مثلا زي اللي عنده الابتدائية. أكيد في فرق، هذه متفقين عليها في العالم كله، لكن الحد الأدنى الذي يضمن للإنسان للمواطن الليبي أن يعيش عيشة كريمة محترمة، هذا واجب الدولة. هذا أي تفريط من الحكومة يعد تضييعا للأمانة، بل ويصل إلى حد خيانة الأمانة. وبالتالي الوضع اللي يعيشوا فيه الآن متقاعدون هذا ظلم كبير. ونقول من حق المتقاعدين اليوم أنهم هم يدعوا ليل نهار صباح مساء على من له يد في إبقاء مرتباتهم متدنية في الوقت الذي ترفع فيه مرتبات كثير من الشرائح في المجتمع الليبي. الأموال الدولة للأسف في بلادنا تهدر يمينا وشمالا، نسمع بالملايين، بل بدأنا نسمع حتى بالمليارات يعني تدفع على غير ما يرضي الله سبحانه وتعالى. ولما جيل المتقاعدين يخلولك المسألة ما فيش أصعب منها، وكأن زيادة المتقاعدين يعني تحتاج إلى قوانين لا يوجد حتى من يسنها، وهذا والله من الظلم. فأبو أحمد من جنزور قال الآن يشرف اللاعبين ويشرف المدربين ونسمعوا بالأموال، ونجيل المتقاعد 900 دينار. 900 دينار في ليبيا اليوم تساوي يعني 100 دولار، 100 دولار وحاجة بسيطة. وهذا المتقاعد راه بيدفع منها الأكل والشرب والعلاج والمواصلات وكثير من لوازم الحياة، يعني ما عادت اليوم تقضي يعني تعين في شيء. فهذه رأي مسؤولية الدولة ومسؤولية أجهزة الرقابة كلها. فأبو أحمد هذا يعني والأخ صالح من صرمان نفس السؤال، قال أنا متقاعد خدمت 35 سنة في الدولة وخرجت أجيال، والآن أنا قال ناخذ 900 دينار. قال الإخوة الذين الناس اللي يشتغلوا أو الأعضاء البرلمان قال ياخذوا في 20 ولا 25 ألف، ما الذي قدموه للدولة؟ أقول يا أخ حاس صالح، بالنسبة لأعضاء برلمان بنغازي أو برلمان طبرق اللي هو مجلس النواب، هؤلاء يعني في معظمهم إن لم أقول كلهم هم الآن راهوا ضد الوطن. هؤلاء ليس لهم غيرة لا على دين ولا على وطن. أنت تب الخير من أعضاء برلمان شرعوا قانونا يبيح الربا لغير الأفراد، وفي طريقهم لو تمكنوا حتى من إباحة الربا بين المصارف والأفراد. هؤلاء لا خير فيهم. ألم يشرع هؤلاء الحرب على طرابلس في 2019 كم قتلوا وسفكوا؟ ألم يكونوا سببا في هذا الدماء التي نزفت في هذه البلاد؟ فمسألة تراوا أعضاء البرلمان هؤلاء يعني لا ترجو منهم خيرا أبدا، لأن كل من يقف في صف الباطل ويحارب الله ورسوله بتشريع الربا ويعني كل ما فيه مصلحة للليبيين تجده ضده، وشوهوا القوانين وشوهوا الحياة العامة في ليبيا، فهؤلاء يعني لا خير فيهم. وبالتالي أنا أقول هذه رقم واحد مسؤولية رئيس حكومة الوحدة الوطنية في مسألة المتقاعدين، هو ويعني الأجهزة الرقابية التي تملك تعديل هذه المرتبات بحيث تكون على الأقل في المستوى الذي يضمن لهم حياة كريمة. فإحنا لماذا بعض الناس يعني يزيدوهم مرتبات زيادة رهيبة جدا وتم المسألة تتم بكل سلاسة وبكل أريحية، ولما تأتي لهؤلاء
كما يعني يقول أهلنا في الشام، يعني يضعون العصية في الدواليب، يجي يحط لك العصا باش القوم ما تلفش ويطلع لك الأمر، يعني للأسف ما فيش أصعب منه. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهيئ يعني من يرد الحق لشريحة المتقاعدين ويعرف لهم قدرهم، وأن يجري الله سبحانه وتعالى الخير على يديه. ناتر الأخ زكريا من طرابلس قال: الحج على حساب الدولة يعني هل هو زي الحج من حر مالك؟ أنا أقول الأصل أن الحج أمر الله به المستطيعين، فقال تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة تكلم عليها الفقهاء، غير المالكية يقولون الزاد والراحلة، والمالكية يفسرون الاستطاعة بإمكان الوصول إلى مكة إمكانا عاديا مع أمن على نفس أو ما يقوم وزاد وراحلة أو ما يقوم مقامهما. وبالتالي الإنسان اللي عنده المقدرة على الحج عنده فلوسها، واجب عليه أن يقدم للقرعة، واللي ما عنداش مقدرة على ذلك لا يجب عليه. لكن السنوات الأخيرة الحج أصبح مجانا. تقول هل هذا فيه خير؟ أقول دار الإفتاء تكلمت في هذا مرارا وقالت يعني مسألة جعل الحج مجانا، قالت هذا خطأ في حقيقة الأمر. لماذا؟ لأن الحج لم يفرضه الله سبحانه وتعالى على كل شرائح البشر، لا، بل خص به المستطيعين. وبالتالي يعني هل ليبيا الآن دولتنا استوفت جميع متطلبات الدولة الحقيقية ولم يبقى لها إلا باب الحج؟ هي الحكاية يعني كلها سيئة في جميع المجالات. أنت الآن لما تحط للحج بالبلاش ويمشي المواطن للمستشفى لا يجد شيئا، حتى في الطوارئ باش يجد إبرة والله يجد مصل لشيء ما، في الغالب ما يلقاش. وبالتالي يعني هذا للأسف من الأشياء التي يبحث فيها عن الدعايات. لكن أقول إن وجد خطأ في هذا لا يتحمله المواطن، هذا تحمل الدولة. أما المواطن يمشي يقدم للقرعة وكان هي يعني الحكومة جعلت الحج مجانا، هو لا يلزمه شيء في ذلك، وحجه صحيح، هو لم ينهب من مال الدولة ولم يسرق، قدم له ولاة الأمر الحج مجانا. إذا كان هذا يعني ليس من العدل وليس من الأولويات التي تقدم على غيرها، فهذا لا يتحمل مسؤوليته الإنسان. وبالتالي أقول من يمتنع عن تقديم اسمه للقرعة بدعوى أن الحج على حساب الدولة وأن المفروض الإنسان يحج من حر ماله، أقول هذا غير صحيح. نعم. والذي جعل ربما حتى المشايخ في الدار لا يكثرون من الكلام على هذه المسألة أننا نحن نرى الأموال تنهب في بلادنا للأسف بالملايين وبالمليارات، يعني فنحن لا نحارب مسألة جعل الحج بالمجان، هذه يمكن أن نقول ونقف ضدها عندما تكون أمور الدولة كلها متسقة وماشية تمام. أما هو الفساد ينخر في كل شيء. وبالتالي فأخ زكريا نقول قدم على القرعة إذا كنت مستوفيا للشروط، ولو طلع اسمك والحج على حساب الدولة لا شيء عليك، لا إثم ولا حرج، وحجك يقع صحيحا إن شاء الله سبحانه وتعالى. الأخ الحاج صالح من صرمان هنا كما ذكرنا هو قدم المناشدة وقال احنا متقاعدين، وانا تكلمت على المسألة هذه واظن ان دار الإفتاء يتكلمت كثيرا، نعم، وفضيلة المفتي والمشايخ يتكلمون وقالوا هذه مسؤولية الحكومة، رفع المرتبات بالحد الأدنى. فللأسف الشديد احنا كنا نسمع بمرتب موحد، لكن اظن ان المرتب الموحد لن يبقى فيه إلا الضعفاء بس، والباقي كل الجهات، كل جهة تطلع. ودائما طبعا احنا عندنا الجهات القضائية والرقابية، هذه رقم واحد، أول وحدة تطلع من الـ يعني اللي هو جدول المرتبات الموحد، وبعدين طلعوا التعليم العالي وهكذا. ففعلا لا يوجد عدالة في بلادنا، واحد تلقاه ياخذ في 10 و12 ألف، وهذا متقاعد ياخذ في 900، وعندنا ناس مرتباتهم توصل حسب ما يشاع لل15 وال16 وال20 وغيره، والإخوة يعني المتقاعدين ياخذوا في 900، وعندنا حتى بعض الشركات الأخرى وبعض الجهات رأي مرتباتهم متدنية جدا.
فهذه مسؤولية الحكومة، من حق الناس الطالب بحقوقها، من حقها أن تدعو على كل من يعرقل هذا الأمر، لأن الإنسان المظلوم الله سبحانه وتعالى قال: وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين. نأتي إلى سؤال الأخ خالد من طرابلس، هو استهل سؤاله بقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وتتمة الحديث: والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فهذا الحديث العظيم هو يعني من الأشياء التي يستدل بها، أو هذا الحديث العظيم يدل على قاعدة عظيمة في الإسلام، وهي العدل، إن الله يأمر بالعدل، وأن الناس تحت طائلة الحكم الشرعي على قدم سواء، على حد سواء، الناس كلهم في ذلك. فالأخ خالد قال: قوة إنفاذ القانون، اللي هي القوة المعروفة اللي تتبع لا أدري هي تتبع وزارة الداخلية أو غيرها لا أعلم، قال هي تستعرض في عضلاتها على الضعفاء وتطلع فيهم من الشقق، هذا كلام الأخ خالد. وقال: تترك الأقوياء ما تكلمهمش، وأعطى دليلا عن ذلك، قال مثلا ناتي لا المصايف، المصايف اللي على البحر، قال بعض المصايف جو حولوهم وطردوهم وهدموا لهم الأبنية، وقال بعض المصارف المصائف عفوا التي أصحابها متمكنون من الكتائب، قال ما كلمهمش. فأقول يعني الأصل أن القانون ما دام لم يخالف الشرع الناس فيه سواء. النبي صلى الله عليه وسلم علمنا في هذا الحديث الذي قاله خالد، علمنا أسس العدل وأسس بناء الدولة في الإسلام. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. هو شنو أصل الحديث هذا؟ أن لما سرقت إحدى اللي هي المرأة المخزومية من بني مخزوم من قريش، سرقت، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد إقامة الحد عليها. جو قريش هابوا أن يكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءوا إلى أسامة بن زيد حب النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبه زيد بن حارثة، وقالوا له: كلم النبي صلى الله عليه وسلم يعفو عن المرأة المخزومية هذه وما يقطعش إيدها، وإحنا نرد المال اللي سرقاته. هذا طبعا يخالف قواعد العدل والمساواة في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب وقال لأسامة: أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ وقعد النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى ندم أسامة أشد الندم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وصعد المنبر وبين للناس أن الإسلام دين عدل يطبق فيه الحكم الشرعي على الشريف والضعيف، الغني والفقير، الحسيب وغير الحسيب، الناس سواء في الحكم الشرعي. فقال: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يده. مازال الناس بيتكلموا. هذا النبي صلى الله عليه وسلم بصفته المفتي والحاكم والقاضي والنبي، هذه الوظائف الدينية كلها، مع ذلك يبين لو أن فاطمة وحاشاها، فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم حاشاها، لو وقعت منها السرقة لقطع محمد صلى الله عليه وسلم يدها. وهذه قال حتى في خطبة الوداع، قال: وأول ربا أضع ربانا ربا عباس بن عبد المطلب، وأول دم أضع دم ربيعة أو دم الحارث بن عبد المطلب. نعم. وبالتالي أقول قوة إنفاذ القانون هذه يشكر لها في بعض أعمالها أنها حسب ما نسمع ترد الحقوق وكذا، لكن يجب أن تكون أعمالها كلها على وفق شرع الله سبحانه وتعالى وبما يوافق القانون الذي لا يوافق الشرع. أما مثلا نقول يرد مثلا شقة لشخص ويعرف أن الشخص هذا مش مالكها ويملكها بالقانون رقم 4 وقانون البيت لساكنه، هذا لا يعد عدلا، هذا ليس إنفاذا للقانون. وبالتالي يعني عمل القوة يجب أن يكون على الناس سواء، ما فيش فرق، يطبق القانون بشرط
ألا يكون مخالفا للشرع. وهذا هو المؤمل من هذه القوة، أنها يعني تستمع إلى شكاوى الناس، تطلع على الأوراق، وترجع إلى المرجعيات الشرعية في المسائل التي تشكل عليها. أما أن نحن نقعد في ليبيا الضعيف يقيموا عليه يطبقوا عليه القانون ويحبسوا، والقوي هذا ما يكلم حد، هذا والله لا تقوم معه دولة، وهذا نوع من الظلم الذي قد يعاقب الله تعالى به الناس كلهم. نعم. وبالتالي حتى ما نسمع اليوم أن فلان نحبس وفلان كذا، احنا للأسف خلينا نقولها بكل صراحة، احنا نسمع الآن بسراق الشويرة سارق 200,000 سارق كذا، نحن نريد أن نسمع أن السراق الكبار الذين نهبوا خيرات الدولة ونهبوا أموالها واستغلوا مناصبهم هم الذين نرجو أن يكونوا الآن هم الداخلين إلى السجن قبل غيرهم. واليوم نسمع في العراق أن الآن في حبس للوزراء والنواب وغيرها أموال بالملايين الدولارات ومليارات الدينارات العراقية. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي المسؤولين والقائمين في بلادنا على تطبيق القانون على الناس كلهم. نسأل الله أن يصلح الأحوال. عبد الحكيم من طرابلس قال الحسنة تخص والسيئة تعم. طيب هو يتكلم الآن قال الناس للأسف بعض الناس اليوم علنا هذا يشري في البطاقات وهذا يتعامل بالربا علنا، فقال نخشى أن يعم الله الناس بالعقوبة إذا سكتوا. أقول نعم هذا أمر خطير. ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن المسيح وعلي غيره وآخر الزمان فقالت له عائشة أنهلك رضي الله عنها أنهلك وفينا الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث، والخبث هو الحرام والكبائر والفسق وغيره. فاحنا اليوم للأسف نسمع فعلا أن هناك محلات يتعاملوا بالربا علنا والناس يشوفوا فيهم. يعني أنت تمشي له تقول لني نبي مثلا نبي 800 دينار أو نبي 1000 دينار سيولة مثلا، تعطيه البطاقة يقول لك 800 بألف أو 1800، يعني ناخذ منك 1000 بالبطاقة أراني نعطيك 800 بالسيولة وبالنقد. هذا عين الربا، هذا موجود يا جماعة، موجود في أغلب المدن، وما أمره استفاض وانتشر وسمع به الناس، هذا عين الربا. هذا لابد يتكلموا عليه الخطباء على المنابر والوعاظ والمشايخ والمفتون والمدرسون في المدارس وفي الندوات العامة، هذا لابد أن يبلغ عنه أولو الأمر وأن تقوم الجهات الأمنية بدورها في هذا الأمر. مثل هؤلاء لابد أن يعني تقفل محلاتهم وأن يودعوا السجون، لأن هؤلاء يعني قوم مرابون، هؤلاء مرابون، والله سبحانه وتعالى حذر من الربا، قال فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وبالتالي الواجب جميعا، ونحن نرجو أن نكون قد أدينا رسالتنا في هذا، أن كل معاملة ربوية الناس تتكلم عليها وأهل العلم يتكلموا والناس يقاطعوا. أنت المفروض الواجب عليك لما قريبك وصديقك وجارك وغيره تعرف أنه من تجار الربا وأنه يتعامل بالربا في الدولار وفي الذهب وأنه خاش في المعاملات المحرمة، هو أنت واجب عليك تقاطع هذا إذا علمت ذلك يقينا عنه أو انتشر واستفاض عنه هذا الأمر، فهذا يجب أن يقاطع. هذا إنسان محارب لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي هذا الذي جعل دار الإفتاء تضع حلقات الإفتاء كل يوم حتى تستمع إلى أسئلة الناس وتبين الحكم الشرعي، وكلما استجد أمر أو نزلت نازلة أو طرأت معاملة فإنها تبين الحكم الشرعي فيها. نعم. إدريس من مصراتة أيضا هو تكلم عليه يعني قريب كلامه، هو تكلم على انعدام السيولة في المصارف، قال احنا الآن المتقاعدين والموظفون بصفة عامة قال ما فيش سيولة من قبل عيد الأضحى، لا توجد سيولة. ونسمع قال بجماعة الدولار وغيره الدولار يعطوا فيه في المصرف وسيولة لا توجد، وللأسف يعني
هذا أمر أخفق فيه المصرف المركزي للأسف إلى حد كبير، وعد بتوفير السيولة ونرى منشوراته يوما بعد يوم ويقول خلال شهر سنقضي على أزمة السيولة كذا كذا. أكيد طبعا الأمر لا يستطيع أن يقوم به أصحاب المركزي وحدهم، بل لابد من تكاثف الجهود، ولكن للأسف الواقع مر والواقع أليم. ما زالت الناس اليوم لا توجد سيولة في المصارف، ألجأ الناس إلى العمل بالبطاقة إلجاء وأجبروهم عليها إجبارا، وللأسف يعني أقولها بكل مرارة، اليوم صاحب البطاقة وين تخش للمحل راك تخش وانت ضعيف، فيك شيء من ذلة. وين هالذلة؟ أن الآن المحلات ما يقبلوش حتى المماكسة بالبطاقة إطلاق، ولا يقبل حتى تنزله ولا تساعد، يعني نخش أنا بطاقتي نقوله والله كذا وكذا، يقولك بطاقة إنعم، فيش مساعدة، ما فيش رد، ما فيش كذا. لماذا؟ لأن يعني كما يقال صاحب الحاجة ضعيف، صاحب الحاجة ضعيف. أني الله غالب لما جيبي ما فيش سيولة ونخش بالبطاقة نعم هم يشعرون، هم يشعرون بضعفي وحاجتي، وهذا يعني هو الذي بسببه المفروض أن المركزي يوفر الأمرين معا، يوفر السيولة ويجعل محفزات للبطاقة بحيث أن صاحب البطاقة عندما يدخل للمحل كما ذكرت لا يشعر بالضعف، ما يشعرش بالضعف وما يشعرش باستغلال المحلات لي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح الأحوال. الأخ محمد من صبراتة هو دعا للمشايخ في دار الإفتاء وقال الحملة على دار الإفتاء مستمر. أقول يا أخ حاج محمد، هي دار الإفتاء تتكون من كوكبة من المشايخ والموظفين، وعلى رأسهم فضيلة المفتي والمشايخ مشايخنا الكبار الأجلاء، مؤسسة تخدم بروح المؤسسة وتخدم تشتغل بالتشاور، هي لا تبحث عن رضا الناس. لو كان هدفها يعني رضا الناس يعني ما عادت دار إفتاء، بل هدفها بيان الحكم الشرعي في المسألة، إذا وافق الحكم الشرعي رضا الناس الحمد لله، هذا هو المطلوب، أن يكون هوى الناس تابعا لهوى الشرع. لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به، فهوى الناس لابد أن يكون تابعا للحكم الشرعي. نعم. وإذا لم يرضي الناس إذا لم يرضي الناس هذا التصرف مثلا، فنحن لا يهمنا رضا الناس، الذي يهمنا الحكم الشرعي. ولهذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح خطير، قال عليه الصلاة والسلام فيه: من يعني من طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إليهم. اللي يطلب رضا الناس بسخط الله، الناس بيقولوا له قلنا هذه حلال، مشينا المعاملة، قلنا الدولار ما في شيء، قلنا المعاملة هذه ما فيها شيء، مشينا الأمور، لكن هذا على ماذا؟ هذا على حساب الحكم الشرعي، على حساب سخط الله. من طلب رضا الناس بسخط الله وكله الله إليهم. أنت مش تبي رضا الناس، أقعد للناس. ومن طلب رضا الناس رضا الله، ومن طلب رضا الله بسخط الناس أرضى الله الناس عنه. لما الإنسان يطلب رضا الله سبحانه وتعالى ومهماش أرضي الناس أم سخطوا، فإن الله سبحانه وتعالى يبارك له حتى يرضى الناس عنه. وبالتالي هذا هو الواجب، وهذا هو صميم عمل دار الإفتاء. لا تدعي عصمة، لا تدعي صوابا في كل تصرف، وإنما تجتهد، فإذا أصاب القائمون عليها فلهم أجران، وإذا أخطأوا فلهم أجر. خلينا نأخذ سؤال من صفحة البرنامج، قال: ما حكم شراء الذهب بتطبيق أو بطريقة التحويل المصرفي؟ أقول هذا لا بأس به ولا شيء فيه، هذا يسمى القبض الحكمي، ودار الإفتاء تفتي به بشرط يعني أن تتم الثلاثة في آن واحد. شنية الثلاثة؟ الاتفاق على السعر، تحويل المبلغ من حسابك إلى حساب التاجر، تسلم الذهب. زي الذهب زي الدولار، الحكم واحد. لما تتم هذه الثلاثة في آن واحد فهذا قبض حكمي لا شيء فيه. يعني حتى أزيد الأمر إيضاحا، نذهب أنا ببطاقتي إلى محل الذهب أو التطبيق في الهاتف ونقول له أنا نبي نشري الخاتم هذا بكم الخاتم هذا، يقولي والله الخاتم هذا مثلا بألف دينار،
خلاص أنا طول نسلة عندك ماكينة، يقول عندي جهز ماكينتك، هاي يجهز الماكينة، هاي بكم تبيع لي الخاتم كذا كذا، مثلا اتفقنا على 950، نقول أنا رضيت بال 950، هذا الشرط الأول تحقق اللي هو الاتفاق على السعر. في نفس اللحظة يقول للبطاقة هيك في الماكينة، تسحب 950 من حسابي إلى حساب التاجر، في نفس اللحظة أتسلم أنا منه ماذا؟ الذهب. هذا ما يسمى بالقبض الحكمي. أنت تقول لي هو ما قبضش فلوس فداء، نقول لك لكنه قبض حكما، لأن هذا المال هذا المبلغ تحول من حسابك أنت إلى حساب صاحب المحل، وبالتالي دخل الآن في ملكه. وكذلك الأمر في التطبيق. الذي يحذر منه في هذا أن أحيانا الماكينة ما تخدش، ما فيهاش تغطية، مش عارف شي صاير كذا، يقول له خلاص هي راجي شوية، كلمة راجي شوية خلاص رانا احنا لغينا الاتفاق دول، ما صارش منه. أول ما تولي التغطية للبطاقة ولا التطبيق يخدم، نقول أراه الاتفاق الأول ملغى، هاي اتفاق جديد بنفس السعر أقل أزيد لا يهم، المهم أن ننشئ عقدا جديدا نتفق فيه على السعر، وأسلم له أو أحول له المبلغ ويسلمني هو الذهب. فإذا تمت الثلاثة واحفظوها، هذه لابد تتم في آن واحد، سواء في بيع الدولار بالبطاقة وبالتطبيق أو في بيع الذهب بالدولار وبالتطبيق. إيش هي الثلاثة؟ الاتفاق على السعر، في نفس الوقت تحويل المبلغ من الحساب من حساب المشتري إلى حساب البائع، في نفس اللحظة تسلم الذهب من البائع يسلمه للمشتري. فإذا كان لم تتم هذه الثلاثة في آن واحد فإن هذا البيع ملغى، ما صارش منه الاتفاق. هذا الأخطاء اللي يوقع فيها الناس اليوم، أن يتم الاتفاق مع صاحب الذهب ويكلمه بالهاتف ويقول له خلاص تمينا معاك، وتو العشية نجي ناخذ البضاعة تمشي، هذه ما تمشيش. النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء. بعدين قال فإذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. نعم. خلينا نختم بالسؤال هذا. يقول صاحبه ما حكم الصلاة مع إمساك الريح، يعني أكرم الله السامعين، قال بسبب بعض أمراض القولون يتجعل هذا السائل قال دائما يخرج الريح. أولا هو إذا استطاع أن يمسك الريح وأن يركع ويسجد ويطمئن في الصلاة ويأتي بالأركان فصلاته صحيحة. هي الصلاة مكروهة ابتداء في حق اللي يشعر بخروج الريح وغيرها، لكن هذا مدام إنسان مريض نقول له خش في صلاتك، المهم مدام تركع وتسجد وتطمئن صلاتك تمام. فإذا كان الريح يخرج ولا يستطيع له ردا، لأن هذا نوع من السلس. شنو هو السلس؟ هو خروج الحدث من الإنسان بدون اختياره، سلس بول، سلس غارط، سلس ريح، سلس مني، سلس مذي. فأقول إذا كان الريح يخرج من الإنسان دائما ما يتحكمش في نفسه، هذا نقول له توضى وخش للصلاة طول، ما تعدلش عليه، عاش تعدل عليه الريح هذا. قال أني سألت فيما سبق وقيل لي توضأ مباشرة وادخل في وقت الصلاة وهذا ما أتبع. أقول هذا هو الصواب، هذا هو الصواب، بشرط أن يكون الريح يخرج منك أكثر من نصف الوقت وأنك أنت لا تستطيع ضبط وقت معين. أما لو كان بالإمكان، وهذا راه يقع لبعض المرضى، بالإمكان أن يضبط وقت صلاة، يعني يقول لك بعضهم مثلا هو لما تكون بطنه فارغة يقدر يصلي وما يخرج منه شيء، ولما يأكل معاش يتحكم في الريح، نقول له لا، إذا نصلي قبل الأكل مثلا إذا كان في وقت كذا. إذا كان يضبط الوقت نقول له أخر الصلاة ما دام الوقت باقيا إلى هذا الوقت أو قدمه على حسب الوقت اللي تناسب. لكن إذا كان الإنسان هذا مريضا ويخرج منه الريح ولا يستطيع له ضبطا ولا إمساكا، فما دام يخرج نصف الوقت فأكثر، هذا معاش يعدل عليه ونقول له خلاص أنت مجرد أنك أنت توضى ويعني خش للصلاة ومعاش تعدل عليه الريح هذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفي أخانا هذا. نعم، هل مازال عندي وقت يعني؟ طيب هذا آخر سؤال خلي نجاوب عليه. قال صارت مشكلة بنية طيبة أنا وشخص علي من يدفع الحساب، قال قعد يحلف لي أكثر من مرة بالطلاق، يقول لي أنا اللي بنخلص، قال أنا مش متزوج وغضبت وقلت له علي الطلاق بعد ما نتزوج،
هل وقع الطلاق في المستقبل؟ هذا سؤال أقول هو حلف بالطلاق راه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وقال من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والحلف بالطلاق إما مكروه أو محرم عند المالكية، والذي يكثر من الحلف بالطلاق هذا ليس عدلا، هذا راه ساقط العدالة، تكلموا عليه الفقهاء. الذي يدمن ويكثر من الحلف بالطلاق هذا ليس عدلا وليس مؤتمنا، وبالتالي فأقول هو ابتداء غلط، هذا يحلف وهذا يحلف. أما أنت لما قلت علي الطلاق بعد ما نتزوج، ما سميت شمرة بعينها ولا سميت جهة بتتزوج منها، احنا عندنا يعني من عم النساء لا يلزمه شيء، وبالتالي لا يلزمك شيء في كلامك هذا، وأنا أنصحك ألا ترجع لمثل هذا الكلام. ويعني مسألة الحلف بالحلف، هو حتى في الحلف بالله لا يرجى هذا، هذا يحلف وهذا يحلف، فما بالك الحلف بالطلاق. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري، وأبرأ إلى الله منه. حتى ألتقي بكم في حلقة جديدة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: وهذا سؤال من نسيم الأقدر، يقول السؤال: هل صحيح أن الصلاة الفائتة لسنوات دون عذر شرعي غير مقبولة ولا تقضى؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها. وفي رواية: لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث نص على أن النائمة أو الناسية للصلاة يعيدها متى تذكرها ولو خرج وقتها. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن ذلك وقتها، يعني عند ما يتذكرها الإنسان هو ذلك الوقت الذي ينبغي أن تصلى فيه. والعلماء قالوا بمفهوم الأولى بفحوى الخطاب أن العامد يجب عليه أن يؤدي الصلاة، لأن الناسية والنائمة وهما معذوران ألزما شرعا بوجوب قضاء هذه الصلاة الفائتة. مدام الناسي والنائم أمرا بالقضاء فمن باب أولى أن يؤمر العامد، لأن العامد مفرط، العامد مفرط وهو أولى بوجوب القضاء من الناسي والنائم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: دين الله أحق أن يقضى. ودين هذا اسم جنس مضاف، دين الله أضيف إلى لفظ الجلالة، ودين الله اسم جنس أضيف إذن يفيد العموم، فكل ما كان دين لله وجب قضاؤه، وهذه الصلاة دين من ديون الله عز وجل على العبد فيجب قضاؤها. دين الله يحق أن يقضى، ودين الله متمثل في الصوم وفي الصلاة وفي غيرها، إذن هي كلها ديون الله. فالراجح وهو قول الجمهور من أهل العلم أن العامد أو التارك للصلاة عمدا يجب عليه أن يقضيها ويحتاط لنفسه، يعني السنوات يقضيها، يصلي 5 أيام مع كل يوم، يبتدئ بالظهر وينتهي بالصبح، يصلي ظهر عصر مغرب عشاء صبح، هذا يوم ظهر عصر مغرب، وهكذا يصلي 5 أيام مثلا مع كل يوم، لما تتم سنة يكون كمل قضاء 5 سنوات. وإذا توفاه الله عز وجل قبل أن يقضي ما عليه فنرجو الله أن يتجاوز عنه، لأنه مجتهد، يعني تاب إلى الله ويعني بدأ في سداد الدين اللي هو الصلاة، ويعني يصلي معها 5 صلوات.
3: هذا سائل عبر الصفحة يسأل، يقول: في صلاة المغرب أو العشاء لما تفوتني ركعة ونجيب الركعة، هل نقرأ فاتحة بس أو معها سورة ونقرأها مسر أو جهر؟
4: نعم، هذه مسألة قضاء الصلاة، يعني هل هي طريقة قضاء أو طريقة البناء أو يجمع بينهما. يعني أهل العلم اختاروا طرقا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما أدركتم فصلوا، وحديث أيضا فما فاتكم فأتموا، وما أدركتم فصلوا فما فاتكم فأتموا، وفي رواية ما فاتكم فاقضوا. في الإجماع بين الأحاديث زي علمان المالكية جمعوا بين القضاء البناء في الأفعال والقضاء في الأقوال. شي كيف هذه؟ معناها لما بتفوت ركعة في المغرب والعشاء بينوض يجيب فاتحة وصورة، ينوض يجيب فاتحة وصورة جهرا، هذه جمع بين القضاء والبناء. على طريقة البناء، وهذا يعني مذهب كثير يعني من المعاصرين وغيره، يقول يأتي بفاتحة بس، لأنه بناء باعتبار أن هذه الركعة الرابعة عنده فبيجيبها فاتحة بس. القضية وين؟ القضية في الإنكار. يعني لما نوض نجيب فاتحة صورة ونسلم، اللي في جنبي طول يكلمني يقول لي: لا شيخ أنت غلط، ترى نوض جيب ولا عاود، كيف غلط ترى؟ قول لي: لا أنت مفروض تجيب فاتحة بس. يعني نشرح له، نقول له: لا، راهو في أهل العلم، لا، اللي يقول لك لا الكلام هذا ما فيش، اللي علماء قالوا لنا علماء نحن هو الصح، هذا هو هو هذا هو، وما تخالفش وانت مخالف للسنة، يخش في موال طويل عريض. يا جماعة، اللي ما يعرفش الفقه وما يعرفش العلم ما يتكلمش في هذه الأمور، ما يغلطش الناس. يا راجل، في اللي يقرأ برواية خالون يصححوا له برواية حفص، دي انت ما تعرفش القراءات كيف تصحح؟ يصحح له، يرد فيه، وهذاك يقرأ بقراءة مختلفة. فكيف أنت واحد طريقتي صحيحة، طريقة قالوا بها أهل العلم، طريقة يعني لم ينكر من المسائل المشهورة التي ما ينكرش فيها، فيجي يقولك لا غلط طول، يعني يهجم عليك هجوم، يقولك هذه غلط وأنت مفروض تجي فاتحة بس. وانا نقعد نشرح له نقول له لا وفي طريقة القضاء وطريقة البناء وجمع بين القضاء والبناء وغيره. يعني مسائل هذه يجب يعني على الإخوة لا يتسرعوا في تخطئة الناس فيها.
2: الأخ أمير، أولا البناء فوق منزل الوالد له حالان. الحالة الأولى أن يملكه الوالد السطح، يعني يتنازل على السطح، سواء كتب له التنازل كتابة أو أشهد على ذلك، يعني قال قدام خوته وقدام الأقرباء أنا وهبت له السطح، فكان هو وهب له السطح، هذا معناه ملك السطح وما فوق السطح من هوى كان بيبني فوق. وأما إذا كان قال لابني فقط لم يملكه السطح زي ما قلت أنت، يعني ما تمش إجراء التنازل، كان ينوي أن بيتنازل لكنه لم يتنازل، لكن الابن بنى بإذن الوالد، يعني ما بناش بالتعدي والغصب، يعني مش يد يد ظالمة، لا لا هو بنى بإذن. ما دام بنى بإذن هذا له قيمته قائما. ما تقولاش أنت والله زمان بنيت في 2007 ب5000 جنيه فلهذا بنعطوك تو 5000 جنيه، لا نحسبه الآن قيمة نقوموه الآن كم يساوي. الأخ أمير قلنا إذا كان هو الوالد قال لابني فقط فهذا منح له الإذن بالبناء، وبالتالي هو بنى يعني بإذن، والبناء بإذن من خسروش، من قلاش تو الغاصب اللي غصب مكان وجيبنا فيه يعني غصبا بدون إذن ولا شبهة، هذا ما يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس لعرق ظالم حقه، بالتالي نعطوه قيمة منقوض، قيمة كسار قداش يساوي نعطوه، لأنه هو ابنه هو متعدي وظالم. لكن الذي بنى بإذن من خسروشي، نقولوا له الآن نجيبوا سمسار، أنتم الخوت مع بعضكم تجيبوا سمسار ولا اثنين، تقولوا لهم الآن الأرض هذه وفيها دور واحد كم تساوي مثلا، يقولوا والله تساوي مثلا 400,000 هذه هيك، بايل لما تزيد هالدور الثاني بالمواصفات هذه وبالتشطيب اللي قدامكم هذا بالبناء على الحالة هذه كم يساوي، يقول والله هذه تساوي 500، خلاص نحولوا 100 نصيب خوكم وال400 الثانية هذه تشتركون فيها جميعا، هذه الميراث اللي تشتركوا فيه انتم وخوكم. هيك نقدروا نعرفوا قيمة بناء الأخ، مش نقولوا له انت دفعت زمان في 2004 10,000 جنيه خوضهم والباقي لا، لا مانيش علاقة، ياخذ قيمته قائما كأنه تو دار، وهذا يقوموه السماسرة زي ما ذكرنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء في التعريف بحقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض رحمه الله تعالى، وقد بلغنا الفصل 16 من الباب الثاني. يقول المؤلف رحمه الله:
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما حسن عشرته وأدبه،
0: وأما حسن عشرته وأدبه، وأدبه، الواو حرف عطف معطوف، وأدبه معطوف على عشرته، ويجوز أن يعطف على الحسن فيكون مرفوعاً: وأما حسن عشرته وأدبه، فيجوز العطف للعشرة على المضاف فيكون مرفوعاً، وعلى المضاف إليه فيكون مجروراً. والعشرة المراد بها المخالطة. نعم.
1: وبسط خلقه صلى الله عليه وسلم مع أصناف الخلق،
0: وبسط خلقه كذلك مثل عشرته، يجوز فيه الجر والرفع. فبسط خلقه معطوف على الحسن، وبسط خلقه معطوف على المضاف إليه وهو الخلق.
1: فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة،
0: فبحيث انتشرت به الأخبار الصحيحة، الفاء واقع في جواب أما، وتقدير الكلام: وأما حسن خلقه عليه الصلاة والسلام وبسطه فهو معلوم لكل أحد، بحيث نعم.
1: قال علي رضي الله عنه في وصفه عليه الصلاة والسلام: كان أوسع الناس صدرا، وأصدق الناس لهجة، وألينهم عريكة، وأكرمهم عشرة.
0: أوسع الناس صدرا، يقول بعض شراح الشفاء بأنه وجدها في نسخة بخط المؤلف: أجود الناس. والمشهور في كل النسخ أو في أكثرها هو أوسع الناس، والوسع هو الذي يناسب شرح الصدر المنصوص عليه في قول الله تبارك وتعالى: ألم نشرح لك صدرك. وعند بعض أهل العلم المراد بوسع الصدر هو القلب، نظافة القلب وطهارته. وأصدق الناس لهجة، اللهجة هي اللسان، وأصدق الناس لساناً لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صادقاً في كل ما يخبر به، والصدق هو موافقة الخبر للواقع كما هو معلوم، فكيف يتأتى التفضيل فيه فيقال أصدق؟ قال العلماء: التفضيل في الصدق مع أنه هو مستوى ودرجة واحدة بحسب المواقف، فالإنسان الصادق في موقف معين قد يكون غيره أصدق منه في موقف آخر، ومن هنا يتأتى التفضيل. ولكن بعض الشراح أيضاً تكلموا في قول النبي صلى الله عليه وسلم في أبي ذر رضي الله عنه بأنه أصدق من ذي لهجة، فقالوا: كيف يكون أبو ذر أصدق من ذي لهجة والنبي صلى الله عليه وسلم هو أصدق الناس جميعاً؟ قالوا: في حق كلام النبي صلى الله عليه وسلم في حق أبي ذر إنما هو يرجع بحسب نظرائه، ونظراؤهم الصحابة، لا ليس مقارنة بالنبي صلى الله عليه وسلم.
1: وألينهم عريكة.
0: وألينهم عريكة، العريكة هي الطبيعة، واللين هو السهولة، والمراد هو مطاوعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس في عدم التعنيف عليهم وعدم التضييق في معاملتهم.
1: وأكرمهم عشرة. حدثنا أبو الحسن علي بن مشرف الأنماطي.
0: الأنماطي من شيوخ القاضي عياض لكنه مصري، كأنه قابله في رحلته إلى المشرق وأجازه كما ذكر في هذا الحديث بأنه يرويه عنه إجازة لا سماعا. نعم.
1: ما أجازنيه وقرأته على غيره.
0: والأنماطي توفي عام 19 بعد 500.
1: قال حدثنا أبو إسحاق الحبال.
0: أبو إسحاق الحبال من حفاظ الإسكندرية بمصر، وهو متوفى عام 482 للهجرة.
1: حدثنا أبو محمد بن النحاس.
0: ابن النحاس هو المتوفى عام 416، وهو من حفاظ مصر أيضا، وكان يشتغل بإخراج الدهون من البزور، فيوصف بأنه كان بزارا. نعم.
1: حدثنا ابن الأعرابي.
0: ابن الأعرابي هو راوي سنن أبي داود، وابن الأعرابي هذا المتوفى عام 430 يكنى بأبي سعيد، هو غير ابن الأعرابي اللغوي المشهور المتوفى قبله.
1: حدثنا أبو داود.
0: أبو داود هو صاحب السنن سليمان بن الأشعث رحمه الله، المتوفى عام 75 بعد 200، وهو يلتبس على بعض طلبة العلم بسليمان بن نجاح، وسليمان بن نجاح هذا أبو داود أيضا كنيته أبو داود، هو تلميذ أبي عمرو الداني، فهو من علماء القراءات والرسم والضبط كما هو معلوم، يقال رسم الداني ورسم أبي داود، فأبو داود سليمان بن نجاح المتوفى عام 496 غير أبي داود الحافظ صاحب السنن المتوفى عام 275.
1: حدثنا هشام بن مروان ومحمد بن المثنى.
0: هشام بن مروان هو المتوفى عام 249، ومحمد بن المثنى هو المتوفى عام 252.
1: قال حدثنا الوليد بن مسلم.
0: الوليد بن مسلم هو الحافظ الكبير صاحب السنن والمغازي وغيرها من عشرات المصنفات، حتى قالوا إن مصنفاته تبلغ 70 مؤلفة، وهو المتوفى عام 195.
1: حدثنا الأوزاعي.
0: الأوزاعي هو عالم فقيه الشام، عبد الرحمن بن عمر الأوزاعي المتوفى عام 157، والأوزاعي ولد في بعلبك ونشأ في البقاع وانتقل إلى بيروت فعاش فيها وتوفي بها، وعرض عليه القضاء فأباه، وكان رجلا فقيها وعالما مفوها يأخذ العلماء والمقدمون في أهل الفضل بركابه عليه رحمة الله، عرضت عليه من مسائل الأحكام 70,000 مسألة، فوفق في الإجابة عنها.
1: قال سمعت يحيى ابن أبي كثير.
0: يحيى ابن أبي كثير هو المتوفى عام 129. نعم.
1: يقول حدثني محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة.
0: هو المتوفى عام 127.
1: عن قيس بن سعد قال زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر قصة في آخرها، فلما أراد الانصراف قرب له سعد حمارا وطأ عليه بقطيفة فركب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم قال سعد يا قيس اصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قيس، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اركب، فأبيت، فقال إما أن تركب وإما أن تنصرف، فانصرفت، وفي رواية أخرى اركب أمامي فصاحب الدابة أولى بمقدمها.
0: قيس بن سعد هو الصحابي المتوفى سنة 60 للهجرة، وأبوه صحابي أيضا سعد بن عبادة، بل أبوه سعد بن عبادة من أهل العقبة، وقيس بن سعد هذا صحابي أيضا كان ذكيا وكان في غاية الفطنة، بل يقال عنه إنه كان داهية في استجلاء الأمور وإبداء الأفكار المناسبة لمعالجة المواقف، بل قيل عنه إنه كان بمنزلة الشرطي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فقيس بن سعد هذا يروي عن أبيه، يروي هذه القصة التي أو الواقعة التي حدثت لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو وأبوه طرفاً فيها. وخلاصة القصة التي اختصرها المؤلف ولم يذكرها بالتفصيل أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع بأن سعد بن عبادة والد قيس ضربه أحد بسيف، ولكنه لم يؤثر فيه ولم يؤذه، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ليزوره. وهذا من أسلوب تألف قلوب المسلمين من طرف النبي صلى الله عليه وسلم، خرج ليزور سعد بن عبادة، وإذا به يجد في طريقه جماعة من المسلمين جالسين، وفيهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. فلما دنا منهم النبي صلى الله عليه وسلم وكان مردفا وراءه أسامة بن زيد، تار شيء من الغبار في المجلس، فقام عبد الله بن أبي بن سلول يكلم النبي صلى الله عليه وسلم بلهجة فيها تحد وفيها سوء أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام المسلمون للتشاتم، ولا شك أن فيهم بعض المنافقين، فقاموا للتشاتم وربما التواتب على بعضهم، حتى صرف النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الوقوع في هذه الفتنة، ومضى في طريقه إلى بيت سعد بن عبادة يزوره. وفي زيارته له وحديثه إليه أخبره بما كان منه في الطريق، بما كان من عبد الله بن أبي في الطريق، فاعتذر سعد بن عبادة للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال له بأن الرجل حينما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرا المدينة كان الرجل على أهبة الاستعداد لأن يتوج ملكا فيها، فهذا مما يحقد به على الإسلام وأهله وعلى نبي الإسلام صلى الله عليه وسلم، فأخذ بعذره وأراد الانصراف، فدعا سعد بن عبادة رضي الله عنه وأرضاه أسامة بن زيد إلى أن ينصرف بدابة النبي صلى الله عليه وسلم، وهيأ حماراً له يهديه إليه ليركبه، ووطأ له على ظهر الحمار هذا كساءً وهو ما يسمى بالقطيفة، وهي عادةً ما تكون بها شيء من الوبر وشيء من الأهداب، ليجلس عليها النبي صلى الله عليه وسلم على ظهر الحيوان. وأمر ابنه قيساً أن يصاحب النبي صلى الله عليه وسلم في طريقه، ولكن تواضع النبي صلى الله عليه وسلم

الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يجلس أمامه وقال له صاحب الدابة أولى بمقدمها، يعني يجلس هو الأول لا يردف وراء الراكب. وهذا أيضاً تواضع من النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب وراء قيس. وقيس هذا وأبوه سعد بن عبادة ممن شهد فتح مكة، وكان سعد يحمل راية قومه، ولكنه حينما دنا مع الجيوش لفتح مكة ومع الكتائب الداخلة إلى مكة صاح: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل فيه الكعبة. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم مقالته قال له: اليوم يوم المرحمة، اليوم تعظم فيه الكعبة. وأخذ منه الراية وأعطاها لابنه قيس. وكان قيس رجلاً ذا منزلة عظيمة وذا شخصية محبوبة وله صورة مؤثرة في نفوس رائيه من حسن الخلقة والجمال، حتى قال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: قيس يوسف هذه الأمة، لما يبدو عليه من مظاهر الحسن والجمال، رضي الله عنهم جميعاً.

0: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤلفهم ولا ينفرهم، ويكرم كريم كل قوم ويوليه عليهم، ويحذر الناس ويحترس منهم.
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرم الناس ويحسن مخالطتهم ويحسن التعامل معهم، ولكنه أيضا من ناحية أخرى كان يحذر، والحذر مما هو مطلوب في المعاملة. وقد مر بنا في أحد فصول هذا الكتاب أنه يقول في المحبة وفي البغض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وابغض بغيضك يوما ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما. فالقلوب بيدي الرحمن يقلبها كيف يشاء، فما ينبغي للمسلم أن يحب بإفراط إلى درجة عدم الاحتفاظ بأسراره لنفسه، أو البغض إلى حد الكراهية ومودة القتل وزهق الأرواح. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يؤلف قلوب الناس عليه، ولكنه كان يتعامل مع غيره بحذر حتى لا يقع في سوء المعاملة. نعم.
0: من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه.
1: من غير أن يطوي النبي صلى الله عليه وسلم في كل معاملات لأصحابه بشره، والبشر هو البشاشة، بشاشة الوجه.
0: يتفقد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحداً أكرم عليه منه. من جلسه أو قاربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه.
1: كان النبي صلى الله عليه وسلم في مجالسته لأصحابه يعني يقبل على جليسه حتى يظن جليسه أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف غيره أو لا يحسن مقابلة غيره، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم كأنه ينفرد بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه المجالسة وهذا الحديث، لالتفاته إليه وانتباهه واستماعه إلى ما

0: يقول ومتابعته في كلامه ومناقشته إلى غير ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم يشعر جليسه بأنه يكاد يختص بالنبي صلى الله عليه وسلم وحده، وهذا سلوك لا يحسنه كل إنسان. فما أكثر من نجد من الناس يسلم عليك وهو داخل ولا يلتفت إلى غيرك، حتى إنك لتعجب يعني، وبعض الناس ربما يستوقفه يقبض على يده ولا يتركه ينصرف، ويقول له لما تسلم علي ولا تلتفت إلي. لم يكن هذا من طبع النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يقبل على جليسه بكل مشاعره وكل إحساسه. أعيد العبارة من فضلك.
1: من غير أن يطوي عن أحد منهم بشره ولا خلقه، يتفقد أصحابه ويعطي كل جلسائه نصيبه، لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه. من جالسه أو قربه لحاجة صابره حتى يكون هو المنصرف عنه.
0: من جالسه أو قاربه، قاربه من القرب، صار قريبا منه، يعني التفت إليه بالكلية وانتبه إليه بكل إحساسه وطوعه ولم يمنعه من مواصلة حديثه. وفي عند بعض أهل العلم قاربه إنما هو الفعل قاومه من القيام، والمراد بالقيام أن يقوم له ويقف معه ليستمع إليه، مثل ما يقال جالسه يقال أيضا قاومه. ولكن النسخة المشهورة هي قاربه من القرب.
1: ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول.
0: النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الناس يسألون الحاجات، فإن كان عنده أعطى، كما تقدم معنا في الحديث عن كرمه صلى الله عليه وسلم وجوده، وإن لم يكن صرفه بلطيف القول ووعده بأن يمنحه ما حاجته إذا تأتى له ذلك واجتمعت لديه. نعم.
1: وسع الناس بسطه وخلقه فصار لهم أبا.
0: وسع الناس بسطه وخلقه، البسط قد يراد به الانتشار، انتشار الخلق، يعني سماحة خلقه تشمل الناس جميعا، فكلهم يناله من حسن أخلاقه الجم الكثير. والبسط أيضا تعني السرور، وتعني أن يشعر صاحبه بأنه مرتاح إليه وأنه في غاية الود في مجالسته.
1: وصار عنده في الحق سواء، بهذا وصفه ابن أبي هالة قال.
0: وكان ابن أبي هالة هو هند ابن سيدة خديجة رضي الله عنها، وأبوه أبو هالة زوجها قبل النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية، وهند تربى في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وهو صحابي، جاهد مع الإمام علي ومات في غزوة الجمل، في موقعة الجمل، وهو كان في غاية الدقة في وصف النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كان يوصف بالوصاف.
1: قال: وكان دائم البشر، سهل الخلق، لين الجانب، ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب.
0: ليس بفض ولا غليظ ولا سخاب
1: ولا فحاش
0: ولا فحاش
1: ولا عياب
0: ولا عياب
1: ولا مداح
0: ولا مداح. هذه الأوصاف التي وصف بها هند رضي الله عنه وأرضاه النبي صلى الله عليه وسلم على وزن فعال، عياب، فحاش، سخاب ومداح. سخاب أو صخاب بالصاد بمعنى ذو صوت عال في الأسواق كما تقدم في أحد الفصول، والعياب من العيب، والمداح من المدح والثناء، والفحاش من الفحش. لكن هذه الصفات التي جاءت على وزن فعال لا يراد بها المبالغة، فهذه الصفات هي بمنزلة وما ربك بظلام للعبيد، يعني أريد بها نفي نسبة الفحش والسخب والإعابة والمدح أو مدح الآخرين للنبي صلى الله عليه وسلم. فهو لم يكن فحاشاً ولم يكن عياباً في القول للآخرين، ولم يكن سخاباً عالي الصوت يزعج الناس، ولم يكن مداحاً لا لنفسه ولا لغيره. وقالوا هذه الصفات إن حُملت على المبالغة فقد يُظن أنه ليس بمبالغ في المدح ولا في السخب ولا في الإعابة ولا في الفحش، ولكن قد يكون دون ذلك. قال العلماء: لا، هي بمنزلة قول الله تبارك وتعالى في ذات العلية: وما ربك بظلام للعبيد، يعني ينتفي نسبة الظلم إلى الله، هو وإنما هي من باب النسبة إلى الظلم أصلا، كما تقول فلان حداد نسبة إلى الصناعة التي يصنعها وهي الحدادة، وفلان نجار، وفلان تمار يبيع التمور، وهل مجرا من الأوصاف الكثيرة لأرباب المهن. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يوصف بالفحش ولا ينتسب إلى القول من الفحش ولا ينتسب إلى شيء من هذه الأوصاف التي ذكرت، فهي نفي للانتساب إلى هذه الأوصاف وليست لنفي المبالغة، لأن نفي المبالغة قد يعني أن الموصوف متصفاً بالقليل منها، لكن المراد هو نفي الفعل أصلاً. نعم.
1: يتغافل عما لا يشتهي ولا يؤسي ولا يؤيس منه.
0: ولا يؤيس منه، يعني لا يجعل الإنسان آيساً من نيل حاجته من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
1: قال الله تعالى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك.
0: هذه آية سورة آل عمران، امتدح بها الباري سبحانه وتعالى نبيه من فوق سبع سماوات، فقال جل من قائل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. الباء للمصاحبة، يعني أنت مصاحب لرحمة من الله سبحانه وتعالى، فبما رحمة من الله لنت لهم، أو لينك مصاحب لرحمة من الله أو دعها فيك. والما زائدة، فبما رحمة من الله لنت لهم. وتقديم الجار والمجرور هنا قالوا للحصر، بحيث ينحصر المعنى كله في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليناً مع الرحمة في معاملته للناس. فبما رحمة من الله لنت لهم، واللين هنا للمسلمين، ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك. فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ذا فظاظة، ولم يكن ذا خشونة في المعاملة، ولا قاسي القلب، ولهذا دخل الناس في دين الله أفواجا.
1: وقال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن.
0: ادفع بالتي هي أحسن، اقتصر المؤلف على هذا الجزء من الآية أو على هذه الكلمات من الآية، ويحتمل أن يراد آية سورة المؤمنون: ادفع بالتي هي أحسن نحن أعلم بما يصفون، ويحتمل أن يكون المراد آية فصلت: ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وشراح الشفاء يرون أن المعنى في حق خلق النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى آية سورة فصلت.
1: وكان يجيب من دعاه ويقبل الهدية ولو كانت كراعا ويكافئ عليها.
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب من دعاه، وهذا من أدب الإسلام، إجابة دعوة الداعي. إذا دعي الإنسان عليه أن يجيب. وعند بعض أهل العلم الدعوة للوليمة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يجيب الغني والفقير والكبير والصغير، كل من يدعوه لا يتكبر عليه. فإجابة الدعوة من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم التي ينبغي أن يتصف بها المسلم. وقد دعيت قبل سنوات إلى وليمة مناسبة، وكنت صائماً الشهر كله، فأجبت دعوة الداعي وذهبت وهنأت واعتذرت عن الطعام لأني صائم. فلقيت إجابة الدعوة هذه عند صاحب الدعوة، وهو من علمائنا ومشايخنا، استحساناً كبيراً، لأنها هي كذلك في التعامل بين المسلمين اقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يقبل الهدية، بل كان يقبل حتى ولو كانت كراعا. والكراع هو ما بين الركبة وآخر الرجل والقدم أو الخف أو الظلف بالنسبة للحيوان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقبل ذلك ولا يرده على صاحبه، فليس من خلق النبي صلى الله عليه وسلم طلب الهدية الفاخرة أو طلب ما لا يقدر عليه صاحب الهدية. فكما يقول الشاعر: إن الهدية على مقدار مهديها.

0: قال أنس رضي الله عنه خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين فما قال لي أف قط وما قال لي شيء صنعته لما صنعته ولا لشيء تركته لما تركته.
1: أف اسم فعل مضارع بمعنى أتضجر، وفيه لغات كثيرة وأفصحها ما جاء في القرآن الكريم وهو هذا اللفظ: ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، في حق التأدب مع الوالدين. وقط ظرف زمان مبني على الضم، والحديث في رواية البخاري رحمه الله خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وفي رواية مسلم خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين. قال شراح الشفاء المراد هو الجمع بين الصيغتين وبين الحديثين، ممكن لأن الخلاف في كسور الشهور، لأن أنس رضي الله عنه وأرضاه خدم النبي صلى الله عليه وسلم 9 سنين وبعض الشهور، فهذه الشهور من جبرها جعلها سنة فهي 10 سنين، ومن تركها اختصر على 9 سنين. فهذا التوفيق بين روايتي الإمام البخاري ومسلم. وهذه الأحاديث التي أوردها المؤلف في هذا الفصل كما بين في أوله بأنها أحاديث صحاح، ومنها ما رواه البخاري، ومنها ما رواه البخاري ومسلم، ومنها ما رواه الإمام أحمد، ومنها ما رواه أصحاب السنة الأربعة: أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة، فهي في درجة الصحيح والحسن. نعم.
0: وعن عائشة رضي الله عنها: ما كان أحد أحسن خلقاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه ولا أهل بيته إلا قال لبيك.
1: لبيك يعني إجابة لك أيها الداعي. حتى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم كما تروي أمنا السيدة عائشة إذا دعت إحداهن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي يجيب نداءها ويأتيها ويعرف حاجتها ويلبي ما يقدر عليه. ولفظ لبيك هذا هو الذي أدبه به ربه، فهو لفظ التلبية الذي يلبي به الحاج ربه، ويصدق على النبي صلى الله عليه وسلم في تعبيره بلبيك قوله: أدبني ربي فأحسن تأديبي. نعم.
0: وقال جرير بن عبد الله: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم قط منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم.
1: جرير بن عبد الله من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كان من أهل اليمن مقدماً في قومه، جاء في السنة 10 للنبي صلى الله عليه وسلم، وقربه النبي صلى الله عليه وسلم وأحسن مقابلته، وكان كلما لقيه تبسم له، وكان يعامله بغاية اللطف، يعلي قدره لما له من مكانة بين أهله في اليمن. فعبر عن هذا الواقع الذي عاشه في صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث، فهو تعبير عن حسن معاملة هو طرف فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم. والتبسم هو إظهار أسنان الإنسان، فإذا ما زاد في التبسم تحول إلى ضحك، فإذا ما صدر الصوت مع الضحك تحول إلى قهقهة. فالتبسم هو إبداء بعض الأسنان كالثنايا والرباعيات، ثم يزداد التبسم حتى يتحول إلى ضحك، ثم يصدر معه الصوت، يصاحبه الصوت، فيكون عندئذ قهقها. نعم.
0: وكان يمازح أصحابه ويخالطهم ويحادثهم ويداعب صبيانهم ويجلسهم في حجره.
1: هذا من حسن تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وأولادهم، يمازحهم ولا يقول إلا حقاً كما هو معلوم، ويضاحكهم ويحادثهم ويحادثون، وربما استوقف بعض أولادهم وحادثهم، أو ربما أخذ الصغير منهم ووضعه في حجره تلطفاً له وإعلاءً لمنزلة أبويه وإشعاراً لهم بأنهم عند النبي صلى الله عليه وسلم بمكان. ومما يروى عن أنس رضي الله عنه وارضاه الذي خدم النبي صلى الله عليه وسلم صغيراً، أنه كان يرسله ولكنه كان يغفل عما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم من أجله، فيلقى الأطفال فيلعب معهم، فحينما يتأخر عنه يخرج له فيجد يلعب مع الأطفال، فيمسك به من مؤخرته، من عنقه ومن رقبته، وهو يقول يا أنيس يا أنيس، يعني يداعبه بهذا التصغير، ولا يسخط عليه ولا يكلمه بكلام فيه إساءة لمشاعره. فلو تعلمنا أداب التربية الإسلامية من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلناها تطبيقاً عملياً في حياتنا لأولادنا، ما كنا بحاجة إلى أن نرميهم في ثقافات غيرنا من الأمم، يخلطون الحابل بالنابل ويتربون على عادات وأخلاق ليست من الإسلام في شيء.
0: ويجيب دعوة الحر والعبد والأمة والمسكين، ويعود المرضى في أقصى المدينة، ويقبل عذر المعتذر. قال أنس ما التقم أحد أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فينحي رأسه حتى يكون الرجل هو الذي ينحي رأسه.
1: النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحيان يأتي من الناس من يريد أن يحادثه سراً مخافتة، أو كما يقولون اليوم وشوشة، فلا يمتنع من ذلك، يدني الرجل رأسه من أذن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يدني فمه من أذن النبي صلى الله عليه وسلم، فيظل مصغياً له يحادثه ويعلم مراده وحاجته. وعبر أنس رضي الله عنه بالتقام أذن النبي صلى الله عليه وسلم، والالتقام هو الأكل والبلع، وليس المراد المعنى الحقيقي وإنما هو المعنى المجازي، فهو من باب الاستعارة. التقم أذن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدنى رأسه وأدنى فمه منها، بحيث كأنه يجعلها في فيه، فهذا من باب الاستعارة، التعبير بالالتقام، ليس المراد به الحقيقة وضع الأذن في الفم، وإنما هو من باب المجاز والاستعارة التصريحية، لأنه صرح بالمشبه به وهو الالتقام، والمراد هو إدناء فمه من أذن النبي صلى الله عليه وسلم.
0: وما أخذ أحد بيده فيرسل يده حتى يرسلها الآخذ.
1: ويصافحه أحد الناس فلا يرخي يده ولا يقبضها من يد المصافح له حتى يترك الآخر المصافحة، وهذا فيه إشعار بأهمية اللقاء والمقابلة لهذا المصافح. وسميت المصافحة مصافحة بوضع صفحة اليد وكفها في صفحة اليد الأخرى. هذا معنى المعنى المصافحة مأخوذ من هذا العمل، وهو إلقاء صفحة اليد أو الكف في صفحة اليد الأخرى.
0: ولم يرى مقدما ركبتيه بين يدي جليس له.
1: إدناء الركبتين لم يعرف به النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في هذا الوصف له، ومن باب أولى يعني أنه لم يكن يمد رجليه، وسيأتي القول في أنه ما كان يمد رجليه صلى الله عليه وسلم ليضيق المجلس على الحاضرين، وكأن هذا من باب التأدب بما أمر به في القرآن الكريم في سورة المجادلة في أدب المجلس، في سورة المجادلة في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم. فيعني الافساح في المجلس مطلوب بحيث يشمل كل من يأتي ويحضر فيما بعد، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يضيق المجلس بمد ركبتي رجليه أو بتني ركبتيه. نعم.
0: وكان يبدأ من لقيه بالسلام ويبدأ أصحابه بالمصافحة. لم يرى قط مادا رجليه بين أصحابه حتى يضيق بهما على أحد. يكرم من يدخل عليه، وربما بسط له ثوبه ويؤثره بالوسادة التي تحته، ويعزم عليه في الجلوس عليها إن أبى.
1: النبي صلى الله عليه وسلم من يأتيه زائرا يكرمه، ويكرمه بأن يطرح له رداءه أو ثوبه ليجلس عليها، لأن الناس في ذلك الوقت لم يكونوا يجلسون على البسط التي نراها اليوم في مجالسنا، وإنما كانوا يجلسون على الحصر وربما على الأرض مباشرة أحياناً. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إكباراً لزائره وضيفه يطرح له عباءته ليجلسه عليها، وأحياناً يلقي له الوسادة وهي المخدة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم والناس يجلسون على الوسائد، هذه الفرش المستعملة اليوم بشكل واسع، تجد البيت الفسيح أو الحجرة الواسعة كلها يعني من جميع أطرافها تفترش فيها الفرش. لم يكن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا النحو من الحال، فكان النبي صلى الله عليه وسلم له وسادة يلقيها إلى ضيفه أو زائره ليجلسه عليها إكراماً له. وقد ورد في بعض كتب اللغة، ولعله الصاحب في فقه اللغة، في لغة حمير وهي وثب بمعنى جلس لا بمعنى قفز، أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه زائر فوثبه وسادة، ومعنى وثبه وسادة أي جعله يجلس عليها بلغة حمير، لأن جلس عند وثب عند حمير بمعنى جلس، ووثب عند الحجازيين بمعنى قفز. والقصة المشهورة للرجل الذي قيل له تب وهو على أعلى الجبل، اعتقاداً منهم أنه يفهم ما يقولون، وقد طلبوا منه الجلوس فقفز من أعلى الجبل ظناً منه أنه أمر بالوثوب، فوثب عند الحجازيين بمعنى قفز، وعند اليمنيين بمعنى جلس. فالنبي صلى الله عليه وسلم يوثب الزائر وسادة يعني يجلسه عليها. نعم.
0: ويكني أصحابه ويدعوهم بأحب أسمائهم تكرمة لهم.
1: يكني أصحابه يناديهم بكناهم، فكنا علي رضي الله عنه أرضاه بقوله أبا تراب، وكنا عبد الرحمن بن صخر بقوله أبا هريرة، ويكني أم سلمة بكنيتها أم سلمة وهلم جرا، وربما يناديهم بأسمائهم إن كانت محببة لديهم، لكن لا يستعمل الألقاب السيئة التي تدل على معنى لا يستحسنه صاحبه. وهذا تأدباً بأدب القرآن الذي يقول الله سبحانه وتعالى فيه في استعمال الاسم السيء: ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان. نعم.
0: ولا يقطع على أحد حديثه حتى يتجوز فيقطعه بنهي أو قيام.
1: إذا استمع النبي صلى الله عليه وسلم لمحدثه يظل مستمعا له مستغرقا في الاستماع، قال المؤلف: إلا إذا تجوز، يعني تعدى إلى موضوع آخر أو خرج عن أدب الحديث، فعندئذ أو دعت الحاجة إلى القيام فيقطع عليه حديثه، وإلا فهو يستمع إليه ويكلمه ويرد عليه. نعم.
0: ويروى بانتهاء أو قيام،
1: يعني بنهي وقيام أو بانتهاء وقيام. نعم.
0: روي أنه كان لا يجلس إليه أحد وهو يصلي إلا خفف صلاته وسأله عن حاجته، فإذا فرغ عاد إلى صلاته، وكان أكثر الناس تبسماً وأطيبهم نفساً ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب.
1: ما لم ينزل عليه قرآن أو يعظ أو يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم كان في غاية البشر وفي غاية حسن الخلق والانشراح مع أصحابه، لكن إذا نزل عليه القرآن فعندئذ لا شك أنه ينشغل بسماع الوحي ويظل يتصبب عرقا، ولتقل الوحي عليه عليه الصلاة والسلام ولمتابعة الوحي حتى يفرغ منه، ثم بعد ذلك يتلو على أصحابه ما نزل عليه من القرآن ويأمرهم ويحفظهم إياه ويأمرهم بكتابته في المواضع التي تكون منها هذه الآيات، يقول لهم اكتبوها في موضعها بعد الآية كذا من سورة كذا. وإلا إذا قام يعظ الناس فإنه مقام الوعظ لا شك يتطلب التحمس لموضوع الواعظ وعدم الانشغال عنه بالكلام الذي لا معنى له، فهو يشدد في وعظه وكأنه يعني يرى جيشا مقبلا على الأمة. وكذلك إذا قام يخطب قالوا في وصف عليه الصلاة والسلام تحمر عيناه وتقوى لهجته وينادي الحاضرين ويسمعهم صوته بحيث يكون له تأثير في نفوسهم، وهذا هو شأن كل خطيب حينما يقف واعظا وخطيبا يعلم الناس ويعظهم ويخبرهم ويوجههم وينصحهم ويهديهم، لا شك أنه ينبغي أن يظهر التحمس لموضوعه والقناعة به حتى يؤدي رسالته كأحسن ما يكون الأداء. نعم.
0: وقال عبد الله بن الحارث،
1: عبد الله بن الحارث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، توفي عام 85 أو 87. نعم.
0: ما رأيت أحدا أكثر تبسما من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن أنس كان خدم المدينة يأتون رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بآنية إلا غمس يده فيها، وربما كان ذلك في الغداة الباردة يريدون به التبرك. انتهى الفصل.
1: الآنية جمع إناء، وجمع الجمع الأواني، والإناء هو الوعاء الذي يكون فيه الماء. وأهل المدينة في الغداة الباردة بعد الصلاة، صلاة الفجر، ينصرفون للإتيان بالمياه من الآبار، فيمرون بالنبي صلى الله عليه وسلم ليغمس يده فيها، وهذا طلباً لبركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند بعض أهل العلم أن هذا أيضاً يرجى من طرف أهل العلم والصلاح وذوي التقوى، والله أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
2: ضياء المستقبل، والعالم صاحبه الأول، والعالم

هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفؤا أحد.

الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤاً أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق.

ناصيته. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس

0: عيسى منهم.
1: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله.

اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. فراق

وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟

0: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
1: برنامج فتوى نجدد فيه الاستزادة من علوم الدين وتعاليمه السمحة، نطوف مع أهل الذكر ونسترشد بعلومهم، نتعرف على المسائل الفقهية المتعلقة بحياة المسلم اليومية من أحكام العبادات والمعاملات، وحديث وعظي من القلب يجلو معه صدأ القلوب.
2: فتوى برنامج يومي نستقبل فيه اتصالاتكم واستفتاءاتكم ليجيب عنها ثلة من مشايخ دار الإفتاء الفضلاء وفقهائها النجباء.
3: علم الشريعة تاج عز لابسه، يشدو به ألقا سعدا وجل.
4: الشيخ النفاتي موسى.
3: علم الشريعة
5: بالنسبة لصلاة الفوائد، الإنسان مش مطالب أن يصلي الظهر اللي عليه فوائد يرجيها لين يجي وقت الظهر مثلها، والعصر لما بيصليها لابد لين يجي وقت العصر، هو بيصلي العصر متاع سنين أو أيام فاتت بيرجيها لين يجيها العصر جديد، لا، هذا غير مطالب به الإنسان، بل الصلاة الفائتة كما قال صلى الله عليه وسلم فليصليها متى ذكرها، متى ذكرها، متى أردت أن تقضيها تقضيها صلاة الفائتة.

0: شيخ عبد الغني بن سعدان
1: قامته وصاغ من دره
2: الصلوات الواجبة خمسة، هي صلاة الصبح وصلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء، هذه كلها فرائض الخمسة، ما غير هذه كلها يا إما سنن يا إما مندوبة، وفي اللي هي مرتبتها سنة مؤكدة زي الشفع والوتر، لم يتركهما النبي صلى الله عليه وسلم في حياته لا في حضر ولا في سفر، فكان مواظب صلى الله عليه وسلم، والصحابة مواظبون على هذه الصلوات. وهناك الصلوات فيها أجر وثواب عظيم لينا احنا، يعني غنيمة لينا احنا، يعني مشيش واحد يقول أنا بنصلي الفرض بس والتاني مانيش مصليه ما هوش فرض، بل أنت المفروض تحرص على أدائه اتباعا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام، فلا تفرط في قيام الليل ولا تفرط في الشفع ولا تفرط في الوتر ولا في ركعتي الفجر ولا في الرواتب ولا في الضحى، ولا يزال عبدي كما في الحديث القدسي يتقرب إلي بالنوافل، حديث المعروف، فالإنسان يستعين بهذه الصلوات مش كونها هي مش مفروض أنا مانيش مصليها.
3: إنسانا
1: حتى الملائكة صلت والسماء ذكرى.
0: الشيخ محمد المزوري
1: ووحدانا والأرض حتى المحيط.
4: القرآن هذا كلام الله، والاستماع إليه عبادة من العبادات، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، هذا بكلام الله سبحانه وتعالى. يحاول الإنسان قدر الإمكان أن يجتهد في التقرب إلى الله بالعبادات التي أمر الشارع الكريم بها، سواء من أي حيث أمر الوجوب أو من أمر بالندب. يعني
1: احفظ في الهيجاء حامله والله.
0: الشيخ عبد المحسن الكاتب.
1: قرآنا يا رب فاغفر لأهل العلم قاطبا.
5: خيار الناس أفضلهم قضاء، فالرد بأفضل صفة إذا كان مشروطا أو في حكم المشروط عرفا فهو ربا لا يجوز، وإذا كان غير مشروط وغير متعارف عليه ومشترط عكسه واختار المدين أن يرد بأفضل صفة فهو جائز في جميع المذاهب. الرد بأكثر قدر هذا في خلاف بين المذاهب، يعني سلفني ألف وردت لألف ومية تبرعا مني بدون شرط وبدون عرف، عند المالكية هذا ربا وعند غيرنا يجوز. الرد بأزيد صفة هذا جائز بجميع المذاهب، لأن الحديث مشهور فيه استلف النبي صلى الله عليه وسلم للصدقة بكرا، ثم لما جاء الرجل يريد أن يرد دينه بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى إبل الصدقة، وهي كانت صدقة للمسلمين وليست للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له شوف له بكر، لما مشى يشوف له بكر ما لقاش، قال له راه ما لقيتش إلا خيار الرباعية أحسن منه وأكثر الحم وأكثر قوة وممكن حتى قادر على التخصيب والتاني لا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رد لعادي، وقال خير الناس أفضلهم قضاء.
1: داخله بالخير والنفع تعليما وإتقانا.
0: الشيخ عبد العزيز جمعة.
1: سح وابله فافتر.
6: كيف أثني على الله تبارك وتعالى؟ طبعا يبدأ بالحمد والتمجيد بذكر أسماء الله جل وعلا وصفاته ونعمه، هذا من الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. الثناء على الله يكون يعني بذكر الأسماء الحسنى بالصفات صفات الله جل وعلا أفعاله العظمى ذكر آلائه ونعمه على عباده. وورد ذلك في عدة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل الدعاء: اللهم ربنا لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق وقولك الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق. هذا من الثناء على الله جل وعلا. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات والأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، ادع عنا الدين واغنينا من الفقر. هذا من الأحاديث اللي جافها الثناء على الله جل وعلا قبل الدعاء. ويقدر الداعي يدعي بما تيسر، مثل يقول أقدر يقول اللهم لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، أو اللهم يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، يا ربي لك الحمد بالإيمان والإسلام والقرآن، أن كل هذه العبارات ما فيهاش بأس، وهو ومن قالها فقد أثنى على الله جل وعلا. يعني ثم تبدأ في الدعاء قول اللهم يا ربي لك الحمد أنت الله الرحمن الرحيم، فهذا من الثناء على الله جل وعلا بذكر أسمائه الحسنى وصفاته جل وعلا.
1: لله در امرئ أفنى شبيبته يتلو ويحفظ.
7: برنامج فتوى، نور يبدد الغموض ويزرع في القلب طمأنينة الفهم الصحيح، يأتيكم من الأحد إلى الخميس على تمام الساعة 11 صباحا.

0: 90.9 FM.
1: شيخنا هذا سؤال عبر الواتساب يقول فيه السائل عندي فلوس خمسينات أمانة كنت داسهم ونسيهم يعني بخليهم حد عنده أمانة ونسيهم قال ولقيت واحد بيبيع لي بيهم غذائية ومواد تنظيف فهل يجوز لي أن أشتري بالخمسينات هالغذائية ومواد التنظيف ولا لا؟ المبلغ هو 2500 دينار.
2: والله هذه إشكالية كبيرة الآن يسأل لها كثير من الناس يا أخي هذا فيه الهون لكن نفس المشكلة اللي قائمة يعني الآن نقول لهم هذا يبي اجتماع مجلس البحوث ينبغي ألا يترك للمفتين مهما كانوا واحد بروحه. الآن الورقة الخمسين هو الآن هذا الأخدام أكيد بيبيع أغلى هو مش حيبيع له بخمسين راهو
1: هو قال مش عارف بنفس القيمة ولا لا
2: لا لا مستحيل مستحيل يبيع له بنفس القيمة لأنه بعدين خاسر 100% لكن هذه واحدة من المشاكل اللي قلناها في خلل كبير في مسألة الخمسينات هذا لأن الناس اللي يقولك لقيت 30,000 والله سؤالين جوني ولامس واحد قال لي مش عارف 12 مليون وواحد مش عارف 4 مليون خمسينات يمشوا يعطوا فيهم لناس بتقريبا خسارة 30% يعني كل مليون يعطي عليه 700,000 عشرات ولا خمسينات. أول شيء هذا اللي بيعطي المبلغ هذا منين جاب الكاش هذا؟ هذا لابد ما تحاسب الدولة من الكاش الجديد اللي مفروض أنه موزع لعموم الناس هذه مشكلة. المشكلة الثانية اللي بياخذهم شم بيدير بيهم بيعرضهم بيدير بيهم احتفاظ بعملات ولا بيمشي يحولهم في مصرف ليبيا المركزي أراه مدار هيك اللي بيمشي يحولهم راه لأن لو عارف إنه مش حيحوله ولا ما شاريه حتى بقرش الورقة أنت تشري ورقة الخمسين بقرش توا لو تعرف إنه هي عبارة على ورقة عادية نشريها ورقة بيضة بقرش ولا نشريها خمسين لا تقدر تكتب عليها لا تقدر تسجل فيها من ملاحظات لا تقدر تغيرها فمدام هم ياخذوا فيها بالأرقام الكبيرة هذه معناها بتمشي تتغير في مصرف ليبيا المركزي واللي بيغيرها بياخد من 30 أكيد 15 يعني إني عندي مليون بيحلك أنت ب700,000 تمشي أنت اللي خديت المليون بنعطيه للمصرف يقول لي راه نبي 15% اللي هو يبيني نعطيه 150,000 عشان نربح 150,000 هو يربح 150,000 هذا قطعا وإلا بعد الآن تقريبا من 29/4 تقريبا الغو آخر يوم لتداول العملة والآن احنا في 2/7 ولا 2/7 اليوم ولا
1: والمصرف المركزي آخر يوم لقبولة 8/5 من المصارف يعني
2: من المصارف
1: ايه خلاص
2: المصارف للناس 29/4
1: ايه
2: يعني الناس للمصارف
1: نعم
2: والمصارف المصرف المركزي 8/5
1: وياخذ ويعاود ويكرر فيها المصرف المركزي
2: خلاص آخر يوم الآن اللي أخذها المليون تتوقع أن ما في حد قال له غادي قال له خذه مانيته ونغير هله
1: محصل واحد مرتشي
2: بيدخل هوله يعني بهذا وين لأنه مستحيل واحد يشري مليون جنيه ب700,000 وهو مش ضامن أن المليون هذا حيفوته مستحيل هم على 30 جنيه ما يفرطوش في المليون مش تبي يفرط فيه في 300,000 إذن هذا فيه خلل كبير وهذا يضرب الاقتصاد أكثر مما هو مضروب فالآن ينبغي للمصارف مصرف ليبيا المركزي يطلع ويقول الكلام هذا يقول أي قرش يخش حيكون إعلان عليه للناس بش هو نوعا ما الشفافية بدت شوية لكن قاعدة مش بالمطلوب لأن رينا في فيديوهات مصورة واضحة طالع على فلوس من مصرف ليبيا المركزي بالصندوق اللوح متاعها ناس سمر حاطينهم في براويط طالعين بهم من المصرف المركزي هما مش مصورينهم طالعين من المصرف المركزي لكن جايين ببرويطة وفيها السيولة بالصناديق اللوح هذا الخفاف معناها قاعدة في إشكالية كبيرة في مصرف ليبيا المركزي فينبغي أن يبينوا للناس على الأقل لو أني متأكد لو مصرف ليبيا المركزي قال معاش بنقبلوا ورقة الخمسين مهما يصير والله لن تجد هذه التعاملات ليبيع لك سلع بورقة الخمسين حتى أضعاف أضعافها ولا يأخذ منك حتى ب20%، مش ب70%. يعني لو نعدمت حتى تقول له شن رايك تشري مني 1,000,000 ب100,000، ولا ما شاريها. كان يعرف ان المليون هادو عبارة على ورق لا معنى له، وممكن يرفع فيه من الشرقرة، حتى هذا احتمال، لان الشرق غادي القانون اصدر بقبولها، راه قاعدين يقبلوا فيها.
1: ممكن شايف للمصرف المركزي، بس لو اخر بيان اللي هو من كم يوم، ولا قال ان مازال الفرز والعد والتحقق، تمت العمليه المبدئيه بس النهائي قاعد ما تمش. ممكن هذه هي اللي مخلي مازال في فرصه لحد مرتشي ولا حد فاسد، موظف فاسد يدخل يعني.
2: لكن بالتاكيد في حاجه غلط بالتاكيد، لان لو كان القرار ملزم وما فيش حد يخشش الفلوس لمصرف ليبيا المركزي لن تشيع هذه المعامله. الآن راهو شايعة بمعنى الكلمة، مش واحد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا عشرة يسألوا عليها، راه يقول لك أني حصلت من يشري مني الخمسينات ب70% من ثمنها، الألف يعطيك عليهم 700، وربما كل ما تزيد حيعطوا 600 و500، لأنها تبدأ التضييق أكثر، وهذا قد يؤدي للي من أجله سحبوا الخمسينات. مرات واحد يمشي يطبع 60 مليون ويجيبهم، حتى لما يبيعهم ب60 مليون يبيعهم بمليون عشرات، هو رابح، لأن الطباعة 60 مليون مش حيكلفوا مليون. جاب هو خبير اقتصادي قال الورقة المزورة تساوي 2 سنت. فأنت لما تقبل يا مصرف ليبيا المركزي برشوة ولا ما نعرفش شين اللي صاير بالضبط، معناه قاعد ما درتش الحل اللي من أجله انت تبي تلغي ورق الخمسين، وهذا ما نعرفوش ان اللي صاير. والله للاسف موضوع يعني ني قلت لهم
1: الاخ سال شيخنا شنو
2: ما نعرفش
1: يتوقف يعني ولا
2: لا يسأل. لان لو بتقول عادي معناه اللي من اجله ما صار شيء، والتزوير حيقعد مستمر، وكل واحد يقول لك والله نسيتهم ويحملوا. فهذه حقيقه تحتاج الى المجلس الاعلى للافتاء، لا نقدر نظلمك نقول لك ما تشريش بيها، وهو حلال انك تشري بيها بالثمن هذا، ونكون اني منعتك من حق ليك شرعا، ولا نقدر نقول لك هو جايز وينضرب الاقتصاد واني نقعد نتحمل في الاثم اللي تدير فيه انت. بالتالي المساله تحتاج الى اول شيء مصرف ليبيا المركزي يبين لماذا هذا يحدث اصلا، اللي قبل المليون ب600,000 ولا 700,000 علاش قبلها، ويدير الحلول لها، ان يسكر اي اذاعه حاليا لمده سنه ولا اثنين الا بالعشرات مثلا، او الاذاعه المباشر، المهم يدبروا كيف يديروا. اما يخلوا هيك المساله قاعده عايمه بالشكل هذا، حقيقه مساله خطيره جدا، والفتوى فيها صعبة، لأنها قد تضر بالاقتصاد أكثر مما هو مضرور، وفي الوقت نفسه ما نقدرش نقوله حلال، ما نقدرش نقوله حرام، لأن في اللي مسكين مرات يتكلم على 1,000 جنيه ولا 2,000 جنيه كان نسيهم. لأن الآن شو بيصير لو كان هذه 50 جنيه بتخش لمصرف ليبيا المركزي، فهي نقود ولا يجوز بيعها بأقل من جنسها، وقد لا يجوز حتى بالدولار الآن، لأن لما بتشري دولار بالخمسينات المزورات، وهذا اللي خذير خمسينات المزورات عندك كيف يمررهم المصرف المركزي، حنقعدوا في نفس المشكلة اللي من أجلها مصرف ليبيا المركزي سحب الخمسينات،
1: يعني على الفساد. يعني
2: الموضوع شائك وغير طبيعي حقيقة، المصرف ليبيا مقصر تقصير غير عادي في عدم البيان للناس هذا الأمر.
1: ترى شيخنا يعني يحال الموضوع لمجلس البحوث، يعني
2: لابد لان ما ومرات حتى مجلس البحوث ترى مش شرط يفتي، اذا لم يصلوا شنو السبب اللي خليهم، مرات ما يقدرش يقول لك. مرات مثلا يمشي المصرف ليبيا المركزي يقولوا مستحيل من اللي سكرنا معاش خدشت ورقه 50 بكل، معناه في امر تاني، مرات ما يوصلولاش وما يقدروش يقولوا، وبالتالي الأمر مش سهل غرض أعطيه فتوى وخلاص راو، خاصة في الفتاوى هذه اللي ترتب عليها يعني حياة مرات مئات الآلاف من الليبيين، ومرات ليبيا كلها. لما تقول له والله عادي اللي عنده 50 يبيعها بكذا، معناه تتزور وتنباع ونقعد في نفس الإشكالية الأولى.
1: نعم، بارك الله فيك شيخ ونفع بك.
3: يقول: ما حكم الوضوء في حال أجريت عملية لإحدى العينين وهي مغطاة بشاش ولاصق ولا يمكن نزعه؟ قد نصحتني الدكتورة بعدم تعريض العين للماء مطلقا.
4: الوضوء بالنسبة للسائدة الكريمة التي أجرت عملية على عينها وأمرتها الطبيبة بعدم الاقتراب الماء من هذا العضو، فالأولى ينظر هل في إمكانية لعملية المسح على هذا المكان، فإن كان إمكانية المسح فإن تتوضأ وتمسحه على الشاش من خارج كما يقال مسحا خفيفا، ويستقيم به الحال إن شاء الله تعالى. أما إذا كان الجزء الذي يعني لا يمكن الطبيبة قالت لا تقرب الماء الوجه على الإطلاق، فتلتجه للتيمم والله أعلم. هذه المسألة
3: واضح شيخنا، بارك الله فيك.
5: شيخنا، الأخ يقول اشترى سيارة من شخص ما وتم العقد ودفع له ثمن هذه السيارة، ثم يعني في اليوم الثاني طلب البائع أن يعني يرجع السيارة ويعني ينقض البيع أو يقيله بحجة أن أهله قال مش راضين عن البيع، فهل يلزمه يعني رد السيارة أم لا؟
6: هو من خلال ما ذكر إن كان هذا الابن هو مالك للسيارة، ما هي سيارة أبوه نقول إحنا، وكذا لأن لو كان سيارة أبوه يبدأ بيع الفضولي يبدأ منحل من جهة المالك، لكن إذا كان هو الابن اللي باع سيارته وهذا الظاهر، لأن ما دام قال تم من الإجراءات معناه في الغالب محر العقود ما يبيش يتم إلا
5: من المالك نفسه،
6: من المالك هذا أو توكيل. وعلى كل حال إحنا بنفترضوا أن هذا الملك للبايع، ملك للبايع أو أنه هو موكل على بيعها، فهذا البيع تم وهذا بيع لازم، إلا إذا إلا إذا أراد المشتري أو المشتري أن يرد.
7: مستمعي إذاعة دار الإفتاء، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة طرابلس وضواحيها.

0: أكبر.
1: أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.

0: اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: على سبيل الإقالة، يعني باختياره، لما تو هذا اللي طلب الرد، البائع طلب الرد، فنقول للمشتري أنت مكش ملزم، لست ملزما بالرد. المشتري أو هذا الذي اشترى ما هوش ملزم بالرد إلا إذا أراد أن يعني باختياره أن يرد، وله أجره. فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم من أقال صاحبه، يعني من يقيل صاحب، هذه يسموها الفقهاء إقالة. لما نجد البائع نادم وفات فيه وتم البيع، يجي للمشتري يقول له والله إني استعجلت، بعت سيارة والله بيت والله غيره، يعني ينبغي كان أخذها بخاطرة يحصل أجره. ومرات العكس، ومرات المشتري هو اللي يندم، يجي للبائع يقول له والله إني شريت منك السيارة ولا البيت ولا كذا، والبيع تم، لكن كانك تعمل فيها طيب، ارد لي فلوسي وخذ حاجتك. فهو يقدر يرد هلاش، يقول له ما تبيها عشان يرفعها للسوق. زي هذا يقدر يقول له تبي سيارة برا شري من السوق، هذه معاش سيارتك، انتقلت الملكية. لكن لو بياخذ بخاطرة هو مأجور عند الله سبحانه وتعالى.
2: لكن لا يلزمه شيخ،
1: لا يلزمه، ليس هي على وجه اللزوم.
2: نعم شيخنا، بارك الله فيك.
3: تستمعون الآن إلى إذاعة دار الإفتاء الليبية.
4: تتابعون الآن برنامج مع دار الإفتاء.
0: هذه الحلقة إعادة.

0: تحيل مدارك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المشاهدون والمستمعون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم وحياكم الله تعالى في حلقة جديدة من برنامج مع دار الإفتاء. أقول في مستهلها: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قبل أن أستقبل الأسئلة، فإني أود أن أتكلم في مقدمة سريعة حول قضية اجتماعية أولاها الإسلام اهتماما كبيرا، وأنطلق من سؤال ورد إلى منظومة دار الإفتاء. تقول السائلة فيه وهي امرأة، قالت: هناك قريب لي، قالت: هو ابن خالة أمي. ابن خالة أمي، قالت: جانا في الحوش ودخل البيت وجلست معاه أمي وخالاتي وتحدث معاهن ويصافح باليد ويهدرز معاهن وكده، وقالت: طلبت مني أمي أن نجي نسلم على ولد خالة أمي، وقالت أني امتنعت يعني وما بيتش نسلم عليه، وهو زعل وقال: كيف هذه قريبتي وكيف أني رجل شباني وأني كده وما تجيش تسلم علي؟ فهي تسأل دار الإفتاء، قالت: هل أنا آثمة لأني لم أصافح ابن خالة أمي ولم أجلس معه حينما أتانا زائرا في البيت؟ فأنا الحقيقة والله استغربت السؤال، يعني السؤال بدل أن يكون السؤال هل أمي آثمة التي جلست مع ابنتي ابن خالتها، جلست معه وصافحته باليد وجلس في مكان واحد دون ضرورة وهدرز وروح، لكن السؤال جاء بالعكس، وهذا يدلك عليه يعني خطر مثل هذا الأمر على المجتمعات المسلمة. النبي صلى الله عليه وسلم فرق لنا بين الأقارب المحارم وغير المحارم، وذكر الله سبحانه وتعالى ذلك في كتابه الكريم، والإسلام وضع لنا قواعد التعامل ما بين الرجال والنساء، الرجال الأقارب والرجال الأباعد. الأقارب قسمهم إلى نوعين: قريب رحم، قريب محرم، وقريب غير محرم. فالمرأة يعني أقاربها المحارم، هؤلاء ليس عندها أدنى حرج معهم، أبناؤها، إخوتها، أبوها وإن على أجدادها، أعمامها، أخوالها، أحفادها، هؤلاء نسميهم أقارب ومحارم، ما عنديش معهم أي إشكال في الجلوس معهم، في المصافحة، في كل شيء، ما دام يعني الأمر مأمونا هذا هو الأصل ولا شيء فيه. الرجال الأباعد اللي هم ليسوا أقارب، هؤلاء القاعدة المعروفة فيهم أن المرأة لا يجوز لها أن تكلم الرجل الأجنبي إلا لضرورة، قال الله تعالى: فلا تخضعن بالقول. لم يحرم الله القول، حرم الخضوع في القول، والنبي صلى الله عليه وسلم حرم المصافحة باليد لغير المحارم، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إني لا أصافح النساء. ولكن المشكلة في بعض المجتمعات الإسلامية، ومنها للأسف في بلادنا، وللأسف هذا ينتشر في القرى والمناطق التي يقل فيها العلم أكثر من مناطق الحضر. وين المشكلة؟ في الأقارب غير المحارم، اللي هما من هما، اللي هو ولد العم وولد الخال والسلف وزوج الأخت. هؤلاء أقارب، أو زوج الأخت هذا من الأصهار، وولد العم وولد الخال وهؤلاء والسلف، ولد العم وولد الخال هؤلاء من الأقارب، وعندي السلف وزوج الأخت هؤلاء من الأصهار. هؤلاء الناس يتسامحوا معهم، للأسف يتسامحون معهم ويقول لك والله هذا قريب وهذا زوج أختي وهذا سلفي وكدي. فمثل هذا حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، كما في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والدخول على النساء. شو معنى الدخول؟ أن رجل يدخل على امرأة وهو بروحه لوحده والمرأة لوحدها وليست محرما له. قال: إياكم والدخول على النساء، يحذرهم النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الأصل في الإسلام أن الرجل الأجنبي إذا اختلى بامرأة غير محرم فإن الشيطان يكون ثالثهما، فالإسلام سد الذرائع لمثل هذا الباب. فقام رجل من الأنصار فقال: يا رسول الله، أرأيت الحمو؟ أرأيت الحمأ؟ الحمو من هو؟ الحمو قريب الزوج، اللي هو أخو الزوج وعم الزوج وخال الزوج. أرأيت الحمو؟ فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحمو الموت، الحمو الموت. هذا الأنصاري يظن أن يعني المرأة عادي يخش عليها سلفها وولد خو رجلها وولد عم رجلها وقريب رجلها من غير المحارم. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين ووجه، قال: الحمو الموت. شو معنى الحمو الموت؟ الأجنبي تو لما نلقوا إنسان براني خاش لحوش على طول الناس يخشهم كيف شدير هانا وكذا، لكن لما يلقوا خو الزوج ماشي في دينه من هذا قريب وكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم حذر. القريب هو الذي يخشى منه حصول الموبقات. لماذا؟ لأن الناس يتسامحون مع القرابة والإنسان البعيد يخاف والقريب يأمن. وبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا الباب وقفل لنا الأمر وبين لنا أن القريب غير المحرم حكمه حكم الأجنبي في هذا الباب. يعني المرأة اللي هو سلفها وولد عم رجلها وولد خال رجلها وأقرباء رجلها غير المحارم حكمهم حكم الأجانب، وكذلك أقرباؤها غير المحارم. تو هذه إحنا السائلة اللي قالت أنا ولد خال أمي ولد خال أمي جاينا في الحوش ومقعمز هو أمي ومعاه خالتي، نحن لا نتهمه بسوء لكن نقول هذا الفعل هذا فعل محرم، هذا لا يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم حذر من هذا. فني الرسالة التي أريد أن أوصلها للناس ولتذكيرا لنفسي ولغيري أن نحن عندنا محرم وغير محرم، ما عنديش كلمة قريب وبعيد، القريب عادي والبعيد ممنوع، لا، حتى القريب نوعان. قريب محرم يدخل على العين والرأس، المرأة يدخل عليها محارمها ولا إشكال في ذلك، لكن غير المحارم هو الذي هم الذين حذر النبي صلى الله عليه وسلم وقال: الحم الموت. القرابة تأتي منهم الموت. شو معنى الموت؟ الهلاك. يأتي الطلاق. للأسف بعض النساء يعني تجدها تربت على الانفتاح في بيت أهلها، فتأتي البيت زوجها مثلا ولد خالتها جايبها ولدها، يخش ولد خالتها يسلم، علي أساس تسلم أنت؟ تمني منين؟ هذه ليست محرما. يغضب الزوج، ربما يحدث الطلاق، هذا الحم والموت. تحدث المشاكل، ربما يكون الزوج هو نفسه غير متقيد بالأحكام الشرعية، وبالتالي يحصل المفاسد بسبب الأقرباء غير المحارم. فالإسلام سد هذا الباب، الإسلام سد هذا الباب. ولهذا للأسف الشديد الغرب والعلمانيون من المسلمين يعني والذين لا يريدون خير المسلمين يدخلون من هذا الباب، يسموا فيه خيانة المحارم. هم من يقصدون بالمحارم؟ يقصدون القرابة. يدير لك مسلسل علاقة ما بين شخص ومرت خالة مرأة ولد عمها كذا، كل ذلك ليش؟ لماذا؟ حتى يعني يقضوا على الأخلاق التي أمرنا بها الإسلام والتي تقوم عليها الأسر المسلمة التي تطلب العفة وتطلب اتباع الأحكام الشرعية. فللأسف يعني مثل هذا السؤال الذي طرحته ابتداء هو للأسف سؤال مقلوب. يعني مرأة تقول أنا ولد خال أمي حرجان، قال كيف نجيل الحوش وفلانة ما تسلمش علي. السؤال ينبغي أن يكون مقلوبا: ما حكم دخول ولد خالة أمي لبيتنا ونساء موجودات؟ هذا حرام عليه، يدخل لوحده حرام عليه، ويصافح بنت خالته حرام عليه، بنت خالته هذه نعم قريبة لكنها ليست محرما، وبالتالي فكلامه لها كلام ماذا؟ كلام حول الضرورة، الضرورة يعني ما فيش باس يكلم بنت خالته من بعيد مثلا، كيف حالك كذا، إن دعت لذلك ضرورة، غير الضرورة لا. فالناس يجب يفرقوا ما بين كلمة قريب محرم وقريب غير محرم. يا جماعة هذا الأمر مهم جدا. ولهذا لاحظوا شيئا، مثلا إمامنا مالك نص على ماذا؟ على مسألة، قال يكره السلام على المرأة الشابة. السلام رأى مش المصافحة، لا، كلمة السلام عليكم، يعني إنسان مر بمثلا بطالبة بكده شابة، قال يكره أن يقول لها بالكلام، بالكلام.

0: التي تحمي لنا أسرنا من الداخل ومن الخارج. نعلم بنتي ونعلم أختي وزوجتي لما تأتي ونربي بناتي، لماذا؟ على أن عندي أجانب ليسوا قرابة، وعندي أقارب، والأقارب نوعان: أقارب محارم على الرحب والسعة، هذا قريب محرم يدخل يصافح يتكلم تتصل بيه بالهاتف ما عنديش أي إشكال، عندي الباقي أقارب ليسوا محارم، هؤلاء أحفظ لهم حق القرابة، حق القرابة. لكن هل هم محارم؟ لا. ولهذا سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح بن أثاثة وهو ابن بنت خالته، ولما وقع في عرض السيدة عائشة مصطح وأخطأ، حلف أبو بكر ألا ينفق عليه رضي الله عنه، فنزل الإسلام القرآن يعني يعاتبه: ولا يأت لأولو الفضل منكم والساعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله. سماه قريبا مع أنه ابن بنت خالته. إذن القريب غير المحرم، نحفظ له حق القرابة. هذا قريب أمي، قريب زوجتي، شو معنى قريبة؟ لكنه ليس محرما. ابن عمها، ابن خالها، ابن خالتها، هذا نسميهم أقارب لكنهم ليسوا محارم. لا يجوز لها أن تصافحهم باليد، لا يجوز لها أن تجلس معهم في مكان وهدرزة وانبساط في الحديث، هذا حرام، هذا كل ما يجوزش، هذا يجوز مع الأقارب المحارم. فالإسلام علمنا التفرقة ما بين القريب المحرم والقريب غير المحرم. عدم التفرقة هي التي تؤدي إلى الخيانة، هي التي تؤدي إلى الشكوك، هي التي تهدم البيوت، هي التي تؤدي إلى الطلاق. ولنحفظ هذا الحديث الذي بدأت به مطلع الحلقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه وهو في الصحيحين: إياكم والدخول على النساء. ما يجوز لإنسان يدخل بيت بيت شخص هو غير موجود، رجل غائب، كيف جيت تدخل بيته؟ فجاء النبي، هذا الصحابي الجليل عقبة بن عامر، قال يا رسول الله، أو رجل من الأنصار عفوا، قال يا رسول الله أرأيت الحمو، الحمو الحموة، أرأيت الحمأ، الحمأ من هو؟ أو الحمأ القريب. قالوا الحمأ هو قريب الزوج، اللي هو سلف المرأة ولد خو رجلها ولد أخت رجلها من أقارب الزوج غير المحارم. مش شبنها اللي هو راجل زوجها، عفواً اللي هو والد زوجها، هذا محرم لها. مش ابن زوجها، هذا محرم لها. لكن عم الزوج، خال الزوج، أخ الزوج، ولد أخت الزوج، ولد أخ الزوج، هؤلاء أقارب لكنهم ليسوا محارم. وبالتالي من بلغ منهم سن البلوغ هذا لا يجوز له أن يصافح زوجة عمه ولا زوجة خاله ولا زوجة أخيه، ولا أن يدخل عليها ولا أن يختلي بها. فيا أيها الناس، يعني ليراجع كل واحد فينا ترتيب بيته، نربي بيوتنا على الأخلاق وعلى اتباع الشريعة. إذا تربينا على اتباع وتطبيق أحكام الشريعة فإن النفوس تبتعد عن الشبهات وتبتعد عن الشكوك، وتتربى الأسر حينئذ على الطهر والعفاف. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأن يجعل بيوتنا قائمة على مرضات الله سبحانه وتعالى وتقوى. وبهذا أنتقل إلى الإجابة على الأسئلة عبر استقبال أسئلتكم على أرقام هواتف البرنامج 094-466-56-80 094-466-56-81. كذلك يمكنكم الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر الفايبر أو الواتساب على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة، وكذلك متابعتنا عبر البث المباشر على الموقع الرسمي لقناة التناصح، وكذلك عبر أثير راديو دار الإفتاء الليبية على التردد 90.9، وعلى قناة دار الإفتاء الليبية على التردد 11137 عمودي على النايلسات. نستقبل الآن إذا كان هناك مكالمات. أم إبراهيم من طرابلس. نعم يا أم إبراهيم.
1: يا شيخ السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
1: الله أجركم يا شيخنا.
0: الله يبارك فيك، تفضلوا.
1: أنا عندي سؤال، هو كلف بي مش لي يعني.
0: نعم.
1: لكن هذا الشيء معي شوي شيخنا.
0: نعم.
1: هذه هي امرأة.
0: نعم.
1: طلعت زعلانة من حوش زوجها.
0: نعم.
1: من شهر شوال.

0: نعم
1: يعني ما فيش طلاق، هو قال ما طلقتش، هو قال هي قالت ما طلقنيش،
0: نعم
1: ما فيش طلاق، لكن هو بيرجعها.
0: مم.
1: والدها قال ما ترجعش إلا بفاتحة جديدة،
0: وهو لم يطلقها، فيش طلاق،
1: لم يطلقها. بس في نقطة يا شيخنا،
0: نعم،
1: إن هي بينها وبين زوجها ممكن سنتين، ما فيش قيام زوجية
0: أكيد ما دام قاعدة في بيت حتى قبل ما تمشي البيت هلا
1: سنتين قبل ما تمشي
0: نعم.
1: البيت هلا تقريبا حسب قولها يعني.
0: المهم ما فيش طلاق،
1: ما فيش طلاق،
0: خلاص تسمعين الجواب إن شاء الله.
1: شكرا، بارك الله فيك شيخ.
0: ماشي جميعا إن شاء الله. نعم طيب، سمير، سليم. نعم يا سليم من مصراتة، تفضل.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل سيد سليم.
2: حياك الله شيخنا الفاضل عصام، جزاك الله كل خير.
0: وإياكم، أهلا وسهلا بكم، تفضل.
2: عندي ثلاث أسئلة لو سمحت يا شيخ عصام.
0: إيه تفضل.
2: السؤال الأول يقول: قال رسول الله الكريم محمد صلى الله عليه وسلم،
0: عليه الصلاة والسلام،
2: ثلاث مهلكات: واحد شحن المضاع، واثنين وهون المتاع، وإعجاب المرء بنفسه.
0: نعم.
2: السؤال الثاني: ما الفرق بين القوة والقسوة؟
0: الفرق بين القوة والقسوة.
2: نعم يا شيخ عيسر.
0: نعم.
2: السؤال الثالث: امرأة باعت ذهب القديم بعض النصاب ولم يحول عليه الحول،
0: هو
2: واشترت ذهب جديد غيره.
0: الذهب وصل نصاب،
2: ما درجت النصاب يا شيخ عيسر؟
0: لم يبلغ النصاب. نعم. واستبدلته بذهب آخر،
2: اشترت ذهب جديد، هل تبدأ الحول من الذهب الأول أم تبدأ بداية الحول من الذهب الثاني؟
0: الذهب الآخر هذا لللبس ولا لغير اللبس للمرأة؟ الأمرين، نتكلم على الأمرين. حاضر،
2: الأمرين
0: إن شاء الله. بارك الله فيك،
2: بارك الله فيك، بارك الله فيك،
0: وديكم. شكرا يا سيد سليم. عمر من قصر خيار، تفضل يا عمر.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
3: الخير الشيخ شيخ عصام،
0: أهلا وسهلا بك.
3: بالله سؤال لو سمحتم، وجزاكم الله خيرا
0: وإياكم،
3: ينفع بكم علماءنا ومشايخنا.
0: الله يسلمك، تفضل.
3: رجل نسي صلاة الصبح ما صلهاش وهو إمام جمعة، فلما بكبر تكبيرة الإحرام يوم الجمعة تفكر أنه لم يصلي الصبح. أيوه، حكم الشرع في ذلك يا سيدي؟
0: بارك الله تمام فيك. إن شاء الله، بارك الله فيك
3: عليكم
0: وإياكم جميعا إن شاء الله. طيب، إذن خلينا نجيب على سؤال الأول. أخت أم إبراهيم من طرابلس قالت في زوجة يعني ماشية زعلانة البيت هلها، في اللهجات الليبية ماشية حرجانة، ماشية زعلانة لبيت هلها من زوجها، وقالت زوجها ما طلقهاش وهي من شهر شوال الماضي في بيت هلها، والآن جاي بيردها لبيت الزوجية، وقالت لم يحصل بينه وبينها أي معاشرة من حوالي سنتين. قالت الآن بوها قال لابد من عقد جديد. أقول في الجواب: العقد الجديد هذا متوقف على وجود طلاق والخروج من العدة. ما دام المرأة هذه لم يطلقها زوجها فلا نحتاج لا إلى عقد جديد ولا إلى تلفظ بالرجعة، ولو بقيت حرجانة في بيت أهلها 10 سنين، مش سنة ولا شهرين، حتى 10 سنين، لأن كلمة نبو عقد جديد، عقد جديد لما الرجل يطلق زوجته طلقة بائنة أو يطلقها طلقة رجعية وتخرج من العدة، أو يطلق طلقة رجعية في العدة، هنا نقوله مش يردها، لابد من التلفظ بالرجعة. أما رجل ما طلقش زوجته سواء ما فيش حتى معاشرة ولو سنين، أو كانت حرجانة في بيت هلها، خلاص هذه ترجع له بدون أي شيء، لا يشترط لا عقد ولا يشترط حاجة، هذه لا تزال زوجته، هي لا تزال زوجة له. نعم. أبو أحمد من مصراتة، نعم يا أبو أحمد.
4: السلام عليكم دكتور عصام.
0: عليكم السلام، أهلا وسهلا،
4: كيف حالك؟
0: الله يسلمك، بارك الله فيك.
4: ننشد على ال 2000 دولار هذين ايش صار فيهم؟
0: باي، حاضر يا أبو أحمد.
4: شكرا.
0: ماشي، وإياكم جميعا. زينب من طرابلس، نعم يا زينب.
5: أيوة، السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
5: يا شيخ، نبي فتوى على جاء أخويا يسب ويشتم في بنته، يضرب فيها ويقول لها ما تتزوجيش،
0: أخوك يسب في بنته ما بيهاش تتزوج؟
5: اه
0: باهي ولا ليش قصدي شو السبب؟
5: ما بيهاش تتزوج يضرب فيها ويسب ويشتم يقولها في ألفاظ شعارة قدام خوتها
0: كويس. أنا نقصد عدم موافقته، هل لأن الزوج مش عاجبه ولا يبيها تقعد هيك في البيت وتخدمه وما تتزوج؟
5: ما يبيهاش تتزوج بكره،
0: يرفض الزواج نهائي. نعم
5: ايه
0: ماشي.
5: تجمع أكثر من 10 أشخاص يلز فيهم
0: 10 خطاب؟ نعم
5: ايه يلز فيهم.
0: ماشي تسمعين الجواب إن شاء الله. بارك الله فيك. إدريس من مصراتة. نعم يا إدريس.
6: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يبارك فيك يا شيخ عصام، مبارك في شيوخنا وعلمائنا وإذاعتنا المباركة.
0: الله يسلمك. بارك الله فيك.
6: ثبت أقدامكم وانصر إخوتنا في غزة وثبت أقدامهم.
0: اللهم
6: آمين. وانصر غزة وانصر الأقصى المبارك.
0: آمين
6: يا رب العالمين. يا شيخ عصام والله بنسألك على المباراة اللي في أمريكا، هذا البطل المصري الذي خرج ورفع علم فلسطين
0: نعم
6: في أحد الملاعب الأمريكية وهو رافع العلم الفلسطيني، عالم القدس وعالم الأقصى.
0: نعم
6: هذا عليه بالضرب هذا الفريق الأرجنتيني والصهاينة، وكان حكم صهيوني.
0: نعم
6: انحاز إلى الصهيونية وانحاز إلى الكفر والشرك.
0: نعم
6: هل واجب علينا نصرة هذا البطل المصري، هذا المدرب المصري يجب علينا نصرته؟
0: تمام يا حاج دريس بارك الله فيك.
6: أم لا؟ بارك الله فيك يا شيخ عصام وجزاك الله خيرا إن شاء الله.
0: وإياكم يا حاج دريس بارك الله فيك. سالم من طرابلس. نعم يا سالم تفضل. يا سالم
7: السلام عليكم شيخ.
0: عليكم السلام أهلا وسهلا
7: يا شيخ. في رجعة بالكناية، في طلاق بالكناية يقع ولا لا؟
0: كيف رجعة بالكناية ولا طلاق يعني بالكناية؟
7: طلاق بالكناية مفهوم، لكن في رجعة بالكناية وسؤال ماشي يعني.
0: أنت سؤالك يعني هل في يعني فيه رجعة اسمها رجعة بالكناية؟
7: ايه
0: هذا اللي تسأل عليه انت.
7: ايه ايه بعد يرجع زوجته.
0: ايه باي
7: ماشي
0: تمام. تسمع الجواب تو نفصله فيها ان شاء الله باذن الله. بارك الله فيك يا سيد سالم. إيه لعلنا نختم بعبد الله من مصراتة. تفضل سيد عبد الله. عليكم السلام ورحمه الله.
8: بارك الله فيك شيخ عصام، بارك الله في جميع مشايخ دار الإفتاء الليبية، طال الله عمركم جميعا في طاعته. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يفرج علينا وعلى إخواننا في فلسطين وفي السودان وعن جميع المسلمين.
0: آمين يا رب العالمين.
8: ويهلك القضاء الغافلين.
0: بارك الله فيك. اللهم آمين
8: يا شيخ لو سمحت. نعم. بالله هل يجوز العمل في لم الكراتين هذه المستعملة المحلات هذه وبيعها من جديد؟
0: هي الكراتين يعني يحطوا فيها أصحاب المحلات ما عادش محتاجين لها ولا؟
8: ما عادش محتاجين لها،
0: فهو يجمع فيها يجمع فيها من أمام المحلات ومن مكان القمامة وغيرها.
8: أيوه وبعدين يتم تجميعها وبيعها من جديد بالكيلو يعني. بس سؤالي شيخ لو أن فيها أسامي لله سبحانه وتعالى وأسامي الصحابة من أسماء الرسول عليه الصلاة والسلام، ماشي. هل أنت مضطر أنك تفتش الكراتين هذه وتحول اللي يعني الأسماء هذه والله غير تفتيش يعني تضمها مع بعضها هيك وخلاص وتبيعها يعني؟
0: تمام سيد عبد الله حاضر حاضر تسمع تعليقا. بارك الله فيك
8: جزاك الله خير الجزاء
0: وإياكم جميعا إن شاء الله. إذا خلينا نجيب على الأسئلة الآن. الأخت أم إبراهيم أجبنا على سؤالها، صار المشاع بين الناس أن المرأة اللي تقعد حرجانة في بيت هلها شهور وكده والله عام والله كذا لابد من عقد جديد، قلنا هذا غير صحيح. العقد مربوط بماذا؟ بوقوع طلاق بائن أو طلاق رجعي وخرجت المطلقة منين؟ من العدة. أما إذا لم يقع تلفظ بالطلاق، قلنا حتى لو بقيت حرجانة ولا زعلانة في بيت هلا حتى سنين طويلة ترجع لأنها زوجها. ولهذا عندنا المرأة أحيانا يفقد زوجها ويقعد مفقود وغايب 10-20 عام وبعدين يرجع أو يرجع لها طول لا عقد ولا حتى حاجة. نعم نأتي إلى أسئلة الأخ سليم مصراتة. السؤال الأول يسأل عن الثلاث المهلكات. نعم هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حسن أنه قال ثلاث مهلكات: شح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وهذا للأسف من أمراض القلوب، أن الإنسان يعني يكون بخيلا في الواجبات التي أمره الله بها. والهوى المتبع، شو معنى الهوى المتبع؟ أن الإنسان يتبع للأسف يتبع ماذا؟ يتبع هواه. شو معنى هواه؟ رغبته وقناعاته وميوله، والحال أنها مخالفة للشريعة. وإعجاب المرء بنفسه هذا والله من الأمراض الخطيرة، أمراض القلوب. تجد الإنسان معجبا بنفسه واللي يديره هو الصواب وأفعاله هي الصواب، في حين أن الناس يقولون له هذا خطأ ويسأل في الشرع ويقولوا له هذا ما يجوزش. ولكن يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا أن هذه الأمور تهلك الإنسان، لأنه يظن نفسه على صواب وهو على خطأ، يظن نفسه من أهل الحق وهو من أهل الباطل. وما أكثر الأمثلة على هذا في المجتمع لو أردنا أن نقف عنده. السؤال الثاني قال: ما الفرق بين القوة والقسوة؟ هي هذه سموها الفروق اللغوية، يعني أنا لا أدري بالضبط لكن ممكن يعني أفيدك. أظن أن القسوة هي القوة في غير موضعها، القوة في غير موضعها، يعني القوة، الإسلام يدعو إلى القوة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، وأمرنا يعني بأن يكون الإنسان قويا. لكن القسوة، أظن القسوة هي المبالغة في القوة. تواني مثلا الأب مطلوب أن يكون ذا شخصية قوية في بيته، يهابه أولاده وزوجته ويقيم لهم موازين العدل والحق في البيت، لكن لا يكون الأب قاسيا. الابن إذا أخطأ يربيه الأب بالتأنيب حتى بالضرب، لكن أو واحد ضرب ولده 100 خبطة والله ضربه ضربا مبرحا، هذا نقول ماذا؟ أقول عنه قاسي، أقول عنه قاسي. فالقسوة أظن والله أعلم هي وضع القوة في غير موضعها. ولهذا القرآن مدح القوة في موضعها، ومثلا وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لكن القسوة ذمها فقال ثم قست قلوبهم من بعد ذلك. وعلى كل حال هذه يعني يتناولها فن اسمه الفروق اللغوية، هذه في الأصل معاني لغوية، مثلا زي كتاب الفروق لأبي هلال العسكري وغيره، تجد أنه يدقق في هذه المعاني اللغوية. السؤال الثالث لي سليم أيضا قال: هناك امرأة لها ذهب، باعت ذلك الذهب ولم يبلغ النصاب، باعت بالمال ثم اشترت ذهبا آخر، هل تجب الزكاة؟ أقول أصل ابتداء الذهب إذا كانت المرأة تستخدمه للزينة لا زكاة فيه، ولو كان يعني أضعاف أضعاف النصاب لا زكاة فيه. الذهب المستعمل للزينة لا زكاة فيه، لكن الذهب الذي لم يستعمل للزينة، مرأة مثلا عندها ذهب وداساتها لعاقبة الزمان، احنا في العامية نقول للعازة، دساتها للعازة يعني شنو؟ يصير ربما ظرف والله نازلة والله كذا، خلاص لما المرأة تقول الذهب هذا بندسه لبنتي أو بندسه للعازة أو بندسه باش نحج به، لا، في هذه الحالة نقول لها راجي من تاريخ نيتك هذه، خلينا نمشي نشوفوا الذهب، كانوا يوصل النصاب، واجب عليك الزكاة بعد مرور حول من هذه النية، وإذا لم يصل النصاب فلا زكاة فيه، وهكذا الحكم في استبداله. عمر عمر من قصر خيار قال: رجل نسي صلاة الصبح ثم صلى بالناس إماما في الجمعة، والحال أنه لم يصلي الصبح، هل صلاته صحيحة؟ أقول إحنا عندنا يعني ترتيب الحاضرة، ترتيب الحاضرة أو عندي ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة، شنية الحاضرة؟ الجمعة اللي صلي فيها هو اللي يعني بدل عن الظهر، نعم، فترتيبها إذا كان الحاضرة والفائتة اللي قبلها ليستا مشتركتي الوقت فالترتيب واجب غير شرط، واجب غير شرط، وبالتالي هذه الصلاة صحيحة. ليش صحيحة؟ لأنه صلى بهم الجمعة أو الظهر مثلا ولم يصلي الصبح، فالترتيب ما بين الظهر والصبح يسموا فيه واجب غير شرط، واجب غير شرط، وبالتالي الصلاة صحيحة، وخاصة هو أنه ناس، الصلاة صحيحة حتى لو كان ليس ناسيا. لكن أمتى تكون الصلاة باطلة يا عمر؟ واحد مثلا يصلي بالناس العصر وهو مش مصلي الظهر، في ظهر ذلك اليوم هذين حاضرتين مشتركتي الوقت، الترتيب واجب شرط، يصلي في العصر وهو في الصلاة تذكر قال ايوه أنا مش مصلي الظهر، أنا ما ينفعش يكمل بهم الصلاة، صلاة باطلة، لأن لابد يرتب الظهر العصر مع الظهر، الظهر أولا ثم العصر. لكن دير صلى بهم العصر وكمل الصلاة وبعدين اتذكر أنه مش مصلي، لأن احنا عندنا الترتيب بين الحاضرتين مشتركتي الوقت هو واجب شرط مع التذكر. إذا صار ترتيب مشتركتي الوقت الظهر والعصر بروحهن، المغرب والعشاء بروحهن، لكن الظهر مع الصبح هذا واجب غير شرط، وبالتالي صلاة هذا الرجل صحيحة حتى ولو كان متعمدا، مع الإثم طبعا إذا كان متعمدا، أما إذا كان غير متعمد فلا شيء عليه، لا إثم وصلاته صحيحة إن شاء الله. الأخ أبو أحمد من مصراتة يسأل عليه الألفين دولار، فأقول للأسف الشديد لا، إلى الآن لم يغير المركزي ولم يعدل ما طلب منه بخصوص شركات الصرافة، فالحكم في دار الإفتاء حتى تاريخ اليوم هو المنع. والناس يعني في كل مرة يأتينا سؤال، يعني مثلا إلى أمس الناس يقولوا شنو علاقة شركات الصرافة، أنا ماشي للمصرف وحجزت واخدوا الطول خصموا مني واستلمت الألفين دولار. أقول الإشكال وين؟ أنهم لم يمكنوك من الذهاب للمصرف إلا بعد دخولك لمنصة مصرف ليبيا المركزي واختيار شركة الصرافة، فنحن لا نعرف هل باعت لك شركة الصرافة أو باع لك المصرف التجاري، وهل شركة الصرافة اشترت من المركزي أو لم تشتري، وما حكم المال الذي يشترط المركزي على شركة الصرافة تجميده حتى إتمام عملية الشراء، وما حكم النصف المية اللي هي 0.5 ياخذ فيها تاخذ فيها شركة الصرافة، شي حكم هذه كلها؟ يعني دار الإفتاء تنظر إلى أن المعاملة هي هذه الحزمة كلها تنظر إليها على أنها معاملة واحدة، عقد واحد، وبالتالي يعني الفتوى بالمنع. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي القائمين على مصرف ليبيا المركزي وأن يردهم إلى الحق ردا جميلا حتى يعني يستمعوا لهذه الملحوظات ويعدلوها، وبالتالي يروا ربما بعض الناس يلوم دار الإفتاء وبعضهم حتى يقسو عليها. أقول خلونا ندو بالعامية، للأسف المصارف اليوم أنت وخرت خطوة، لو وخرت خطوة ياخدوا منك 5 خطوات، هذا الواقع اليوم. لو أنت بتقعد تتسامح وبتقول لا والله إني بننظر للجزئية هذه بس، أني مشيت للمصرف وخصموا مني واعطوني الألفين بس، هم هذا اللي يبوه المصارف راه، وهذا اللي يبوه كل يوم يقدموا عليك أنت، لم يبقى والعياذ بالله إلا أن يباح الربا علنا في المصارف، وبالتالي روا على المشايخ وعلى أهل العلم الوقوف بحزم أمام أي تصرف أي معاملة مصرفية فيها شبهة من شبه الربا أو من أكل أموال الناس بالباطل، هذا الأصل. لأن احنا نشوفه في قانون المصارف، قوانين المصارف ومعاملاتهم للأسف كأنك في حرب معهم، أي معاملة تسمع بها في المصارف اليوم أراه الأصل فيها المنع مش الإباحة، مع أن الأصل في معاملات الناس الإباحة. لماذا؟ لتفشي الربا، تفشي المعاملات المحرمة، التحايل على المحرمات بطرق. ولهذا بالله عليكم مش كانت عقد المرابحة الإسلامية في الأصل اعتمدته دار الإفتاء وأباحته ووضعت له الضوابط حتى يتمكن الناس من الاستفادة من هذه المرابحة ويبتعدوا عن القروض المحرمة وغيرها، ما بطلتش المصارف اللي انتحايلت عليها، والمصرف يدير تحايل مع شركة السيارات هذيك، وللأسف الشديد ما تركوا عقدا مباحا إلا وتحايلوا عليه. ناتي للأخت زينب من طرابلس، قالت خوي عنده بنت يضرب فيها ويسبها ويشتم فيها، قالت ويتكلم بألفاظ سوقية وألفاظ نابية غير أخلاقية ويرفض تزويجها. حسب كلام الأخت زينب قالت جوها 10 من الخطاب وهو يرفض تزويجها. أقول الأصل أن الأب لا يسمى عاضلاً إذا رد الخطاب ما دام لم يظهر عضله. شنو هو العضل؟ العضل منع الولي المرأة من التزوج. أب مثلا ومجي خاطب يقول لا مانيش عاطي البنت، الأب مجبول على الرحمة وعلى الشفقة، فنحن لا نسيء به الظن. ولهذا حتى الإمام مالك ثبت أنه رد عدة خطاب أتوا لي بناته. لكن إذا كان حسب ما تقول أخ زينب يسب في بنته ويشتم فيها ويضرب ويهين ويقول في كلام قبيح ورفض ويرفض أنها تتزوج نهائيا، هذا يسمى عاضلا. وربي قال فلا تعضلهن ينكحن أزواجهن. وبالتالي يا أخت زينب الواجب عليه صغار أخوك هؤلاء، هذا أخوك إذا كان عنده أبناء، أو الواجب على أخوتك الآخرين أن يرفعوا أمر البنت هذه للقاضي للمحكمة المختصة، والقاضي يحول الأب هذا معاش يصلح للولاية. هذا أب إنسان قاسي، إنسان ظالم، إنسان يبدو عليه حتى مخايل الفسق، مدام يسب في بنته ويشتم ويقول في ألفاظ نابية ويقول في كلام قبيح، هذا لا يصلح أن يكون وليا لابنته. خلي يرفع الأمر للمحكمة، القاضي هو الذي يزوجه. لو جاها خاطب رجل يرضى خلقه ودينه، القاضي يزوجها رغما عن أنف هذا الأب الذي أثبت أنه ليس أبا بل هو إنسان ظالم. وبالتالي هذا يعني دعوة لكل بنت رفض والدها تزويجها، لكن بشرط، مش مجرد الرفض، لا، لابد من ثبوت العدل، العضل بالضاد والظلم، أن يرفع الأمر وين؟ للقضاء، يرفع الأمر القضاء. لكن هل نقول مجرد الأب مثلا رد خاطب ولا اثنين ولا حتى ثلاثة لا ما نسميش عاضل؟ قالوا لابد من ظهور سبب، من ظهور العضل. شو معنى وضوحه؟ يجي إنسان صاحب دين وصاحب خلق وإنسان ولد عيلة ومحترم يقول لا مانيش مزوجة، بايش العيب اللي فيه؟ لا ما فيش عيب، هكي مانيش مزوج، باي هذه المرة الأولى، أو حطينا عليك علامة استفهام أيها الأب. يجي المرة الثانية واحد آخر كويس حتى ني مانيش مزوجة، بايش السبب؟ هكي مانيش مزوجها. واحد اثنين ثلاثة أربعة، لا لا لا، نقول أنت الآن يعني للأسف واضح أنك أنت تريد الإضرار بهذه البنت، فنرفع الأمر للقضاء والقاضي يتولى هو تزويج هذه البنت رغما عن أنف أبيها. فنحن نركز اليوم ما بين أب ظالم يعني يرفض تزويج بنته من خطاب ويظلمها ويضربها ويسبها ويشتمها، هذا نسموه عاضل، نرفع الأمر للقاضي والقاضي هو يتولى التزويج، والقاضي لا يتولى التزويج إلا بعد النظر في أمر الأسرة وفي وضعها من جميع الجوانب. لكن أب آخر بنته معززة مكرمة ويعني رد الخطاب لأسباب، الخاطب هذا مش عاجبه، وضع الأب مثلا المادي الآن ما يسمحش والله بكذا، هذا لا يسمى عضلا لأن الأب مجبور على الرحمة. نعم، نأتي إلى سؤال الأخ دريس من مصراتة، هو قال تكلم عليه المباراة اللي وقعت، مباراة الكرة في كأس العالم ما بين مصر والأرجنتين، وقال أن المدرب المصري رفع علم فلسطين. فنقول هو الأصل في كأس العالم يا حاج دريس يعني أحسن وأحسن أحوالي أحواله بالنسبة للمشاهدة هي الإباحة، أحسن وأحسن أحوالي، وإلا فالإشكالات كثيرة والشبهات كثيرة، وهو من باب تضيع الوقت لا خير فيه، والعالم راه دار فكرة كأس العالم بيش يلهي الناس عليه القيام بشؤونها بواجباتها وبالنهوض بأوطانها. ولهذا ريتونا اليوم خلانا يسهروا على خاطر الكورة ويتركوا الصلاة ويتركوا الواجبات وكل شيء، وتجد الإنسان مقصرا في بيته ومقصرا في الواجبات، ويقصف الكفار واليهود في غزة كل يوم لا تتحرك لهم شعرة. فإذا هزم فريق والله اطلع ميسي ولا اطلع فلان تجد الإنسان يبكي. وبالتالي يروا كأس العالم لا خير فيه من جميع الوجوه، لكن نحن لا نحرم على الناس المشاهدة بضوابط. أما المدرب المصري لا شك أنه يحسب له هذا الأمر ويحمد له هذا الصنيع أنه ذكر بقضية غزة، حسب مرينا في الأخبار ذكر بقضية غزة ورفع علم فلسطين، فهذا يؤجر عليه إن شاء الله، ويحسب له هذا الواجب على المسلمين أن يذكروا بقضية غزة وفي قضية فلسطين في كل المحافل الدولية. ليسوا مثل كثير من حكامنا الجبناء أو الخونة، الذين إذا حضر ترامب ولا حضر الكفار تجدهم يعني يتقربون إليهم ويبغون رضاهم ولا يتكلمون عن مآسي المسلمين. سالم من طرابلس قال أني نعرف اللي يقولوا له طلاق الكناية، لكن ما نعرفش نية رجعة الكناية. طلاق الكناية معناها إنسان يطلق بلفظ ليس صريحا، ليس فيه مادة طلاق. أما الرجعة بالكناية أني لا أعرف شن المراد، لأن إحنا عندنا الرجعة شن الرجعة؟ هو رد المرأة المطلقة طلاقا رجعيا في عدتها، ردها إلى العصمة. بايش يكون الرجعة؟ قالوا تكون باللفظ، تكون باللفظ أرجعتك، رددتك لعصمتي، أرجعتك لعصمتي، هذا لفظ. وعندي تكون الرجعة أيضا بالوطء مع نية الارتجاع. إنسان طلق زوجته ثم عاشرها بنية الارتجاع، هنا تقع الرجعة. لكن ما نقدرش الآن نجاوبك شنو الرجعة بالكناية، لا أعلم. يعني هل هو تلفظ بلفظ مثلا ما ليش علاقة بالرجعة وقال أني والله أزعم والله ادعى أنه رجع أنه أرجع زوجته؟ فهذا لا يمكن الجواب بهكذا جوابا عاما. فيا أخ سالم يعني إما تتصل بدار الإفتاء والله تأتي لدار الإفتاء، أو تتصل بالمنظومة بحيث يفهم منك التفصيل المتعلق بالرجعة. لأن إحنا رجعة إما أن يقول الزوج رددتك لعصمتي، حتى باللغة العامية، حتى بلهجتنا العامية يقول راني رديتها لعصمتي، رجعتها لعصمتي، يعني هذه ألفاظ الرجعة. نعم. عبد الله من مصراتة يسأل سؤاله ذو شقين. الشق الأول قال شي حكم الإنسان اللي لقط الكراتين، الكواغط والكراتين من أمام المحلات ويمشي يعيد فيهن، يعني يصففوا فيهن وكده ثم يبيعونها. أقول أصحاب المحلات لما يحط الكراتين ومخلفات الأوراق وغيرها أمام المحل أو في موضع القمامة، هذا يسموا فيه التخلية. التخلية هذه تبيح لغيره أن يأخذ هذا الشيء وأن يتملكه لنفسه، لا شيء عليه. لأن احنا عندنا القاعدة من خلى بين الناس وبين متاعه فهو يعني أنه تنازل عن ملكية هذا الشيء لمن يريد أن يأخذه. أنا صاحب محل مثلا بيع في مكيفات، لما نبيع في المكيف ونحول مثلا الكراتين والله غيره ونحطهم قدام المحل، بمعنى في المك أني نيم عش نبيهن، يحطوا فيه مثلا بين الطرق والله، في يحطهم في قمامة والله أحدى صناديق القمامة، خلاص يجوز لأي إنسان يجي ياخذ منها، مع النشاء إشكالية. حاطهن قدام المحل هيك في وضع مثلا ربما يبيهن نستأذن منها. أما نيه مثلا عندنا ناس تو الآن يجوا لمكبات القمامة، هذا يلقط في البلاستيك، هذا يلقط في القزاز، هذا يلقط في الكواغط، هذا يلقط في كذا، ما فيهن شيء، هذا أمر جائز وما عليك شيء. وما يجيش واحد يقولك كيف تأخذ مال الغير، لا، لأنه لما حطه في القمامة والله حطه في مكان يفيد أنه يعني تركه وأنه لا يريده، هذا يعد تنازلا عن ملكية هذا الشيء لمن يريد أخذه. أما الشق الثاني من السؤال قال ربما بعض الكراتين هدية يكون مكتوب عليها اسم الله سبحانه وتعالى أو اسم نبيه صلى الله عليه وسلم. هو في الغالب لا تجد، يعني في الغالب ربما، لكن إذا كان يتوقع هو وجود لفظ الله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة، هذا لا يجوز له ذلك. هذا رأوا تكلموا عليه الفقهاء في باب الردة، إذا كان فيه آية قرآنية أو فيه يعني شيء من هذا لا. وبالتالي أقول مثل هذا الإنسان ينبغي له أن يفرز هذه الكراتين. نعم، لأن احنا مش مجرد لغة عربية خلاص نقول أنت لا، لكن القرآن والحديث النبوي. نعم، فهذا الأصل أنه يحتاط في هذا الباب. وهم يعرفوا أصلا، يعني لما مثلا تجي في حاجة جاية من أوروبا ولا جاية من كذا، هذه في الغالب لا تجد عليها اسم الله سبحانه وتعالى ولا آية ولا كذا، هذا في الغالب خلاص، هذه معناش إشكالية. لكن هذه إحنا وين توجد مالا اسم الله سبحانه وتعالى والله آية ولا كذا؟ في الغالب تجدها في الكتب الدراسية، تجدها في كراسات الطلبة، في تجدها مثلا في الأوراق متاع المراسلات الإدارية ومؤسسات الدولة العامة والخاصة وغيرها. هذه الإنسان يعني لابد من فرزها. أما إذا كان مثلا هو خلي بنقوله إذا كان مثلا الكتب هذه بيمشي يدخلها في الفرامة، الفرامة اللي هي تبقي أجزاء قليلة جدا صغيرة جدا جدا، هذه مع النشأة مشكلة راي. مثلا جينا الكتاب وفرموه بمعنى طلعوه على هيئة قسيمات صغيرة جدا جدا، نعم هذه راي مع النشأة إشكالية. ما يجيش واحد يقول لا نقوله، لأنه لماذا؟ لأن الآية التي فيه ولا الحديث ولا كذا معاش موجودة الآن، يعني الآية نفسها مثلا ناخذ قول الله تعالى وأعدوا، لما خش في الفرامة الواو قعد بروحه ومرات حتى هو انقسم، والألف جيف قسيمة والعين خلاص، إذا هذه معاش ما آية. ولهذا حتى عثمان رضي الله عنه لما جمع المصحف الناس على المصحف الإمام يعني أحرق باقي المصاحف، لماذا؟ حفاظا على هذه أو على كلام الله سبحانه وتعالى. خلينا بسرعة نجيب على بعض الأسئلة التي وردت على صفحة البرنامج. السؤال الأول يتكلم على 2000 دولار، هذا تكلمنا عليه. السؤال الثاني يقول المرأة نبي نستفسر على حكم التصفيح لما تكون المرأة مصفحة، هل التصفيح يؤثر على بناتها وأبنائها أو لا؟ التصفيح هو للأسف نوع من السحر كان يفعل في المجتمع ولا زال في بعض القرى التي يعني يغلب عليها الجهل. التصفيح هو نوع من السحر، تمائم وكلام وشعر تاكل المرأة وخيوط وكذا، بحيث المرأة هذه معاش يستطيع حد أن إذا تعدى عليها أن يزيل بكارتها إلا بتصفيح آخر يسموه تصفيح الفك، الأول تصفيح الربط وبعدين تصفيح الفك، وهذا حرام ومن الكبائر، ودار الإفتاء عندها في عدة فتاوى. لكن هل التصفيح يؤثر على بناتها وأبنائها؟ لا، ما يأثرش عليهم ولا لي علاقة. ولهذا المرأة المصفحة هو مدام حياتها طبيعية مع زوجها مش واجب عليها فك التصفيح إذا وجدت آثاره. والتصفيح بما يزال؟ يزال بالرقية الشرعية. المرأة البنت اللي وقع لها تصفيح وكذا خلاص هذه بالرقية الشرعية وآيات السحر حتى يزال، لكنه ليس له علاقة لا بالبنات ولا بالأبناء. بقيت بعض الأسئلة يجاب عنها في حلقة قادمة بإذن الله. هذا وما كان من صواب فمن الله سبحانه وتعالى، له المنة والفضل، وما كان من خطأ فمن قصوري وتقصيري وقلة زادي، وأبرأ إلى الله تعالى من. حتى ألتقي بكم في حلقة قادمة بإذن الله، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: هذه الحلقة إعادة.
1: 90.9 FM أثير إذاعة دار الإفتاء الليبية.
2: قال إن عمة أبوه هي أخت جدة كانت عندها إرث من أبوها في قطعة أرض، وكانت شريكة مع ولد أخوها بحكم الإرث في القطعة هذه، فكانت يعني تملك معهم جزء من الأرض من أرض أبوهم. قال إن بعد وفاتها باع عبد الله جزء من الأرض وأعطيه حصة عمته في الأرض لصغارها، فيه ولد وبنت خدوه حصتهم من الأرض، ولد وبنت ما بوش ياخدوا حقهم، قالوا له يعني أنت من قال لك بيع؟ بينما قال الأخ عبد الله أن هذا اللي قال له من قال لك بيع هو اللي كان في كل مرة يقول له بيع الأرض وخيرك ما تبيعش الأرض، هو اللي حث فيه على بيع الأرض. فالآن سؤاله هو كيف يتصرف في المبلغ المالي هذا اللي ما باش ياخذه ولد عمته وبنت عمته، يعني قال كيف نتصرف فيه؟
3: هو إذا كانت الأرض كبيرة ويمكن قسمتها فممكن نعتبر أن السيد عبدالله هذا فضولي، لأنه باع ما لا يملك، على الأقل في حصة الذي لم يعطيه الأمر أو لم يخوله بالبيع. طيب مش هما في اللي زوز خدوه هذا تم تشكاليته معاش عندنا مشكلة، الزوز اللي ما بوش ياخدوه سواء قالوا له قبل بيع وما عنداش على ذلك شهود أو ما قالوا لاش بيع، إذا كان يمكن ورد الأرض، لكن هو تقريبا قال من 7 سنين،
2: قال من 7 سنوات نعم، وقال إن حصة عمته تقريبا طلعت 170 متر 180 متر
3: بس هذه لا يمكن ردها. ما لا زي ما قال النصيحة اللي قالها الأخ اللي قال امشي تبت الفلوس هذا في المحكمة وخليهم عند أمين،
2: إن هو سأل قال هل ممكن نحطهم في جامع أو نحطهم في شيء؟
3: لا ما تحطهمش في جامع لأنه مش حقك في النهاية، إذا لم تستطع إجبارهم تبت الموضوع هذا مش اللي بحرر عقود، قول له راه وصل لي كيف انتبت الحق ليهم وين نحط الفلوس هذا وخليهم، كان هم مع طول الزمن ما بوش ياخذوا بإذن الله تعالى انت عدت ما عليك، لأن 100 تونان نحسبها هكتارات، كان هكتارات مثلا نقول هم 4 صغار عندها عمته هذه زوز أولاد وزوز بنويت مثلا ولد وبنت خدوه فلوسهم هذا وتمت قصتهم،
2: نعم.
3: سواء قالوا له قبل باهي ولا لا ما دام اخذوا فلوسهم تمت، اللي ما اخذوش نحسبها هكتارات، نشوف حصتهم لو طلعت 3-4 هكتار نمشوا لصاحب الشان نردوا له فلوسه وناخذوا الارض باعتباره فضولي، وبيع الفضولي يتوقف لزومه على اجازه صاحب الشان اللي هو ولد عمته وبنت عمته اللي ما بوش، لكن هو المبلغ 170 هذه مش بترد لهم زوز متر ولا 5 متر، يعني صعب شوية، وبالتالي نقوله يعني ما دام غير الأرض قليلة جدا وهو باعها بعد ما هم قالوا له أو جزء منهم قال له، الأفضل أن يدير الأمر هذا اللي نصحوه به يمشي المحرر العقود ويحكي له على القصة ويقول له الإجراء القانوني السليم في النهاية يحطهم عند أمين برقم حساب ولا بشيك مصدق مكتوب باسم هؤلاء ويحط الشيك عند فلان، كان ربي هداهم بعدين واخدوهم باي، وكان ما اخدوهمش يكونوا قد أدى ما عليه بإذن الله تعالى.
2: لو عند شيخنا شهود على كلام ولد عمته نقال إنه كل مرة يقول لبيع
3: يلزم هو بس،
2: نعم
3: يلزم هو بس، إلا إذا كان مثلا يقول أني جايك من طرف خوتي وكلهم قالوا لك بيع، بعد ذلك يلزم الجميع، وخوت هذا اللي قال يمشوا له هو يمشوا لخوه. نفرض ان هو هذا الولد عم اللي قال له بيع، نفرض انه قال له الموضوع هذا قدام مجموعة من الناس يعني عندنا شهود، ويقول له راواني جايك من طرف خوتي وقالوا لك بيع، الان هني اللي يتحمل القصة هو هذا اللي قال، لكن على فرض قال له هو بس يقول له بيع بس يتحمل يعني ياخذ حصة بس 170 عنده فيهم مثلا 40 متر ولا 50، هو ذاك اللي يلزمه هو، لكن ما يلزمهش مثلا 50 متاع أخوه اللي ما قالاش، ولا 25 متاع أخته اللي ما قتلاش.
2: نعم.
3: قاعد فضولي فيهم في الجهة هذه، قاعد فضولي، لكن ظاهر أن اللي قال له حتى هو ما باش ياخذ فلوسك الظاهر.
2: هو هذا هو هو فيه ولد وبنت، هذا خدوه ولد وبنت، الولد هو اللي كان يقول لبيع وهو ما باش،
3: لا
2: قال له هذا مش حقها و...
3: لا لا لا لا لا يجيب هذه، إذا كان مش حقها يرجعوا للخبراء ويتبتوا الموضوع هذا.
2: إيه.
3: يقدروا يتبتوه فهل فعلا انبعت بمثل سومها ولا لا، كان انبعت بمثل سومها ولا قريبا منه، تلزم ماليش الحق أن يتكلم هذا الولد اللي قال لبيع.
2: نعم بارك الله فيك شيخنا. مع
4: تسأل قالت أن هي شارية ذهب للزينة ولعازة الزمان لحد تعبيرها بقيمة 100,000 دينار وليه شهرين. طبعا زوجها نصح أنه ما تلبساش لعل بحجة أنه قد تتعرض للحسد أو شيء من هذا من النساء. هذا شن حكم يعني، يعني نصيحة زوجها لها، هل يعني تأخذ كلام زوجها أو لا؟ والسؤال الثاني، هل في زكاة أو لا إذا كان؟
5: نعم، هو يباح للمرأة أن تتزين لزوجها وأن تتزين أمام النساء أو أمام محارمها، أما أمام الرجال الأجانب عنها فهذا لا يجوز. اللي فهمته من السائلة الكريمة قالت أنا شريت ذهب، والذهب لما شريته بالقيمة هذه الظاهر والله أعلم أني مش قاصدة بيها الزين، هذا هي قالتها بلسانها، قالت لي عازت الزمان.
4: نعم.
5: يعني هذا ذهب مكنوز، يعني بتقول باش نرجع عليه لتوشين الناس اللي عندهم فلوس، يقول لك فلوس مثلا يعني مش مضمونات، يقول لك احسن حاجه خذ الذهب، تو الناس كلها كي تقول لك خذ الذهب، يقول لك الذهب مهما كان ارتفع انزل هو ذهب، يعني سعره فيه فهذا يعني راه الذهب مبلغ النصاب فتجب فيه الزكاه. هو الحلي اللي يلبس للزينه، الزينه المعتاده، هذا ما مذهب علمائنا انه لا زكاه فيه، خلافا لمن قال بوجوب الزكاه المطلقه في الذهب. علماءنا قالوا إذا كان الحلي هذا للزينة فهذا رو الحلي اللي هو احنا نقوله تعتاد به، أما الذهب الكبير نسموه شمبير ولا نسموه سوار ولا نسموه خناق شجرة ولا نسموه كذا، هذا رو في العادة كله للكنز، وهذا كله تجب فيه زكاة إن بلغ النصاب، والنصاب هم في الذهب يختلف على حسب عياره، لو كان مثلا عيار 24 بيكون 85 جرام بعتالي يزيد، لو كان عيار مثلا 18 ممكن 110 جرام وهكذا، فهي تمشي تعيره نقول الدب هذا وتشوفه قداش يوزن، فلو بلغ النصاب فتخرج منه ربع العشر نسبة 2.5%، والله أعلم.
4: نعم بارك الله فيك شيخنا الكريم.

0: طريقا
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فما زلنا بصدد قراءة وشرح كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم للقاضي عياض، وقد بلغنا الفصل 23 من الباب الثاني من القسم الأول، وفيه يتكلم عن خوف النبي صلى الله عليه وسلم وخشيته لله وطاعته إياه وشدة عبادته له. يقول المؤلف رحمه الله:
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأما خوفه ربه،
1: أما خوفه ربه، أما أداة شرط وتفصيل كما تقدم الحديث عنها في بعض الفصول، وهو كثيرا ما يفتتح بها فصول هذا الباب، وما يليها هنا مبتدأ قد تليها الجملة الشرطية، كما قال الله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. لكن هنا ولي أما الجملة الاسمية، وما بعدها مبتدأ وهو خوفه، والخوف مبتدأ مرفوع مضاف إلى فاعله لأنه مصدر، وما بعد هذا اللفظ منصوب وهو لفظ ربه. فما سبب نصب لفظ الرب في هذه الجملة؟ منصوب بالمصدر المضاف إلى فاعله وهو الضمير العائد على النبي صلى الله عليه وسلم. وأما خوفه ربه
2: وطاعته له وشدة عبادته فعلى قدر علمه بربه.
1: وطاعته له وشدة عبادته له معطوفات على خوفه، والجواب بعد ذلك: فعلى قدر علمه بربه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كانت خشيته لله كبيرة وطاعته له كثيرة وشدة عبادته له أكثر وأكثر. لماذا؟ بيّن هنا السبب في جواب أما المقرون بالفاء: فعلى قدر علمه بربه. هذا هو الجواب مقرونا بالفاء. وقدر علم النبي صلى الله عليه وسلم بربه كبير، والله جل من قائل يقول في سورة الأنعام وفي سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقدر لله قدره ولعلمه بما لا يعلمه غيره، فهو يرى الملائكة ورأى النار ورأى الجنة وغير ذلك من أهوال الحساب والعذاب مما يجعله شديد الخوف من الله سبحانه وتعالى.
2: ولذلك قال فيما حدثنا أبو محمد بن عتاب قراءة مني عليه قال:
1: محمد بن عتاب هو شيخ القاضي عياض الأندلسي المتوفى عام 520، وقد تقدم في بعض الأحاديث في الفصول السابقة رواية عنه.
2: حدثنا أبو القاسم الطرابلسي، حدثنا أبو الحسن القابسي، حدثنا أبو زيد المروزي، حدثنا أبو عبد الله الفيربري.
1: أبو عبد الله الفيربري هو محمد بن يوسف تلميذ الإمام البخاري المنسوب إلى مدينة فيرابر بكسر الفاء أو فتحها، فيرابر وفرابر، في وسط آسيا.
2: حدثنا محمد بن إسماعيل.
1: المراد بمحمد بن إسماعيل هو الإمام البخاري المتوفى عام 256، وتلميذه الفيرابري المتقدم محمد بن يوسف المتوفى عام 320.
2: حدثنا يحيى بن بكير عن الليث.
1: الليث هو الليث بن سعد المتوفى عام 175، كان شديد التراء، وذكروا في ترجمته مع شدة ترائه لم تجب الزكاة عليه في سنة من السنين. لماذا؟ لأنه ما كان يبقي المال مكنوزا عنده، إنما يقضي به حاجات المسلمين ويتصدق وينفق ويدخل في المعاملات الاقتصادية التي تزيد في تثمير المال ولا تأكله الزكاة.
2: عن عقيل عن ابن شهاب عن
1: سعد. ابن شهاب هو شيخ الإمام مالك ابن شهاب الزهري المتوفى عام 124.
2: عن سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
1: هذا الحديث يرويه الإمام البخاري بهذا السند، وهو من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عبد الرحمن بن صخر، وجاء في أول الخبر أنه كان يقول، وهذا التعبير يعني كثرة التكرار لما ورد في لفظ الحديث، كان يقول، يعني لم يقله مرة واحدة قاله فقط، لا، كان يقوله يكرره. وتكراره إنما هو لوعظ الناس وتعليمهم وتنبيههم إلى الموعظة العظيمة في هذا الحديث. ولفظ الحديث مرة أخرى
2: لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا.
1: أسلوب شرط، أداته لو تعلمون ما أعلم، ومعنى لو الامتناع لامتناع، يعني لو تعلمون ما أعلم، لكن نحن لا نعلم ما يعلم النبي صلى الله ما يعلم النبي صلى الله عليه وسلم. قال لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، يعني لضحكتم ضحكا قليلا، فقليلا نعت لموصوف محذوف، وكذلك كثيرا لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، لكننا والحال كما هو معلوم من الناس أنهم يضحكون كثيرا ولا يبكون كثيرا، إنما يبكون قليلا بخلاف لفظ الحديث، فهو امتناع لامتناع، لامتناع نظر لامتناع العلم بقدر الله سبحانه وتعالى كما يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، لا يحدث ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم، فهي امتناع لامتناع، تفيد الامتناع بسبب امتناع الشرط، امتناع الجواب بسبب امتناع الشرط. لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. ونلاحظ أنه أدخل لام هذه على الفعل التي هي جواب لو، في جواب لو، لأن لو إذا دخلت في الجملة الشرطية يدخل في جوابها اللام ليعرف بأنه جواب للو، لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. والحديث صحيح يرويه الإمام البخاري رحمه الله، وجاء برواية أخرى سيذكرها المؤلف. نعم.
2: زاد في روايتنا عن أبي عيسى الترمذي رفعه إلى أبي ذر رضي الله عنه.
1: يقول القاضي عياض بأن حديث الإمام البخاري وقعت فيه زيادة في رواية أخرى أخرجها الإمام الترمذي رحمه الله، وليست تلك الرواية عن أبي هريرة، وإنما هي عن أبي ذر. ولكن المؤلف عبر بقوله رفعه إلى أبي ذر بصيغة الفعل الماضي هكذا، أو رفعه إلى أبي ذر بصيغة المبتدأ. ومصطلح الرفع عند أهل الحديث يراد به نسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا الاصطلاح كان حق المؤلف أن يعبر بوقفه على أبي ذر، أو وقفه على أبي ذر، لأن الحديث الذي يروى عن الصحابي ولا يسند للنبي صلى الله عليه وسلم يسمى موقوفا على الصحابي، أما المرفوع فهو المسند المنسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن بعض شراح الشفاء قالوا بأن المؤلف لا يريد بلفظ رفعه أو رفعه هذه، لا يريد المعنى الاصطلاحي للفظ الحديث المرفوع، إنما يريد به حالا مؤولة بمعنى عازيا إياه إلى أبي ذر، من مجرد العزو إلى أبي ذر وليس الرفع بالمعنى الاصطلاحي عند المحدثين. وهذا تأويل لا بأس به. نعم.
2: قال: إني أرى ما لا ترون، وأسمع ما لا تسمعون، أطت السماء وحق لها أن تأط.
1: النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا في هذا الحديث الذي يرويه الإمام الترمذي أنه يسمع ما لا نسمع ويعلم ما لا نعلم، ويقول بأن السماء تأط، أطت السماء بمعنى صوتت، كان لها صوت، مثلما تقف على الشيء فينضغط تحت قدميك، أو تجلس عليه فينضغط تحتك ويحدث له نوع من التقعر والحركة. فأطت السماء وحق لها أن تأط بالبناء للمعلوم، ويجوز وحق لها أن تأط بالبناء للمجهول، ويكون فاعل الفعل حق، نائب الفاعل للفعل حق هنا المصدر المؤول من أن تأط، وحق لها أن تأط، يعني الأطيط هذا يكون من حقها أن تأطه، وينبغي لها أن تفعله.
2: ما فيها موضع أربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله.
1: ما في السماء موضع أربع أصابع، ليس كفا بتمامها، لا، الكف خمسة

0: وتعبده وتكبره وتعظمه.
1: والله لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، وما تلذذتم بالنساء على الفرش، ولخرجتم إلى الصعودات تجأرون إلى الله.
0: الصعودات جمع صعد، والصعد جمع صعيد، والصعيد يطلق على وجه الأرض، ويطلق على المكان المرتفع، ويطلق على التراب، ويطلق على المكان الواسع. وشراح الشفاء يقولون بأن الصعودات المراد بها هنا الطرق، فهي الأمكنة الفسيحة. ومراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس لو يعلمون ما يعلم من عظمة الله سبحانه وتعالى وشدة عقوبته لمخالفيه لخرجوا لا يلوون على شيء في الطرقات الواسعة الفسيحة يتضرعون إلى الله، وهو معنى تجأرون إلى الله. فالجأر أو الجؤار هو رفع الصوت، يعني تتضرعون إلى الله وتتوسلون أن يسلم وينجي من عذابه الأليم.
1: لوددت أني شجرة تعضد.
0: لوددت أني شجرة تعضد، يعني التمني بأن يكون الإنسان شجرة تقطع أغصانها ويقطع الخشب منها حتى لا يحاسب، لأن الحساب إنما يكون للمكلف والشجرة غير مكلفة. ولكن هذا اللفظ الوارد في الحديث يستبعد أن يكون من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وقد بيّن ذلك أهل الحديث وبيّنه القاضي عياض أيضاً، إنما هو كلام من كلام الراوي أدرجه في الحديث، وهو ما يطلق عليه باللفظ المدرج، يعني الراوي يسوق لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ثم يورد من عنده كلاماً يضيفه إلى الحديث، فالقارئ غير المتبين وغير العارف قد يتوهم أن هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو لا يصح. ولماذا لا يصح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلب الأدنى ويترك الأعلى الذي وهبه الله إياه، وهبه النبوة والرسالة، ووهبه من مكرمات الدنيا والآخرة الشيء الكثير، فهو رسول الله الخاتم صلى الله عليه وسلم، اسمه ينادى به مع اسم الجلالة 5 مرات في اليوم والليلة على رؤوس المآدن. الدنيا كلها يصدع فيها المسلمون بكلمة التوحيد مقرونا فيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم مع اسم الجلالة. إيمان الناس به وصلاتهم وسلامهم عليه وزيارتهم له بعد مماته عليه الصلاة والسلام، كل هذا وغيره من الشفاعة ومن الإسراء به في الدنيا ومكرمات الآخرة الكثيرة التي تقدم بعض منها، كل هذا من فضل الله على نبيه صلى الله عليه وسلم. ولهذا لا يطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون شجرة تعضد ويقتلع منها بعض الخشب لتشعل به النار، فهو كلام مدرج من كلام الراوي

0: روي هذا الكلام وددت أني شجرة تعضد من قول أبي ذر نفسه وهو أصح. وفي حديث المغيرة صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتفخت قدماه.
1: المغيرة هو المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، أسلم عام 5 من الهجرة، وكان ذكيا لبقا يعرف بأنه أحد دهاة العرب الأربعة. فالمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه المتوفى عام 50 من الهجرة، كانت له مشاركات في فتوحات الإسلام كبيرة، وولي الإمارة لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب في العراق، ووليها أيضاً لأمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنهما، ووليها لمعاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه. فالمغيرة بن شعبة كان يوصف بأنه من دهاة العرب الأربعة، وعند العلماء هؤلاء الدهاة في مقدمتهم معاوية ابن أبي سفيان، قالوا داهية من دهاة العرب لأناته، لأنه كان يتأنى في اتخاذ قراره ومواجهة خصمه ومحاربته إلى غير ذلك. وعمرو بن العاص وهو صحابي أيضا رضي الله عنه وأرضاه، قالوا كان داهية من دهاة العرب للمعضلات، فإذا وقعت المعضلة كان حلها عند عمرو بن العاص رضي الله عنه. والمغيرة بن شعبة هذا قالوا عنه بأنه كان داهية من دواهي العرب لبديهته، سرعة جوابه وقدرته على فحم خصمه والتعبير في الموقف بما هو يجب أن يعبر به. والرابع زياد بن أبيه، قالوا عنه بأنه كان داهية من دهاة العرب للكبير والصغير، يعني للمواقف الكبيرة والمواقف الصغيرة، ولمخاصمة الكبير والصغير، يعني لا يضعف أمام أحد من الناس، وبقدرته وبمكنته علاج المواقف المختلفة المتنوعة.
0: وفي رواية كان يصلي حتى ترمى قدماه.
1: المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه في روايته لهذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقيم الليل حتى تنتفخ قدماه، يعني حتى يصيبه ما يصيب الإنسان من كثرة الوقوف من انتفاخ جلد القدمين. وفي حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تتورم قدماه، وعبر راوي الحديث بحتى ترم قدماه، وترم فعل مثال ماضيه ورم، والمضارع يرم كوعد يعيد، ودخلت عليه هنا حتى الناصبة فصار منصوبا حتى ترم قدماه صلى الله عليه وسلم.
0: فقيل له: أتكلف هذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟
1: سئل النبي صلى الله عليه وسلم حينما وقع له ذلك من تورم قدميه لطول صلاته سؤالا تعجبيا، ليس المراد منه فهم حقيقة ما وقع له من التورم في القدمين، وإنما للتعجب من فعله هذا مع علمه بما يؤدي إليه من سوء حال قدميه. فبما أجاب؟ أجاب جوابا تقريريا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فمع سبق فضل الله عليه بمغفرة ذنوبه، فإنه عليه الصلاة والسلام أراد أن يثبت لربه سبحانه وتعالى بأنه عبد من عباده، وأنه مكلف كغيره من خلقه بالتكاليف الشرعية، وأنه ملازم لما كلف به غير مفرط فيه، وهو خلاف ما يعلم من بعض الناس مما يسمى استدراجا لبعض الناس، أنه إذا أحسن الناس به الظن غرته نفسه وهواه ولعب به الشيطان، فربما ترخص في بعض التكاليف الشرعية وعد نفسه فوق تلك التكاليف، فهذا لا يحل ولا يجوز شرعا. وقدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم في كثرة عمل الطاعات لنيل رضا الله سبحانه وتعالى وعدم الغرور بما كسبه الإنسان وحصله في هذه الدنيا من كثرة العبادات أو وفرة العلم أو كثرة الرزق وإنفاقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. وبعض القراء ربما يقرؤون لفظ حتى ترم قدماه بترم قدماه، وهذا غير صحيح. الترم من الرميم، وهو التحول إلى تراب، من رمى يرم يصير رميما، لكن هنا من الورم والانتفاخ لا من صيرورة الشيء رميما.
0: ونحوه عن أبي سلمة وأبي هريرة.
1: وهذا الحديث روي أيضاً عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، وذكر المؤلف أبا هريرة معطوفاً على أبي سلمة، وفي بعض النسخ ليس معطوفاً عليه أبي سلمة وأبي هريرة، وإنما يرويه أبو سلمة عن أبي هريرة، فأبو سلمة تابعي، المراد به هنا أحد التابعين، يرويه عن أبي هريرة وليس الصحابي المعروف زوج أم سلمة رضي الله عنهم جميعا، إنما هو تابعي، والتابعي بعد الصحابي، يرويه أبو سلمة عن أبي هريرة، وهذا هو الأصوب.
0: وقالت عائشة رضي الله عنها: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة.
1: ديمة، الديمة في اللغة السحابة الممطرة، وهي كلمة شائعة عندنا في العربية تعني الدوام، فمن يفعل شيئا باستمرار قد يعبر بلفظ ديمة، أصله اللغوي هذا وهو صحيح في المعنى وفي استعمالنا في لهجتنا من باب المجاز، فالسحابة الممطرة الغزيرة تطلق في الاستعمال على الظرف الزماني المستمر كثيرا.
0: كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ديمة، وأيكم يطيق؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل الطاعة ويلازم عليها، لا يشترط أن تكون الطاعة كثيرة وكبيرة وتستغرق وقتا طويلا، بل المطلوب هو أن الإنسان إذا شرع في طاعة وقرر أن يأخذ فيها ينبغي ألا يتخلى عنها، لأن التخلي عن الطاعة كأنه نفور منها وكأنه تهاون فيها وتجاهل لها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديمة، الركعات المعدودة في وقت من الأوقات كصلاة النافلة كصلاة الضحى مثلا ليست بالكم الهائل من الصلاة تستغرق وقت الضحى كله، وإنما هي ما بين تسليمة وأربع تسليمات، أي بين ركعتين وأربع ركعات يصليها الإنسان ثم ينصرف لحال سبيله، يشتغل ويعمل ويكدح في هذه الحياة الدنيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحرص أن يعلم أصحابه والمسلمين جميعا ألا يفرطوا في صالح العمل، فالمداومة على العمل لو كان حتى ولو كان قليلا أجدى وأنفع من العمل الكثير الذي ينقطع عنه الإنسان، يفعله المرء أسبوعا مثلا ثم يعجز عنه فيتركه. لا يأخذ الإنسان نفسه بالتدريج حتى تستأنس إلى صالح العمل وتألفه ويستمر عليه.
0: وقالت: كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم.
1: هذه من ظواهر وصور عبادة النبي صلى الله عليه وسلم، أنه لا يصوم أشهرا متوالية، فقد جاء في الحديث أنه ما أكمل شهرا إلا رمضان، رمضان صيامه فرض، فالنبي صلى الله عليه وسلم يكمله كما يكمله سائر المسلمين، لكنه في الأشهر الأخرى يصوم الثلاثة أيام في وسط الشهر وهي معروفة بالأيام البيض، أو يصوم الاثنين والخميس، أو يصوم أياماً معينة كالعشر الأول من ذي الحجة، التسع منه من أول ذي الحجة إلى اليوم التاسع وهو يوم عرفة، أو العاشر من المحرم إلى غير ذلك مما هو معلوم من سنته صلى الله عليه وسلم. وكان لا يكثر الصيام إلا في شعبان، وحينما سئل قال عنه: شهر يغفل عنه الناس ترفع فيه الأعمال، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر ويصلي ويرقد ويفعل الطاعات هكذا بصورة غير إلزامية وغير مستمرة على نمط واحد، فهو القدوة لسائر الناس يقتدون به بما يخفف عن نفوسهم ولا يكلفهم الشطط.
0: ونحوه عن ابن عباس وأم سلمة وأنس، وقال: كنت لا تشاء أن تراه في الليل مصليا إلا رأيته مصليا، ولا نائما إلا رأيته نائما. وقال عوف بن مالك:
1: أنس هنا رضي الله عنه يقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا شئت أن تراه مصليا جئت ووجدته كذلك، وإذا شئت أن تراه نائما جئت ووجدته كذلك. يعني النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأحوال الكثيرة ليس له صورة ثابتة يلزمها في وقت معين لا يحيد عنها، يصوم ويفطر ويقوم ويرقد بحسب ما يخف على نفسه. ولهذا حينما رأى حبلا مربوطا في ساريتي المسجد سأل: لمن هذا الحبل؟ قالوا: لزينب إحدى أمهات المؤمنين رضي الله عنها. فقال: لما؟ قالوا: إنها إذا فشلت وتراخت قامت إلى الحبل فاستمسكت به وحاولت أن تعيد إلى نفسها النشاط وأن يذهب عنها النوم. فقال: حلوه. أمر بأن يحل الحبل وقال: ليصلي أحدكم نشاطه، ليصلي أحدكم نشاطه. يعني إذا كان الإنسان نشطا منتبها واعيا بما يقرأ وما يفعل فليحرص على الصلاة، فإن لم يكن نشطا ودب إليه النعاس يخشى على نفسه أن يتلفظ بخلاف ما ينبغي أن يتلفظ به في قراءة القرآن فيفسد العبادة وقد يضر دينه. ليصلي أحدكم نشاطه، في حال نشاطه، ولا يحمل نفسه مكرهة على العبادة وهي لا تطيقها.
2: علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل.

0: عقل يبني.
1: وقال عوف بن مالك: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستاك ثم توضأ ثم قام يصلي، فقمت معه فبدأ فاستفتح البقرة فلا يمر بآية رحمة إلا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب إلا وقف فتعود، ثم ركع فمكث بقدر قيامه يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة.
2: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، تسبيح لله سبحانه وتعالى يفعله النبي صلى الله عليه وسلم في أخريات الليل وهو قائم يصلي لله، ووجد راحة وطمأنينة في ذلك الوقت فصلى بالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة. قيل إنه صلى تسليمتين، كل تسليمة بسورتين، البقرة وآل عمران والنساء والمائدة، وقيل كان ذلك في ركعة واحدة وصل هذه السور. وفي بعض روايات الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ البقرة والنساء وآل عمران، ومعنى هذا أنه حدث تنكيس في القراءة بتقديم السورة التالية على السورة السابقة لها، وهو دليل من لا يكره التنكيس في الصلاة. فمعلوم أن علماءنا رحمهم الله يكرهون ويجعلون من مكروهات الصلاة التنكيس القراءة بأن تقرأ السورة التالية وفي الركعة الأولى مثلاً ثم تقرأ السورة التي فوقها في الركعة التي تليها، لكن بعض أهل العلم يجيزون ذلك ولا يرونه مكروهاً، وهذا دليلهم. وهو يسبح هذا التسبيح العظيم الذي فيه إشارة إلى عظمة الله سبحانه وتعالى في إرادته ومشيئته وأمره ونهيه وفي ملكه المتصرف فيه سبحانه وتعالى. فالجبروت صيغة مبالغة في الجبر، والملكوت قيل هي أيضاً صيغة مبالغة في الملك، وقيل بأن المراد بالملك الظاهر المعلوم عندنا، والملكوت هو الملك الباطن. وعند بعض أهل العلم أن الملك والملكوت كالإسلام والإيمان والفقير والمسكين، فهذه الألفاظ الثنائية يقولون عنها إذا افترقت إذا افترقت اجتمعت، وإذا اجتمعت افترقت، أي أنك تصف المسلم بأنه مسلم، ومرادك لا شك أنه مسلم ومؤمن في نفس الوقت، فحينما تلفظ اللفظ الواحد يدخل فيه الآخر. وإذا جمعتهما فقلت الإسلام والإيمان، عندئذ تقصد بالإسلام أركانه المعروفة وبالإيمان قواعد أركانه المعروفة. وهكذا الملك والملكوت، الملك والملكوت عند بعض أهل العلم كذلك. وقد ذكر التفريق هذا الاجتماع، وإذا اجتمع أو هذا المبدأ إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، الشيخ الصاوي رحمه الله في بلغة السالك في باب الزكاة في شرحه لأقرب المسالك في باب الزكاة ذكر هذه القاعدة، أن الإسلام والإيمان والفقير والمسكين إذا افترق كل لفظ يدل على معنى يخصه، فإذا اجتمع حمل هذا على هذا، إذا اجتمع كل منها حمل على لفظ على معنى يخصه، فإذا افترق حمل هذا على ذاك وذاك على هذا. ومثال ذلك قول الله تبارك وتعالى: فإطعام 60 مسكينا. قالوا المراد بالمسكين هنا يندرج فيه الفقير، ليس مقصورا على المسكين وهو الذي لا يملك إلا قوت يومه، وإنما يندرج فيه الفقير، لأن القاعدة إذا افترق اجتمع، فذكر هنا لفظ المسكين فقط فيندرج فيه الفقير. وهكذا قال بعض شراح الشفاء: الملك والملكوت بهذا المعنى، إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. نعم.
1: ثم سجد وقال مثل ذلك، ثم قرأ آل عمران ثم سورة سورة يفعل مثل ذلك. وعن حذيفة مثله.
2: حذيفة هو حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه، صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنافقين، الذي أعلمه بأسمائهم. فكان عمر رضي الله عنه بعد أن سأله هل هو فيهم فأجابه بأنه ليس فيهم، كان إذا قدمت الصلاة، إذا قدمت الجنازة للصلاة عليها، يبحث عن حذيفة، فإن وجده في الجماعة أيقن أن الميت ليس منافقا فتقدم وصلى عليه، فإن لم يجده ترك الجنازة وخلى بينها وبين الناس يقدمون من شاءوا للصلاة عليه. فحذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه هذا الصحابي الجليل. نعم.
1: وعن حذيفة مثله وقال: سجد نحوا من قيامه، وجلس بين السجدتين نحوا منه، وقام حتى قرأ البقرة وآل عمران والنساء والمائدة. وعن عائشة قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية من القرآن ليلة.
2: النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة كاملة يقرأ آية، هي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة المائدة خطابا لنبي الله عيسى عليه السلام، خطاب يحكيه الله سبحانه وتعالى عن نبيه عيسى يوم القيامة لربه، حيث سأله: أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ قال: سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بعلم، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يتمنى نجاة أمته ويسعى لذلك ويدعو ربه ويتضرع له ويستشفع عنده لأمته ويطلب الخلاص لها، ولكن تلك الليلة بات يقيم الليلة بهذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الغفور الرحيم. وهذا المعنى الجميل للآية فعل الإمام مالك رضي الله عنه وأرضاه كما جاء في ترجمته: في إحدى الليالي قام يصلي يقوم الليل بآية، هي قول الله تبارك وتعالى في آخر سورة التكاثر: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فنسأل الله سبحانه وتعالى النجاة من النعيم لما فيه من الخطر، نعيم الدنيا لما فيه من الخطر على الإنسان، وتعريض نفسه لعقاب الله سبحانه وتعالى.
1: وعن عبد الله بن الشخير: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل.
2: عبد الله بن الشخير بكسر الشين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وفي نفسه حرقة شديدة عند قراءته لكتاب الله في الصلاة متدبراً معاني القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم لا يقرأ القرآن هدرم كما هو يفعله كثير من أهل العلم وطلبته، لا بل يقرأه متدبراً مراعياً متفهماً لمعانيه المؤثرة في نفسه، فكان يشعر بحرقة وهو يقرأ آيات الوعيد وآيات الإنذار والتهديد للناس.
1: قال ابن أبي هالة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم متواصل الأحزان دائم الفكرة ليست له راحة.
2: هكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه ربيبه ابن أبي هالة هند بن أبي هالة، من أنه كان يطيل التفكر صلى الله عليه وسلم، وكان يتأمل في خلق الله وملكوته الواسع، وكان يشعر بما يشعر به المسلمون من آلام وويلات لمصارعتهم أهل الكفر في زمانهم، وما كان يقع بينهم من غزو، وهو ما يجدر بنا اليوم أن نفعله لما يصيب المسلمين اليوم من المآسي. المسجد الأقصى يقسم بين اليهود والمسلمين ليفتكوه منا، والمرابطون فيه يعتدى عليهم بالضرب وبالرمي وإطلاق النار وإحراق بسطه وإفساد حاله، بل يكرهون على الخروج منه وتركه حتى يظفروا بالتفرد به. والمسلمون أيضا يتركون دار الإسلام فرارا من القصف بالطائرات والبراميل المتفجرة، يفرون بأرواحهم وأبنائهم إلى دار الكفر، لأنهم لم يجدوا من المسلمين من يدفع عنهم تلك الأمور المهلكة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا أقوم طريق، وأن يلهمنا التضرع إليه لإنقاذنا وإنقاذ المسلمين أجمعين.
1: وقال صلى الله عليه وسلم: إني لأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وروي 70 مرة.
2: استغفار النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن نزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح، وفيها: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، فكان يستغفر: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، ونحو هذا.
1: وعن علي رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سنته فقال: المعرفة رأس مالي، والعقل أصل ديني، والحب أساسي، والشوق مركبي، وذكر الله أنيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضاء غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. حديث آخر: وتمرة فؤادي في ذكره، وغمي لأجل أمتي، وشوقي إلى ربي عز وجل. انتهى الفصل.
2: والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.